0: هوا بلادي وتحديدا السياحة في المملكة العربية السعودية، زائد الجولات الميدانية مع زملائنا المراسلين، زائد ضيوفنا اللي أكيد نختارهم لكم بعناية ليتكلموا اليوم عن كل ما يخص السياحة في المملكة العربية السعودية مع زميلتي تهاني عطيف.
1: أكيد بداية طبعا نرحب بالجميع، وطبعا مثل ما عودناكم عندنا سؤال بس إن شاء الله بنقول لكم في ثنايا الساعة الأولى حتى نبدأ نستقبل اتصالات. بس خلونا الحين نرحب بفريق العمل من الإعداد عايشة الزير، من التنفيذ والإخراج مهند الوامي، وإحنا معكم من خلف المايك رائد بن شري وتهاني عطيف.

0: طيب بس نقول ايش الموضوع وبعدين نطلع الفاصل غنائي اول معنا في حلقتنا. موضوعنا اليوم يقول لك بعيد عن المنطقة اللي تعيش فيها حاليا، لو اتيحت لك فرصة تعيش في منطقة اخرى من مناطق المملكة، وش تختار وليش؟ ايش الشيء المتميز فيها او اللي تحس انك انت راح تستانس فيه اذا عشت فيها؟ اجواءها، اهلها، نمط الحياة فيها، وعلمنا وش اكثر شيء شدك لها المنطقة.
1: الدمام.
0: وين تبي تطلع اغنية ولا كيف؟ يلا نطلع فاصل.
1: يلا نسمع الفاصل غناء وراجع لكم.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامج هو بلادي. وسؤالنا اليوم نذكركم فيه، وش المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير المنطقة اللي أنت عايش فيها أساساً؟ وليه؟ وش اللي يشدك لها؟ إيش الشيء اللي يميز هالمنطقة؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53. وخلونا نروح لأول رحلة اليوم معنا فيها هو بلادي في مناطق المملكة ومنطقة حائل، وزميلنا مرزوق العردان. حياك الله مرزوق.
1: يا اهلا وسهلا بك يا اختي تهاني، وايضا كافه الزملاء رائد ومهند وزميله عائشه، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، تفضل.
1: الله يحييك. حقيقه منطقه حائل كغيرها من مناطق المملكه فيها من المميزين والمبدعين، ودائما يحرصون على منطقتهم، على زوارهم واكرام ضيوفهم. فأنا الآن أتواجد في قهوة العبدة، والعبدة الأخ سعود بن علي العبدة هو أحد القائمين على هذه القهوة، فأرحب معي الآن الأخ سعود. حياك الله أخو سعود.
2: يا هلا يا مسهلا، هلا بك أخو مرزوق.
1: الله يحييك أخو سعود. نبي نعرف المستمعين الكرام على قهوة العبدة وعلى تاريخها وتاريخ إنشائها. وعلى فكرة ترى كثير من المستمعين الكرام، ما شاء الله تبارك الله، المملكة العربية السعودية هي شبه قارة متعددة الثقافات، متعددة المصطلحات، فكثير منهم ما يعرف الموضوع بالضبط. أبيك تلخصه لي وتعطينا لمحة تاريخية عن قهوة العبدة. طال عمرك.
2: أبشر أبشر طال عمرك. هذه قهوة العبدة أو منازل العبدة طبعا انشأت بمنتصف القرن التاسع الهجري. حلو. وطبعا تكون من المكسورة وأقهاوة والمنزل البيت وكلهم كان بسور واحد. وأقهاوة طبعا جددت مرة ثانية ب 1306، جددت أقهاوة. ومن نشأتها تعتبر مناخ بحائل، من المناخات المشهورة بحائل، وحائل اشتهرت بالمناخات، المناخات اللي هو 24 ساعة مفتوح، ولحد نعم. الآن مفتوح قهوة يالله كالحمد، والناس الزوار تجينا ومن كل مناطق المملكة ومن كل الخليج يجون وفاتحين الحمد لله
1: ما شاء الله. بس أنا بضيف معلومة على المناخ. نعم. المناخ مثل ما تفضلت يا أخوي سعود هو يعتبر يستقبل ضيوف المنطقة على مدار الـ 24 ساعة.
2: نعم هذا
1: كان زمان يقولوا له مناخ، لأن الناس تيجي على الإبل، مناخ الإبل يجون ينوخون عند العبدة مثلا، أو ينوخون عند الفلان وفلان وفلان، ففي مناخات متعددة سواء في مدينة حي نفسها أو حتى في القرى مثل مور وجبة والروضة والله نيمة وباقعة، ولو عددنا كثير وقناة وغيره وجبة، فهذه المناخات تستقبل ضيوف المنطقة ويجون الناس عند العبدة.

0: طيب
1: لا لا
0: انتم جدتوا ما شاء الله الان وتستقبلون ضيوف ويوجد عندكم ايضا يعني اللي الزوار اللي بيجون. خلينا نحدد موقع بالضبط اللي يسمع لنا الان ممكن يزور المكان ويستمتع بالمنازل العبده اللي عاشت هالعمر الطويل ما شاء الله تبارك الله.
2: والله احنا نستمتع بضيوفنا اللي اجونا والله يحييهم كل وقت. وموقع طبعا بحايل القديمه بحي مغيضه اللي هو شرق برزان معروف برزان وغرب حديقة السمرة أو جبل السمرة بينهم طبعا موقع معروف بس يكتبون قهوة عبدة قريبة من حديقة السمرة والحمد لله مفتوحة والله حي الجميع من المملكة وغير المملكة
0: الله يجزاك خير. طبعا هي ما شاء الله يعني اللي بيزور حائل وخصوصا الأيام هذه فعاليات الصيف ما بين السمرة منتزه السمرة وهذا معروف مشهور وأيضا موجد حاتم الطائي وأيضا برزان التاريخي ومعروف تاريخ برزان الشعبي والأسواق اللي متواجدة فيه.
2: نعم بين
0: واحد يعني برضو يمرس
2: بينه وقريب. نعم
0: نعم صحيح. الضيوف اللي تستقبلونها مش الفعاليات بالضبط اللي ممكن
2: والله نستقبلهم والله من الصباح مفتوح المكان لكن الغالب أن العصر يجون. استقبال ضيوف القهوة والشاهي والقهوة العربية والشاهي وجلسه وجلستها الحائلة العادية طبعا استقبالنا لهم إن جلستنا العادية بس عد واستقبال الضيوف ما في شيء نكل هي حاجة عادية بمنطقة حائل كلها هذه يعني ما هي كل الاستقبال والضيوف كلهم
0: ما قصرتوا ما قصرتوا جزاك الله خيركم. نستعرض بس بناء القهوه ما شاء الله انا شايف الان ودي هلا انا شايفه الان ودي اصوره للمستمع الكرام كله يتخيل المكان.
2: المكان طبعا احنا رممناه والحين باقي مراحل والله العمال يشتغلون عندنا لحد الان لكن احنا من اول ما اشتغلوا العمال بنينا
0: بدايتكم من الطين هذه
2: هي كلها طين طبعا هي ترميم هي كانت موجوده القهوه المكسوره والبيت موجودات لكن رممناها ترميم بسيط وشيء من المطر من البطاط خبر طاح من شيء بسيط وزيناه.
0: نعم نعم تتاثر مع العوامل المطر والمناخ
2: ايه هي سنويا لازم يمر عليه ترميم الطين ما يخلص الا كل سنه يرمم.
0: نعم طبعا
2: شهدت سم
0: شهدت القهوه يعني مراحل ومثل ما ذكرت مثل ما ذكرت اللي هو الترميم لكن في ممكن نذكر من المراحل اللي انا عندي يعني ودي انك تطلع المراحل اللي مرت فيها الذكريات
2: مثلا. والله الذكريات كثيره طبعا من الزوار من طبعا هذا بالمقدمه الله يرحمه ويغفر له الملك عبد العزيز انه زار قهوه هذه
0: رحمه الله
2: زادت له شرف لليوم هذه
0: ودي اذكر هذا انا يعني
2: نعم الملك عبد العزيز زار قهوة عندنا زار شيبان وتقهوى عندنا طبعا من ضمن القهاوي اللي بحايل اللي زاره وجانا الملك عبد الله الله يرحمه والامير فهد بن سعد والامير عبد العزيز بن سعد كلهم بنفس قهوة تقهوى وجلسوا بصدر المجلس مجلسهم واحد بقهوة وهذول هم الشرف طبعا والناس كل من جانا شرف لنا
0: اكيد اكيد اكيد لكنه الامام المغفور له باذن الله تعالى طيب الله ثراه الملك عبد العزيز عندما يعني دخل حائل وزار قهاوي حائل كانت قهوه العبده من ضمن هذه القهاوي
2: من ضمن القهاوي نعم
0: اي والله فودنا ناكد على المعلومه لانه هذه احنا مطلعين عليها ودنا نطلع المستمعين
2: لا لا
0: ولا نعم حتى الامير عبد العزيز بن سعد زاركم
2: والله ان شاء الله بيزورنا بس
0: احنا سمو النائب
2: لا احنا جانا الامير فيصل وواجد من الامراء الله يحفظهم ويخليهم من اعيان حائل والمملكه كلها لكن احنا ما قضينا عبد العزيز بن سعد ان شاء الله لا خلصنا كلش ما هم خلينا ان شاء الله
0: لا اكيد اكيد اكيد وجه السعاده واميرنا المحبوب
2: اي نعم نعم
0: دائما ترى واقف لكل يعني خلف كل انجاز في منطقه حائل
2: لا هو معنا واقف معنا هو بعيد ولكن نبي نتشرف بجيته ان شاء الله الله يحفظه ويخليه لنا ان شاء الله
0: باذن الله. اخو سعود في اضافه شيء؟
2: والله اللي تبونه اضيفه انا ما ادري ايش تبون بالضبط انا معكم
0: ما ابدا اللي تبون وفي انا والله بس ودي انه اطلع المستمعين الكرام على مكان المكان الجميل هذا وانه اللي يزور حايل يعني
1: عبد الله يحييه
0: يستانس عندما يصل للمكان وراح يتعرف على جزء بسيط من تاريخ المنطقه واثارها اللي انت ما شاء الله حافظت عليه طيله هذا العمر. يعني تاريخ طويل جدا من الحفاظ على ارث الاباء والاجداد والحفاظ عليه، واصبح الان المكان حي ينبض بالحياه بعدما يعني هالفتره الطويله اللي مرت عليه.
2: لا الحمد لله عبد موجود المكان واهل المكان واللي يجينا بوسط حايل وبسطها الحايل. الله يحييك كل وقت ان شاء الله.
0: ما قصرت اخوي سعود علي العبده، وانت احد القائمين على قهوه العبده.
1: نعم العبده.
0: ينطيك
1: نعم
0: العافيه، شكرا لك،
1: جزاك الله خير. يا اهلا وسهلا ابو
0: حياك الله. الشكر للمستمعين الكرام، اختي تهاني لكم المايك وانت اخوي رايد.
3: الله يعطيك العافيه زميلنا مرزوق، شكرا لك طبعا، وشكرا لضيفك الكريم. ويمكن فعلا يعني هذا الوقت رايد هو وقت يعني الكافيهات، الاماكن الخارجيه خصوصا مفتوحه، خصوصا في الاماكن اللي ما شاء الله يعني اجواء نوعا ما
4: مثل حائل. يعني طبيعي جدا انه في الرياض وانت طالع
3: اوت دور الساعه 2 الظهر بالضبط. الحين لما اشوف واحد اوت دور يعني
4: كيف جالس
3: حتى الساعه 4 ما تقدر يعني
4: بس حائل لا يعني امورها طيبه يعني.
3: طيب مستمعين، احنا ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى ونتنقل ما بين مناطق المملكة. نذكركم بس بموضوعنا اليوم، لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير المنطقة اللي أنت عايش فيها، طبعا منطقة من مناطق المملكة، إيش المنطقة اللي راح تختارها ولماذا؟ إيش المميزات اللي تميز هالمنطقة عن غيرها من المناطق؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53 وأيضا على هاشتاج برنامج هوا بلادي. والحين خلونا نروح العسير وزميلنا سعيد مشهور، حياك الله.
1: مساء الخير يا تهاني، مساء الخير مستمعينا، والله يحييكم.
0: يا هلا ومرحبا.
1: هذه الرسالة المباشرة من أبها البهية.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سعيد، تفضل.
1: الله يسلمك. بداية أجواء جميلة وما شاء الله السياح يزدادون، ولفت انتباهي حقيقة يا تهاني المنتجات المحلية والمحاصيل الزراعية وإنتاجها من المنطقة حقيقة، ووقوفهم على الطرق السياحية، وبصراحة شيء يعني اقتصاد جمال
0: ما شاء الله،
1: دعم للسياحة حقيقة. الفواكه ما شاء الله من رمان، الرمان لسه قليل ولكن بداية هذه الأيام، التين، المشمش، الخوخ، نسميه هنا فركس، لها أسماء مختلفة. فحقيقة لفت انتباهي أحد الشباب ما شاء الله تبارك الله ويقدم هذا التين الغاية في الجمال ما شاء الله تبارك الله. نأخذ معلومات وكيف يسوقون هذه المحاصيل. الله يحييك أخي الكريم، نحن على هوا مباشرة عبر أثير إذاعة الرياض. أول شيء نتعرف عليك.
2: الله يحييك حاتم بن فريق، حياك الله.
1: الله يحييك يا أخوي حاتم.

0: التين، ايش نوع هذا التين وما شاء الله تبارك الله تحدثني عن الانتاج من مزرعتك الخاص. الله يحييكم اولا. والله بالنسبه للنوع اللي موجود عندنا اللي هو البراون التركي، متخصصين في هذا النوع عندي في المزرعه، عندي تقريبا ما يقارب 1000 شجره، لها انواع كثير، لكن حاولنا ان نتميز بالنوع او نجرب كثير من الانواع وتميزنا بهذا الشيء. بالنسبه لانتاجها والله نتعب عليه، يعني من ناحيه من الشتاء، من ايام الشتاء التسميد هذا كل العماله سقايه الماء الى نحصل على هذا المنتج.
1: تقطيره هو حاتم ولا سقي؟
0: لا والله سقايه، احواض كامله تسقى كل اسبوع مرتين تقريبا.
1: كل ما شاء الله ما يقال
0: شجرة؟ 1000 شجرة عندي في المزرعة.
1: إيش غير التين متواجد عندك في المزرعة؟
0: والله عندي طال عمرك اللي هو البرتس تتكلم عنه. عندي أيضا
1: هو الاسم العلمي خوخ.
0: نعم. عندي العنب، نوع ثلاث أنواع من العنب.
1: حدثنا وش تصير؟
0: والله هي الألوان نعرفها بالألوان. هي الأسود والأحمر والأخضر. لها أنواع ولها تخصصات. لكن على قولة ما.
1: فيها بذر ولا بدون؟
0: في نوع بذور نوع بدون. أيضا عندي الرمان، لكن بإذن الله كلها تكون على وقتها، لأن نمشي على حسب أوقات تكون جاهزة. الأوقات الصيفية وأوقات السنة لها أوقات معينة.
1: طيب الآن موسم التين. بعد كم من الأيام أو الأسابيع تنتجون مثلا العنب أو الخوخ أو إيش؟
0: بإذن الله في نص أغسطس بإذن الله يبدأ معنا إنتاج العنب والفركس أو الخوخ نتكلم عنه في وقت واحد. بعدها إن شاء الله في نهاية أغسطس يكون بداية إنتاج الرمان. صحيح الوقت الفعلي له.
1: صحيح الوقت الفعلي مستوي.
0: نعم المستوي ما أخذ حقه بالفعل من شجر وما أخذ تغذية كاملة. نهاية أغسطس بإذن الله.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: طيب نجي عند الاسعار، تعال جرب يا حاتم جرب. الاسعار مثلا هذه السله ما شاء الله كم سعرها؟
0: عندي السله طال عمرك من تتراوح من 70 الى 60 على حسب، يعني على حسب. عندي الصول البسيطه هذه 30، عندي السلات الكبيره توصل الى 400-450 ريال.
1: سله كامله؟
0: سله كامله ونصدر، ترى عندي طلبات مثلا من الرياض، طلبات من الشرقيه، جده، بالشحن كامل، تغلف تغليف ممتاز ويتحمل، الشيء يتحمل.
1: لازم وحنا جينا ندعمك إذاعة الرياض إنك تسوي خصومات الأيام الجاية لمن يرضى.
0: ولا حل إن شاء الله ما يصير خاطر كله طيب. أبشر بالخصومات على قولتهم من الآن. ويشرفني والله العظيم الاستضافة، ويشرفني أيضا استضافتكم في المزرعة بإذن الله الأيام القادمة.
1: إن شاء الله نزورك في المزرعة ونغطي ما شاء الله المنتجات. طيب أنت شخصيا قائم عليها خاتم؟
0: نعم إي والله أنا شخصيا والأخوان أيضا معي ما يقصرون قائمين عليها. معنا العمالة طبعا ضروري من العمالة كسقاية كتنظيف الأحواض.
1: كم عدد العمالة عندك؟
0: عندي والله ما يقارب 2-4 عمالة. 4 عمالة
1: خاصين بالمزرعة؟
0: خاصين بالمزرعة، ما يطلع المزرعة أبدا، مسكنة في المزرعة وشغلهم بالمزرعة. وإن شاء الله يلا التغطية على قولتهم
1: يعني ما شاء الله تبارك الله. المنتجات جميعها عضوية؟
0: جميعها عضوية نعم. تسميد عضوي حيواني من أفضل السمادات، والله أنا أحرص عدنا تكون من أفضل أنواع السماد. جاية عندي أبيار ماء فقط، ما في الماء الثاني المعالج، ما نتعامل إلا بالأبيار أو البير الأسوادية، البير العربي أو الأسوادية.
1: أي نعم، موية طبيعية بدون
0: نعم. أي والله أي والله
2: تبارك الله.
1: إذن أنت موظف ولا بس عندك المزرعة؟
0: لا موظف طال عمرك،
1: ولكن هذه لها دخل خاص ولها طبعا للأسرة كاملة، ما هو لك.
0: نعم نعم الأسرة كاملة اي والله، للأخوان كلنا يعني اقول لكم ورب الله يرحم المورث والله يغفر لهم ان شاء الله. جيباننا الاولين حرصنا ان نطور والله اكثر فيها، يزيد العدد، زاد الانتاج الحمد لله الايام هذه، وان شاء الله قادما بيكون افضل
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني الشيء تعاون لانتاج ما شاء الله هذه المنتجات المحل.
0: نعم اي نعم اي والله متعاونين والحمد لله، تعاوننا وتكاتبنا لين طلعنا بهذا الشيء.
1: عندكم ابار التواء؟
0: نعم الجبار السواد.
1: كم طولها تقريبا؟
0: والله ما يقارب عمقه 120 متر تقريبا.
1: طيب بالنسبه للسواح والزوار تشوف كيف اقبالهم، اهالي المنطقه اكثر ام الزوار والسواح؟
0: والله بالنسبه لموقعنا الحالي اللي احنا فيه الحين لا نسبه اهالي المنطقه لان زي ما تقول متداول بينهم، خلاص كذا معروف التين الفلاني من مزارع الفلان خلاص في المكان الفلاني.
1: طيب اليوم كم العدد اللي بات؟ يعني ندخل بالخصوصيات شوي.
0: ما في مشكلة والله، حاليا يوميا نطلع بتقريبا ما يقارب 40 40 فصل.
2: 40 فصل
0: نعم.
2: والسلات أقل يعني؟
0: السلات تكون 20 إلى 15 تقريبا يوميا، ما نحاول الأعداد تكون كبيرة يوميا، نوزع على أيام كبيرة.
1: إذن شكرا لك أخي حاتم.
0: الله يعطيكم العافية، لكن عندي ملاحظة بسيطة الله يعافيك. نتمنى منكم عبر إذاعتكم
3: تعاون معنا من ناحيه المراقبين الامانه وبلديه تعسير وامانه
1: تعسير. ما هم متعاونين؟
3: والله في نوع ما في تجينا احيانا ضغوطات انه لا تقفل وتطلع في اماكن مخصصه، لكن
1: ليش ما هو مسموع على الطرق السياحيه والمنتجات المحليه؟
3: اتوقع انه ما هو مسموع للمزارعين. عرفت؟
1: انت مزارع؟
3: انا مزارع في السلام وفي مسألتنا بعيده، اماكن بعيده المزارعين وما حد يعرفها، يعني حتى المطايف
1: او الدائري توقف على الطريق. ما شاء الله انت تقدم منتج محلي شاب سعودي، اعتقد يعني الجهات الحكوميه ما تمنع هذا، انه ما دام انت نظام.
3: والله في منع ومنع قوي، والايام هذه والله شديدين بقوه
1: ان شاء الله للمصلحه العامه، وان شاء الله تصل المسؤولين وابد الدعم للشاب السعودي والمنتجات المحليه، هذا واجب علينا جميعا. شكرا اخي حاتم على هذه الحديث عن هذه المزرعه والمنتجات المحليه اللي والله ترفع الراس حقيقه في المملكه العربيه السعوديه. ختاما، في دعم من الدوله لكم كمزارعين
3: الى الان؟ لا والله ممكن متواجد، لكن ما طلعنا على الموضوع. يعني
1: انت ما رحت؟
3: اي ما طالب بالنسبه لي. لا والله ما طالب، يعني مكتفين باللي عندنا والحمد لله.
1: لا هو في دعم اصلا للمزارعين، وحقيقه أنا قابلت البعض يكون دعم سواء للحلال المواشي أو للمزارع، وهذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وهذا البلد المعطاء الحمد لله. شكرا يا حاتم، شكرا المستمعين، كنت معكم من أبها البهية في هذه الرسالة المباشرة. عودة إليك تهاني وإكمال ما تبقى من هذا البرنامج.
4: الله يعطيك العافية زميلنا سعيد، وأكيد إحنا يعني نتضامن مع كل الأشخاص اللي قد يتقدمون طبعا ببعض الملحوظات للجهات المختصة، لكن المهم أنه يقدمها في المكان المناسب، يعني تقديمها للجهة نفسها أو الجهة تابعة لها، وعن طريق طبعا أرقام الشكاوى والملاحظات. أعتقد أنه راح تكون النتيجة بإذن الله أفضل بالنسبة له، لأنه يعني شكوته راح تكون مركزة بشكل أكبر. فإحنا كذلك يعني نتمنى لهم التوفيق، وشكرا لك زميلنا سعيد مشهور على التغطية المتميزة الحقيقة، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ونذكركم بداية بموضوعنا اللي نتكلم فيه اليوم عن لو أتيحت لك فرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها وليه؟ إيش المميز فيها وإيش اللي يخلي هالمنطقة متميزة عن بقية المناطق؟ طبعا تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3-3. ناخذ طبعا خبر من اخبارنا اللي عديناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. نتحدث عن انطلاق مبادره رغدان حكايه وتراث. طبعا هذه الفعاليات فعاليات ثقافيه وزراعيه وتراثيه في سوق رغدان التراثي. طبعا انطلق بالامس فعاليات هذه المبادره مبادره رغدان طبعا حكايه وتراث ضمن برنامج صيف الباحه 2026 بتنظيم جمعيه رغدان للتنميه والخدمات الاجتماعيه بالشراكه مع عدد من الجهات الحكوميه والخاصه، وذلك في قريه رغدان التراثيه وسوق رغدان التاريخي. يتضمن حفل الافتتاح برنامج متنوعا يجمع بين الثقافه والتراث والزراعه، حيث تقام عرضة شعبية يحييها نخبة من الشعراء الشعبيين في أمسية شعرية تقدم قصائد وطنية واجتماعية وتراثية وتجسد أصالة الموروث الشعبي في منطقة الباحة. يحتضن السوق مهرجان خيرات الباحة الذي يبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك يعرض تشكيلة من الفواكه الموسمية إلى جانب ركن العسل الصيفي بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة. طبعا الغرض من ركن العسل للتعريف بأنواع العسل المحلي وجهود النحالين ودعم المزارعين والأسر المنتجة. تشتمل المبادرة على باقة واسعة من البرامج والأنشطة تشمل الأمسيات الثقافية والعروض التراثية والأسر المنتجة والضيافة والمقتنيات التراثية وبرامج الأطفال والعائلات والجولات السياحية والتوثيق الفوتوغرافي وركن الخط العربي وركن الفنون التشكيلية، إضافة إلى المسابقات والجوائز في أجواء تستحضر تاريخ رغدان العريق وتعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات التراثية والسياحية في منطقة الباحة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. حين تحول يوم النخلة من رمز للعطاء إلى قصة نجاح اقتصادي وسياحي وثقافي، يبرز كرنفال بريدة الدولي للتمور بوصفه أحد أكبر التجمعات المتخصصة في قطاع التمور على مستوى العالم. لذلك ينضم إلينا حديثا أمين اللجنة العليا الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة الدولي للتمور الدكتور خالد نقيدان. دكتور خالد، أهلا وسهلا، شاكرين لقبول هالدعوة.
1: يا أهلا ومرحبا بكم. هلا أخوي رايد، يا الله مساء بخير جميعا، مساء مبارك في هذا اليوم المبارك.
0: أبدأ معك دكتور، حدثنا عن كرنفال بريدة للتمور واللي والشيء اللي اليوم يميز هذه النسخة عن الأعوام الماضية.
1: طبعا انطلق كرنفال بريدة للتمور مساء أمس في واحدة من أكبر التظاهرات الثقافية والزراعية والاقتصادية في مدينة في منطقة القصيم في مدينة التمور في بريدة. طبعا الكرنفال يعني يشمل سوق وفعاليات وفعاليات ثقافية وترفيهية، أيضا تطوير مواقع الكرنفال وخدمات الزوار، تعزيز حضور الشركاء في كرنفال بريدة للتمور هذا العام، كونه ككرنفال دولي أكبر كرنفال للتمور في العالم حسب موسوعة جينيس. فهذا كل هذه مبررات يعني أو مميزات هذا الكرنفال.
0: جميل جدا. طيب لو بروح معكم اليوم دكتور في جوانب مهمة، اليوم نتكلم عن كرنفال يعني عالمي دكتور، أبي أروح معكم اليوم لطريقة الكرنفال واليوم استقبال الزوار فيه، إيش البروسس اللي اليوم أنتم تعملون عليها؟
1: طبعا هناك يعني فعاليات إن شاء الله تبدأ يوم 20 وندعو الجميع لحضور فعاليات الكرنفال في 20 أغسطس، ولكن حاليا انطلق السوق فندعو الجميع لزيارة السوق والاطلاع على حركة البيع والشراء. احنا نستقبل الضيوف خلال تطبيق يعطينا من اسماء الناس اللي جايين سواء من داخل او خارج المملكة، فنستطيع نحدد الزيارة لكي ناخذ جودة كاملة على المواقع، مواقع الدلالين، مواقع الفعاليات، نستقبل بالضيافة، نعرف كمية التمور وحجم التمور، أنواع التمور الموجودة في مدينة التمور في هذا الكرنفال.
0: طيب إيش الفعاليات اللي اليوم بعيدا عن الكرنفال المصاحبة اللي يأتي الزوار اليوم لزيارتها يعني في النسخة الحالية؟
1: بإذن الله في النسخة الحالية سيكون هناك يعني فعاليات خاصة للأطفال، عروض مسرحية، فعاليات للأسر، الحرف اليدوية، الأسواق الشعبية، التجارب اللي ترتبط بالنخيل والتراث السعودي، كل هذه ستكون إن شاء الله داخل خيمة. هذه بداية الفعاليات إن شاء الله في يوم 20 أغسطس، تستمر لمدة 20 يوم. أمس كان اطلاق الفعاليات الألعاب النارية اللي كان لها حضور لافت ومن جميع أطياف المجتمع، كانت يعني بداية انطلاقة لهذا الكرنفال.
0: طيب بروح معاك بروح معاكم اليوم لمبادرة تمور الذهب، إيش الفكرة من هالمبادرة وإيش الرسائل اللي بتحملها في تعزيز مكانة التمور في السعودية؟
1: طبعا تمور الذهب هي ما نقول مبادرة بكون إنها تمورنا ذهب. هي لونها لون الذهب والسكري لون الذهب وغلاها غلاء الذهب. فتمورنا غالية ودائما نرمز بها بالذهب، فلذلك نقول يعني السكري يغطي أكبر كمية من إنتاج، يمثل حوالي 85% من الإنتاج في منطقة القصيم، لذلك هو ذهب.
0: جميل جدا. طيب بروح معاك اليوم في منطقة القصيم اللي نعرف أنها تشتهر بتنوع أصناف التمور وجودتها، أبرز الأنواع التي يقبل عليها الزوار، وودي تتكلم عن مميزات التمور.
1: صحيح، لما تتكلم عن منطقة القصيم ومميز منطقة القصيم وكرنفال بريدة الدولي للتمور، تواجد مثل ما ذكرنا كمية كبيرة من تمور السكري، وهي الأميز ما بين أنواع التمور، وخاصة جودته والثمار أو النخيل تنتج ثمار جميلة، تستطيع أن تأخذ عبواتها بأسعار مناسبة وجميلة ما بين الناس والمتسوقين سواء من دول الخليج سواء من المملكة، سواء من شمال جنوب شرق غرب المملكة، كلهم يعني يحضرون لذلك. نعم عندنا المجدون متواجد، عندنا البرحي، عندنا الخلاص أيضا في أوقات معينة وليست تأتي في وقت واحد. فأنواع التمور كثيرة الحمد لله، وحوالي 45 صنف كلها في هذه المدينة، في مدينة التمور.
0: جميل دكتور، مستخلصات أو مستخلص التمر موجود في أنواع كثيرة في المملكة العربية السعودية، ومنتجات كثيرة اليوم تستخدم مستخلص التمر كمنتجات مثلا غازية، أو يعني تستخدم أيضا حتى في المعادن على حد علمي. هل هناك شراكات اليوم ما بينكم وبين هذه الجهات اليوم اللي خلني أقول تتعلق بموضوع التمور؟ ودي تذكر لي أسماء.
1: طبعا احنا نتكلم عن أنه هذه مشتقات التمور اللي هي يعني مصنعة وأتت على هؤلاء المصانع يقومون كما نشوف يعني شركات كثيرة بما فيها ميلاف العالمية وإنتاجها من المياه والمشروبات الغازية اللي تحمل من التمور، من سكر التمر، بالإضافة إلى بودرة التمر الموجودة بالأسواق تصنع في مجال الحلويات والمعجنات. طبعا غالبية المصانع والشركات يعني مباشرة تتعاقد مع مصانع التمور مباشرة أو تشتري من المزارع مباشرة، ففتحت آفاق كبيرة أيضا لتصدير التمور. المصدرين يحضرون من خارج المملكة أعداد كبيرة، خلونا نقول من دول آسيا وشرق آسيا ومن أوروبا، يحضرون لعقد صفقات تجارية وبالترتيب والتنسيق مع المزارع مباشرة أو المصانع مباشرة. وكذلك هيئة الصادرات السعودية تسهل هذا الإجراء في عملية نقل وتصدير التمور لدول العالم.
0: جميل، يعني اليوم في شركات فعليا اليوم مع كل جهة تستخدم التمر ولكن بطرق مختلفة. يعني اليوم
1: صحيح إذا تكلمنا عن حوالي أكثر من 11 مليون نخلة وتمثل إنتاجها حوالي 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية، فهذا رقم كبير يعني يدعو إلى أنه التعاقد مباشر والتواصل مباشر مع هذه الشركات، مع شركات سواء مثل ما ذكرنا حتى الشركات المحلية تصنع وتنتج وتغلف وتصدر.
0: طيب اليوم ذكرنا كل الشركات، تكلمنا عن المصانع، لكن في جانب مهم جدا اليوم لازم نتكلم عنه، ما هي الفائدة الكبرى اليوم للمزارع من كل هذه الأحداث اللي ذكرناها خلال العشر دقائق السابقة؟
1: طبعا المزارع أولا خلينا نقول وجود الكرنفال حسن من العمليات الزراعية التي تتبع للنخلة حتى يظهر منتج عالي بجودة عالية يسوق في جميع أنحاء المتاجر وكذلك يصدر، جعل المزارع يبيع بأسعار أجود من الأسعار السابقة، جعل المزارع ينمي وينخب الثمار. طبعا احنا نقول السكري له أسعار معينة، نقول المجدول له أسعار معينة، فالمزارع الآن في مزرعته يفكر استمر على
0: صوتك يقطع دكتور.
1: نعم انا اقول انا اطلع مع المنتج الجديد مع الثمره اللي ذات عائد اقتصادي عالي، فلذلك المزارع هو المستفيد في عمليه انتاج التمور وتسويقه يعني في هذه المرحله.
0: يعني اليوم نتكلم عن قلت لي 50%، بس لانه قطع الصوت على هذه المعلومه لما قلت 50% من المحصول، ودي تعيدها يا دكتور معلش.
1: 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية ينتج في منطقة القصيم.
0: ممتاز.
1: فهذا المنتج يشكل يعني 528 ألف طن، يشكل قوة يعني تسويقية وتصنيعية من المزارع إلى مستوى جميل. العالم.
0: طيب نهاية هذا الكرنفال متى يا دكتور؟
1: طبعا الفعاليات بإذن الله تعالى تكون نهاية يوم 20، بداية من يوم 20 إلى 9 سبتمبر، أما نهاية الموسم عموما في 14 أكتوبر بإذن الله تعالى.
0: جميل، الدكتور خالد نقيدان أمين اللجنة العليا والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للدولي للتمور، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك وشكرا أستاذ رائد.
0: يعطيك العافية.

طبعا يعني أذكر بسؤال حلقتنا لهذا اليوم قبل نطلع فاصلنا. السؤال الجميل والمهم اليوم اللي هو موضوع المناطق، يعني خلني أجيبه لكم بشكل أوضح علشان نقدر نسولف. يعني بعيدا اليوم عن المنطقة اللي أنت عايش فيها حاليا، يعني لو جالك الفرصة اليوم أنه أنت تعيش في منطقة في واحدة من مناطق المملكة، وين بتختار؟ هل تختار البراد؟ هل بتروح للشمال؟ تروح للجنوب؟ تبقى في الرياض؟ نبغى نعرف ليش تحديدا اخترت هذه المنطقة وإيش السبب. هل هو مثلا عشان أجواءها، أو هي مثلا قريبة اليوم من المكان اللي أنت عايش فيه؟ نبغى نسمع طقوسكم اليوم في اختياركم لمناطق المملكة بحكم اليوم التنوع الجغرافي الكبير اللي تعيشه المملكة العربية السعودية. فلذلك ننتظر أكيد اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله. وصلنا لساعتنا الثانية اليوم، فيها نتكلم معاكم عن المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير منطقتك الحالية. بنسألك عن المكان اللي انت عايش فيها الحين والمنطقة اللي ودك طبعا تجربها وتعيش فيها وليه. تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3. ونبدأ مع الاتصالات، ومعنا لؤلؤة.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله.
1: الله يحييكم، معكم لؤلؤة القصيم. أنا أكلمكم الآن من القصيم، من بريدة.
0: ما شاء الله.
1: الآن بدأنا بالأمس، عشنا انطلاق كبير وفخم لكرنفالنا الدولي للتمور، وحنا جدا فخورين بهالكرنفال.
0: بالضبط، لأنه أصلا قبل شوي كان ضيفنا في نهاية الساعة الأولى كان يتحدث عن مهرجان التمور في بريدة.
1: إذاعة الرياض من الإذاعات الجميلة المتميزة اللي صنعت لنا داخل سيارة، طبعا ما اسمع إلا بالسيارة، صنعت لنا داخل سياراتنا مجلة مسموعة جميلة جدا، وخصوصا بالأيام هذه تتكلم عن ربوع بلادنا. والله العظيم إنه شيء مرة مفرح.
0: الله يسعدك يا لولو، وهذا المطلوب أصلا، إنه إحنا نكون عادة يعني متواجدين معك على الأقل في مشاويرك، يعني إذا ما نقدر نكون متواجدين في البيت، وهذا أعتقد اللي يسهل إن الراديو ينتقل معك من مكان لمكان.
1: بس منسيننا والله، الله يسعدك.
0: سؤالي لك الآن، أنت قلتي لي من القصيم، من بريدة تحديدا.
1: إيه
0: حلو، وين ودك تعيشين؟
1: تحملنا أصعب الظروف

0: هذا الأجواء في بريدة كله علشان هالتمر وكله عشان هالذهب. اللي حابة أعيش طبعا أنا أحب بالأجواء الباردة في العسير الله. أبها الباحة أتنقب الأشياء هذه في الوقت الحر وقت الصيف. أما في وقت الشتاء لا أحب أبقى ديرتي والشمال كده أتنقل بربع بلادي.
1: يا سلام. طيب قد رحتي عسير وأبها؟
0: إي والله رحت قديم يعني الآن ما شاء الله فيها تطورات صحيح. أكثر وأكثر صحيح. وما شاء الله فيه ومزدحمة ما شاء الله تبارك الله,
1: ما شاء الله.
0: وتستاهل والله تستاهل بلادنا كلها. الله
1: يسعدك. شكرا لك يا لولو.
0: أمين يا رب.
1: شكرا لك حبيبتي.
0: شكرا أيضا أنتم هالإذاعة الجميلة وجميع المقدمين وكل الطاقم القائم على هالإذاعة.
1: الله يسعدك. شكرا لك وبداية انطلاقة حماسية.
2: إيه وترى هالقصيم سبحان الله ما يحبون يطلعون برا القصيم يعني عندهم حب للقصيم.
1: إيه فيقاتها بروح بالصيف بس برجع. برجع
2: لازم أرجع الصدق يعني.
1: أنا بإمكان تروح له.
2: طيب خل نسمع على طاري العيش خل نسمع
1: عايش
2: عايش سعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هلا عايش شلونك؟ أنا ديك عايش ولا أنا ديك عايش سعيد؟
3: والله كل واحد سعيد اسم الوالد.
2: آه أوكي نحسب إن اسم واحد.
3: لا لا البعض يعتبر حسب إن اسم مستعار هذا اسم الحقيقي يعني
2: قرايد. والله هذا الاسم جميل صراحة.
3: قرايد والتاني.
2: حياك الله.
3: نتعامل معكم مستمعين ومستمعات.
2: من وين تكلمنا يا عايش؟
3: من المدينة المنورة أخوي.
2: طيب عايش وين تحب تعيش لو يعني عندك خيار آخر غير المدينة المنورة؟
3: والله شوف أنا من الناس اللي يحب الطلعات البرية والمكشات وكذا.
2: حلو.
3: وحائل قريبة منه يعني فصراحة أني دائما أطلع حائل وكذا فمعجب حق المنطقة هادية تجمع ما بين الكشتات والأماكن البرية وأيضا سواء داخل المدينة فحائل المنطقة هادية جميلة. طبعا مستحيل أطلع من المدينة لكن
2: لو يعني بتروح للحائل
3: ان نعيش خارج المدينه حائل طبعا كل مناطقنا الحمد لله جميله والواحد يعيش فيها لكن سبحان الله الانسان يرتاح في منطقه معينه بحكم هواياته بحكم انه يرتاح لبيئه معينه. حائل ما شاء الله يمكن اخوي رايد قد زرتها يمكن انت انا يعني كثير زرتها. الاماكن البريه خاصه وقت الشتاء وقت الامطار وقت جميله جدا
2: جدا. اتفق معك عايش. شكرا لك يا عايش
3: يعطيك العافيه. مميز وشكرا لك وتاني وفريق العمل.
2: شكرا لك يعطيك العافيه. كل ربعنا يبون البراد هذا الاتصال يبون البراد.
1: عندي وجهه نظر ثانيه احنا نقول مكان تعيش فيه.
2: طيب تعيش. قال بعيش في حائل
1: حلو حائل ما في مشكله بس المقصد انه مو بس عشان الجو ان انت يعني يصير لك فرصه وعمل وكذا.
2: اوكي
1: الواحد بس بيعيش عشان الجو
2: والله
1: ليش احنا عايشين في الرياض عشان الجو؟
2: لا عشان الراتب.
1: خلص أجل. أبو عبد العزيز.
4: هلا ومرحبا.
1: يا هلا ومرحبا فيك يا أبو عبد العزيز تفضل.
4: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
4: الله يعطيكم العافية الأخ رايد أخ تهاني. دائما برامج إذاعة الرياض برامج مميزة وتنقل لنا معلومة. أنا قبل شوي متابع معكم بداية البرنامج نقل مهرجان التمور ببريدة.
1: الله يحييك يا ابو عبد العزيز
4: دائما معلوماتكم صراحه مفيده لجميع افراد المجتمع.
1: والله هذا اللي احنا نسعى له خصوصا ان البرنامج اصلا هو بلادي فالمفروض انه ينقل لك كل الفعاليات في كل مناطق المملكه.
4: وحنا كاننا نفتح كتب ونطلع عليها ببرنامج برامج اذاعه الرياض.
1: تسلم.
4: والله كاني جالس في مكتبه.
1: الله يحفظك يا ابو عبد العزيز.
4: الله يعطيك العافيه.
1: تفضل يلا شاركنا.
4: طبعا طال عمركم انا من منطقه حائل. وسبق وأن عشت في الرياض تقريبا 12 سنة وانتقلت بعد الزواج بمدينة حائل من أجل الاستقرار هناك الأهل والأقارب وجميع مناطق المملكة والله الحمد استكمال لجميع أفراد المجتمع. ولكن أنا لو خيرت طالع عماركم يعني الآن يعني السكن بعيد طبعا الإنسان يبي دائما في وسط أهله وعائلته وأسرته ولكن لو أجبرتني الظروف السكن كان سكنت في النماص.
1: في النماص يا سلام.
2: ليش النماص؟
4: والله أنا تقريبا أخذت تقريبا 5 سنوات أصيف هناك في أبها وفي النماص. والله كان ما شاء الله السحب وذا كاني في أوروبا.
1: يا سلام عليك فعلا يعني المكان
4: دائما لما أشوف البرامج التلفزيون يعني نستاق المناطق هذه كثير كثير طبعا الأجواء وطبيعته هلا منطقة بسيطة وهلا محترمين وتقديرا للضيوف ودائما حنا تعاملنا معهم كثير ولي زملاء تعاملت معهم من قامت الزهران وجميع القبائل في الجنوب.
1: الله يسعدك أبو عبد العزيز وشكرا جزيلا لك ويومك جميل إن شاء الله يعطيك العافية. يعني ما هو كان ودي أسأل عن تجربته بالرياض بس نسيت.
2: حر بيقول لك وزحمة.
1: بس عاش 12 سنة.
2: والله عمر.
1: شلون تحمل 12 سنة؟
2: ترى الرياض حلوة والله حتى بالضبط. يعني الرياض اللي حتى لو تفكر تسافر.
1: إيه عشان كده. اشتاق لها. ناظر يعني أفكر دائما خارج الصندوق. يعني أنا مو عايش في المنطقة بس عشان مثلا جوه.
2: آه أكيد.
1: أنا وش المقومات اللي تخليني أصلا أعيش فيها؟
2: وترك شيء في الرياض يعني خلاص اللي تعود على الرياض
1: ما
2: عاد يقدر والله يستغني عن الرياض يعني. صارت حتى حلاوتها بزحمتها. قبل تطلع مشوارك لازم تاخذ ساعتين عشان توصل. طيب ابو عبد العزيز حياك الله. ابو عبد العزيز
1: محمد.
2: محمد مين ابو عبد العزيز اللي قبله؟ محمد حياك الله.
5: من سنون للجميع واذاعه الرياض ومقدم البرنامج والمخرج
2: الجميع. حياك الله. من وين تكلمنا محمد؟
5: من ضواحي المدينه.
2: من ضواحي المدينه. محمد لو اتيحت لك الفرصه عمل او استقرار في اي منطقه من مناطق المملكه تحب تكون وين؟
5: والله كل مناطق المملكة محبوبة سواء يعني اللي قادم من خارج المنطقة ولا اللي في داخل المنطقة
2: ما في شك. بس الشيء اللي انت بيه
5: حتى الواحد لو يمل شوي يعني يطفش من المنطقة اللي هو فيها غير جو وتغير الأجواء. بس أنا أقول يعني أنا قبل أمس كنت كده جيت يعني الرياض متمشي يعني بس يعني عجبتني صح الأجواء يعني ألطف من عندنا يعني المدينة جوا حار لكن الرياض آخر الليل الأجواء حلوة يعني تشغل المكيف يبرد المكيف يروح بارد مرة.
2: عندكم ما يبرد يعني حر لهالدرجة؟
5: لا بس إنه يعني لا والله خلال الليل أنا أشوف الرياض فرق بين الرياض
2: طيب.
5: والمدينة في الجو يعني طيب. أنا مريت كذا أحد الأبراج تسوق فيها يعني ما أبغى أذكر اسمه البرج هذا مشهور في الرياض
2: كلنا عرفنا
5: أيوة نعم بس يعني إذا تبغون
2: لا لا أنا بأسأل شوف أنت إلى الآن ما عطتني الإجابة يعني خل إنه أنت تروح تمشى لا وتيحت لك الفرصة وكان الخيار بيدك وين تبي تعيش غير المدينة
5: مناطق الجنوب سواء الأبا أو الطائف أبا أكثر شيء.
2: طيب يعطيك العافية يا محمد شكرا لك.
1: أبو تميم
6: مرحبا أبو عبد الله.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله أبو تميم.
6: يا مساء عليك على أخوي رائد وعلى أخوي مهند وطاقم البرنامج.
1: يا هلا ومرحبا فيك تفضل.
6: زاد فضلك لكن أنا بقول حاجة بس شوية غريبة يعني أو بالنسبة لي أنا أتمناها صراحة. طبعا مناطق المملكة الحمد لله هي كل منطقة تعتبر عضو من أعضاء اتفاقنا صراحة يعني ما في منطقة تتميز عن منطقة أخرى ولكن اللي أنا أتمناه أنا عن نفسي أنا متشبع من الحياة صراحة فضل رب العالمين اللهم لك الحمد لكن كل أمنيتي أني أعيش في المدينة المنورة وأكون في المسجد النبوي.
1: يا سلام دور الراحة النفسية
6: لو أكون عامل أو خادم فيه بدون مقابل عن نفسي أنا
1: فهمت رغبتك
6: وهذا اللي أتمنى.
1: الله يعطيك العافية أبو تميم.
6: الله
1: شكرا لك يعني فعلا يمكن هذه اليوم رغبة كثير من الأشخاص يعني توجه لي مكة والمدينة عشان يشعر بالراحة النفسية عشان يعيش الأجواء الروحانية داخلها. الصدق أنه يعني فعلا في ناس كثير ما تشعر أصلا بالألفة والراحة إلا في المنطقتين.
2: والله أنا رحت المدينة جلست فيها 3 أيام أو 4 أيام أنا وأهلي والله الذي لا إله إلا هو يمكن حياتي كلها على أني أنا رجل عندي فرط حركة ومخيف وما أجلس في مكان
1: تعبت من أقول للمعلومة أنا أصلا
2: يا خلاص واضح فهمتي زائدا أني أنا إنسان يعني عندي موضوع التفكير وعشت راحة إلى يومك هذا بيعرف وشي تخيلي من ما أدري وشي
1: إلا في الجو الهواء حتى وأنت تنفست تشعر براحة
2: مبتسم هادي يعني لو تطلب عيون أعطتك إياها سبحان الله. ففعليا ما ألوم يعني اليوم لما أنت مثلا تختار المدينة أو مكة يعني وتحديدا المدينة بالذات يعني من اللي معنا مهند
1: أحمد
2: يعني هو يقول له تحفظين ولا أنسى
1: أنا أكتب
2: وأنا أكتب شوف يعني بدون ما حد يدري. احمد حياك الله.
7: هلا مساء الخير.
2: شلونك يا احمد؟
7: خير بس عيونك لا يروحن.
2: تروح وين؟
7: هلا
2: هلا.

0: شلونك؟
1: بخير الله يسلمك، شلونك؟
0: اقول عيونك لا يروح
1: من ما فهمت.
0: تقول بعطي عيوني اروح المدينه كل نيابيه ما حد.
1: اي والله انك صادق، اي والله انك صادق،
0: فيها راحه نفسيه، فيها سبحان الله روحانيه.
1: بس لا تغش اجابتي يعني،
0: المدينه شيء ينشرح صدرك.
1: طيب انت من وين احمد؟ واضح انك من الشمال اعتقد.
0: انا يا طويل العمر من جبال اجا وسلمى الغالي.
1: انا مؤكرم
0: يحيك الله.
1: طيب لو اتيحت لك الفرصه احمد انه انت تسكن
0: شوف.
1: في
0: شوف حايل جميله بطبيعتها بجوها، وقت الشتاء حلوة، وقت القيض بالبراد، يعني ما هو مثل الرياض ولا مدن المملكة الثانية. بس أنا يعني لو بسكن أنا لي هواية بالشرقية.
1: تفهم حلو.
0: إيه
1: ليش الشرقية بالذات
0: يا أخوي؟ الشرقية أنا طبعا بناتي ساكنة هناك، وأحب الشرقية، أنا من أول أحب الشرقية.
1: ما تلام والله في الشرقية، كلني يحب الشرقية الصدق والله،
0: لأن جميل الشرقية، جميع مناطق المملكة جميلة الحمد لله والشكر. فما الشرقية أنا من محبين المنطقة الشرقية.
1: جميل يا أحمد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أحمد.
0: يا حبيبي هلا والله،
1: موفق. نذكر بسؤال الحلقة،
2: اليوم نقول إذا تيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك اللي أنت عايش فيها أصلا، فين حتختار وليش؟ يعني ترى يظل أنا سافرت يعني وعشت يمكن فترة بسيطة عمل في أبها.
1: حلو،
2: حلوة أبها وجميلة كل شيء، بس أنا ما أتمنى أعيش في أبها يعني العمر كله. إحنا نتكلم عن فترة
1: العمر إيه
2: بالضبط
1: كله.
2: إنك أنت تربي وتعيش وتعمل، ومو أبها لا، يعني أنا من محبي جدة الصراحة، يعني أنا جدة عندي على القائمة، إذا الرياض ما في معناته جدة مباشرة.
1: وإذا ما في جدة؟
2: ذاك الوقت يعني الواحد يشوف يعني شيء يضاهي احتياجاتك.
1: أوكي.
2: يعني أنت اليوم ما تتكلم فقط عن منطقة عايش فيها استمتع بجوها وبعد فوق الجبال، لا،
1: وبعدين
2: أتكلم عن الخدمات، أتكلم عن العمل، أتكلم عن مدارس، أتكلم عن أسرتك، أطفالك. مو معناته أن هذه المنطقة، أن يعني المناطق اللي اختاروها المستمعين أنها ناقصة، لا، معناته أن كل واحد وش يبحث عنه في المنطقة اللي هو فيها. هل أنت بتكون سعيد عشان الجو حلو؟
1: أو بتكون سعيد عشان الخدمات اللي موجودة
2: بالضبط
1: اليوم.
2: أو بتكون سعيد علشان الناس اللي صحيح. فيها ترى كمان نوعية الناس كمان
1: تفرق.
2: إيه بالضبط، يعني ما شاء الله تبارك الله، مثلا يعني تروح الجدة تتعرف العادات وتقاليد وأسلوب حتى الكلام واللهجة تفرق معك. تروح للجنوب نفس الشيء، تروح للشرقية نفس الشيء، الشمال نفس الشيء، فكل منطقة تناسب مجموعة من الناس أو تناسب مجموعة من الأشخاص. في كذا مقومات كثيرة تخلي الواحد يختار المنطقة اللي هو بيروح لها. فاليوم نسألكم عن المنطقة اللي ودكم تعيشون فيها إذا أتيحت لكم الفرصة، وليش، لماذا، على 011 40 5 3 فاصل راجعين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011-011-4053. أيضا سؤال حلقة اليوم يتكلم عن لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها؟ نرجع للاتصالات معنا الجوهرة، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: المنطقة الثانية اللي غير منطقتي راح تكون المنطقة الشرقية.
0: المنطقة الشرقية ليه؟
1: رحتها مرة واحدة بس أثرني جمالها، جميلة، الجمال برقي

0: بهدوء.
1: يا سلام حلو.
0: عشان كده هي المنطقة الثانية بعد منطقة.
1: طيب الجوهرة أنت من أي منطقة؟
0: أنا مكة.
1: من وين؟
2: مكة.
0: مكة.
1: مكة. الله. موظفة يعني الجوهرة
0: ما تتعوض مكة
1: أكيد
0: يعني فعلا بعد مكة إيه؟ يعني لو يخير مكان ثاني فعلا المنطقة الشرقية.
1: أنت موظفة الجوهرة؟
0: إيه.
1: حلو ممتاز. يعني الشخص ترى اللي أحيانا كده يكون موظف وعنده ارتباط يعني في مكان معين يصير عنده كده تفكير نوعا ما متزن باختيار المكان.
0: يمكن عشان كمان في المنطقة الشرقية في خيارات برضو.
1: صح.
0: في الأعمال.
1: صح صح عليك.
0: في الأعمال، في المدارس، في السكن.
1: يا سلام بالضبط. هذا هو اللي احنا نقوله اليوم، إن الواحد لما يعني يخير إنه ينتقل لمنطقة أخرى عنده تفاصيل ثانية يناظرها، مو بس الجو فقط. صح ولا لا يا الجوهرة؟
0: أكيد.
1: ولا لو على الجو ما رحتي المنطقة الشرقية صح؟
0: أكيد أبداً. مكة
1: رطوبة
0: وجدة جنب مكة زي الشرقية.
1: صحيح صادقة.
0: لكن الشرقية بالنسبة لي يعني وكمان يعني أنا عجبني أمانة الرقي والجمال والهدوء.
1: يا سلام.
0: الهدوء فيها الأماكن مرة
1: صادقة. صحيح فعلا. الجوهرة يومك جميل حبيبتي،
0: يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لك.
2: صادقة ترى الشرقية هادية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال. أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له

0: أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم؟ يحب أن يراك رحيم. أليس الله شكور؟ يحب أن يراك من الشاكرين. أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء. الله محسن يحب المحسنين. الله عفو يحب العافين. الله تواب يحب التوابين. الله طيب يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال. الله عليم يحب العلم وأهله. الله ستير يحب أهل الحياء والستر. رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته. فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات وتلك الخيرات عظيمة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا، وهو يدعو إلهين.

فأنزل الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم، وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى، فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء، لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. يأثر الجو الصباحي بشكل عميق على الصحة النفسية، لأن التعرض لضوء الشمس أو هواء الصباح النقي يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين، واللي يعزز النشاط ويقلل من التوتر ويمنح شعور بالرضا والاستقرار الانفعالي طول اليوم. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. ما حد فينا أعزائي حاليا ما يتابع السوشيال ميديا، ومرتبط بشكل كبير ببرنامج منها بشكل متواصل، لكن هل عندنا وعي بخطورتها على الدماغ؟ هل مر علينا مصطلح تعفن الدماغ سابقا؟ وهل نعرف تأثيره وخطورته؟ خلونا نسمع منكم.
2: التعفن الدماغي باختصار هو تعبير مجازي يصف تدهور التركيز والقدرات العقلية بسبب الإفراط في مشاهدة المحتوى.
3: في الواقع مصطلح معنى تعفن الدماغ هو مصطلح قد يبدو صادما ومخيفا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة ليس مرضا طبيا أو عضويا، هو مصطلح مجازي وسلوكي بامتياز. أيضا هو يصف الحالة الذهنية التي نصل إليها عندما نستهلك محتوى الإنترنت بشكل مفرط.
4: مع التطور السريع للسوشيال ميديا، ومن بعد ما كنا نقرأ المنشورات الطويلة، اتجه العالم للريلز والمقاطع السريعة اللي ما تتجاوز 20 ثانية. هذا التحول خلى جهازنا العصبي في حالة تحفيز دائم، كانت النتيجة هو التعفن الدماغي. هذا التحفيز العالي واللحظي خلانا ما نتحمل الفراغ أو الملل، أو حتى أن نجلس هادئين ومسترخين، وصرنا عاجزين عن قراءة كتاب أو حتى الاستمتاع بفيلم وثائقي طويل.
1: أعزائي، صرنا ننسى بسرعة، ومالنا خلق نسمع أو نشوف مقاطع طويلة، وتيجي تبي تسوي شيء وتنسى أنت شنو كنت ناوي تسوي. يقولون إنه هذا اسمه تعفن الدماغ، وعشان نفهم خطورته وتأثيره نتكلم اليوم مع الدكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب، عن هذا الموضوع بشكل موسع. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
5: أهلا وسهلا بك وكل المستمعين.
1: الدكتور، في البداية ودنا نتعرف على معنى تعفن الدماغ.
5: بصراحة هذا المصطلح، يعني مصطلح تعفن الدماغ، هذا يعني مو مرض طبي بالشكل الحقيقي، هو مصطلح انتشر في السنوات الأخيرة، والمقصود إنه الدماغ يتعود على المحتوى السريع المتكرر لدرجة إنه يصير عند الشخص صعوبة في التركيز أو القراءة أو متابعة أي شيء يحتاج فيه وقت وتفكير. باختصار، الدماغ ما يتعفن بشكل حقيقي، ولكن قدرته على التركيز والتفكير العميق تضعف بسبب هذا النمط الحياة.
1: يعني إحنا ما كنا نسمع عن هذا المصطلح سابقاً، يمكن طلع الآن. هل يعني السوشيال ميديا لعبت دور فيه؟ إحنا إيش تأثيرنا كبشر أيضاً على أنفسنا وعلى أدمغتنا بحيث إن أثرنا عليه بهالصورة؟
5: هذا المصطلح ما كان موجود سابقاً. هذا المصطلح ارتبط كثير بعصر السوشيال ميديا. قبل 20 سنة كان الشخص يقرأ جريدة، كتاب، يشاهد برنامج كامل. اليوم يعني معظم الناس تنتقل بين حشرات المقاطع خلال دقائق، وهذه هي الأسباب اللي تؤدي لما يسمى تعفن الدماغ، له إفراط في استخدام الجوال، مقاطع الريلز، التيك توك، الشورتس، المقاطع السريعة القصيرة، الإشعارات المستمرة. هذه هي الأشياء اللي تسبب فقدان القدرة على التركيز والتفكير العميق.
1: إيش تأثيره إن كان يعني قصير المدى أو بعيد المدى؟ يعني الحين صرنا نلاحظ إنه إحنا مالنا خلق فعلياً نشوف مثلاً محاضرة، شيء طويل بياخذ وقت طويل، مالنا خلق. بس على المدى البعيد

0: إيش ممكن يسوي فينا؟
1: نعم، على المدى القريب زي ما تفضلتي اللي هو تشتت الانتباه النسيان، ولكن على المدى البعيد تضعف القدرة على التعلم، تزداد التوتر، يزداد القلق، الأشياء ما عاد تصير تفرحنا، نحتاجين أشياء دائما سريعة، الدماغ بيتعود على الهرمونات اللي احنا نسميها هرمونات المكافأة السريعة الدوبامين، بيصير احنا دائما نتعود على الانتقال السريع بين المقاطع، هذا طبعا يسبب تراجع في الأداء الدراسي الوظيفي، مشاكل في النوم، وكمان تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية.
0: مين هي الفئة اللي تحس أنت دكتور من خلال يعني عملك كانت هي الفئة الأكبر في التأثر بهذا الموضوع؟
1: طبعا أكبر فئة تتعرض لهذه المشكلة هم الأطفال المراهقين، هم الأكثر عرضة لأنه الدماغ عندهم ما زال في مرحلة النمو والتشكل، الشباب يقضوا صاروا ساعات طويلة يوميا على الجوال، الألعاب، وسائل التواصل، ولكن عموما نقدر نقول هذه المشكلة ممكن تصيب أي شخص إذا فقد التوازن في استخدام هذه التقنية.
0: اكتشفنا المشكلة خلاص، إحنا الأغلب الأعم صارت عنده، طيب أنا أبي أرجع طبيعي، أبي أرجع أفعل دماغي بشكل سليم، فكيف أعيد برمجة دماغي عشان يشغل نفسه مظبوط؟
1: هذا الخبر الحلو سبحان الله أن الدماغ عنده قدرة كبيرة جدا على التغيير والتعافي. اللي أنصح فيه دائما بداية أنه الإنسان يبدأ يخصص وقت يومي من غير جوال، يبدأ يزود عدد دقائق القراءة 20 دقيقة 30 دقيقة يوميا إلى ساعة، يمارس رياضة، يتعلم مهارة جديدة، ويركز على مهمة واحدة فقط بدل 10 مهمات في نفس الوقت. تقليل المحتوى السريع هذا ممكن يصير بشكل تدريجي، وبعد عدة أسابيع خلينا نقول 3-4 أسابيع يبدأ الشخص يلاحظ تحسن واضح في التركيز والهدوء.
0: في فكرة طلعت مؤخرا، وهي صراحة مش مؤخرا، يمكن السنوات الأخيرة، وشفنا بعض الأشخاص يتبعونها، لصيام السوشيال ميديا، يقطعونها لمدة مثلا شهر وبعدين يرجعون لها بالتدريج، هل هذا له تأثير؟
1: طبعا هذا له تأثير، ما احنا نسميه مدمنين التقنية، ولكن أنا اللي أفضله شخصيا هو الموضوع ما هو موضوع يوم يومين، هي عبارة عن عادات. يعني أنا أنصح زي الإنسان اللي يحاول يفقد شيء من وزنه، ما ينفع الإنسان يحاول يقطع بشكل كامل وبعدين ممكن يعود يكون بشراهة أكثر من الأول، من الأفضل إنها تتحول الموضوع لعادة، الشخص يوم معين يقطع فيه، ونكون يعني ممكن يكون يوم الجمعة بحكم إنه عندنا صلاة الجمعة، يتفرغ الواحد للأهل، يكون عنده يوم ممكن بعد كده يطوره إلى يومين، يقلل فيه السوشيال ميديا، وتصير مع الوقت عادة. هذا الشخص اللي بيعمل على هذا النمط تستمر معه، يعني يستمر معه الموضوع والنجاح يستمر أكثر من الشخص اللي ممكن يقطع شهر وممكن يرجع بعد كذا لما عاد، يعني لما كان عليه، لأنه ما تحولت الموضوع لعادة. فهذا نصيحتي إنه الشخص اللي يبغى يقطع على السوشيال ميديا ويقلل منها أو يزيد قراءته، يحاول يحول هذا الشيء إلى عادة أسبوعية شهرية بحيث إنه يستمر عليها.
0: جميل. طيب هذا بالنسبة للسوشيال ميديا، هل ممكن فعلا إن الغذاء يعني يساهم في حل المشكلة هذه ولا ما لها علاقة؟
1: طبعا الغذاء جدا مهم للدماغ، يعتبر وقود الدماغ، وكل ما تحسن كفاءة وعمل المخ بشكل أساسي، وإحنا نعتمد على كل الفيتامينات، وأخص هنا فيتامين أوميجا 3 الموجود طبعا في الأسماك، البيض، المكسرات، زيت الزيتون، الخضروات، هذا شيء يلعب دور مهم في التحسن في التركيز أو التغيير أو التكيف للدماغ.
0: أيضا شنو تأثير جودة النوم على هذه المشكلة؟
1: النوم هو خلينا نسميه أهم عملية صيانة للدماغ. أثناء النوم يصير المخ بيرتب المعلومات، ينظف المعلومات اللي مو محتاجها، فكل ما الإنسان نام بشكل جيد كل ما كان يركز أفضل، إذا تذكر أفضل، النسيان يقل، يتعلم أسرع. السهر المزمن هذا من أكبر أعداء الدماغ.
0: نعم. إيش قد نمط الحياة اللي يدخل فيه رياضة ممكن يقوي من دماغنا؟
1: الرياضة بالضبط، يعني لا لا لا فعلا العقل السليم في الجسم السليم، لأن الرياضة بتساعد على ضخ كميات كبيرة من الدم والأغذية والأكسجين لكل خلايا الدماغ، فالدماغ يتنشط بشكل كبير جدا أثناء الرياضة، فالعقل السليم في الجسم السليم.
0: أفضل نصيحة ممكن نقدمها لمدمني التقنية وكيف ممكن يخدموا نفسهم عشان يحفظوا دماغهم للمستقبل؟
1: أنا أقول دائما استخدم التقنية هذه كأداة، ولا تجعل الجوال يسرق عمرك بهذه الدقائق. كم يا ساعة ضاعت منك؟ حاول إنه يزيد أو حاول إنك تزيد عدد ساعات التعلم وتقلل الاستهلاك في السوشيال ميديا.
0: نعم دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه المعلومات اللي فعلا يفترض إنه الكل يطبقها، لأنه ما في أحد فينا حاليا ما يمسك الجوال على الأقل مرة أو مرتين في اليوم، فما بالك اللي طول الوقت فعليا هو قاعد يستخدمها وتأثر على دماغه. شكرا لك يا دكتور.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.
0: مع الضغوط اليومية أعزائي، كل واحد منا يعبر عن ضيقه أو غضبه بطريقة معينة. ناس يبين عليهم من إنهم يعيفون الأكل، في حين إن ناس كثيرة تلجأ للأكل العاطفي كحل، يراضون فيه نفسهم. طيب شنو تأثيره؟ ناخذ العلم الأكيد من الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلاً وسهلاً فيك.
3: يا هلا، أهلاً وسهلاً فيك.
4: اشرحها ونورنا.
0: أستاذة أنهار، اشرحيها ونوريني، شنو هو الأكل العاطفي؟
3: من اسمها الأكل العاطفي، يعني أنت رابط الأكل بالعاطفة مش بالجوع. يعني لو أنت زعلت راح تاكل، لو أنت فرحان راح تاكل، معصب بتاكل، عندك ضغوطات ما أنت عارف حتى مصدرها، فأنت دائما تحلها بالأكل.
0: هل يقابلها؟ أنا أشوف في ناس زي ما قلت أنا في المقدمة، في ناس وقت اللي يزعل أو يغضب أو شيء يعيف الأكل يتركه مرة، فهل هذا برضو شيء مقابل للأكل العاطفي يندرج تحته ولا لا؟
3: أوكي، في بعض الناس صحيح لما تكون زعلان أو متوترة أو فرحانة ما تأكل، تمام؟ بس الأغلب لما يكون زعلان أو متضايق يلجأ إلى الأكل العاطفي أو إنه يلجأ إلى سلوكيات أخرى. فهي الفئة الأعلى أو الأكثر هي اللي تميل إلى الأكل العاطفي. الطرف الثاني اللي خلنا أقول لك لو كان زعلان ما أكل،
0: أي.
3: إذا طول زعله وصار فترة ما قاعد يأكل، ترى حتى هو بعد ما هو شيء صحي يعني.
0: طبعاً.
3: فهو إنه في خلل. فهو في النهاية نرجع إلى نمط الحياة، ما في حاجة بتجي لوحدها. هنا أنت معناته عندك مشكلة في إدارة الضغوط، كيف أنك أنت إدارة الضغوط، إدارة المشاعر عندك، معناتك في عندك مشكلة فيها، فلازم تشتغل أنت على هذه الجزئية. بس بالتوضيح، اللي عندهم مشكلة الأكل العاطفي ووزنه زايد بهذا السبب، فهي حلها على الأغلب مش في الدايت، فإنك أنت كيف أنك أنت
0: تحل أصل المشكلة.
3: أيوة، إدارة مشاعرك كيف تكون.
0: طيب أنا أبغى أدخل في الأكل العاطفي، كيف إحنا نراضي نفسنا فيه؟ يعني مفهوم إن إحنا نراضي نفسنا بالأكل، طيب. كيف نراضي نفسنا فيه؟
3: هو إحنا مش ضد إن أنت ما تكافئ نفسك بالأكل، تبي تكافئ نفسك ما عندك مشكلة، بس أهم حاجة إنها ما تكون بشكل يومي. يعني أنت في اليوم الواحد عندك مشاعرك متقلبة، ما يصير من فرحت رحت أكلت مثلا خلينا نقول كيك، انبسط مرة ثانية أخذت سبانش لاتيه، جاك حاجة قمت طلبت من برا، ما ينفع

0: بالطريقة هذه، هي مشكلتها لما تصير تراكمية.
1: نعم.
0: أما مشكلة هذه بين فترة وفترة أنا ما أتكلم عنها، مشكلتها لما تصير تراكمية.
1: لا إحنا نتكلم عن التراكمية، لأن التراكمية هي المشكلة.
0: بالضبط بالضبط.
1: طيب وش أنواع الأطعمة؟ هل في أطعمة يعني نقدر نفرزها نقول هذه نوعية الأكل العاطفي اللي أغلب العالم يلجؤون له؟
0: هي للأسف للأسف الأكل العاطفي دائما مرتبط بإيش؟ لازم أشياء يكون سكرها عالي مثل الكيك.
1: أمراض نفسنا بالحلى يا جماعة، يعني ما يصير. الحياة مرة والأكل مر، ما يصير.
0: فهي دائما الحلى، الأشياء الدهون دهونها عالية، والملح.
1: نعم.
0: الأشياء اللي فيها تكون طعمها جدا عالي. فهي كانها زي ما تقول كانها دائرة، أنت تزعل تمام، تبغى تحسن مشاعرك، تبغى هرمون السعادة يشتغل، شنو راح تسوي؟ راح بتدور على أي حاجة فيها طعم الحلى العالي، فأنت بتأكل بكميات كبيرة. بعدين بيجيك تأنيب ضمير، وش راح تسوي؟ جاك تأنيب ضمير، زعل صح؟
1: صح.
0: لأن تأنيب ضمير جلد، وش راح تسوي؟ بتروح ترجع تأكل، بتقول بكرة راح أبدأ، وهكذا ما راح تخلص.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نشتغل على تصحيح بعض المعلومات، ومنها إنه هذه الحالة هي أساساً هي حالة مؤقتة، وما في مشكلة يعني لو لجأنا للطعام كأكل عاطفي عوضنا شوي. يعني
0: هي مشكلتها ما تكون مؤقتة، يعني أنا ولا مرة مر علي مريض عند أكل عاطفي ولما يزال رح يأكل خيار أو تفاحة، ما مرت
1: بصراحة. ما تراضي.
0: لازم حاجة فيها سويت، لازم فيها شيء سويت ودسامة، ما ما ما ما تمشي.
1: نعم. فهي مش حالة مؤقتة، معناته احنا نرجع لإدارة العواطف والضغوطات قبلنا ان احنا نلجأ للحل الخاص بالطعام نفسه.
0: صح.
1: معنا صدقين ان اغلبنا يرجع للدايت مثلا.
0: لا هي مش مشكلة الدايت.
1: يعني مو هذا هنا الناس أيوة. لازم تفهم اصل المشكلة ترى مو ان زيادة الوزن، مش من والله إذا غيرتي نمط الحياة أنت بكرة تزعلين بترجعين تشترين كيكة شوكولات كذا بعد دبل ماتيلدا مثلا.
0: ما هو لذلك إحنا أول خطوة إحنا نسويها تنظيم الوقت. أنت لما تنظم وقتك خلاص، أنك تأكل في أوقات محددة، أوقات معينة تمام، فأنت بتعرف لما أنت يجيك الجوع العاطفي في أوقات تعرف أن هذا ما هو جوع حقيقي، فأنت أساسا تسهل على نفسك هذا الشيء.
1: طيب من الأفكار المغلوطة نوعية الطعام مو مهمة أيضا، لأن الوضع برضو زي ما قلنا مؤقت. أنت تقولين لا, لا مش مؤقت أصلا.
0: أي صح، ما رح يكون مؤقت، ما رح يكون مؤقت أبدا. فأنت لازم تتعلم مهارة الاستبدال.
1: نعم. وأيضا أنه إحنا نطبق مو أن إحنا نسوف، لأنه فيه تسويف كثير في هذا الموضوع. طيب هل فعلا النساء هم الأكثر في اللجوء للأكل العاطفي؟
0: والله خافي يصير في زعل الحين.
1: بس هو صدق يعني.
0: هو الاثنين.
1: آه.
0: الاثنين فيه. بس ميزة النساء، أو ما بقول ميزة، إن بعادة النساء ممكن تعبر عن مشاعرها. بينما الرجال لا، يعني يكون بينه وبين نفسه، يعني عرفتي؟
1: أي للتربية برضو تلعب دور، الرجل لازم تكبت ولازم تتماسك، بينما إحنا ممكن نقلبها مناحة مثلاً.
0: بالضبط.
2: طبقها صح،
1: نمشي ونطبقها صح في حياتنا، لأنه لازم فعلا نعيد النظر فيها. أنا أبغي أعالج مشكلة الأكل العاطفي، كيف أبدأ بالحل؟
0: طيب الأكل العاطفي كيف بيكون حلها؟ أول حاجة احنا نقترح تثبيت اوقات الاكل. بس للتوضيح، احنا لما نقول مثلا تثبيت اوقات الاكل مو معناته مثلا الساعه 12 انت لازم تاكل، لا، يعني انت تبينها عاده، تبغاها مثلا، مثال انا بعد الصلاه ابغى اتغدى خلاص، يعني بغض النظر ان هي كم ساعه كم بالضبط، ان خلاص انت ربطها بمعناتك، انت تثبت لها موعد، خلينا نقول او تثبت لها عاده. هذه مثلا من اول خطوه عشان تسهل عليك انك انت تثبت مواعيد الاكل. هذه اول حاجه. الحاجة الثانية تتعلم إدارة المشاعر أو إدارة الضغوط.
1: جميل.
0: تمام. الحاجة الثالثة علشان أنت يساعدك على إدارة الضغوط، لازم أنت تدخل الرياضة في حياتك
1: ضمن نمط حياتك اليومي.
0: بالضبط. طبعا ما بدك تروح تسجلي في جيم وتجيب معك مدرب.

0: شخصيا أنا ما أقول هذا الكلام، اتدرج دائما، نقول اتدرج عشان الاستدامة، أنت لازم تتدرج.
1: خطوات بسيطة ممكن أن تسوي فرق كبير. طيب هل هنا فعلا الأدوية ممكن تساعد؟ لأنه هو نوع من أنواع الاكتئاب، يعني لجوءنا إلى الأكل العاطفي هي حالة من التفريغ بطريقة أو بأخرى، هل الأدوية ممكن تلعب دور؟
0: في هذه الحالة يتم تحويلها على الدكتور المختص.
1: نعم، يعني مو من عندكم أنتو كأخصائي تغذية علاجية؟
0: لا لا لا، نعطول نحولها إلى الدكتور المختص وهو يشوف.
1: طيب نبغى نتكلم أيضا عن دور المحيطين بالشخص، مثلا إن كانت زوجة، زوجها، أولادها، إن كانت أم أيضا يعني أولادها والزوج، الزوج أيضا من الناحية الأخرى، الولد أو البنت في حال كانت عندهم المشكلة، دور المجتمع المحيط فيك إيش قد يأثر؟
0: أكيد يأثر، أو حتى يأثر على مستويين. المستوى الأول اللي يأثر فيه، أنت مهم أنك أنت اللي يكون محيطك يكونوا داعمين.
1: نعم.
0: كأشخاص محيطين، هذا من ناحية الأفراد. من ناحية ثانية البيئة نفسها، يعني مثلا تخيل الشخص الآن يحاول أنه يبغى يقلل من أكل العاطفي، وأنت لما تدخل المطبخ تفتح الدواليب كلها شيبسات وكلها كيك وكلها عصاير وكلها أشياء ما هي صحية وما تدعم. نعم. ما تدعم الشغلك اللي أنت تسوي، فهي ما يصير. فهي لازم لها هندسة على الجهتين، الهندسة المكانية والناس اللي حولك.
1: نعم، يعني دور العائلة أيضا لازم يكون داعم وتدخل معك. المشكلة لما تكون العائلة كلها عندها نمط الحياة أساسا زي ما قلنا وهو دارج الآن، والدليل أنه نسب السمنة عندنا في السعودية عالية جدا، أنه الأشياء هذه الشيبسات والأكل الغير صحي أو الدسم الزايد في الأكل أو غيره، هذا موجود في كل بيت. فإحنا معناته نبتدئ من الأعلى حتى الأصغر في العائلة.
0: أيوة، هي أسهل.
1: نعم،
0: يعني مستحيل يجيك طفل عنده مشكلة في لها علاقة بنمط الحياة ما تلاقي إن الوالدين يعمل نفس السلوك. يعني إذا أنت مثال الآن، خلينا نقول إن أنت تبغى طفلك يأكل خضار، يأكل بامية، يأكل كوسة، كليها أنت هو راح يأكلها.
1: حلو، يعني على أساس إنه لأنه في النهاية راح يكتسبها من عندك.
0: بالضبط.
1: نعم، احنا طبعا الاكل العاطفي يعتبر نوع من التفريغ العاطفي واختياراتنا له، هل ممكن انها تتحول الى خيارات صحيه؟ يعني انا ادري ان عندي هذه المشكله، بدل ما اروح اشتري كيكه اروح اشتري مثلا صحن سلطه، هل هذا منطقي؟ هل ممكن يكون حل؟ مع انه ما راح يراضيني يعني.
0: انا بالنسبه مثلا انا ما راح اعرض هذا، انا ما اقدر اعرضه على المريض. اذا المريض هو قال لي انا اقدر، انا المفروض اني ادعمه ويروح يجرب. على فكره مرحله تغيير النمط هي ما تصير ترى كلها بخط مستقيم على طول، لا، هي بيصير فيها نكسات، وحتى المريض بيروح، لازم نعطيه فرصه للمريض يروح يجرب ويرجع لي. هو قال لي اوكي يا انهار، انا ابغى ما باكل كيك باكل صلصه، بقول لك روح جرب.
1: بس مش الزاما، انت تفتحي له المجال فقط.
0: انا ادعمه، انا لا. انا كمتخصصه انا ادعمه، هو خبير ترى في محيطه، هو الخبير، هو يعرف يقول لي وش يقدر يبدل وش يقدر يشيل،
1: وش انه هذه الفكره قابله للاستمرار فعلا، لان الاستمراريه مهمه او لا. نعم
0: بالضبط، هو ادرى. انا بس اقول له اوكي نجرب كذا، نروح ونجي.
1: كل التوفيق لكل من يعانون من هذه المشكلة، وما أعتقد في أحد فينا ما يحب أن يأكل الحلى ويراضي نفسه فيه، ولكن مو لأنه يوصل لمرحلة يكون فيه فعلا قاعد يأثر على أوزاننا وعلى صحتنا. الأستاذة أنهار الخميس أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي، شكرا لك.
0: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
1: حياك الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرض الحكاية.
8: أنا الفاو، مدينة نامت قرونا تحت عباءة الرمل، لكنني لم أمت.

كنت بوابة للقوافل وملتقى للتجار ومرفأ للأحلام القادمة من الجنوب والشمال. مر من هنا رجال حملوا البخور والطيب، وجمال أثقلتها بضائع الهند واليمن والشام. كانت الأسواق تضج بالحياة، وكانت أصوات الباعة تختلط بصهيل الخيل وبأحاديث المسافرين الذين كانوا يرون في محطة لا غنى عنها في رحلتهم الطويلة. ثم رحل الجميع. انطفأت النيران في البيوت، وأغلقت الأسواق أبوابها، وسكتت الشوارع التي كانت تعج بالحياة، وبقيت وحدي أنتظر من يقرأ حكاية المدفونة تحت الرمال.

في قلب جنوب الجزيرة العربية وعلى أطراف الربع الخالي، تقف واحدة من أعظم المدن الأثرية التي عرفتها المملكة العربية السعودية.

مدينة الفاو، مدينة كانت مجهولة لقرون طويلة حتى كشفت الرمال أسرارها شيئا فشيئا. هنا في هذه البقعة التي تبدو اليوم صامتة كانت تنبض حضارة كاملة بالحياة،

حضارة تركت خلفها شوارع ومنازل وأسواقا ومعابد ونقوشا تروي قصة شعب عاش وازدهر ثم اختفى. لكن كيف بدأت الحكاية؟ ومن هم سكان الفاو؟ ولماذا سميت بمدينة التجار المفقودة؟ قبل أكثر من 2000 عام كانت طرق التجارة هي شرايين العالم القديم. البخور واللبان والمر والبهارات سلع ثمينة تتنافس عليها الممالك والإمبراطوريات، وكانت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة العربية بحاجة إلى محطة استراتيجية تتوقف فيها قبل مواصلة رحلتها نحو الشمال. وهكذا ولدت الفاو، اختارها أهلها بعناية، فهي تقع عند نقطة التقاء الطرق التجارية الكبرى، ومن هنا تحولت إلى مركز اقتصادي مزدهر تتدفق إليه القوافل من كل اتجاه. كانت المدينة أشبه بميناء بري وسط الصحراء، كل طريق يمر بها وكل تاجر يعرفها. تخيل أنك تسير الآن في شوارع الفاو قبل 2000 عام، عن يمينك متجراً للعطور، وعن يسارك بائع للأقمشة الثمينة، وفي الساحة الكبرى تتجمع القوافل القادمة من اليمن. الناس هنا لا يتحدثون لغة واحدة فقط، بل تسمع لهجات متعددة وأصوات جاءت من مناطق مختلفة. لقد كانت الفاو مدينة عالمية بمقاييس زمانها، مدينة تعرف التجارة وتفهم قيمة التواصل بين الشعوب، وقد كشفت الآثار عن منازل واسعة وشوارع منظمة وأنظمة متقدمة لحفظ المياه. كل ذلك يدل على مجتمع مستقر ومزدهر.

لكن التجارة لم تكن وحدها ما يميز الفاو، ففي جدرانها الصامتة بقيت رسائل من الماضي، نقوش كتبتها أياد رحلت منذ قرون، أسماء، دعوات، وتوثيق لحياة يومية عاشها سكان المدينة. كل نقش كان أشبه برسالة وصلت إلينا بعد 2000 عام. ومن خلال هذه النقوش استطاع علماء الآثار فهم الكثير عن المجتمع الذي عاش هنا، عن معتقداته، وعن علاقاته التجارية، وعن أسلوب حياته. إنها ليست مجرد كلمات محفورة في الحجر، بل أصوات بشر ما زالت تتحدث إلينا عبر الزمن. وإذا كانت الأسواق تكشف الجانب الاقتصادي، فإن الفن يكشف روح المدينة. لقد عثر الباحثون على جداريات ورسومات وتماثيل صغيرة ومقتنيات فنية تدل على ذائقة حضارية رفيعة. أما العمارة فكانت شاهداً على قدرة الإنسان العربي على التكيف مع البيئة الصحراوية. منازل مبنية بعناية، وأفنية داخلية، وطرز معمارية متطورة بالنسبة لعصرها. كل حجر في الفاو يروي قصة إبداع إنساني.

لكن التاريخ لا يمنح الازدهار إلى الأبد. في مرحلة ما بدأت طرق التجارة تتغير وتبدلت موازين القوى وتراجعت أهمية بعض المسارات التجارية القديمة، ومع مرور الزمن بدأت الحياة تنسحب من الفاو شيئاً فشيئاً. قل عدد القوافل، هدأت الأسواق وأغلقت البيوت أبوابها، حتى أصبحت المدينة العظيمة مجرد ذكرى، مدينة اختفت من الخرائط وابتلعتها الرمال. مرت قرون طويلة حتى جاء زمن الاكتشاف، عندما بدأت أعمال التنقيب الحديثة ظهرت المفاجأة. مدينة كاملة كانت نائمة تحت الرمال، شوارعها، مبانيها، آثارها خرجت إلى الضوء من جديد، وكأن الفاو كانت تقول: لقد عدت لأروي قصة للأجيال الجديدة. اليوم لم تعد الفاو مجرد موقع أثري، بل أصبحت جزءاً من مشروع وطني كبير لحفظ التراث السعودي وإبراز حضارات الجزيرة العربية أمام العالم. فالاهتمام بالآثار ليس بحثاً عن الماضي فحسب، بل استثمار في الهوية. وعندما يزور الناس الفاو اليوم، فإنهم لا يشاهدون حجارة صامتة، بل يقرؤون فصولاً من قصة الإنسان على أرض المملكة. قصة تجارة، قصة حضارة، قصة ثقافة، وامتداد تاريخي عميق. أنا الفاو، لست مدينة ضائعة، بل ذاكرة وجدت ووجدت طريقها إلى النور. كنت طريقاً للتجار وأصبحت طريقاً للمعرفة، كنت محطة للقوافل وأصبحت محطة للتأمل في عظمة التاريخ.

هنا في قلب الصحراء تقف الفاو شاهدة على أن الحضارات قد تختفي من العيون، لكنها لا تغيب عن الذاكرة. ومن بين الرمال التي أخفتها قروناً نهضت مدينة التجار المفقودة لتخبر العالم أن أرض المملكة كانت دائماً أرض حضارة وإنسان وقصة لا تنتهي. هنا السعودية، أرض الحكاية، حيث يتحدث المكان ويصغي الزمن.

0: إعداد عبد الله سالم الحميد. إخراج سليمان إبراهيم الصويان.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأثري رجال في الذاكرة، آملين أن تجدوا فيه الإضافة المقنعة والثمرات اليانعة.

0: صديقنا المستمع، لكل حلقة شخصية معبرة، ولكل شخصية مختارة حضور مضيء في خلايا الذاكرة الإنسانية انبثق من طموحه ورغبته في العطاء لمجتمعه ووطنه وأمته.
1: وشخصية هذه الحلقة واحد من الأقلام المعبرة عن الهواجس الإنسانية.
0: بذل قصارى جهده في الحضور التعبيري والتواصل الثقافي عبر أنسجة المقالة والقصة والقصيدة.
1: تلقى تعليمه الأول بدار التوحيد بالطائف،
0: وقرأ في المصادر والكتب الثقافية والفكرية.
1: عشق الشعر وارتاد آفاقه وتأمل في روائعه حتى تمكن من اصطفائه أسلوبا للتعبير عن هواجسه ومعاناته.
0: نشر عددا من المجموعات الشعرية والقصصية والمقالات التي نشرت له في عدد من الصحف.
1: إنه الشاعر الكاتب سعد ابن عبد الرحمن البوردي.

0: عن رحلته الأدبية والعملية يحدثنا الأستاذ سعد البواردي، ويقدم نفسه بإيجاز قبل أن يتحدث عنه غيره، لكي نتعرف على شخصيته أكثر من خلال تقديمه لنفسه.
1: حياتي ليس فيها ما يستحق، ولكن الظروف فرضت علي أن أقول ما لا يستحق. تقول عني أمي أنني ولدت في العاشر من شهر شعبان عام 1348 هجرية، أي أنني الآن أقطع المرحلة الأولى من عام 71. ولدت في شقرة. أبي هو عبد الرحمن بن محمد البواردي. أخذت البدايات في حياتي دراسة في مدارس الكتاتيب، ثم جزء من حياتي درسته في مدينة عنيزة، وبعدها عدت إلى شقرة بعد أن افتتحت مدرسة رسمية في شقرة، وقبل أن أكمل دراستي للمرحلة الابتدائية انتقلت مع مجموعة من زملائي إلى دار التوحيد بالطائف بعد أن أسسها الملك عبد العزيز. أخذت وزملائي جرعة من الدراسة لم تكتمل بالنسبة إلي. أنهيت هناك الصف الثاني المتوسط. بعد أن مات أبي كانت الظروف بالنسبة إلي قاهرة جدا، لم أستطع أن أواصل دراستي. عدت إلى شقرة والعود ليس بأحمد. بحثت عن عمل، اتجهت إلى مدينة الأحساء، وجدت عملا لدى المرحوم محمد بن سيف، وكل إلي مهمة ميزان يوزن فيه ما يقدم للحمير أكرمكم الله. ومع هذا فشلت في أن أضبط حركة الميزان.

الميزان فطردني شر طرده. بعد ذلك إلى أين أبحث؟ هناك أحد أقاربي في المنطقة الشرقية ألمح إلي أنني لسوف أجد عملا هناك. تحركت قدماي في وهن، ذهبت إلى الخبر، وجدت وظيفة لدى المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن حسن القصيبي. كان رجلا عصاميا وأسرة فاضلة. عملت لديه كما يقول المثل الشعبي سوق ساز شعبة، كنت أصب لها القهوة، وإلى جانب هذا أيضا كنت أزاول مهمة متواضعة هي الإشراف على بعض أعماله التجارية. استمر عملي لديه بضع سنوات. كنت في شقراء في إجازة، ولحسن الحظ أو لسوء الحظ لا أدري، وكنت في شقراء وصلتني رسالة من أحد أبنائه الكرام، مفادها أنه هناك استغناء عن خدماتي، ربما لأنه نفسه هذا الشخص الكريم تولى مهمة أعمال والده. لم أجد هناك أي شيء يثير في نفسي أي حزن، لأنها قضية مسلم بها. عدت إلى الخبر، والعود هذه المرة كان خير. وجدت عملا آخر لدى الشيخ الفاضل عبد اللطيف ابن علي العيسى، وكل إلي مهمة بيع قطع الغيار. تعاملت مع البليتين والبواجي والكالبريتر والدينامو والديلكو، وكانت ثقافتي فيها محدودة ولكنها كانت ممتعة. جاء من يطن في إذني ويرن في إذني: لماذا لا تفكر في إصدار مجلة؟ لم أكن مهيئا. أذكر أنني في دار التوحيد، وما دمت بصدد المجلة وهي نافذة على الأدب، أنني كنت أختلس بعض الجمل الرومانسية الجميلة لبعض الكتاب وأضعها في مفكرتي، وحينما يطلب إلي أستاذ المادة مادة الإنشاء كتابة موضوع أسرق هذه الجمل وأضعها في مقالي، إلى درجة أنني كنت بالنسبة لديه كاتبا، وما عرف أن كل كتاباتي جزء منها بطريق السرقة والاختلاس. أعود إلى مجلة الإشعاع. جاءت الفكرة شبه تجارية، ولكنها كانت طموحة وبشكل غير منظم. طلبت إصدار مجلة الإشعاع، جاءت الموافقة، صدر أول عددها في أول عام 1375 هجرية. أمامي شيء لا بد أن يكون، ولم أكن مهيئا لا نفسيا ولا فكريا، ولكني أمام أمر واقع لا بد أن أتصرف فيه. هنا اعتصرت ما لدي من فكر لا بدائي لا أعترف بذلك، ولكنني أمام أمر واقع لا بد أن أقدم شيئا. دخلت المعركة، دخلت التجربة بشيء من الرغبة الجامحة المجنونة أن أفشل أو لا أفشل. أمامي أول عدد لا أحد يعرف عنها شيئا، لا أعرف شيئا عما يكتبون. كان أمامي أن أملأ هذه الصفحات 32، كتبت فيها باسم سيمبا وباسم سعد البواردي وباسم فتى الوشم وباسم أبو سمير وباسم أبو نازك، واقتطعت بعض الجمل وبعض المقالات مما يصدر من بعض الصحف. صدر منها بضعة أعداد، بدأت تجتذب بعض الكتاب. كانت المجلة في حد ذاتها منبرا للشباب الذي يعبر في تلك المرحلة عن خلجات ما يدور في نفسه. كان العالم العربي ذاك الوقت مشبوبا في صراع تحرري ضد الاستعمار، وكانت العالم العربي أيضا مهيئا لأن تكون إرهاصاته وأفكاره قوية فيها شيء من المراهقة الفكرية الجادة الحادة. بعدها تلقفني العمل الوظيفي في وزارة المعارف. عملت هناك أول ما عملت مديرا لإدارة المجلة، فمديرا للعلاقات العامة، فسكرتيرا للمجلس الأعلى والفنون والأدب، وسكرتيرا أيضا للمجلس التعليم الأعلى. وكان وزير المعارف آنذاك هو خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز.
استمر عملي في الوزارة داخل المبنى.

0: المملكة بضع سنوات، ثم ذهبت إلى بيروت كمستشار ثقافي للشؤون الثقافية. استمر عملي في القاهرة قرابة في بيروت قرابة 11 عاما ويزيد، وقامت مشاكل لبنان عام 1375 ميلادي 1975 ميلادي، وكان علي أن أهرب بجلدي أنا وأولادي، فالصواريخ كانت تتزاور كالنجوم في السماء. هربت إلى القاهرة، مكثت هناك بضعة شهور، ثم عدت إلى بيروت بعد أن هدا الجو نسبيا. وما إن عدت ومضت بضعة شهور أيضا حتى انفجر الوضع وكان علي أن أرحل، ورحلت إلى القاهرة. بقيت في القاهرة قرابة في العمل قرابة 13 عاما، أشغل فيها نفس الوظيفة التي والمهمة التي كنت أشغلها في بيروت، ثم تقاعدت قبل 10 سنوات بعد أن جاوزت 60 من عمري، ولم يبقى في حياتي شيء يضاف إلى ذلك.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم بندر الدوخي، إخراج فهد الرواجح،
1: تلك الآفاق، تلك الآفاق حيث احتشدت وجوه لا أشكال لها، تأخذ سحنتهم لون أفاعي الليل وأشجار الصبار المنتفضة، وكان حريق يتلظى في صحراء الهلع، وكان حريق يتلظى في صحراء الهلع، وزمان ينفرد من كبد الكمد، فصارت تتراقص رايات المغول على جثث المندسين بأردية هواجسهم، وظل الخوف رديف الدهشة، صار السيف جوابا ما يهمس في الناس سؤال، وصل الموت إلى الوريد، وصل الموت إلى الوريد عبر الفزع القاهر والجلد الصلد، سطع اليأس بكل مكان، سطع اليأس بكل مكان، من يجرؤ أن ينبس حرفا في حضرة مخبول يدعى هولاكو، وبكت الشوامخ، صهلت في الأفق خيول تتبارى، ووحوش تتسلى بالدم، من يرفع منكم بندا أو سارية، من يرفع منكم بندا أو سارية أو رايات تلهث في صدع التاريخ، ولأن الله متم وعده وصل الجزارون إلى مقتلهم، وصل الجزارون إلى مقتلهم دون عناء، يوم افتضح الموت في المعارك كانت الشمس شاهدا، يوم افتضح الموت وضجت مزن الثار بهدير جهنمي، تتشظى أفئدة بلا مجمرة، تتشظى أفئدة بلا مجمرة، فبما تمارون، فبما تمارون، نهايتكم في سدم من التهلكة الكبرى، صار النطع سليل النحس وسيدة، إذا عصفت بالناس رعود أو أرعد بالعصف إنسان، وانحاز المرتدون إلى أوبئة النار، يتآكلهم غبش يتلظى بسعير الرعب، وكان المظفر يطفر من بعد خيوط الشمس، وكان المظفر يطفر من بعض خيوط الشمس رتاجا للصبر الأعظم. وصار النصر حدى القافلة الوثقى وانتشرت في الأرض مصابيح الزمن الخالد.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: أعزائنا المستمعين،
1: أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع قصة جديدة.
0: لقاؤنا اليوم مع الشعر الغزلي لشاعر كبير يجمع الرواة والنقاد على أنه رائد الشعراء المحدثين في العصر العباسي الأول. ومما يقوله الدكتور شوقي ضيف عنه هي زعامة ترد إلى أنه استطاع أن ينهج لهم في قوة السبيل التي ترسمها الشعراء من حوله ومن بعده، وهي سبيل تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربي من جهة، ومن جهة ثانية تفسح لتجديد الشاعر العباسي بحكم رقيه العقلي ومعيشته الحضارية، وبذلك ازدهر الماضي في الحاضر ونمى الحاضر من خلاله هذا النمو الذي جعل الشعر العربي عنده يحتفظ بشخصيته، إذ ظلت أساليبه مهما لانت أو رقت مطبوعة بطوابع النصاعة والإيجاز والتركيز، تلك الطوابع التي تشيع فيه الدقة والوضوح والجمال، كما ظلت معانيه وأغراضه البدوية القديمة بجميع رواسبها الخيالية. وحقا حدث فيه تجديد واسع، ولكنه تجديد لا يفصله من تراثه، بل يتيح لهذا التراث أن يعاد خلقه بحس متحضر وذوق مرهف وعقل بصير، يعرف كيف يفيد من كنوز الآداب والثقافات المترجمة، وكيف يلائم بين ما يصوغه وبين بيئته المتحضرة. وقد أتاح ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور قليلا أو كثيرا، بحيث يظل الاتصال قائما بين الشعر العباسي والشعر القديم.
1: فهمت من العبارة الأخيرة أن شاعرك هو بشار بن برد.
0: نعم هو.
1: كيف تختار هذا الشاعر في هذا البرنامج؟ هذا شاعر اشتهر بالهجاء ودفع حياته ثمنا لشعره الغزلي الماجن.
0: لقد أسرف بشار في الهجاء لأنه كان يريد أن يشتهر شهرة جرير والفرزدق، والهجاء وإن كان ذميما إلا أنه لون من الشعر الذي يدرس. أما من حيث الغزل فإن أغلب شعراء العصر العباسي تحول شعرهم من غزل عذري إلى غزل ماجن، وكان منهم بشار. طبعا لن نتعرض لغزله هذا الذي كما قلت دفع حياته ثمنا له، ومن المبالغة أن نجعل بشارا هو المسؤول وحده عن شيوع مثل هذا الغزل.
1: إذن ماذا تبقى لك من بشار لتختاره لنا؟
0: قيل إن لبشار 12,000 قصيدة، وطبعا ليست كلها في الهجاء والمدح والمجون.
1: كلها موجودة في ديوانه؟
0: لم يبق منها إلا أقل من 1,000 بيت فقط، وأغلبها فيه أبيات شعرية مشهورة.
1: مشهورة؟
0: نعم، لأنها تنم عن عمق كبير في الفكر وقدرة كبيرة على اللغة وبراعة في الفن، فمن ينسى لبشار بن برد هذه الأبيات؟
2: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه.
1: فعلا هذه أبيات مشهورة فيها العمق في المعنى والدقة في اختيار اللفظ والنظرة البعيدة في الحياة. ليته قال الكثير في الشعر الراقي وابتعد عن المجون.
0: من يدري، فربما كان أغلب شعره الضائع في مثل هذا الشعر. وقد قال الدكتور طه حسين عن بشار وكان يكرهه:
3: بشار غزير المادة جدا، وإن أردت أن تعرف الفن الذي برع فيه حقا فهو فن الهجاء. وفي الحق أنه قتل الهجاء، وأن الهجاء قتله. كان شاعرا مجيدا، أجمع العلماء والرواة في عصره على أنه أشعر أهل هذا العصر.
1: عجيب أمرك، ألم تقل إنه قتل بسبب المجون؟
3: لست أدري أتشاركني في هذا الرأي أم تخالفني فيه، فأنا أعتقد أن من الشعراء والكتاب من تحبهم وتعجب بهم، ومنهم من تحبهم ولا تعجب بهم.
1: أفهم من كلامك حتى الآن أنك معجب ببشار.
0: من قال لك هذا؟ هل تأثرت بمقولة الدكتور طه حسين؟
1: إذن لماذا اخترته؟
0: لأنه شاعر مجيد أحببناه أو كرهناه، ثم له شعر في الغزل الرقيق يتغنى به الناس حتى اليوم. لعلمك،
1: نعم،
0: قال الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني بأن أحد معاصريه كان يقول: عهدي بالبصرة وليس فيها أحد إلا يروي من شعر بشار، ولا مغن ولا مغنية إلا تتكسب به.
1: إلى هذا الحد كان شعره؟
0: شعر بشار كان يقترب من لغة الحياة اليومية، لذلك هو سهل الحفظ. عندك مثلا في رسالة حب الله يقول:
2: من المشهور بالحب إلى قاسية القلب، سلام الله ذي العرش على وجهك يا حبي، فأما بعد يا قرة عيني ومنى قلبي، ويا نفسي التي تسكن بين الجنب والجنب.
1: هذا شعر رقيق بالفعل وليس فيه موجون.
0: سأذكرك الآن بشعر آخر له غناه الناس في أيامه ولا يزال يغنى حتى الآن:
2: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت علا ونعم. رفه يا عبد عني واعلمي أنني يا عبد من لحم ودم، إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم.
0: ثم من منا الذي لا يذكر أروع ما قاله شاعر في هذين البيتين:
2: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا بمن لا ترى تهدي، فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان.
1: أذكر له هذا البيت وهو يتضمن نفس المعنى:
2: بلغت عنها شكلا فأعجبني، والسمع يكفيك غيبة البصر.
0: ذكرتني أيضا بشعر آخر من أروع أقواله:
2: وكاعب قالت لأترابها يا قوم ما أعجب هذا الضرير، هل يعشق الإنسان من لا يرى، فقلت والدمع بعيني غزير، إن تك عيني لا ترى وجهها فإنها قد صورت في الضمير.
1: الآن أدركت لماذا اخترت بشار بن برد في برنامجنا لتروي لنا قصته مع عبدة.
2: لعبدة دار ما تكلمنا الدار، تلوح مغانيها كما لاح أسطار.
0: المغاني هي المنازل المهجورة، والأسطار جمع سطر، وهو هنا يشبه منازلها بسطور الكتابة.
2: أسائل أحجارا ونؤيا مهدما، وكيف يجيب القول نؤي وأحجار.
0: النؤي حفرة كانوا يحفرونها حول الخيمة على شكل هلال تمنع عنها سيول الأمطار، وهو يريد أن يقول: لم يبقى من الخيام إلا الحفر.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة.
7: وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع. كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
8: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: قهوة الصباح.

التواصل الرحيم. كثيرا ما نستهين بأثر ما نقول، ونظن أن الكلمات مجرد أصوات تذهب مع الريح، لكن الحقيقة التي يدركها أصحاب القلوب اليقظة هي أن الكلمة موقف وانعكاس دقيق لكل ما نحمل في أعماقنا من وعي ورحمة. الكلمة يا رفاق ليست حروفا مرصوصة، بل هي جسور نبنيها لنصل بها إلى أرواح الآخرين، أو جدران نبنيها لنعزل بها أنفسنا عنهم. إنها الترجمة الحقيقية لنضجنا الإنساني والصدى المسموع لنوايانا الخفية.

قد نقول أحيانا، وماذا ستغير كلمتي في واقع مرير؟ والحقيقة أن الكلمة الرحيمة قد لا تغير الواقع المادي المحيط بنا، لكنها تملك قدرة مذهلة على تغيير شعور الإنسان تجاه هذا الواقع. إنها تحول البرد في قلب المتعب إلى دفء، والظلمة في عين اليائس إلى نافذة ضوء. الكلمة لا تزيل الجبل من طريق السائر، لكنها تمنحه القوة واليقين ليواصل التسلق بقلب لا يعرف الهوان. تأملوا معي تلك العبارات التي قد نراها صغيرة أو بسيطة في حجمها، لكنها في ميزان الروح ثقيلة الأثر. عبارة مثل أنا معك، أو أشعر بك، أو لست وحدك في هذا الطريق. هذه الكلمات هي البلسم الخفي الذي يضمد جرح النفس دون أن نراه. إنها قادرة على تخفيف ثقل الأيام ومداواة الخواطر التي أرهقها الصمت.

الأصدقاء وزن لا يقاس بطولها ولا بموضع سقوطها في القلب، وعبارة صادقة في لحظة انكسار قد تكون هي الكلمة التي تنقذ ولا تنسى مهما دارت الأيام. لقد علمتنا التجارب أن القلوب المثقلة بالتعب لا تحتاج دائما إلى حلول منطقية أو نصائح جافة، بقدر ما تحتاج إلى تواصل رحيم يشعرها بآدميتها. نحتاج أن نصبح أكثر وعيا بما نقول وأشد رحمة حين نتكلم، لأن الكلمة الجارحة تترك نتبة في الروح قد تطفئ نور الثقة، بينما الكلمة اللينة هي صدقة جارية في ميزان الأخلاق تبني في نفس السامع قصورا من الأمل.

التواصل الرحيم هو أن تدرك أن خلف كل إنسان تقابله معارك لا تعرف عنها شيئاً، فاجعل من كلماتك مظلة تحميه من هجير الخيبة، ومن عباراتك يداً حانية ترمم ما تحطم من أحلامه. فإننا نختار اليوم أن نكون عكس ذلك تماماً، نختار أن تكون ألسنتنا مفاتيح للطمأنينة تفتح الأبواب المغلقة في وجه اليائسين، لنجعل من كلماتنا بلسماً لا جراحاً، ولنمضي في هذه الحياة ونحن نمد الجسور والود والرحمة في كل

مكان. تذكروا دائما أن العبارات الصغيرة في حجمها الكبيرة في وقعها هي التي تبقى حين يرحل كل شيء. فليكن تواصلكم وعيا، وكلماتكم نورا، وأثركم في نفوس الخلق دعاء خفيا يرتفع للسماء، لأنكم كنتم يوما ما الكلمة التي أنقذت ولم تنسى. امضوا بقلب رحيم وكلمة تشرق في أرواح الناس كشمس الصباح، دافئة منيرة وباقية أبد الدهر.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء الحادية عشرة صباحا.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل
7: الرياض،
3: ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
8: صوت من المستقبل.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السيبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز، والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد، كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثراً حقيقياً في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علي مجمّن منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع، وهي منصة عالم فراس، منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال، تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني، جودة النوم، وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، فكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق، وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما، كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة وجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. فساعة فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميدس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة، كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل. وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل. وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
5: ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

0: بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السابعة في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. ولي العهد والرئيس التركي يبحثان مستجدات المنطقة وتعزيز الشراكة السعودية التركية. بتدفقات استثمارية بلغت أكثر من 32 مليار دولار، المملكة في المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال 87 مبادرة وبالشراكة مع 60 جهة، قدوم أكثر من 19 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 115 مليون ريال. وزير البلديات والإسكان يوقع مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بالقريات والقرى التابعة لها. انطلاق جولة الامتياز التجاري بالباحة لتعزيز ريادة الأعمال. أكثر من 45 مليون زائر لفعاليات الترفيه بالمملكة خلال النصف الأول من 2026. طيران الرياض يوسع شبكته العالمية في آسيا بإطلاق رحلات جديدة تربط الرياض بكل من إسلام أباد ولاهور ومانيلا. طيران الرياض يطلق 3 برامج ابتعاث لتأهيل الكفاءات الوطنية لمساعدي الطيارين وصيانة الطائرات. شركة سيفن تطلق أولى وجهاتها الترفيهية في منطقة عسير. الهيئة الوطنية للأمن السبراني تطلق برنامج خبراء التشفير للدراسات العليا. أخيرا في هذا الموجز، أمانة المدينة المنورة تطلق دليل تصميم الإنارة لتعزيز الهوية العمرانية بالمنطقة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة، ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل والبطاقة الإيجابية والحيوية. صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم، في السيارات الطائرات في الغواصات والسفن والقطارات والمترو كذلك. الله يصبحكم بكل ما تحبون. صباح يوم الثلاثاء، اليوم الذي يخبرك بأنك لست بمقيد ولست بمفكوك، اليوم اللي يقول لك توقف، ماذا سنفعل خلال هذا الويكند؟ فاضي، ما تدري ايش تسوي، ضايع، تحس انك تشعر بالتيه، لكن مع ذلك حلو، توه وانت سعيد، توه وانت متفاعل، توه وانت مخطط لحاجة حلوة في الويكند ترتب في امورك. صباح الخير مدرية.
1: صباح الخير فهد.
0: شلونك؟
1: الحمد لله.
0: شخبارك؟
1: والله تمام، رغم انه صوتي لك عليه يعني، فانت شايف الاجواء كيف، جو الرياض اليوم غريبة عجيبة شوي، طلعت ما شاء الله في سحب، اطالع الغبار.
0: سحب
1: لا اله الا الله، ايه ان شاء الله يا ربي تنقشع هذه الغبرة وتصير أجواءنا صافية بإذن الله، ونقول صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل أجواء مملكتنا الغالية ومناطقها من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم بالخير من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراتها هناء الصباغ وعمر العتيبي وأيضا إشراف فهد حساني، ومعانا وحوش المكسر إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، ومعكم أنا بدرية خالد وأيضا زميلي فهد الغامدي، موعودين بفقرات غير مختلفة اليوم الثلاث، ووقفة أول وقفاتنا راجع لكم.

0: صباح المملكة، صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم ليه ترمونسين؟ أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة، صباح المملكة.

0: يتوقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام أن يبقى الطقس اليوم حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي المؤدي إلى جازان. كما نبه المركز الوطني للأرصاد من تأثر أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء بموجة حارة تتراوح معها درجات الحرارة ما بين 47 و 48 درجة مئوية، تشمل الحالة العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية وثادق والحريم وحريملة ورماح وضرمة ومرات والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمزاحمية والدوادمي والرين والقواعية وعفيف والأفلاج. وأوضح المركز إنه الحالة تبدأ عند الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 7 مساء. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 45 درجة مئوية، المدينة المنورة 44 درجة مئوية، الرياض 46 درجة مئوية، والدمام 48 درجة مئوية، جدة 39 درجة، وبريدة 45 درجة، وحائل 42، تبوك 40، أبها 30، وجازان 37، نجران 39، الباحة 29، إسكاكا 42، وعرعر 43 درجة مئوية.
1: تقولي الباحة 29 هذا في عز الظهر
0: ما عندهم غبار زينة.
1: أهم شيء الحمد لله، الحمد لله أهم شيء أنه الرضا والسعادة موجودين دائما وأبدا ودائما. تغيير المناخ وتغيير المكان وتغيير الزمان ترى حلو، وترى دوام الحال من المحال، اليوم حر بكرة براد وجو زين وطلعات شتوية وكشتات والأمور طيبة، وبعدها يا والتقلب هذا يجعل الحياة لها طعم. طيب مثل ما عودناكم مستمعينا كل حلقة يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي فيه، لكن اليوم موضوعنا رهيب شوي، رهيب رهيب كذا حسة ونستكشفكم شوي كذا، يعني المسؤول الوالدين، الأب والأم اللي عنده أبناء، سواء كنت كبير في السن المتوسط العمر عادي ما تفرق، هو الموضوع اللي بنشوفه ناخذ ونعطي فيه. موضوعنا اليوم باختصار مستمعينا يتكلم عن خلينا نقول التطبيق اللي تستخدمه او خلينا نقول يستخدمونه ابنائك في حياتهم اليوميه، في تطبيق دائما يستخدمونه يتكلمون فيه عيالك، زوجتك، ابنائك، بناتك، فجاه يوم شفت التطبيق هذا وحملته، أو خلق ما بقول حملته، قلت تدري خلنا نشوف إيش قاعد تشوفون أنتم. قلت يا ولد يا الله ليتني عرفتها من أول، ليه ما علمتوني إنه في تطبيق زي كذا يا جماعة؟ وش غلطت وأنا قاعد قدام التلفزيون من شغل في
0: انتظر عارفينه من زمان،
1: إيه وين ابن الحلال الله يصلحكم، لا أنتم عاقين هذه عقوق، هذه ما تعلموني التطبيق هذا من أول. بس هذا هو موضوعنا باختصار مستمعينا، شاركونا وعلمونا على 011-45-53 وش التطبيق اللي ياخذ ويعطي وخلاك يعني بالآخر. يعني أنا أعرف عمي كان يروح ويجي وهذا، فجأة في تطبيق صار جالس عليه 24 ساعة، لا وصارت النظارة هنا على طرف خشمه وصار سوكين حرفيا.
0: لا أنا أقول لك خلينا ندخل كذا على طول في التطبيقات، يعني أحسن تطبيق أنا من وجهة نظري إنه فعلا مو بس خدمني أنا، خدم البشرية كلها، اللي هي تطبيق اللوكيشنات، هذا خاصة إحنا الحريم، هذا من التطبيقات اللي فعلا
1: جوجل ماب،
0: أي تطبيق في جوجل ماب، مدينتي بلس برضو من التطبيقات الرائعة اللي تقولك إيش أحدث تعديلات صارت في الطرق هنا في مثلا في الرياض في المدينة اللي أنت فيها، هذه من أجمل التطبيقات، إيش أقرب محطة بنزين عندك، إيش يعني، هذه فعلا خدمت البشرية أنا أقدر أقول.
1: والله يعني حتى نفسين الصباح وانا جاي الدوام انا عارف الطريق بس احطه عشان اطمن على الوقت،
0: شو الزحمه احمر ولا اخضر ولا
1: اي كم باقي، لا وحلو باقي 7 دقائق على البرنامج، او حلو لا باقي اليوم ربع ساعه، سلام هو باقي 20، هذه تكوشوي في السياره.
0: فاذا هذه من التطبيقات عفوا هذه من التطبيقات اللي فعلا خدمت البشريه، اللي هي تطبيقات اللوكيشنات. برضو تجي تشوف التطبيقات الثانيه اللي هي تطبيقات العائله، مثلا يعني هي مو بتطبيق واحد، يعني تقدر تقول انه اكثر من تطبيق عندهم هذه الخاصيه المحادثه اونلاين بالكام.
1: يا سلام.
0: فهذه تخدم كثير خاصه الامهات اذا هي بتطلع بتسرك العيال تشوف يعني وش اخباركم، مثلا اذا احد من افراد العائله سافر الى مدينه ثانيه يقدر يفتح الكام على العائله ويتحدث معهم كام كانه جالس عندهم، ما في اي اختلاف في يومهم او في روتينهم، يعني يجلس يدردش كذا مع العائله من قريب. برضو تقدر تدردش مع الاصدقاء عن طريق الكام. هذه اعتقد انها من الخصائص الجميله اللي موجوده في كثير من التطبيقات، مو بس تطبيق واحد.
1: والله سوالف الكام حلو.
0: اي سوالف الكام، وما في فاتوره تحسب.
1: ما في يا لا تجيبين الطاري لا تجيبين الطاري بكره ناس لا فاتوره. اي لا هذه ساعة صدر والله. شوف الاحداث هذا ويلا وشوف عاد الترقيع عاد إيه؟ تكون من اكثر المكالمات عفويه في العالم.
0: إيه. فإذا هذه التطبيقات، وبرضو تجي تلقى تطبيقات كثيرة يمكن يستمتعون فيها فئة معينة مثل فئة الشباب، فئة المراهقين، بينهم هذه القصص اللي بينهم، اللي التطبيقات اللي يرسلون عن طريقها صور، يرسلون عن طريقها فيديوهات، يرسلون بوستات ويعلقون، وصار عندهم تحس نمط حياة رقمي.
1: الله.
0: إيه لابد إنه يشيك عليه من الصبح، يتأكد وش تم التحديث فيه.
1: بس شيء.
0: إيه مين حط لايك على البوست، مين تحس نوع من أنواع المتعة.
1: سكن.
0: إيه تحس نوع من أنواع المتعة، من اليوم أضافني، من اللي يعني في شيء مختلف صار.
1: الله المتقاعدين إيه. ما شفتيهم يصير عندهم 8 ساعات عمل على السوشيال ميديا.
0: برضو في كثير تطبيقات تخدم البزنس الخاص فيك أو المشروع اللي أنت أطلقته. يعني إحنا شفنا كثير تطبيقات خدمت في مشاريع إلكترونية، يعني تجي ما هو موجود على أرض الواقع، ما في محل تروح برانش تروح تزوره، ما في، كل المحل كله عن طريق الإلكتروني، متجر إلكتروني عن طريق التطبيقات. فهذه خدمت الأشخاص يمكن المتوسطة والصغيرة، المشاريع المتوسطة والصغيرة كثير خدمتهم بأنه يصير هو يتابع متجره وهو جالس في البيت، خاصة السيدات الأسر المنتجة برضو يساعدهم أنهم يستقبلون طلبات ويديرون هذا المشروع أونلاين. فهذه برضو من التطبيقات اللي ساعدته. في أكثر من تطبيق يعني كان يساهم في أنه ينشر مشروعك وتحط فيه بوست عن آخر المنتجات اللي في المشروع، وتساهم يعني تساهم في إعطاء المشروع هذا البوش الحلوة القوية. إذا كنت أنت يعني الدخل عندك أو البجت اللي حاطها للمشروع ما هي ذيك الكبيرة، فالميزانية يعني قليلة.
1: يا سلام.
0: فإذا التطبيقات برضو تخدمنا، مو بس تضيع وقتنا، انه في ناس كثير استفادت منها وطلعت منها فلوس.
1: لا
0: والله
1: بس

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم نتكلم عن التطبيقات، عن التقنيات، كيف إنه ممكن إن هذه التطبيقات تخدمك في يومك، تخدمك مع عائلتك، تخدمك. وعرضنا استعرضنا شوية تطبيقات مثل جوجل ماب، هذه برضو تخدمك، مدينتي بلس برضو من التطبيقات اللي تخدم في اللوكيشنات، وأيضا تخدمك في الطرق، تشوف الزحمة، تعرف متى كم دقيقة تطلع، من متى تتجهز. فإذا هذه من التطبيقات اللي ممكن إنها تساعدك. اليوم نبي نسمعكم على 011-40-53 إيش التطبيق اللي فعلا خدمك وقلت يا ريتني عرفته من زمان، وإيش اللي كمان أيضا خدمك داخل الأسرة. يعني في برضو بعض الأباء يحبون يحطون هذه الرقابة الأبوية على بعض التطبيقات على أجهزة الأطفال، بحيث أنه ما ينزل أي تطبيقات بدون موافقة الوالدين، ما يعني يعرف أيضا موقع الطفل، أيضا يوقف يفعل الميزة أو يوقف ميزة تحديد الموقع، أيضا يقدر يوقف الجهاز قبل النوم. برضو هذه من التطبيقات اللي ممكن تساعد الأبوين على أنهم يعني ينتبهون لأجهزة أبنائهم. فإذا نرجع نقول 011-40-53. ويسعد صباحك يا أبو باسل.
1: أيضا يقول أكاونت.
0: أي هذا وشو؟ تطبيق جديد
2: أبو باسل.
1: أوكي طيب محمد.
0: أي أبو باسل شكله
2: يا أبو باسل ما شاء الله مشغل. أيوة. مشغل دعتين ما شاء الله. يلا حيا.
3: هلا هلا والله.
2: شونك سك طيب؟
3: والله بخير الحمد لله.
2: ها أبو باسل شون صباحك؟
3: ممتاز الحمد لله. ما يحتاج.
2: من وين؟
3: من الرياض.
0: هلا بك والله.
2: كيف صباحك مع جو الرياضة؟
0: غبرة اليوم والله.
3: والله الحمد لله كل شيء.
2: يا سلام.
3: كل شيء عند الله يعني.
2: يا سلام يا سلام. ها أبو باسل وش التطبيقات اللي تشوفها فادتك وتعلمتها مؤخرا، سواء عرفتها من شخص، من عيالك، من هذا، وحسيت ان تقول يا اخي ليتني عرفتها من اول؟
3: تطبيقات قصدك اللي في الجوال؟
2: اي
3: والله اما ناخذ المفيد ونبدا عن السيء.
2: طيب وش اللي تشوفه المفيد بالنسبه لك اللي حسيت انه اي؟
3: والله حاليا ما يحضر لي شيء لانها كثيره، بس
2: لا بغض النظر، شوف بغض النظر انه خدمك ولا مثلا هذا يعني شيء تحسه ما تستغني عنه باليوم.
3: عندك التوك توك ممتازة.
2: خش علي. الله عليك. الله عليك يا أبو باسل. الله عليك. الله عليك. طيب حلو حلو. يعني التوك توك كم تقضي ساعة تقريبا؟
3: والله ما متقطع يعني، ما بس ما عدي ساعة في اليوم.
2: أي بس يعني حلو تسير عليك إذا غير جوك.
3: إيه إذا أخذت منه المفيد أكيد بغير جوك.
2: يا سلام يا سلام.
0: طيب أبو باسل أنا بسألك، هل تستخدم تطبيق جوجل ماب في التنقل؟
3: أكيد هذا طبيعي لأن خاص عملنا يعتمد عليه يعني.
0: أي طب تستخدمه في إيش؟ تعرف الازدحام ولا تعرف كم دقيقة حتى توصل للموقع أو في إيش استخدامك؟
3: لا عادة أنا استخدم التطبيق العمل يعني. نطلع مواقع وواخذ
0: يعني. يا سلام عليك يا سلام، يعطيك العافية والله يا أبو باسل.
2: صار كذا مسلمة جوجل ماب.
0: هلاك والله. أي يعني حتى يفيدك في العمل يعني ببعض التطبيقات.
2: يعني
0: تساعدك.
2: أنا أشوف إنه خلاص كذا صار أصلا جوجل ماب صار يعني.
0: صارنت
2: ما يستخدمه يعني.
0: صارنت مرتبط بالسيارة
2: يعني. أنا أكتب كده بقالة. شوف أقرب بقالة البيت.
0: تحفظ بعض
2: أقرب بقالة البيت والله. فطبيعي خلاص يعني سبحان الله صار الجوجل ماب هذا يا الله يا
0: جزء
2: الله
0: أساسي.
2: حياتنا كيف قبل جوجل ماب أو هذه المواقع والتطبيقات.
0: في أحلى من جوجل ماب في مدينتي بلس.
2: أنا
0: أنصحك تجرب. أنا أستمتع فيه.
2: أنا والله مع جوجل
0: حتى ماب. يقول لك سرعة الشارع كم المفروض أنك تسرع، عرفت؟ وإذا تعديت يبتدي يعطيك هذه الإشارة الحمراء.
2: والمرور يتعب ويطبع اللوحات ليه؟
0: لا هو يعطيك أنه ترى أنت تعديت السرعة المطلوبة، يعني يتابعك في كل شيء. أنا يعجبني بكيفك بدري. جربه
2: سنة حبايب.
0: نزل نصيحة
2: الاتجاه. حاضر طال عمرك حاضر.
0: أنا ما أحب جوجل يتكلم معي، حط دائما صامت، أحس يشتتني في القيادة
2: أصلا حتى اللفة.
0: أيه.
2: نعطف نحو اليمين قليلا. أيه. يقصد الخدمات. أيه. طيب يا أخي رحمني.
0: فإذا نرجع نسألكم إيش التطبيقات اللي هي يمكن أصبحت جزء من حياتنا. إحنا تكلمنا عن جوجل ماب أو مدينتي بلس، برضو من التطبيقات الجميلة أنه أنت تنزلها في جوالك وتتابع. برضو نبغى نسمع زي ما سمعنا من أبو باسل، في كثير من التطبيقات تناسب العمل وتسهل العمل. هو ذكرنا جوجل ماب ويستخدمه في معرفة المواقع لأنه ميداني تقريبا عمله. نسمع 011-40-53 ونسمع ليان نقولها يسعدنا صباحك.
4: حتى الكلام الزين حظه توافيق، ما كل واحد في كلامه موفق.
2: الله.
4: أحدم كلامه بلسم للمعاليق، ما له شبيه إلا العسل لا تدفق.
2: سكيت.
4: وحدين كلامه يفتق القلب تفتيق، إن كان قوله حق ولا ملفق.
2: الله مسكين، والله مسكين. وحدين كلامه ها يفتق القلب تفتيق، حتى لو كان على ها لو كان حق ولا ملفق. الله
0: أكبر. بدأ يقتبس منك يا ليال.
2: يا ساتر. لا
0: بدأ يقتبس
2: كذا تو ماتش.
0: انتبهي من اللي يقتبسون يا ليال.
2: كثير
0: بدأ يقتبس.
2: لا أنا أحب التفرد.
0: ليان وش أخبارك؟
4: الحمد لله تسلم، وش أخبارك؟
0: والله تمام.
4: أخبارك بعد؟
2: بخير ما العافية، بشرين عنك.
4: الحمد لله باقي ما فماش.
2: وش فيك
0: كذا؟ تستنى ما فماش.
2: وش فيك كذا كذا كذا فيك هادية مو بالعادة؟
4: يمكن الهدوء اللي يسبق العصر.
2: الله ما فماش من وين ما فماش. يا إلهي.
4: طبعاً بقول لكم أن القصيدة هذه رقم 500 في البرنامج.
2: إن شاء الله تبارك الله.
0: 500 خلنا نكتبها.
2: 500 الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، دائماً تتحل فينا بقصائدك.
2: برافو. ما فماش منه هذا الكلام ولا في الأحلام.
0: قولي لنا يا ليان، شاركينا.
4: طبعاً التطبيق هو تطبيق التيك توك.
2: كله مع التيك توك.
4: طبعاً هو أنا أحرص على تصاميم وأشعار وطبخ.
0: أوكي.
2: حلو.
4: أشياء جميلة يعني مثل ما أحب.
2: يا سلام.
4: وطبعا نختار منه، إذا ما كتبت يعني مشاركة جديدة اختار منه مشاركات البرنامج.
2: حلو.
4: يعني أنا قيم أشوف يعني القصيدة هذه مناسبة، بعضها مناسبة للمساء لليل للعصر كذا، ما تناسب جو الصباح، على حسب إذا كانت مناسبة، إذا كانت تنفع للمشاركة وأنا أختار وأقيم.
0: يا سلام يا سلام يا ليان. وهو أصلا فيه ذكاء اصطناعي يشوف أنتوا شو تتابعين وبعدين يبدأ يطلع لك الفيديوهات اللي قريبة من أعجبتك قبل.
4: إيه نعم، تيك توك دائم يطلع الاهتمامات الشخص.
0: اهتماماته أي بالضبط. يعطيك العافية يا ليان وشكرا لك وأسعدتينا هذا الصباح.
2: يا الله. ما أدري ليش الناس تتكلم زي كذا وتقول التطبيقات هذا، ما أدري جاني حنين واشتياق للأيام اللي ما فيها جوالات.
0: كانت في يعني اشياء ثانيه احنا كنا نسوي.
2: يعني انا اتذكر كنت اخذ وصف الطريق بطريقه
0: إيه؟
2: اقسم بالله
0: حط بايش
2: دجاجك الايمن إيه؟ على هذا وتياما وثم اقبل ها وانت طالع تركب كذا، اخر شيء تحس فيه كنز مو وجهتك انت كيف
0: والله اليمين في يسار وفي
2: الله يسكي. طيب قلت من معنا ابو عبد الله. هلا ابو عبد الله.
5: اهلا وسهلا وسعد الله صباحك.
0: هلا بك
5: والأخ العزيز الأستاذ فهد.
2: هلا والله.
5: ومن وراكم من خلف الكنترول الأخ العزيز اللي عشت معاه كثير جدا في هذه الإذاعة الأستاذ إبراهيم، كلكم تكملون بعض. الله
2: طول عمرك. ها أبو عبد الله، شو رأيك أبو عبد الله؟
5: والله الحقيقة التقنيات الآن وضعتنا في موضع شيء جدد حياتنا وجدد أشياء كثيرة. عندك الأوكريشن. أنا أول كنت، أنت يمكن أنك تعرف، لما نروح لصديق نطق لنا على 5 بيوت أو 4 بيوت، تعرف بيت فلان؟ قال لا والله شفنا على الشارع.
2: الله.
5: تعرف وأنت معزوم الحين للغداء.
2: أيوة
5: المشكلة
2: والله.
5: يمكن

0: تغدون وانت ما برحت.
1: اي والله انك صادق.
0: التقنية هذه الحقيقة انا ارى انها من اعلى التقنيات اللي الان نعيش فيها، توصلك الى حد الشخص اللي تبغاه. انا شخص غاب عني في العمل في الوزارة وفقدته 25 سنة. والله فقدت 25 سنة، ولكن سبحان الله دلني الله عليه من جميل التقيت فيه، قلت عارف فلان؟ قال نعم، وعطاني رقمه وجيت قافده وشغلت لوكيشن وجينا فيه في منطقة بعيدة عني في أقصى حي المدينة الملك فهد. ياخذني يمين شمال، كان في تحويلات كبيرة. وصل إلى، قال وصلت إلى هدفك، إلى زميلي اللي نبغاه واقف عند الباب. عند الباب ينتظرني وأنا واقف أمام الباب. فهذا الشيء يعني لم نكن نتوقع أبدا.
1: والله فعلا يعني على ذيك الأيام أبو عبد الله كان في شيء اسمه اللي هو الجي بي اس حق السيارة، بس كان وين اللي عنده جي بي اس ذيك الأيام؟ وين اللي كان عنده؟
0: الآن الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي أشياء كثيرة، لكنني سأترك المجال للآخرين اللي ينتظرون.
1: طول لي عمرك يا أبو عبد الله،
0: ما ودي أخذ
1: الكلام. لا خلا ولا عدم، تسلم تسلم يا أبو عبد الله مشاركاتك الطيبة. يا الله والله العظيم إني أتذكر زمان، أقول كنا نروح مثلا جدة، تمام، نتمشى ونخلص كل شيء قبل ما أطلع من الفندق اللي كان فيه، أو مثلا أحرك من عند مثلا بيت عمي وبيت خالي اللي كنت فيه، أقوم أحفظ لحظة هذا المحل، هذا المتجر، هذا الدوار الفلاني، طيب هذا المول هناك، يعني لو أنا جي أبدأ أسوي له تخطيط عشان لو ضعت
2: في شيء
1: ودوني بس الحي ذاك، بس واحد يدلني على الحي ذاك،
2: وإذا تغير شيء في المباني شوي ضيعت. وأنا أذكر أنه هنا أذكر أنه
1: تغير وشو
2: إذا انبنت مباني جديدة ولا غيروا الطريق، تحس أنك ضيعت الطريق
1: بدري. لو أنا أخذت الوصف الليل وجاء النهار ضيعت، أقسم بالله يختلف علي الطريق من الليل للنهار. إي والله،
2: ثاني إشارة ثالث إشارة يمين.
1: إيه لأنه طالع فيه كافي لمبات خضر زرق، أوه صباح ما في لمبات.
2: إيوه
1: حلو.
2: في الليل يختلف اللوكيشن عندك. فإذا 0-11-40-5-3 نبي نسمعكم، إيش التطبيق اللي فعلا يعني مهم جدا في حياتك ما تستغني عنه، وإيش التطبيق اللي أثر على يعني ساعدك في وسط عائلتك أو في عملك، كلنا برضو على 0-11-40-5-3.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: تغييرات حياتك وإيش التطبيقات اللي ما تقدر تستغني عنها. ومن التطبيقات اللي هي تطبيقات اللوكيشن عندنا تطبيق بلدي بلس، هو أحد المبادرات الرقمية اللي تهدف لجعل التنقل داخل المدن السعودية أكثر سهولة وأكثر ذكاء. إيش فيه؟ في خرائط ذكية وتفاعلية تعرض لك الطرق والمرافق والخدمات داخل مدن المملكة العربية السعودية، عنده تنبيهات فورية حول إغلاق الطرق ولا في تحويلات مرورية قدامك ولا في أعمال صيانة، هذه تساعد أيضا أن السائق يختار حتى يحطيك المسار الأنسب. أيضا عندك يبحث عن المرافق القريبة مثل مساجد، حدائق، مطاعم، مقاهي، محطات وقود، خدمات حكومية. أيضا في يعني يحفظ لك، في عنده زي دعم جودة الحياة، يحفظ لك مساراتك اليومية، مثلا إذا أنت بتروح الدوام يوميا يصير يحفظه عنده زي في المحفوظات، فيعطيك يسهل لك الوصول إلى الوجهات والخدمات اليومية في داخل مدينتك. أيضا عنده هذا التحديث المستمر للبيانات بالتعاون مع الجهات الحكومية، فهو أكثر دقة وأكثر حداثة من أي تطبيق ممكن لوكيشن ممكن إنه يكون داخل المملكة. أيضا عنده هذه المساهمات المجتمعية، يبلغ يمكن المستخدمين من الإبلاغ عن الملاحظات في حال تحسين الخرائط، يعني تقدر تقول إنه في هنا مطب، في هنا إضافة مطب، في هنا إشارة تم إضافتها، في دوار، تقدر أنت تحسن من هذا التطبيق. فإذا إحنا اللي بنسمعكم وش أكثر تطبيق ناسبك وناسب عائلتك أيضا وما تقدر تستغني عنه على 0111 40 53. من معنا
1: أبو خالد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير يا شباب، كيف حالكم؟
1: صباح الورد. يلا حيا، يا هلا وسهلا،
2: حياكم الله. معاكم فوزي دليجان ابو خالد.
0: ونعم. يا هلا بك والله. ونعم. فوزي
1: يا مرحبا. يا مرحبا
2: الله يعطيكم الصحه. الموضوع شدني الحقيقه. أيه. موضوع طيب، وطبعا التطبيقات كلها فيها خير وبركه.
1: بسلام.
2: ولكن احنا الان ما شاء الله الشباب السعودي قاعد يطلع بتطبيقات. أيه. وهذا الحقيقه اللي يعني تحس انه مفيد جدا. ففي تطبيق اسمه هدهد جديد لسه هو نازل، زي الخرائط طبعا هو. أيوة. ولكن في ميزة انه يقول لك في قدامك مطبة، وهذا الحقيقة عجبني جدا.
1: حلو
2: انك يعني ما تتفاجأ بالمطبة، يقول لك ترى انتبه في قدامك مطبة، وهذا من التطبيقات الحقيقة اللي انا استعملها كثير الحقيقة. نعم. جميل جدا. وشجع الشباب انه ينزلونه، اسمه هدهد، تطبيق سعودي جدا.
1: يا سلام، احنا ودنا بتطبيق ينبه اذا في حفر، بس المطبات شايفينه.
2: لا تستجع رزقك، سبحان الله، لا بيجيك الخير ان شاء الله.
1: يا سلام. طيب هذا بالنسبة للتطبيقات اللي انت قلت جديد وزي كذا. طيب وش التطبيقات اللي انت تستخدمها بيومك اللي قلت يا اخي ليتني عرفته من زمان، ليتني دليت، ليه ورا ما حد قال لي يا جماعة الخير خلتونا نضيع وقتنا على ذا المقاطع والطقطق والضحك؟
2: تبي الصراحة؟ مع سرعة ما شاء الله، انت عارف شباب اليومين وسرعة التطبيقات كثيرة تظهر، كثيرة جدا، درجة انك تنسى الشيء الماضي وتركز على الجديد وهكذا. وإذا جيت للماضي لقيت أن الماضي هذا يعني أو القديم هذا شوية بطيء وكذا، تمام. أو ما في معلومة اللي أنت تعودت عليها بالجديد. فما في شيء تقول أنت أنا مركز على شيء واحد، لأنه مع سرعة التطبيقات وسرعة إظهار الشيء الجديد تنسى القديم.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، السلام عليك يا أبو خالد، الله يعطيك العافية وصباحك سعيد، منالك يوم جميل. لكن برضو يعني نحاول نركز قدر الإمكان على التطبيقات اللي أنتوا تستخدمونها، يعني ما بقول التطبيقات المكررة أو الشمولية اللي كل العالم طايحين فيها، لا، هات في شيء كذا جديد ما ما ما ما حد دال، فهمت كيف؟ هذا وش وهذا فائدته كذا، فائدته كذا، والله هذا يجيب لك الطير من السماء، صلي على النبي.
0: لا لا لا، يجيب كاسة شاي.
1: يعني نوع التطبيقات اللي كذا، يعني قول لي وش اللي تقضي عليه وقتك حتى لو كان للمقاطع والوناسه، وبرضه الشيء اللي تستفيد منه كمشاوير ولا زي ما قلنا يجيب الطير من السماء، يعني حاجات زي كذا.
0: في نقول يسعد صباحك يا محمد.
3: يا صباح الفل.
0: يا اهلا وسهلا.
3: يا اهلا بكم، صباحكم جميل وحياكم الله.
0: هلا بك والله.
1: صباح القشطه.
0: قول لنا يا محمد.
3: صباح الفل يا باشا
1: حبيب قلبي.
3: والله موضوعكم جميل حقيقي، موضوع التطبيقات، ولكن اسمحوا لي يمكن عندي مداخله كده. يمكن الفكره بس ان التطبيقات في النهايه هي ما هي الا تول، يعني انا بحاول انا يساعدني في حاجه لغرض معين، ولكن الافراط اعتقد يعني الافراط في الاعتماد عليه ما اظنش ان هو ده شيء يعني ايجابي او شيء صح صح يعني. اقصد ان يعني بما ان احنا طرحنا موضوع جوجل ماب او او الوسائل المساعده لتحديد الوجه او

0: اعتقد ان الواحد ممكن ببساطه فعلا يستخدمه اثناء قبل الرحله. انا عايز اروح حته الفلانيه، امشي في الخريطه اشوف يمين شمال اتحرك ازاي، بمجرد ما عرفت منه اللي انا عايزه خلاص اقفله بقى، احتجت له بعد كده في مرحله معينه افتحه. انما كثره الاعتماديه عليه 100% هو اللي يوديني يمين شمال بغض النظر. أيوة. بقى انا فاهم قصدي؟
1: يعني احيانا ترى جوجل ماب برضه يطول لك الطريق لانه يدور لك الطريقه الغير مزدحمه، فممكن لا. يغير لك الخريطة فتاخذ وقت أطول إنك توصل إلى الموقع. يعني كثير أنا يلخبطني
0: بعض الأحيان. بالضبط كده اللي أقصده، بعض الأحيان ممكن هو يبقى سمارت إناف إن ياخد لك القرار.
1: إيه؟
0: فإحنا كده رايحين في حتة صعبة قوي يعني.
1: إيه؟ فإنه ما يعتمد عليها الواحد اعتماد كلي.
0: بالضبط، الله يفتح. بالضبط ده اللي أقصده يعني. في فكرة كمان التطبيقات الخاصة بالمقدم الخدمات، يعني أقصد مثلا من بنوك أو مراكز خدمة أو مكان تجارية، دي أنا شايفها دي ممتازة جدا. يعني دي فكرة إن توفر وقت حقيقي، أنا بعمل الأوردر بتاعي أو بعمل المعاملة بتاعتي بدخل بياناتي وأكسب وقت أوصل على تسليم الخدمة أو استلام المنتج، أعتقد دي برضو مفيدة جدا يعني. إنما أنا مش مع صراحة إن الواحد يعتمد 100% على على على تطبيق هو اللي يليد او هو اللي ياخده معاه في كل حاجه. لا لا، استخدمه في حدود.
1: صحيح. يعطيك العافيه محمد ونورنا الصباح.
0: صباح الفل، شكرا جميل
2: حبيب قلبي. التطبيقات واخد الحياه في حته تانية. تسلم يا محمد.
1: اهلين. نقول يسعد صباحك يا عبد الله.
3: صباحك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: صباح الخير لكم والمستمعين.
2: هلا والله، يلا حيه.
3: الله يبقيك. موضوعكم شيق صراحة.
2: ها؟
1: يقول موضوعكم شيق.
3: موضوعكم شيق.
2: يا سلام يا سلام. وشو علمنا شيق ليه؟ وش التطبيقات اللي ده يعني فجأة كذا قلت يا ولد؟
3: والله شوف، وأنا أخوك أنا أشوف تطبيق الترجمة.
2: أيوة.
3: أثناء السفر هذا أهم شيء.
1: أي أيوة
3: يعني
1: والله.
3: يعتبر خويك له.
1: أيوة. أزل. ينقذك من أزمات. إيه.
2: والله.
3: أي أيوة والله.
2: والله يا سلام.
3: والحجوزات. اللي هي في جزء في الفنادق والطيران التطبيق هذا
2: دق إشارة يا أبو. ها
1: ركز معك فهد.
3: التطبيقات الثانية يعني ما أقدر أقول تضيع وقت.
1: لا شوف، لا شوف عبد الله، بقول لك شيء. مثلا تطبيقات الفنادق أنا جربتها، حجزت عن طريقها وجيت ولقيت الأسعار تختلف، لقيت المنظر يختلف. أحيانا توهق يعني إذا اعتمدت عليها 100%.
2: يعني في تطبيق من غير ذكر اسماء يعني ترى مرة أصلي ويجيب لك نفس المكان أزرق بس غوي.
3: أنا بعد بس يعني التطبيق هذه تحس إنه في فائدة منها.
1: ها؟ في فائدة. إيه صحيح،
3: في فائدة منها.
2: طيب أنت وش تقضي وقتك عليه؟
3: لا أكيد على التواصل الاجتماعي. أنا ما أقول إني يعني.
2: أيوة أنا معاك، بس وش أكثر تطبيق تستخدمه منهم؟
3: والله شوف مكس، وأنا أخوك
2: حلو
3: تويتر على سناب على
2: تيك
3: توك على يوتيوب كله.
2: يا سلام يا سلام يا سلام. يعني مشكل في التطبيقات اللي تستفيد منها وفي تطبيقات اللي تقضي ترفيه معرفة معلومة جديدة.
3: تشرفت بمشاركة معكم والله.
2: يا هلا يا هلا يا هلا،
1: نورتنا.
3: طول عمرك تاخذ الفرصة لي.
2: يا مرحبا يا مرحبا.
1: هلا هلا بعد
2: هلا يا اخي، صوت الإشارة اكل راسي.
1: نقول 0111-40-5-3. إيش التطبيق اللي ساعدك وسهل لك كذا حياتك وأنت تعتمد عليه؟ وإيش كمان أيضا التطبيق اللي برضو ساعدك في العمل في البيت، ساعد أطفالك؟ ترى في تطبيقات كويسة للأطفال. يعني أنا أتذكر أطفالي أول كنت حتى قبل ما يدخلون المدرسة يعرفون الأرقام، يعرفون الأشياء من التطبيقات حقة الأطفال.
2: والله؟
1: إيه تعليمية تصير تطبيق.
2: طب وشو؟
1: بعدين أعلمك.
2: أعطونا تطبيقات إيش؟
1: فهي تطبيقات تعليمية، مثلاً تعيد على الطفل الرقم أو تعيد عليه تعطيه هذه الأغاني اللي فيها الحروف الهجاء، يعني تعلم الطفل قبل المدرسة.
2: شغلك الطفل الحين يبغى يوتيوب.
1: حطه على الأيباد وقضينا.
2: وحطه شارك بيبي شارك، يشغل قلبك فيها، عل قلبك.
1: ليك تحفظها. إذا اللي قل 0111-40-5-3. يسعد صباحك يا عبد العزيز.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: اثنين ثنائي يعني انتم كلكم تاج على راسنا، بس لو الواحد استمع بدون ما يشارك معاكم يعني ياخذ من عندكم من الخبرات من المعلومات اللي بتقولوها، وخصوصا انه قلوبكم كده مفتوحة للجميع وبضحكات هذه، لانه ابتسامتك في وجه اخوك المسلم صدق. تعتبر صدقة وربنا

0: مكتوبة في ميزان حسناتكم.
1: آمين وياك إن شاء الله عزيز وياك حبيبي.
0: أما التطبيق أنا عندي اللي هو الواتساب صراحة، يعني لأنه بطالع أشوف يعني إيش المواضيع الحلوة الجميلة اللي ما ترسلت لأصحاب التانين، أحاول إني زي ما استفدت أنا إذا كان الموضوع جميل أرسله يعني لأصحابنا اللي يحبوه. الآن في اللي هو الذكاء الاصطناعي هذا صراحة أنا أقعد يعني أتكلم كأني بتكلم مع واحد جنبي، وحاجة جدا يعني جميلة، وخصوصا كنت أنا بأتابع كأس العالم عن طريقهم، ويعني يعني سبحان الله يعني فين كنا وكيف صرنا. أيوة يعني الآن كل شيء يعني جميل. أنا بفتكر أيام زمان كنت مثلا أبغى في برنامج ما يطلبه المستمعون، هذا طبعا الكلام قبل 50 سنة وأكثر، كنا نكتب رسالة ونرسلها ونقعد عند الراديو نستمع.
2: أيوة.
0: نشوف يجي اسمك، هذه الأغنية مهدا لصالح والعباس من عبد العزيز كده، يعني صراحة كأننا بنسمع نتائج الثانوية ولا زي كده. فهذه الأيام يعني صراحة الواحد كلما استغل هذه الأشياء يعني اللي بالطريقة الصح هو حيستفيد منها، أما اللي يعني زي ما تقول على الله وبالله ما حيستفيد منه ولا أي حاجة. فهذه وجدت يعني للإنسان يزيد ثقافته في أشياء جدا جميلة، زي ما تفضلتوا أنتوا لو أنا كنت برا أستخدم هذا التطبيق على أساس مثلا أبغى أروح أي مشوار، أبغى أعرف الأماكن الجميلة. فهذه كل الأشياء ربنا سخرها لنا عشان يعني يريحنا، ويبغانا بس نشكره على هذه النعمة اللي إحنا عايشينها، وسامحونا على الإطالة.
2: حياك الله، ومشاركة رائعة جدا يا عبد العزيز، يعطيك العافية. سلام.
0: شكرا، جزاكم الله كل خير.
2: حياك الله
1: حبيبنا عبد العزيز، وياك يا رب.
2: فعلا أنت لما تشوف يعني أول زي ما أنت قبل شوي قبل الفاصل قلت لنا أول كانت بالوصف الكلامي، الآن يعني تسهلت لنا يعني حتى تحط للمندوب صورة الباب يعني وصورة إيش في قدام، يعني سهل مرة.
1: أنا أحط صورتي ترى مع الباب وأشر عليه. يعني حتى
2: هذه ما سويناها.
1: ليه؟ لأنه يطلع أنت طلب هذا؟ قلت أيوة أنا. عشان يشوف وجهي
2: يقارن الصورة.
1: فحرفيا يعني لازم انك تسوي كل الاشياء لانه فيهم اسئله فضائيه.
2: أيوة. اذا احنا كان هذا موضوع حلقتنا لليوم، وايضا ننتظرك مع 011 40 53 ونوقف فاصل وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا في هذا الوقت المستمعين بتكلم موضوع مهم جدا. طبعا بدينا حياتنا صغار، كبرنا شوي، بعدين بدا يتقدم العمر بنا نوعا ما، وهذه مرحله طبيعيه جدا من مراحل الحياه، لكنها تتطلب عنايه خاصه للحفاظ على الصحه والقدره على ممارسه الانشطه اليوميه باستقلاليه. ومن أهم الوسائل هذه مستمعين اللي تسهم في ذلك العلاج الطبيعي، اللي ما هو سيقتصر يعني على تخفيف الألم فحسب، بل يمتد دوره لتحسين الحركة، تقوية العضلات، الوقاية من المضاعفات، رفع جودة الحياة لدى كبار السن. ورغم أهميته، للأسف لا يزال البعض يعتقد أن العلاج الطبيعي بس يقتصر على التدليك واستخدام الأجهزة الكهربائية ومدري إيه، بينما هو في الحقيقة مستمعينا يشمل برامج علاجية متكاملة، تمارين حركية مصممة وفق احتياجات كل مريض. كما يثار طبعا تساؤل مهم حول مدى ملائمة التمارين

0: العلاجية لكبار السن المصابين أيضا بأمراض القلب، والضوابط اللي تضمن ممارستها بأمان وتحقيق أقصى فائدة منها. والحديث عن هذا الموضوع يسعدنا نستضيف معنا الأخصائي أستاذ خالد الأحمد. حياك الله وبياك أستاذ أحمد. أستاذ خالد،
1: يا هلا مرحبا، الله يحييك.
0: الله يسلمك، طول عمرك وبارك فيك.
1: صباح الخير عليكم وعلى الجميع وعلى المستمعين.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: النور نورك، الله يسعدك.
0: يا هلا وسهلا أستاذ خالد. بداية يعني على أساس ناخذ صورة عامة يعني للعلاج الطبيعي، يعني الآن في ناس يسمعون علاج طبيعي والله بس مجرد زي ما ذكرنا في المقدمة تدليك شغلات معينة، تحريك مفاصل، جهاز كهربائي. ودنا مفهوم مختصر أو اصطلاحا للعلاج الطبيعي قبل ما ندخل في أهميته لكبار السن.
1: طيب، العلاج الطبيعي في البداية هو مجال جدا كبير، وحاليا صار يتفرع منه أشياء كثيرة، منها مثلا تأهيل بعد إصابات وعمليات، منها أيضا رفع جودة الفرد مع تقدم العمر. من الطبيعي مع تقدم العمر يعني تقل عندنا الكثافة العظمية والكتلة العضلية والتناسق العضلي العصبي والتوازن، بعض الأحيان حتى الاستقلالية في أداء بعض الأنشطة اليومية. فدور العلاج الطبيعي خاصة مع كبار السن دور جدا عظيم وجدا كبير، يكفي أنه لازم يمارس بعض التمارين والأنشطة الرياضية بمتابعة مختص، يعني عشان يحسن عند التوازن، يحسن عند التعافي بعد لا قدر الله الجروح أو العمليات الجراحية، الاستقلالية في أداء بعض التمارين والأداء المهام اليومية مرة مهم. ولو نعرف كثير من آبائنا الله يحفظهم ويرحم المتوفين يزعل إذا خدمناه بزود على قولتهم، تمام؟ فيبي يحس باستقلاليته ويحس بنشاطه، ما يبي يحس بالعجز. فالعلاج الطبيعي أحد الوسائل اللي ممكن يمارس الرياضة ويمارس التمارين وتقوية العضلات بشكل كامل وفق خطة جدا محكمة من أخصائي العلاج الطبيعي وفق إشراف من العلاج الطبيعي. فصار دور العلاج الطبيعي ما هو فقط تدليك أو استخدام أجهزة أو تأهيل فقط رياضي مثل ما يمكن الشائع بشكل كبير، لا، هو رفع جودة حياة ومحافظة على عدد كبير من أفراد المجتمع بجودة حياة مرتفعة.
0: نعم، جميل جدا. طيب، هل الكلام هذا ينطبق على كبار السن اللي حياتهم أغلبها رياضة؟ يعني الآن حياة يعني ما شاء الله تبارك أشخاص رياضيين حتى بلغ من العمر، يعني ما شاء الله تبارك الله وصل 60 وصل 70 بس حياته أغلبها بنسبة 90% رياضة، هل يحتاج إلى العلاج الطبيعي؟
1: طبعا مع تقدم العمر لازم أنت تدير الوضع، يعني اللي في نقول 20 مهم مثل اللي في 30، واللي في 30 مهم مثل 40، وهكذا. طبعا التمارين جدا مختلفة، يعني اللي في 20 تلقى تمارينه جدا عالية وشديدة القوة، بعدين يبدأ كل ما تقدم في العمر تلقاه بيركز على أنواع معينة من التمارين، تمارين المرونة. صحيح. اللي تحافظي على القوة وليس في الحجم العضلي. ما في البداية كنا نركز على الحجم العضلي كشكل وكقوام ومن الأشياء هذه.
0: نعم.
1: مع تقدم العمر لا، أنا أبي أحافظ على قوة عضلية، أبي أحافظ على يعني أشياء وظيفية تساعدني مع التقدم في العمر. مثلا الصعود من الدرج أحد الأشياء الوظيفية اللي من الطبيعي حتى الطفل ممكن يؤديها، لكن مع تقدم العمر ممكن أنه لا قدر الله يحصل عندي لا قدر الله تيبس في المفاصل، يحصل إشكاليات في بعض المفاصل، فيكون صعوبة أصلا في صعود درج، وهو أبسط شيء صعود درج. فحتى اللي يتمرن يصير ينتقي بعض التمارين اللي راح تخدمه مع التقدم في العمر بإذن الله.
0: يا سلام، جميل جدا. طيب يعني دكتور خالد، يعني في ناس يحتاجون ويعتقد البعض أن العلاج الطبيعي يقتصر على التدليك أو استخدام الأجهزة الكهربائية، هل هذا الاعتقاد صحيح؟ ولا يعني خلنا نقول يعني إحنا ودنا نغير الفكرة هذه، لأنه في كثير من الناس الآن ما يعرف العلاج الطبيعي إلا إذا أو المفهوم حقه إلا إذا تعرض لإصابة أو لعملية جراحية، أو زي ما تفضلت اضطر أنه مثلا مثلا عندها والدة كبير في

0: السن أو ما إلى ذلك، هل فعلا يعني تعتبر شيء أساسي في الحياة وجود العلاج الطبيعي؟
1: طيب بالنسبة للمفهوم الشائع اللي هو عن التدريج أو الأجهزة الكهربائية وما إلى ذلك، هي ترى جزء من علاج.
0: نعم.
1: هي التدريج أو الأجهزة الكهربائية اللي نستخدمها أو الموجات فوق الصوتية اللي نستخدمها، هذه جزء من علاج تستخدم لفترة معينة لتخفيف ألم، لتدارك بس بعض الآلام في البداية. ولا في الأساس العلاج الطبيعي قائم على أني كيف أسوي توازن وتوافق بين الجهاز العضلي والجهاز العصبي وبقوة عضلية كافية خاصة للعضلات العضلات الدقيقة، العضلات الوظيفية بشكل أكبر أو بشكل أدق اللي هي بتساعدنا على أداء مهامنا. وطبعا كل هذا يكون وفق تصميم أخصائي علاج طبيعي، تصميم في نوعية الحركة، في بعض حتى الرياضيين أثناء أداء التمارين يصير عنده إشكالية في أصلا الحركة، فيكون في إعادة برمجة لكيف يتحرك بالشكل المناسب تجنبا لإصابة معينة.
0: يا سلام.
1: فإيه جدا دقيق أن نقدر نتابع فيه أدق الأشياء، ما هو مثل الأول. يعني مثل ما قلت، مثل ما تفضلت أنه لازم أجيك إذا أنا احتجت أو بعد عملية، لا، حاليا عشان أتجنب الإصابة الفلانية أني لازم أراجع أخصائي علاج طبيعي، ويصير عندي أخصائي أنا دائما أتابع معه، يكون الهستري كامل عنده الإصاباتي، فعارف لو لا قدر الله جيتها بإصابة معينة بناء على الإصابة السابقة، فتكون عندي هذا الشيء إلى أن حصل إصابة جديدة. فكلها تراكمات وهستري كامل يكون عند أخصائي العلاج الطبيعي عشان يصمم لك برنامج جدا كويس، فما يقتصر أبدا مثل ما قلنا على تدليك أو أجهزة كهربائية وما إلى ذلك.
0: ممتاز ممتاز. وللأمانة يعني دكتور خالد، أنا صراحة العلاج الطبيعي تقريبا بدأت أستخدمه في على 28 29، مو على أساس شيء، لا بس على أساس أنه كان نمط حياة نوعا ما، جودة نمط الحياة شوي سيء، كان نوعا ما النوم سيء، طريقة النوم، آلام في الرقبة، أحيانا حتى بدأت أشعر أنه في بعض المواقف بسبب إجهاد تمرين عالي صار عندي محدودية في الحركة، فاضطريت أني أروح لعلاج طبيعي. فسبحان الله، زي اللي كأنه حرفيا فك هذه المحدودية ورجع المحيط الكامل للحركة بشكل عام، يعني رغم صغر السن. ففينا إيه فما فسبحان الله فعلا العلاج الطبيعي اليوم تركز فيه والواحد يستوعبه، ترى حرفين هو جودة حياة، هو جودة حياة. أنت شلون تتحرك بشكل طبيعي، شلون أيضا يعني فينا، أنا متأكد كثير، يمكن 95% الآن من الناس اللي يسمعونا أو من الأشخاص الموجودين أو في الحياة بشكل عام عندهم مشاكل مثلا في الرقبة، في المشي، في الحوض، بسبب نمط الحياة، الجلوس على الجوال، الجلوس أمام التلفاز، الجلسة غير صحيحة في المجالس. ففي ناس يغفلون عن هذه المشكلة لأنه لسه في طاقة وفي روح، على قولتهم الشباب روح حية، فلما يبدأ يشعر بالآلام تتفاقم عليه المشكلة يبدأ لحظة خلنا نتوجه للعلاج الطبيعي. طيب أستاذ خالد، كبار السن المصابين بأمراض القلب هل يمكنهم يعني ممارسة التمارين العلاجية بأمان؟ يعني وش الضوابط اللي ممكن أو يجب الالتزام بها إذا كانوا مصابين بهذا المرض؟
1: طبعا وفق الدراسات الجديدة بالنسبة لكبار السن المرضى بالقلب، موصى بها أصلا، موصى أنهم يمارسون التمارين العلاجية وفق إشراف أخصائي علاج طبيعي، عارف وش الإشكالية اللي عندك عشان يقدر يتحكم بالجهد، عشان يصمم لك البرنامج المناسب لك، ويقدر يتابع نبضات القلب أنها لا ترتفع ولا تروح إلى إلى إلى منحنى خطير أو في نزول خطير. فكل هذا قادرين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، لكن بتركيز أدق من مختص وفي الحالة. هذا الفرق فقط، ولا هم من الناس اللي موصى أنهم يمارسونها لتحسين جودة عضلة القلب، لتحسين الدورة الدموية في الجسم بشكل كبير. هذا جدا جدا مهم خاصة على مرضى القلب.
0: طيب أستاذ خالد، طيب لو في شخص الآن يسمعنا، وش خلنا نقول متى يجب على الشخص أن فعلا يتوجه للعلاج

0: العلاج الطبيعي. يعني حرفيا الآن قاعد يسمعنا قاعد يعاني من مشكلة ما مثلا، سواء في الحركة، سواء في حدود الحركة، أيضا في الطلوع في النزول أثناء الجلوس، متى أن لازم أو يجب عليه التوجه للعلاج الطبيعي؟
1: في البداية الآلام العضلية سبحان الله ترى احنا نحس فيها، يعني لدرجة لجيت تشخص واحد قال لك أنا حاس أنه ترى فيه شد هنا. فبعض الأحيان الشخص هو طبيب نفسه، لكن في البداية أنا وجهة نظري أن في البداية ممكن أتوجه للعلاج الطبيعي، لأن إذا ما خدمني في الغالب أنه راح يوجهني للطريقة الصحيح. نعم، سواء طبعا الأخصائي العلاج الطبيعي له ارتباط تلقى في أغلب التخصصات وأغلب المجالات، يعني لو لاحظ المشكلة تأثيرها الأساسي نفسي راح يوصيك ويحولك أو يوجهك لأخصائي نفسي أو أخصائي سلوكي، أو إذا حس أن الموضوع لا في أعراض جدا واضحة إلى أنه يحولك لطبيب عظام بشكل مباشر أو إلى طوارئ بشكل مباشر. في كثير في حالات جاتنا طبعا، وهي من الحالات النادرة، أن اضطرينا نقول له لا اطلع من عندي الآن تتوجه للطوارئ، لأن في أعراض معينة تشير إلى مرض ما أو إصابة ما تحتاج تدخل سريع. فوجهة نظري ممكن يكون الخطوة الأولى للآلام اللي نحس فيها في نمط يومنا الطبيعي كعلاج طبيعي يكون الخطوة الأولى. متى يكون الخطوة الثانية؟ يكون في الغالب بعد إجراء عملية راح أصلاً الطبيب دايركت أصلاً يحولك يعطيك تحويل إلى العلاج الطبيعي للتأهيل لنجاح العملية.
0: ممتاز.
1: أي نعم. فهذه الخيارين ممكن تكون من وجهة نظري، إذا كان في إجراء جراحي أو إجراء من الطبيب راح يحولك دايركت. أما الإصابات اليومية اللي نحس فيها من فترة طويلة أو حالية، وجهة نظري أنه يتوجه للعلاج الطبيعي الأسلم.
0: ممتاز ممتاز. طيب قبل ما نختم أستاذ خالد، ودي أسألك أيضا الآن، يعني طبيب الأسنان روح له كل 6 شهور تنظيف، تشيك أب على أسنان ما إلى ذلك، طبيب العيون كل سنة وشهرين أو كل سنة تقريبا روح شيك فحص النظر، هل في جفاف، هل في انحراف، هل في ما إلى ذلك. طيب هل العلاج الطبيعي له دورة للزيارة؟ دورة زمانية.
1: صحيح صحيح. طيب. له دورة. طيب. لأن إحنا أول شيء النمط أو النشاط الرياضي جزء، لازم يعني الكل يفهم أن النشاط الرياضي جزء لا يتجزأ من يومنا، هي نفسها نفس شرب الموية، نفسها نفس يعني أي أداة، نفسها نفس الوظيفة. لأن إذا ما كان عندي نشاط رياضي، ما عندي قوة عضلية كويسة، ما عندي جودة نوم كويسة، فهذا كله راح ينعكس علي. فبالنسبة للمتابعة مع العلاج الطبيعي ممكن تكون في الشهر مرة، في الشهرين مرة ممكن أتابع، تجنبا هي للوقاية، عشان تجنبا للإصابات، تجنبا أو ممكن بعض الأعراض الجديدة أقدر أتفاداها وأخذ خطوة وراء وأحسن الوضع وأعالج المشكلة وأنطلق أكمل. فإذا كان عندك نشاط رياضي منتظم في يومك، أنت تلقائيا ومن الطبيعي أن لا قدر الله تحصل بعض الإصابات العضلية اللي تجي من النادي، وهذا شيء طبيعي من أي رياضة تجي فيها من أي نعم طبيعي. فهي أوريدي أصلا أنت لو تمارس الرياضة فهي أوريدي راح تجيبك للمركز العلاج الطبيعي أضعف الإيمان للاستشفاء. أيوة. فكثير من الرياضيين ننصحهم يعني عندك في الشهر مرة، في الشهر ونص مرة ممكن تيجي تاخذ استشفاء، لأن عندك تمارين شديدة كمقاومة أو أي رياضة أنت تسويها ففيها شدة عالية.
0: ممتاز.
1: وممكن نسوي لها الاستشفاء هذا عشان ترجع بنشاط وتقدر تتطور في الرياضة وفي الأوزان في أي رياضة أنت تمارسها.
0: جميل جميل جدا. ختاما أستاذ خالد، ودنا بكلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
1: الله يسعدك. الله يخليك. الكلمة الأخيرة يعني ولاة أمر حفظهم الله مكنوا كل الجهات وكل الأماكن كلها لصحة الفرد وجودة حياة الفرد. يعني ما الأعمار بيد الله، لكن عشان نعيش يعني أطول فترة

0: صحة جيدة فلازم تكون صحتنا أولا ثم الباقي، الصحة أولا ثم الباقي، فلا تبخل على نفسك ولا تضيع وقت في أي حاجة مرتبطة بالصحة.
1: جميل جميل جدا،
0: والله يحفظ الجميع يا رب.
1: وياك إن شاء الله أستاذ خالد الأحمد، كل الشكر لك على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
0: العفو لي، شرف الله يحفظ.
1: يا هلا وسهلا، في أمان الله. سمعتوا متعلمين يا بتوع النوادي، ها نادي رياضة، نمط حياة برضو، حتى نمط حياته ما بقول سيء، يعني بقول ما هو غير صحي غير رياضي، شهر ونص شهرين سير، شوف العلاج الطبيعي ايش تحتاج، والله جلستك كل ما جلست تتعب، كل ما وقفت كثير آلام في الرجول، شغلات، رح شيك على نفسك، رح شوف عمرك، ترى والله القضية ما هي قضية وسوسة، هي القضية قضية جودة حياة كذا، عرفت؟ شفت صيانة سيارة، فاصل السيارة، زيت السيارة، يا أخي روح شيك على عمرك والله العظيم، لا تستنى لين تتراكم الدنيا ويصير عندك مضاعفات ويصير عندك هذا، لا انتبه لعمرك، صحتك أولى، والله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية. مكملين معكم في صباح المملكة لكن بعد هالفاصل الغنائي.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: وعودة لكم مستمعين الكرام في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وفي أشخاص كذا يمرون على الواحد كذا ما يحتاجون وقت طويل يتركون هذا الأثر الجميل في المكان، حتى أنه مجرد ما يدخلون في المكان كذا تحس الضحكات تعلو، الأجواء تصير كذا خفيفة دم وفرح وناسة، ويعني وجودهم ينشر لك هذه الطاقة الإيجابية اللي تبعث على التفاؤل. هذه الشخصية خلنا نقول خلنا نسميها الشخصية المرحة أو الفرفوشية، يعني هل فعلا هي مجرد أنهم أشخاص يحبون الضحك، يحبون يغيرون جو المكان، ولا أن في صفات نفسية واجتماعية أعمق؟ هل عندهم هذا الذكاء الاجتماعي، المرونة، القدرة على احتواء الآخرين، نشر الطمأنينة؟ يعني هل يولد الإنسان بهذه الصفات ولا أنه يكتسبها ويطورها؟ وهل عندهم هذا الحس يعني الخفي، تحس أنه عندهم يلاحظون الشخص المكتئب كذا يغيرون جوه؟ فوجودهم دائما مهم في كل الجلسات. اليوم نبي نتعرف على صفاتهم أو نتعرف على الشخصية الفرفوشية مع مدربة تطوير الذات ومستشارة التربوية والأسرية وسفيرة السعادة والنوايا الحسنة لعام 2018 الأستاذة موضي الشمري. نقولها يسعدنا صباحك.
1: صباحكم أسعد، أهلا وسهلا،
0: حياك الله. اليوم نتكلم عن شخصية ما تخلو منها أي مجلس أو أي مكان، أو حتى بين الأصدقاء دائما يحرصون أن تكون هذه الشخصية موجودة، اللي هي الشخصية الفرفوشية اللي تغير الجو كذا ويمازح الجميع وينتشر كذا الطاقة الإيجابية. اليوم نبي نتعرف على هذا الشخصية الفرفوشية، يعني هل كل شخص مرح نقدر نقول أنه شخص فرفوشي؟
1: طيب، حلو البداية. الشخصية المرحة والفرفوشية، هل هم نفس الشخصية ولا بينهم بعض نقاط الاتفاق والاختلاف؟ الشخصية المرحة هي شخصية هادئة جادة في طبيعتها، ولكن في وقت الفراغ، في وقت الفرح، في وقت الانبساط، يظهر جانب المزح والضحك والأنس به فقط. أما الشخصية الفرفوشية لا، هو نمط فرفوشي ينشر السعادة، الضحك، البساطة، التفاؤل في كل وقت، يعني حتى في وقت الجد تظهر هذه السمات. هذا الفرق بين الشخصيتين.
0: يعني هي أنت قلتي السمات، يعني هل هي فعلا يولد فيها ولا إنها مهارة يسقلها ويكتسبها مع الوقت؟
1: هو ما بين بين، يعني في جزء وراثي وفي جزء مكتسب من خلال المجتمع. فعندهم يكون استعداد مزاجي، يعني يكون هم من أسرة منحدرة، استعدادها المزاجي قوي جدا، بحيث أنها تتقبل الصدمات، تتقبل الظروف الصعبة، تأخذ الأمور ببساطة. جينات وراثية كذا، إضافة إلى أنه نفس السيل العصبي لما اللي في الدماغ من النوع اللي ما يكبر المواضيع، يشوف الجانب الإيجابي، فهذا استعداد وراثي. أما الاستعداد المكتسب حسب الجو اللي هم عايشين فيه، يعني في أسر مثلا تزرع في أبنائها الجدية، قلة الضحك، قلة المزاح، وفي شخصي في أسر بالعكس تعطيه هذا المجال. إضافة إلى أيضا المهنة اللي يمارسها الشخص، في مهنة تفرض عليه سمت الوقار، وفي مهنة بالعكس تكون أصلاً سماتها لازم يكون من هذه الشخصيات الفرفوشية والمرحة. مثلاً عندنا مهنة التمثيل، بعض الشخصيات اللي عندهم حسابات على السوشيال ميديا يكون أصلاً محتواهم يدعو إلى أنهم يكونون يكتسبون هذه الصفة تدريجياً.
0: كثير من الناس يعتقدون أنه الشخص الفرفوشي هذا ما عنده أي هم، ما عنده أي ضغوطات، لا في العمل ولا في البيت، أموره السليمة وفي يعني في السليم وتمام التمام. لكن هل فعلا نقدر نقول أنه هذه الصورة صحيحة، أنه ما يحمل هذه الهموم؟
1: لا أبدا، طبعا هو شخصية عادية رح يتعرض لضغوط الحياة وللهموم كأي شخصية أخرى، لكن طريقة تلقي الضغوط والهموم والمشاكل تختلف. الشخصية الفرفوشية دائما نظرتها إيجابية، دائما نظرتها تبسيط الأمور، دائما نظرتها تفاؤلية أنه سوف يحدث خيرا، لدرجة أنه حتى يمتص الصدمة بعض الشخصيات الفرفوشية تقلب الموقف الصعب جدا إذا موقف فكاهي أو تسمح بأنها يعني أنها هي تبدأ تطلق نوع من المزح على السخرية على الفكاهة على الخيالات الطائشة على الموقف اللي ممكن كثير من الناس يعني يصابون بصدمة أمامه. فهو هذه طريقته في أن يخفف الضغط على نفسه، زي مثلا بعض الشخصيات تخفف الضغط على نفسها مثلا بالبكاء أو بالعزلة أو بأي طريقة أخرى تناسب شخصيتهم.
0: صحيح، يعني كثير من الأشخاص يعني فعلا عندهم هذا الشيء، وأكيد لابد أنه يعني الكثير واجهوا مثل هذه الشخصيات، أنه حتى لو أنت يعني مثلا إحنا عندنا في الدوام في الجروب الدوام عندنا المخرج إبراهيم الصويان من الشخصيات الفرفوشية، يعني وأنت جاي من البيت لابد أنك يعني كذا يتغير مودك، تنسى كل مشاكلك كل اكتئابك وتبدأ تقبل على العمل بسبب هذا الطاقة الإيجابية اللي قاعد يعطيها لكل أفراد الجروب. اليوم نبي نعرف يعني إيش أكثر المواقف والتصرفات اللي ممكن إنها تكشف لنا إنه الشخص اللي قدامنا هذا شخص فرفوشي. هل فعلا فيه موقف معين ولا هو مجرد يعني كذا شخص يحب المزاح؟ هل فيه صفات معينة؟
1: أكيد، أول شيء زي ما قلت النظرة العفوية والبسيطة، يعني من النوع اللي مهما تجيبين له مثلا في بيئة العمل مهمة صعبة يأخذها ببساطة، أي سهل تتسهل الأمور، وتلقيني يستخدم هذه الألفاظ اللي أنت كذا يمكن أنت من شخصية فرفوشية راح توقفين تقولين الحين أقول له أنا كذا ويقول لي سهل وبسيط، شلون؟ أنا شايفتها معضلة شايفتها مشكلة وهو تسهيل وتتسهل الأمور وكذا، أو يجي يعطيك كذا حل ما خطر في بالك ما خطر في بالك أبدا بطريقة فكاهية، مثلا هو قال كذا بس قولي كذا، حتى لو ما سويتها أنت بتطلعين بمود مبسوط وتضحكين معه وكأن الموقف ما مر أبدا، وزي النفسي تعدد بحيث أنه أنت طلعتي من جو المشكلة وكذا، لأن ترى مو كل المشاكل والمواقف الصعبة مفروض إحنا نواجهها ونصطدم بها. وهذا يقودنا للسمة الثانية اللي أنه عنده فن التجاهل. في كثير من المواقف تنحل فقط بتجاهلنا، يعني قال لي وقلت لو سوى وفعل، الشخصية الفرفوشية تتجاهل كل السلوكات السلبية اللي يصدرها الآخرين بقدر الإمكان، ما يعطي عليها ردة فعل بحيث أن يحافظ على مزاجه الرايق المبسوط اللي ينشر الضحك والإيجابية، فيتجاهل هذه الأشياء تماما وما يحب أنه يعطيها أي اهتمام، وحتى راح تلقيني يصدر برضه توجيهات ونصائح أنه ليش أنت حاط من الحبة قبة، هذه خلي يمر الموقف. وأنا أتوقع أنه أي مجتمع عملي فيه زي هذه الشخصية راح يكون مجتمع إيجابي
0: أكيد، والجروب يعني يصير كل الجروب اللي يعمل مع الشخصية الفرفوشية جروب مقبل كذا على الحياة، يحب أنه ينجز ويبدع برضو بالضبط. نظرته للحياة نظرة يعني إيجابية، وبسبب هذه النظرة اللي هي جاية من أنه قرر أنه يسعد في هذا اليوم، هذا قرار اتخذه، فتصير كل المشاكل يمكن اللي تمر فيه في اليوم هذا بسيطة، لأنه اتخذ قرار أنه اليوم لازم ينبسط، اليوم لازم يفرح وينشر هذه السعادة. فهي من الشخصيات اللي أكيد لها تترك أثر جميل في النفوس، ومن الشخصيات اللي يمكن عندها هذا الأسلوب الراقي في التعامل مع الحياة والتعامل أيضا مع الإنسان. وزي ما ذكرتي أيضا هو شخص إيجابي، يعني يخفف أولا يخفف التوتر عن نفسه، فتصير زي العدوى هذه الإيجابية بالضبط. تنتقل إلى الجروب جميعا. اليوم نقول
1: لك صادق،
0: لأنه صادق أولا مع نفسه وتاليا مع الآخرين.
1: أكيد.
0: أستاذة موضي الشمري، مدربة تطوير ذات ومستشارة تربوية وأسرية وسفيرة السعادة والنوايا الحسنة لعام 2018، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة بخصوص هذه الشخصية الرائعة اللي أكيد أننا جميعا أكيد مرينا فيها ويعني واجهناها في حياتنا، وهي يمكن غيرت كثير من نظرتنا للحياة وإقبالنا في يومنا. كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
1: العفو العفو، شرفت فيكم. هلا والله،
0: حياك الله.

والله يا جماعة الخير، أجمل شيء في الدنيا إنه يكون حولك هذه الشخصية الفرفوشية اللي الضحكة عندها مو مجرد شيء عابر، الضحكة عندها أسلوب حياة، أسلوب راقي. أنا بصراحة أنا أقول إنه عنده هذه التكنيك في التعامل مع الناس والتعامل مع المواقف اللي قاعدة تصير. اليوم الشخص الإيجابي هو اللي دائما يترك أثر جميل في نفوس الناس في الوقت المناسب، وتلقى انه يعرف متى هذه المساحه اللي لازم يدخل فيها على هذا الشخص المكتئب، ما يحب يشوف الناس مكتئبين حوله. فاذا احنا عندنا مزيد من الفقرات، مزيد من الضيوف، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. ولما نجي نتكلم عن التطبيقات اليوم لازم نتكلم عن الهاتف الذكي، يعني اليوم أصبح جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا، يعني حتى أنك تفقده، يعني إذا جلست يمكن 5 دقائق وين راح جوالي يا جماعة، حد شاف جوالي؟ تصير عندك هذه أنه كأنه جزء منك. اليوم نبدأ يومنا ننهي، لابد أن يكون معنا في ديننا الهاتف الجوال، حتى وانت ماشي في دينك الهاتف، يعني صار جزء من سلوكنا. اليوم معنا تقرير يتكلم حول هذا الموضوع اللي هو حضورنا وحضور الهاتف الجوال في يومنا، في ساعتنا، في ثانيتنا.
1: الله،
0: وش يقول التقرير؟
1: يقول لك طبعا قد يبدو الابتعاد عن الهاتف الذكي لعدة أيام أمرا بسيطا، لكنه يسلط الضوء على مدى ارتباط هذه الأجهزة بتفاصيل حياتنا اليومية. وفي هذا السياق كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي هيدلبرغ وكولونيا في ألمانيا عن تأثير تقليل استخدام الهواتف الذكية على نشاط الدماغ.
0: وشملت الدراسة 25 شاب بالغ طلب منهم تقليل استخدام الهاتف إلى الحد الأدنى لمدة 72 ساعة مع الاكتفاء بالمكالمات الضرورية والاستخدامات المرتبطة بالعمل، وقبل التجربة وبعدها. وخضع المشاركون لفحوصات بالرنين المغناطيسي وأيضا اختبارات نفسية لرصد أي تغيرات في أنماط الاستجابة الدماغية،
1: وأظهرت النتائج حدوث تغيرات في نشاط بعض المناطق المرتبطة بالانتباه ومعالجة المحفزات الرقمية عند مشاهدة صور الهواتف الذكية مقارنة بصورة أخرى محايدة. وهذا يشير إلى أن الاستخدام اليومي للأجهزة الذكية قد يترك أثراً على طريقة تفاعل الدماغ مع المؤثرات المرتبطة فيها.
0: يا ساتر يا ساتر. أوضح الباحثون أن الهاتف الذكي أصبح جزء أساسي من جوانب متعددة في الحياة مثل التواصل والعمل وإدارة المهام اليومية، مؤكدين أنه فهم تأثيرها على الدماغ ما زال مجالاً للبحث والبحث الحديث اللي يتطلب مزيد من الدراسة.
1: وتسهم مثل هذه الأبحاث في تعزيز المعرفة العلمية حول العلاقة بين الإنسان والتقنيات الرقمية ودعم الجهود الرامية لتحقيق استخدام متوازن للتقنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والرفاه الرقمي.
0: إذن الرسالة الأساسية ما هي؟ الابتعاد عن الهاتف وعن التقنية. الرسالة الأساسية أنه حسن إدارتها، تخصيص وقت كذا ترتاح فيه من الجوال. تغيرت الدنيا، يعني أول كنا في ساعة في يدك، ساعة هذه اللي قلت تك تك عرفتها، وفيه الرقمية ونكشخ فيها وتناظر فيها كشوي كمس. الحين لا، ما تناظر في يدك، الحين تناظر في جوالك.
1: الله. والحين المصيبة لا تجي تخفف تهدي من الجوال، وش تسوي؟
0: وش تسوي؟
1: تارش تلفزيون. والله العظيم ترى والله ترى فعلا ترى في بدائل افضل، بس احنا للاسف ما تعودنا. ممكن تخلي الجوال على جنب تروح تقرا كتاب ينشط، كيف يوسع مداركك، ثاني شيء يرتب عقلك، يهديك شويه نوعا ما. لكن للاسف نخلي الجوال روح لبديل تقني،
0: هو لانه يوفر لك اكثر من جهاز، يعني يوفر لك مثلا المنبه، اول تذكر الخراشه ذي تصحيك، ما عاد فيه خلاص، هذه الظهر مع التباع
1: تفضخ
0: صار فيه منبه وتحط النغمه اللي انت تبيها، يا عصافير بحر ونان ذاك القوي. فكله موجود، تلفزيونك موجود، تطبيقاتك موجوده، يعني كل ساعتك موجوده، كل شيء، مواعيدك كلها في الجوال. فهو اختصر لك مجموعة كبيرة من الأجهزة، لذلك أنت ما تستغني عنه.
1: يبغى لي غير منبه، أنا عندي منبه كأنه بداية حرب. إي والله، كأنه عرفت الإنذار
0: إنه ما يصحيك شيء هين.
1: والله العظيم حطيت مرة
0: صوت بحر، صوت عصافير،
1: لا
0: دندنة،
1: لا
0: بيانو.
1: حطيت مرة كذا قيثارة
0: يعني
1: حتى كذا مكتوبة بالعربي قيثارة، حطيتها وللأسف راح علي الدوام اليوم ذاك.
0: يا ساتر.
1: نومتني زيادة.
0: أنا إذا غيرت منبه ما أصحي، ما أعرف إن هذا منبه.
1: أنا المنبه
0: عقلي متعود على هذه النغمة.
1: للأسف إحنا من الجيل القديم تعودنا قام ولا باقي.
0: صحة.
1: لا أصلا أول ما تسمع الكلمة ذي قد لبست أنت وفجأة صرت واقف مكانك.
0: أي سبحان الله. كانت تشتغل ساعة بيولوجية، الحين ما عاد تشتغل. نوقف فاصل، راجعي لكم.
1: غير بطارية.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة وفي هذه الفقرة فقرتنا ومهنة نرحب بضيفنا الشيف علي العمري. طبعا اللي اختار أن تكون مهنته يعني رحلة متنقلة بين عدد من مناطق المملكة، متنقلا بخبرته ومذاقاته وتجارب الطهي من مكان لآخر. طبعا هذا التنوع أتاح له فرصة التعرف على أذواق مختلفة وثقافات غذائية متعددة، واليوم بنتعرف كيف تصنع هذه التنقلات شخصية الطاهي، وكيف تتحول

0: كيف بدأت علاقتك بالمطبخ؟ يعني متى قررت أن تجعل يعني أو خليت أن الطهي مهنتك الأساسية؟ وأنا أشوف صراحة أنا ما أختلف معك للأمانة، لا ما في أي رجل في هذه الحياة يصبح طاهي أو شيف أو راعي طبخ إلا نفسه طيب، بس وش اللي خلاك تدخل هذه الرحلة ومتى اكتشفت أنه عندك هذه المهنة وعندك الذوق العالي في الطبخ؟
1: الله يحفظك. أول شيء فأنا كنت سابقا يعني في بداية حياتي العملية كنت مسؤول عن مطعم وعاشة في مطعم القوات المسلحة.
0: ما شاء الله.
1: أيوة هذه أولا، ثم انقطعت عنها فترة بحكم التنقل بين، وبعد ما وصلت الدمام كان عندنا مخيم وكنت أحب أشتغل في المخيم، يعني
0: سلام.
1: يعني ما أدري شو أقول لك، بس إيش كان عندي شغف إني ما أطلع من المطبخ.
0: الله.
1: أحاول بقدر المستطاع إني أكون في المطبخ دائما، يعني ما أحب أستمتع بالأجواء السوالف وكذا، أحب أصنع في المطبخ يعني بحكم التجارب السابقة كذا. وبعد التقاعد يعني كل من ذاق طبخي وكذا خلينا نفتح مطعم، خلينا نفتح كذا، قلت لا أنا أحب العمل الحر لي أنا شخصيا.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعني استاذ علي الناس تولف وناس هناك تلعب بلوت وناس مدري، لكن شيف علي قاعد هناك مخمخ وش نسوي طبخة، ها يا شباب وش بغيت أقول يا شباب بالله روح جيبوا لنا ليمون ها وشغلات هذه. يا سلام.
1: أي بالضبط.
0: يا
1: بالضبط.
0: سلام.
1: الله يحفظك.
0: يا سلام. طيب استاذ علي، طيب بحكم تنقلك بين عدة مناطق في المملكة، وش أكثر شيء لفت انتباهك في اختلاف أذواق الناس يعني من منطقة الأخرى، سواء كان من الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية الوسطى ما إلى ذلك؟
1: والله شوف كل منطقة لها ذوقها الخاص.
0: أكيد.
1: وهذا جمال تنوع شعوب أو شعب المملكة، يعني
0: نعم.
1: واحد يهتم طول عمرك بالذوق، ويعني بالبهارات الزايدة، بالحرارة، بعضهم يهتم بالشكل ترى.
0: أيوة.
1: عنده الشكل أهم من المضمون.
0: يشبع نظر قال قولتهم.
1: يشبع نظر نعم. في اختلاف أذواق وكذا، يعني تنوع
0: ما شاء الله
1: يعني بين الأطباق، بعضهم يحب بهارات زايدة، بعضهم يحب بهارات ناقصة، بعضهم يحب الاتيكيت، وبعضهم يحب
0: بأيوه الشوكة والملعقة، وبعضهم بالخمس ويلا.
1: أي بالضبط بالضبط. تنوع كذا، وبعضهم وكل منطقة لها يعني زي المناطق الساحلية يهتمون، ما يهتمون زي ما تقول الكبسات وكذا، يهتمون بالسمك والصيادية والمقلي وكذا والفحم وكذا. والمناطق الجنوبية وانت أدرى
0: الله
1: سفاد إنه زي ما تقول له عندنا الطبخ الشعبي هذا خاصة، يعني
0: الخبز
1: والمفطحات والفطيح
0: والدنيا. إيه يا سلام. عاد عند بالدمام حاليا أستاذ علي صحيح؟
1: والله موجودة بكثير كثير، ولأن حتى الدمام يعني فيه من قبائل الجنوب الكثير.
0: يعني أنت الآن في مدينة الدمام صحيح؟
1: لا أنا الآن في الجنوب.
0: ممتاز.
1: حاليا لكني أتنقل في الصيف أروح الجنوب
0: للبراد
1: وفي الأيام العادية أكون في الدمام.
0: ما شاء الله. عاد في الدمام ما شاء الله الأطباق، العروسة مدري يسمونها المدري إيه، يعني في شغلات شفتها خصوصا لما تروح مطاعم مثلا جهة سهاج، جهة المناطق الساحلية، في مطاعم مختصة كذا بالمأكولات البحرية
1: صحيح.
0: الغريبة
1: مأكولات البحرية صحيح.
0: إيه. طيب ودي أسألك عن شغلة أستاذ علي، يعني الآن التنقل في الجنوب حكم البراد والدنيا والواحد يغير جو من الصيف، عاد رطوبة الدمام هذا وما أدراك ما رطوبة، عاد شهر أوغست يعني
1: أي.
0: طيب الآن وش الطبخات اللي أنت الآن تبدع فيها في هذه الفترة بحكم أنك في الجنوب؟ وش اللي يناسب الأجواء؟ وش اللي يناسب الطلعات؟
1: والله شوف الجنوب يعني عادة عندهم الكرم زايد، الكرم زايد، فما يستغنون عن المفطحات يعني خاصة يعني والأكلات الشعبية.
0: أيوة.
1: يعني لما يجي ضيف يقدمون له أول شيء المشاغيث في يعني بين الساعة 5 والساعة 6 تقريبا.

0: يعني لما يجون، لأن الناس يجونك من بعد العصر، يقدمون للمشاغيث أول شيء، ثم يقدمون له وجبة العشاء بعد العشاء أو بعد المغرب مباشرة.
1: أيوة.
0: على أساس أنه يعطونا وقت للتهضيم،
1: يهضم وينامون بدري بعد ما شاء الله،
0: وينامون بدري هم.
1: أي بالضبط.
0: أيوة. فالمشاغيث تكون في العصر لأنها أحيانا تكون مناسبات كبيرة جدا، والعشاء يكون بعد المغرب أو العشاء يعني كحد أقصى، يعني ما يتأخر عن بعد الصلاة مباشرة.
1: يا سلام.
0: وتكون الوجبة مفطحات وكذا.
1: يا سلام يا سلام. طيب أستاذ علي أو شيف علي، بحكم أنك متنقل وتروح وتجي من الشمال جنوب شرق غرب ما شاء الله تبارك الله، طيب وش التحديات اللي واجهتك كطاهي يعني عن الطاهي الثابت غير المتنقل أو المستقر؟ هل هو خلينا نقول مثلا يعني هل هناك أسباب مثلا اختلاف العدة، اختلاف البهار، أو اختلاف وش الأسباب، إيش الممكن التحديات تواجهك في هذه التنقلات؟
0: والله شوف نجاح الطاهي لازم أنه يقدم أفضل ما عنده.
1: أيوة.
0: مهما اختلفت الأجواء ومهما اختلفت الظروف، وخصوصا لما يكون متنقل. ليش؟ لأن ما في كل مرة تحصل الإمكانيات موجودة، يعني لازم أول شيء تكون مستعد. الإضاءة يعني خاصة الإضاءة يعني ضرورية، الماء حق الغسيل أو ما شابه يعني يعني ما بتحصلها متوفرة دائما. برضو الظل في الأجواء الماطرة وكذا، يعني يكون عندك استعداد مثلا بخيمة شراع يعني تمنع نفسك من هذا المطر من كذا.
1: يا سلام يا سلام. طيب اختلاف العدة يضرك ولا عدتك معك في التنقل؟
0: لا أنا عدتي موجودة معي، ما أحتاج من عند العميل ملعقة صغيرة، ما أحتاجها من عنده. ليش؟ عشان ما تحصر على شيء، عدتي موجودة وبعد العملية الطبخ وكذا أتفقدها واحدة واحدة، إنها كلها راجع كل شيء في مكانه.
1: يا سلام. طيب شوف علي، بحكم تنقلك وبرضو روحتك وجيتك، يعني مثلا على سبيل المثال في يعني في وجبة أكيد شعبية تلاقي الناس كلها تتفق عليها، يعني مثلا أنا رحت الشرقية الله يقولوا يا زين العريكة، في رحت الغربية قالوا يا زين العريكة، رحت الرياض قالوا يا زين العريكة. وش الطبق اللي تحس انه مثلا ثابت يعني الناس والله خاطرهم فيه طبق شعبي؟
0: والله شوف هي الكبسة هي وجبتنا الرئيسية، لكن كيف عملية تقديمها بالشكل اللي أنت تحب.
1: أيوة.
0: كيف أنت تقدمها بشكل يحبونها الناس. أنا عندي برنامج يعني زي ما تقول الناس يحبونه من خلال التجربة إنك تقدمها. أول شيء يعني أكون مستعد لجية الضيفان بحيث إنيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أكون مستعد بوقت كافي عشان أنجز المهام اللي بقى. فأنا أعمل حميس الطاج، شوف طال عمرك يقدم للضيف بعد الشاهي والقهوة، وهو عبارة عن الكرشة والمصران، هذه تلف الطريقة حلوة وبنظيفة مرة
1: ما شاء الله،
0: إلى درجة حتى الكرش والمصران ما تشم فيها رائحة الكرش ورائحة المصران هذه. ثم نقدمها مع الكبدة والمرق بعد القهوة والشاي، فانبسطوا الناس من هذه الحركة.
1: يا سلام.
0: ثم بعدها تتوالى زي ما تقول الفقرات والعشاء إلين يتعشوا الناس ويغادوا، وكلهم مبسوطين من هذه الشغلة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب بحكم هالتجارب وما شاء الله تبارك الله يعني في أكثر من مكان، شوف علي وش أهم درس تعلمته من المهنة هذه، وأيضا تتمنى أن كل شخص يعرفه أو لكل شخص يفكر يدخل هذه المهنة مهنة الطهي ويكون على يعني يحذو حذوك؟
0: والله شوف الطهي ما هو مجرد أنك تعطي مقادير ووصفة
1: سلام
0: تعطيها الناس وتقول سو كذا وسو كذا وسو كذا، لا، هي أول شيء أمان وإتقان وصبر وتحمل للعميل. يعني بعض العملاء ما هو يعني اختلاف الناس، يعني واحد عصبي واحد يبغى كل شيء سرعة سرعة سرعة سرعة، بعض

0: الناس هادي ورايق. يعني انت لازم تتعامل مع الناس
1: على حسب الوقت.
0: باحترام بثقة عشان تنجح.
1: يا سلام يا سلام. طيب سيد علي، لو الآن مثلا التقيت فيك في مكان ما، لا تعرفني ولا أعرف، بس أعرف أنك إيش طاهي، وجيتك وسألتك شف علي، قلت لك لا تعرفني، تقولي وش اسمك، منين أنت، بالكلام، أقول أعطني طبق يمثلك، وش بيكون هالطبق؟
0: والله طبقي المفضل يعني
1: إيه؟
0: اللي هي زي ما قلت لك الكبسة السعودية الجنوبية خاصة يعني.
1: الله.
0: أن نقدمها يعني بأفضل ما تكون.
1: يا سلام. طيب ليه، إيش معنى، إيش معنى هالاختيار؟
0: ليش ليش؟ لأنها أول شيء عادات آباء وأجداد.
1: أوكي.
0: عادات آباء وأجداد تعودنا عليها من الصغر.
1: يا سلام.
0: يعني وحاولت أحسن عليها أنها تظهر بما يعني يعني للعموم يعني.
1: يا سلام.
0: يعني تنقل يعني طبع الجنوب كله يعني.
1: الله شف علي شوقتنا صراحة، ما شاء الله نذوق من الأكل والطهي خاصتك صراحة.
0: الله يحفظك.
1: والله يعني ما شاء الله تبارك الله على التجارة والتفاصيل الصغيرة، تحمس الواحد فعلا أنه يجرب من طبخاتك إن شاء الله، وإن شاء الله يكون لنا نصيب بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
1: الله يطول لي عمرك. طيب شف علي ختاما ودنا برسالة أو خلنا نقول كلمة منك نختم في هذا اللقاء.
0: والله شوف بالنسبة للكلمة فأنا أوجه الشباب كلهم يعني إنهم يعملون في يعني ما هو شرط إن يكون يعني يسوي 5 ذبائح 10 ذبائح، لا يبدأ بالقليل يعني ما هو شرط إنه يكون
1: قليل بجودة عالية أفضل من كثرة
0: نعم أيه قليل حتى لو على مستوى يعني الدجاج يعني لو يعمل له يعني شيء بسيط يعني في البيت يعني ويحسن من وضعه ثم يطلع للشارع للعمل، لأن ترى السوق مليان فرص
1: ويطلب بعدين
0: مليان فرص للعمل، لكن من يستجيب؟
1: والله فعلا، وترى حرفيا سبحان الله خصوصا موضوع الاكل استاذ علي،
0: اي ما
1: موضوع الاكل يعني انا لو تاكدت ان الشخص
0: بتستغني عن كل شيء الا عن الاكل.
1: اي فعلا يعني حتى الاكل اذا تاكدت ان يعني اذا ايقنت انه والله هذا الشيف سعودي انا اخذ الاكل وانا مطمن ما اقلق.
0: صحيح.
1: نظيف. صحيح. بيكون نظيف.
0: صحيح.
1: لان صحيح. اكله من لانه الاكل اللي بيقدمه هو نفس الاكل اللي ياكله، فما بيرضى على الناس الا اللي يرضى نفسه.
0: صحيح. هذه برضو نقطه مهمه جدا جدا جدا.
1: يا سلام يا سلام، الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك
1: شيف علي بن ضيف الله العمري طاهي متنقل، شكرا لك للأمانة على اثرائك لنا وعلى روحك الحلوه وعلى الاخذ والعطاء معنا، وتحملتنا وتحملت اسئلتنا الفضوليه شوي.
0: الله يجزاك الجنه ووالديك وكل مسلم يا رب. شكرا لك استاذ فهد، والله يحفظكم
1: وياك ان شاء الله. شكرا على قبول الدعوه، في امان الله.
0: هلا والله. شكرا جزيلا.
1: في امان الله الكريم.

يعني ما الله يسامحك شيف علي يعني جوعتنا جابنا في الكبسات والدنيا والمأكلات البحرية وهذا والمشكلة على دايت. إيه لا لا لا لازم لازم يوم نغش فيه لازم في كذا كذا وجبة تكون غش عادي بدون دايت ولا رتبها إن شاء الله. بس هو الحين بالصيف فالجنوب يقول لما يرجع الدمام يكون قريب نسير على الشف علي إن شاء الله بإذن الله. مكملين معكم أصدقائي إنما كنتم وأينما حللتم في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على سمع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترم ونسينا، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه صباحات الجميلة. وش هي فهد؟
1: في فمي ماء.
0: اليوم أكيد لاحظتوا إن في كذا كلمات إحنا كنا نستخدمها من زمان اختفت كذا، حتى رياكشنات يعني شوي شوي كذا اختفت وجت مكانها كلمات يمكن صارت يمكن جزء من هذا الجيل الجديد والجيل الحالي. اليوم نسمع كلمات زي ستايلي، كيوت، فوني.

0: مع انه فوني هذه انا يعني احس انهم يقولون موبايلي اكثر من فوني ولا
1: لو في فوني
0: في فوني. المهم انك انت بتفهم المقصود يعني وشو. واحيانا تحس انه قاموس جديد يعني، خاصه ترى انا عندي مشكله في الـ في الـ الـ الاشياء اللي يستخدمونها في الدردشه. زي لما يكتبون او ام جي اللي هي او ماي جاد
1: لول،
0: واللول هذه هاي كده ترجم، تعالوا فهموني وش معناتها.
1: والله العظيم يعني صحيح ان اللغه تتغير دائما مع الاجيال، لكن اليوم التغيير ساير اسرع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. في مصطلح يبدا في دوله معينه فجاه ينتشر في كل مكان ويصير ترند يعني، ونشوفه بشكل يومي. صرنا نسمع كلمات عربيه ممزوجه مصطلحات اجنبيه، واحيانا كلمه واحده تختصر جمله كامله.
0: اليوم نبي نسأل، هل فعلا هذه الكلمات مجرد كذا هبة على قولتهم، موضة مؤقتة، ولا أصبحت جزء من أسلوب التواصل اليومي عند الجيل الجديد؟ يعني إذا ما قال هذه الكلمتين OMG يعني ما يصير يعني cool.
1: Oh my God.
0: وكيف أثرت هذه الطريقة في التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم في تفاصيل حياتهم اليومية؟
1: طيب خلونا نتكلم عن قاموس الجيل الجديد. يا إلهي وما أدراك ما هذا القاموس، يعني الكلمات الأكثر استخدام وكيف اختلفت لغة الحوار بين الأجيال، وهل فعلا صار لكل جيل لغة الخاصة مفردات الخاصة؟
0: عطني القاموس، عطني الكلمة.
1: يعني يعني يعني على سبيل المثال ما يقول مقهى
0: أوكي.
1: أبروح الكوفي،
0: كوفي
1: يس اي كانت
0: كوفي
1: يس كوفي.
0: وبرضه إيش كمان
1: يقول لك؟ ما يقول معليش، أوه سوري
0: سوري
1: سوري
0: سوري. أحس عادي هذا عند البنات.
1: الله يرحم
0: سوري.
1: الله يرحم سوري. من بعد معليش سوري. وعندك جوالي يقول لك فوني.
0: فوني
1: من هو؟
0: موبايلي.
1: فوني
0: بس موبايلي تحسه مشواري موبايل.
1: حسبي الله ونعم. عندك عاد هذه يا الله
0: إيش
1: وانتشرت عند النسوان واجد ترى. القوي strong
0: be strong
1: yes، وإذا كانت امرأة be strong independent woman please
0: independent strong woman be strong woman دائما هالتنقال ترى. ولما يعجبهم شيء
1: nice
0: ما يقول حلو، ما تقول حلو very nice
1: nice oh, nice طب حلو يهبل
0: إيه؟
1: يجنن. وين ذيك المصطلحات اللي كنت تحس انه من جد انه حلو شيء؟
0: ايه واذا بغيت تقول استنى استنى استنى ايش تقول؟
1: ويت
0: ولا منك
1: ولا منك بليز ويت الله.
0: وحتى مع السلامه كيف تقولها؟ كيف يقولونها؟ بس احسها قديمه ولا
1: اي هذه من زمان. باي
0: باي
1: وكنا نتحارب عليه، لا تقول باي هذه معناها التحيه المدري ايش. وفعلا
0: فاحنا وقتنا ترى كانوا يضبطوننا في بعض الكلمات والمصطلحات الانجليزيه، بس هنا لا، حتى مو بس باي، حتى لما تجي داخله تقول هاي جايز هاي، عرفت هذا الوضع؟ انا ما تعجبني.
1: انا قاعد توتر
0: ايه
1: والله العظيم. هاي جايز لا حول ولا قوه الا بالله، مظهري
0: ايش
1: اللي كانت شكلي خشتي ها شوشتي ها لا ستايلي
0: ستايل
1: الحين ستايلي
0: لا لس أم مرة أنتي ستايلش يعني أنتي مرة مبدعة
1: الله. الله حذائي أعزكم الله جزمتي
0: ايه؟
1: كانت على أيامنا كندرة
0: نعالي
1: نعالي أوكي الحين صارت شوزي
0: ايه. ترى حتى صارت مع الأطفال تحس إنهم يعلمونهم هذه الكلمات
1: شوزي
0: فين شوزك فين ايه؟ روح جيب شوزك ايه
1: إيه؟
0: يعربونها يضيفوا لها حرف الكاف
1: إيه؟ الله العظيم يوميات او مثلا شيء كذا اجواء مثلا الاجواء اللي ها اللي حواليك صارت اسمها فايبس ما تقول الطاقه الايجابيه ولا تقول يا اخي ما في تفاؤل في سلبي يقول فايبس
0: في فايبس مو حلو في فايبس
1: احس اجريسيف فايب
0: دخلوا الكوفي يقول اوه فايب حلو مره عرفت
1: انا استقيل
0: الكلمة اللي بعدها اللي أنت دائماً ما تحبها
1: أوه أوتفت
0: أوتفت
1: والله أني كرهتها
0: ليه؟
1: إيه إيش رأيك في الأوتفت؟
0: أنت بتحسها شيك كلمة مين؟ شيك
1: إيش تقول؟ أنت الجميل إيه يعني شوف أنا عندي مشكلة مع طب إيش في لبسي؟ إيش رأيك في كشختي؟ شوف المصطلح معبر
0: مظهري
1: مظهري يعني إيش رأيك بالله؟ قديم؟ أوه صح نسيت الجيل الجديد أنا آسف حقك علي عزيزي أنا آسف جدا
0: أنت قديم إيه؟
1: آسف آسف

0: دخلت عالمكم بالغلط انا اسف.
1: إيه
0: تمام. وفي وش كمان
2: يا
1: اللطف.
2: الله
1: إيه. شافت قطوه شافت بسه
0: قوليها
1: مره كيوت. إذا شافت بوست حلو قلت الله البوست مرة حلو كيوت.
0: والله كيوت والله كيوت والله. طيب لو سمحت
1: إيه؟
0: عاد الحين تفننون شوية في excuse me في excuse moi
1: excuse moi
0: مش اسمه
1: excuse moi
0: يقرب لكم ذا.
1: ولا دعم excuse me دعم excuse
0: والله مستحيل المصطلحات يا أخي بس يعني حاول انك ما ترفضها في نفس الوقت ما تتقبلها تقبل تخليها هي حديث او هي اساس اللسان.
1: يعني في النهايه قلنا جوالي قلنا فوني قلنا حلو ولا قلنا نايس ولا قلنا لطيف ولا كيوت هذه كلها تبقى في النهايه لغه اللي هي اصلا مراه للجيل واهتماماته.
0: يا سلام. ومع كل كلمه جديده تظهر يعني يظل الأجمل أننا نفهم بعض ونتواصل مع بعض يعني لا نختلف حتى لو احتجنا أحيانا قاموس صغير لفهم الجيل الجديد.
1: الله حبيت الفقرة فايبس حلو.
0: ايه. لا الفايبس حقت الفقرة
1: ايه مرة حلو
0: ايه. مرة نايس
1: نايس
0: ايه لو سمحتي
1: سترونج باد
0: يس
1: ايه. عطنا فاصل
0: هذا يدل على الإعداد سترونج
1: إنديبندنت. كون نايس وعطنا
0: سونج
1: سونج كيوت
0: اوكي دايركتور بليز شكرا

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، والرحب بكل اللي انضمونا الآن في هذه الساعة الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. واليوم تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات العلمية الكبرى، وفي إطار اهتمامها ببناء جيل متميز في مجالات العلوم والابتكار، وأيضا تمكين المواهب الوطنية من المنافسة على الساحة الدولية. المملكة العربية السعودية تحتضن النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي في حدث يجمع نخبة من الطلبة الموهوبين من مختلف دول العالم، ويجسد أيضا بيئة علمية محفزة لتبادل المعرفة وتعزيز الإبداع وأيضا صناعة مستقبل يقوده العلم. اليوم راح نتعرف على أهمية هذا الأولمبياد وأهدافه ودوره في اكتشاف ورعاية الموهوبين. أيضا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ طلال الرشيدي، نائب رئيس اللجنة العلمية لاستضافة أولمبياد العلوم النووية الدولي. نقول له يسعدنا صباحك.
1: الله يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين في هذا الصباح الجميل.
0: حياك الله. انطلقت أمس في المملكة العربية السعودية أعمال النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي، واللي راح تستمر حتى 9 أغسطس بمشاركة هؤلاء النخبة من الطلاب من مختلف دول العالم في حدث علمي يعكس اهتمام المملكة بدعم الموهوبين وأيضا تعزيز التميز في مجالات العلوم والابتكار. اليوم نبي نعرف منك أستاذ طلال ما أهمية استضافة المملكة للنسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووي الدولي.
1: ولله الحمد تأتي هذه الاستضافة بعد عدة استضافات ناجحة. كما تعلمين السادة البدرية والسادة المستمعين أنه في عام 2024 ولله الحمد استضفنا حدث عالمي مرة كبير اللي هو أولمبياد الكيمياء الدولي، وفي عام 2025 استضفنا أيضا أولمبياد الفيزياء الآسيوي. ودائما تطلع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم إلى الموضوعات والتطبيقات التي تطرأ على الساحة، لذلك كانوا واستهدفوا وأصروا على استضافة حدث علمي جدا مهم في هذه الأيام وهو أولمبياد العلوم النووية الدولي. فولله الحمد بعد الاستضافتين السابقة ينظر الجميع للمملكة كمركز رائد في استضافات العلمية الدولية والأحداث العلمية للطلاب الناشئين والموهوبين.
0: يعني احنا نبي نعرف ايش ابرز الاهداف اللي يسعى لها الاولمبياد يسعى الى تحقيقها.
1: بالتاكيد استاذه بدريه، هذا الاولمبياد يتطرق للموضوع جدا مهم ويعتبر جديد على الطلاب الموهوبين اللي هو اولمبياد العلوم النوويه والتطبيقات السلميه فيه. كما تعلمين مؤسسه العزيز ورجال الموهبه والابداع تشارك في اولمبيادات العلميه التخصصيه الكيمياء الفيزياء الرياضيات المعلوماتيه الذكاء الاصطناعي، ويأتي استضافة هذا الأولمبياد لتعزيز الدور السلمي الذي دائما تهتم به المملكة والتطبيقات السلمية للعلوم النووية واستهداف الطلاب الناشئين لابتكار مزيد من التطبيقات في هذا المجال خدمة للبشرية.
0: ما طبيعة المنافسات اللي راح يخوضها الطلاب خلال هذه الأولمبياد؟
1: هذا الأولمبياد يحتوي على مسابقتين أو على اختبارين، نقدر نقول اختبار نظري في الجوانب النظرية في هذا التخصص الهام، وأيضا اختبار عملي يحاكي بعض التطبيقات في مجال العلوم النووية، ويتم تقييمهم بناء على هذين الاختبارين، ويتم منحهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وجوائز خاصة.
0: بالنسبة للموهبة، ما دور موهبة ووزارة التعليم والشركاء في إعداد وتأهيل الفريق السعودي؟
1: كما تعلمين السادة ويعلم السادة المستمعين أنه الشراكة الاستراتيجية بين موهبة مسلمة كبيرة الزرجالي ووزارة التعليم هي شراكة قائمة على إعداد وتأهيل وتمكين طلاب المملكة الموهوبين لتمثيل المملكة خير تمثيل في هذه المسابقات، وعد لهؤلاء الطلاب والطالبات المشاركين في هذا الأولمبياد مجموعة من المخيمات التدريبية والبرامج التدريبية على أيدي خبراء محليين ودوليين، إعدادهم لهذه المسابقة وبإذن الله يحققون منجزات جدا مهمة للمملكة.
0: طبعا احنا نتمنى التوفيق لجميع المشاركين وايضا للفريق السعودي المزيد من النجاحات والانجازات اللي ترفع اكيد اسم المملكه العربيه السعوديه في المحافل الدوليه. كل الشكر لك استاذ طلال الرشيدي النائب رئيس اللجنه العلميه لاستضافه اولمبياد العلوم النوويه الدولي، كل الشكر لك على هذه الاضاءات القيمه فيما يخص هذه الفعاليه الاولمبياد النووي للدولي. يعني مثل هذا الشراكات، مثل هذه المنافسات العلمية، يعني مو بس تسهم في التعاون الدولي وأيضا تبادل الخبرات، لا، تعزز أيضا ترسيخ ثقافة البحث العلمي بين الأجيال الصاعدة، وأيضا ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كل الشكر لك ضيفنا الكريم على قبول أيضا دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
1: بالتأكيد أستاذة، شكرا لكم ولتواجدكم في مثل هذه المحافل العلمية.
0: حياك،
1: منتظرونا بإذن الله في 8 أغسطس بإذن الله النتائج.
0: بإذن الله إن شاء الله. يعطيك العافية.
1: شكرا
0: لك. هلا بك. ونرجع ونكرر لكم مستمعينا الكرام، الاستثمار الحقيقي يبدأ في الإنسان، في رعاية هذه العقول الشابة وتمكينها أيضا من المنافسة في المحافل العلمية والعالمية، وهذه أهم يمكن ركائز التنمية وصناعة المستقبل. واليوم استضافة المملكة للأولمبياد العلوم النووي الدولي يعكس هذه المكانة اللي وصلت لها في دعم العلوم وأيضا في بناء معرفي تحتضن هذه المواهب وأيضا تشجع البحث والابتكار وتفتح أكيد آفاق جديدة أمام الشباب للإبداع والتميز. إحنا نوقف فاصل قصير وراجعي لكم.

0: عفوا، حياكم الله مستمعين اينما كنتم اينما حللتم. يعني سبحان الله ما جت لهذه النحنوحه الا لما فتح المايك. لا حول ولا قوه الا بالله.
1: بي سترونج.
0: طبعا نعم، بي سترونج اند اندبندنت. يس. فنقول طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا كل يوم يكون عندنا فقرتنا الجميله الرهيبه اللي تبشرك كذا بالخير والارقام والتطور اللي قاعد يصير في البلد، سواء على سواء الاقتصادي العلمي الصحي وما الى ذلك. فهي فقره بالارقام.
1: تحسي بيها رياكشن
0: كذا. ايش في الارقام يا بدري؟ شنو بالارقام
1: اليوم؟ يقول لك في فقره بالارقام، كشفت المؤشرات الاقتصاديه الصادره عن غرفه المدينه المنوره انه قطاع التمور في المنطقه يواصل تحقيق نمو متصاعد، إذ تضم المنطقة أكثر من 8.1 ملايين نخلة تمثل نحو 21.6% من إجمالي نخيل المملكة.
0: وأظهرت المؤشرات أن عدد النخيل المثمر بلغ نحو 6.5 ملايين نخلة بنسبة 20.2% من إجمالي النخيل المثمر في المملكة، فيما وصل الإنتاج إلى 346,000.933 طن، بما يعادل 18% من إجمالي إنتاج التمور على مستوى المملكة، مسجلا نموا بنسبة 8.4% خلال الفترة الممتدة من عام 2017 حتى عام 2024.
1: وتعكس هذه الأرقام المكانة المتقدمة اللي تحتلها المدينة المنورة بين أبرز مناطق إنتاج التمور في المملكة، وأيضا دورها في دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز كفاءة الإنتاج، وأيضا تنمية الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصدير.
0: ويأتي موسم تمور المدينة الذي يقام سنويا امتدادا لهذا الحراك الاقتصادي، إذ يسهم في تعزيز حضور المنتج المحلي ودعم المزارعين والمستثمرين وتطوير منظومة تسويق التمور والصناعات المرتبطة بها من خلال فعاليات وجلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتناول تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز الابتكار وأيضا الاستدامة واستعراض الحلول الداعمة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
1: ويتسق هذا النمو مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وأيضا تنمية الصناعات التحويلية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية. فإذا هذه فقرتنا، فقرة بالأرقام، يعني كذا تعطيك هذا الـ الـ الـ الأرقام الرائعة اللي تثلج الصدر الحقيقة فيما يخص التمور، وأيضا هذا فقرة رائعة، أرقام رائعة الحقيقة، وإنجاز جميل في المدينة المنورة اللي تنتج أكيد 347,000 طن من التمور.
0: يعني
1: هذا النمو خلال 7 سنوات. إحنا نتكلم يعني الحين،
0: كنا نتكلم قبل فترة، قبل كم يوم، عن الخرج وعن التمور وماذا، والآن المدينة ما شاء الله تبارك. ما تكلمنا على القصيم، ما تكلمنا على الباقي، ولسه أنا متأكد إن في أشياء واجد خيرات ربي ما شاء الله في هالبلد. الله يزيد إن شاء الله ويديم علينا هالأمن والرخاء والنعم يا رب. طيب بدرية، وصلنا النهاية،
1: نهاية الحلقة، ما تعني
0: نهاية
1: الصباح.
0: الله أكبر. لا لسه مشاوير، خلص أمورك. نشكر كل اللي شاركونا موضوع اليوم وضيوفنا الكرام الرائعين اللي يثرون بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا فريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، ومن الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان الضرغام الجلمود الصنديد الجلمودي صخر حطه سيله من علي بدرية خالد. إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله يوم الأربعاء المنكة بالخميس. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان
1: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى مونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي. وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم. صيفك على كيفك. على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات.

0: شار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يواصل الاقتصاد السعودي إظهار قدرته على التكيف والصمود أمام المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية وبرامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030 في أحدث قراءاته ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي دخل العام بزخم قوي بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5% خلال عام 2025 مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة دون 2%، ورغم التحديات الجيوسياسية وتأثيرها في حركة التجارة والطاقة يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنحو 2% خلال عام 2026 مع ارتفاع متوسط التضخم إلى قرابة 2.3%، وأكد في الوقت نفسه قوة الاحتياطيات المالية وانخفاض مستويات الدين مقارنة بالعديد من الاقتصادات. وفي جانب المالية العامة، أظهر تقرير أداء الميزانية للربع الثاني من عام 2026 تسجيل إيرادات بنحو 339 مليار ريال مقابل مصروفات بلغت نحو 373 مليار ريال، وسجل الربع عجز يقارب 34 مليار ريال. أرقام يعني تفتح المجال أمام قراءة أوسع لمسار الاقتصاد والمالية العامة بين استمرار الإنفاق الداعم للنمو والمشروعات التنموية وبين المحافظة على الاستدامة أيضا المالية وتنويع مصادر الإيرادات. فكيف يقرأ صندوق النقد أداء الاقتصاد السعودي وأفاقه المقبلة، وماذا يعني تقول أرقام الربع الثاني للميزانية عن قدرة المالية العامة على مواصلة الإنفاق وأيضا تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؟ يناقش يعني في الجزء الأول من هذه الحلقة هذا الموضوع أو الموضوعين مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
2: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: أبدأ معك دكتور بخصوص مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي. أشار الصندوق إلى أنه يعني الاقتصاد السعودي سجل نمو قدره 4.5% خلال عام 2025، وتوقع أيضا أن يبلغ النمو نحو 2% في 2026 في ظل يعني التطورات الجيوسياسية. كيف نقرأ يعني هذا التراجع، وهل يعد مؤقتا أو يمكن أن يمتد أثره يعني إلى المدى المتوسط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني بعد أن اطلعنا على تقرير مشاورات المادة الرابعة اللي بتصدره يعني صندوق النقد، يعني المهم الحقيقة أنه بالفعل اليوم هناك نظرة إيجابية من واحدة من أكبر المؤسسات المالية على مستوى العالم بالنسبة لمتانة الاقتصاد السعودي. وكان يمكن ذكر زي ما ذكرت أنه هو يتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 26، ولكن يتباطأ إلى حوالي 2% مقارنة بما كان عليه من عام 25. وهذا زي ما بنذكر دائما في خلال الفترة الأخيرة أنه له مسبباته، لكن بشكل عام كان تطرق التقرير إلى قدرة الاقتصاد، كيف أنه هو انتقل حقيقة من اقتصاد يعتمد على قوة النفط إلى اقتصاد بيعتمد أيضا على قوة المؤسسات والسياسات الاقتصادية. طبعا هذا كله بعد الإصلاحات الاقتصادية اللي أتت مع الرؤية 2030، وذكر نقاط مهمة فيما يخص مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الأزمات. وإحنا بنعرف أنه اليوم يعني الاقتصاد السعودي بالتحديد يعني مر في السنوات القليلة السابقة في مجموعة من التحديات اللي بالفعل أظهرت مرونة هذا الاقتصاد. على سبيل المثال جائحة كورونا، اضطرابات كانت موجودة في سلاسل الإمداد، التضخم العالمي، أيضا ارتفاع الفائدة على مستوى العالم، الحرب الروسية الأوكرانية، التوترات اليوم اللي موجودة في الخليج العربي، وأيضا التوترات الموجودة في البحر الأحمر، فتجد أنه في توترات إقليمية. كل هذه التحديات في سنوات رح نتكلم يعني من 2015 حتى اليوم 2026، نتكلم على ما يقارب 10 سنوات، هذه كلها التحديات كانت في فترة يعني وجيزة، ولكن كيف كانت نتائج اقتصادنا الوطني؟ الحقيقة كان اقتصاد فعليا لم يتأثر

0: بشكل كبير، بل انه كان عنده قدره على اداره الازمه وامتصاص هذه الازمات والعوده سريعه للتعافي. وهذا ذكره ايضا صندوق النقد حينما ذكر انه يتوقع ان يكون هناك تعافي سريع للاقتصاد السعودي في حال توقفت ان شاء الله هذه الازمه في المنطقه، وستكون يعني يتوقع انها تتجاوز حتى 5% نموا. وبالتالي كان هو بيستند على مجموعه من الامور، كان من اهمها اولا الاحتياطيات. المملكه لديها احتياطيات اجنبيه كبيره تصل الى ما يقارب 488 مليار دولار، وهذا بيعادل 14 شهر من الواردات. اليوم كثير من الاقتصادات الحقيقه هي بتغطي من 3 إلى 6 اشهر. المملكه اليوم بناء على هذه الاحتياطيات الاجنبيه الكبيره تصل الى حوالي 14
1: فيما يتعلق شهر. فيما يتعلق بالاحتياطيات يا دكتور، يعني ايضا الصندوق اكد انه المملكه يعني تمتلك دين حكومي منخفض واحتياطات كما ذكرت ماليه كبيره وصندوق ايضا سيادي ضخم. كيف يعني لهذه العناصر ان تمنح الاقتصاد السعودي مساحه اكبر يعني للتعامل مع الصدمات والازمات الخارجيه؟
0: طبعا ما في شك، انت اليوم خلينا ناخذها انه اولا انت في مرحله تحتاج الى مزيد من الانفاق، لانه عندنا احتياج انه احنا ننتهي من كثير من المشروعات، لانه في خلينا نقول في التزامات علينا. اليوم عندنا اكسبو 2030، عندنا كاس اسيا 2027، هذه مهمه جدا، بالاضافه الى كاس العالم 2034، وايضا الارتباط بالهدف الرئيسي وهو الوصول الى 2030، واحنا عندنا حقيقه انجاز لمجموعه من المشروعات الرئيسيه في الاقتصاد السعودي. هذه كلها الحقيقه خلينا نقول من الالتزامات التي المملكه بتسعى اليوم انه هي يعني تنجزها في وقت نتكلم على 3-4 سنوات من الان. لكن في ممكنات بتساعدني، زي ما ذكرت نسبه الدين السيادي اليوم للمملكه. الدين السيادي احنا في نهايه 25 كنا بنتكلم على حوالي 32% من الناتج المحلي، وهذه نسبة تعتبر منخفضة اليوم
1: مقارنة بباقي الدول.
0: بالضبط مقارنة بالدول اللي في مجموعة العشرين. لو كنا بنتكلم على الدين السيادي في الولايات المتحدة، في اليابان، في كوريا، في غيرها من الدول، الأكيد أنه اليوم عندنا مساحة، وعندنا أيضا خلينا نقول سقف أعلى. يعني اليوم يعني في وزارة المالية من خلال مركز إدارة الدين وضعوا سقف 40% كحد أعلى إن شاء الله إحنا نستطيع الوصول له من خلال أسواق الدين. الأمر الآخر أيضا، المملكة تتمتع بقطاع مصرفي جبار، قطاع مصرفي كبير، وكان في إشادة كبيرة جدا من صندوق النقد. يعني اليوم لاحظ إنه كفاية رأس المال في القطاع المصرفي السعودي بنتكلم على 20.5%، والحد الأدنى أقل بكثير من هذا. أنا بتكلم عن الممارسات العالمية، فإحنا اليوم البنوك السعودية تمتلك رأس مال ضخم، هذا بيساهم على امتصاص أي أزمات أو تحديات. الأمر الثالث أيضا، وهذا أيضا ينصب في مصلحة القطاع المصرفي السعودي، اليوم حجم القروض المتعثرة، حجم القروض المتعثرة 1%، وهذه نسبة جدا منخفضة، وأيضا بتعكس إنه اليوم المقترضين هم بيسددوا الحقيقة الالتزامات اللي عليهم في الوقت، وهذا أيضا دليل على إنه عندنا نشاط اقتصادي قوي، وإلا ما كان أحد هيقدر يسدد. فمعناته نسبة انخفاض الديون المتأثرة لواحد بالمئة هذا ما في شك مساهم بشكل كبير وداعم للاقتصاد الوطني. الأمر الثالث أيضا من الأشياء اللي بتساعد زي ما ذكرت، وجود اليوم سيولة عالية جدا في اقتصادنا السعودي، فمهما زادت المخاطر اليوم عندنا الجيوسياسية أو أي تحديات، بتجد أن القطاع المصرفي يستطيع الحقيقة الاستمرار في عملية التمويل، وهذا أمر في غاية الأهمية. اليوم التمويل ليس فقط للدولة، للتمويل للشركات، التمويل للأفراد، لأنه الكل يساهم في أن يكون هناك حركة اقتصادية.
1: أيضا يعني صندوق النقد أشار إلى التضخم، يعني وتوقع أن يرتفع متوسط التضخم نحو يعني إلى 2.3% في 2026، وذكر أنه نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. إلى أي مدى يعني برأيك يعني تبقى هذه النسبة مطمئنة مقارنة بالاقتصادات الأخرى؟
0: يعني إحنا حقيقة الحمد لله في الاقتصاد السعودي نسبة التضخم مقارنة زي ما ذكرت بدول أخرى تعتبر من النسب المثالية. كيف والله نعرف أو كيف نتأكد أن هذه نسبة مثالية؟ من خلال اليوم الوضع في الاقتصاد المحلي. هل هذه النسبة اليوم تعيق النمو في اقتصادنا الوطني؟ لا، الحقيقة لا يوجد أي

0: الإعاقة، بالعكس اليوم عندنا نمو ربعي ونمو سنوي. الأنشطة غير النفطية حقيقة بتحقق نمو رغم التحديات الموجودة. النظرة المستقبلية أيضا زي ما ذكرنا المؤسسات المالية، وكنا بنتكلم قبل حوالي أسبوعين من الآن على نظرة وكالات التصنيف العالمي، إنه هي بتنظر للاقتصاد السعودي وبتضعه في الـ A+، بالإضافة إلى إنه هي تتوقع أن يكون هناك استقرار في نظرة مستقبلية مستقرة. وهذه كلها نعتقد تؤكد إنه اليوم مستويات التضخم مستويات لا يعني خلينا نقول ما تخوف، بالعكس مستويات مطمئنة جدا. الأمر أيضا اللي يمكن حتى في التقرير كان ذكر الشيء هذا، عندك سوق العمل، يعني اليوم سوق العمل، وأنا أعتقد أن هذا من أفضل الأجزاء اللي تكلم عنها التقرير اليوم، يعني تحدث عن ارتفاع مشاركة السيدات في سوق العمل. واليوم ما هو فقط نتكلم على يعني مثلا فقط كعاملات، لا، حتى في جانب القيادة. الأمر الآخر احنا بنعرف في آخر تقرير نزلت حتى عن 10، اليوم وصلت 9%، وهذه الأول مرة تحدث في يعني في بالنسبة للسيدات إن هم نسب البطالة تنخفض إلى ما دون 10%. وبالتالي اليوم نسب البطالة على مستوى السعوديين 6.4. طب هذا إيش يعني؟ ببساطة زيادة في الإنتاج، زيادة في الدخل، زيادة في الاستهلاك، زيادة في الادخار، زيادة في الاستثمار. إذن معناته احنا بنتكلم على انه بالفعل اليوم قوة شرائية متوفرة عند الشباب والشابات اللي بيعملوا، كفاءات بتعمل في اقتصادنا الوطني. أضف إلى ذلك انه اليوم كم عدد العاملين في القطاع الخاص؟ تجاوز 2 مليون، يعني هذا رقم كبير ما كنا احنا حقيقة عليه قبل 10 سنوات، كنا أقل من 2 مليون، اليوم تجاوزنا 2 مليون بكثير. وهذا الدليل انه في عندي خلق وظائف في قطاعات بتعمل بشكل كبير جدا، ولهذا اليوم صندوق النقد بيهتم في هذه المؤشرات لأنها بتعكس جانب مهم. نعم.
1: طيب ما تعلق موضوعنا الثاني في الجزء الأول من هذه الحلقة حول أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الثاني من هذا العام يا دكتور، يعني إيرادات بنحو 339 مليار ريال مقابل مصروفات بلغت نحو 373 مليار ريال، وسجل يعني الربع الثاني عجز يقارب 34 مليار ريال. يعني كيف تقرأ هذه الأرقام، وكيف يعني انخفض برأيك العجز إلى 34 مليار؟
0: شوف، أولا خلينا نركز على مسألة الإيرادات، لأنه اليوم عندنا إيرادات بحوالي نتكلم الإجمالي، طبعا إجمالي الإيرادات 301 مليار ريال، ارتفعت من 301 مليار إلى 338 مليار ريال، فعندي نسبة نمو في الإيرادات بحوالي 12%. هذه الزيادة طبعا ما في شك هي زيادة مهمة جدا، وبتعكس لنا أنه اليوم بالفعل هناك إيرادات في كبيرة في الاقتصاد السعودي، وهذا أيضا نتاج العمل المستمر في بناء البنية التحتية والمشروعات. كان عندي الإيرادات النفطية ارتفعت بحوالي 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 3%، ودائما بنقول ما دام انه احنا عندنا نمو في الإيرادات معناته عندنا نشاط بيعمل. الارتفاع دائما في الإيرادات اكيد هو بيدعم الميزانية، ويعني انه عندي استمرار زي ما ذكرنا. بالإضافة الى ذلك اليوم حتى النفقات في الجهة المقابلة ارتفعت، يعني ليس فقط الإيرادات، عندي ارتفاع في النفقات حوالي 11%، وهذا يؤكد انه عندنا ايضا توسع في مسألة الإنفاق. زي ما ذكرنا في السابق، يعني اليوم أنا لدينا عجز في الربع الثاني، هذا أمر طبيعي يعني. وخلينا نتكلم بصراحة، اليوم خلال يعني أكثر من سنتين إحنا بيصير عندنا عجز في الميزانية، لكن السؤال هل هذا العجز مخطط له أو لا؟ إيه نعم، هذا العجز هو عجز الحقيقة إحنا عارفين عنه، ودائما لما بنجي نعد الميزانية للسنة الجديدة بنقول والله إحنا نتوقع عجز بالمبلغ الفلاني ونضعها في أحد السيناريوهات. فالمملكة الحقيقة اليوم العجز اللي بتحققه هو عجز مدروس، هو عجز لأنه فعلا عندنا إنفاق. أحسنت، عجز الدولة بتختاره لأنه اليوم هي بتنفق على مشروعات ضخمة، ومن الطبيعي لما أنت بتنفق على مشروعات وعندك مشروع مثل الرؤية السعودية 2030، فطبيعي جدا أن أنت تنفق يعني مبالغ كبيرة جدا، وتحتاج الحقيقة مصادر تمويل متعددة. فاليوم السؤال دائما وين يتوجه هذا الإنفاق؟ احنا الحقيقة الانفاق اللي بيزيد معانا هو من اجل نرفع الطاقة الانتاجية في الاقتصاد، وايضا حتى نحقق المستهدفات الرئيسية. فالحمد لله اليوم انا اعتقد عندنا انفاق على الصحة، التعليم، المنافع الاجتماعية، على

0: الأمن وما يخص الصناعات العسكرية، المشروعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي. فبالتالي الزيادة في الإنفاق زي ما قلنا مهم جدا أنها تعكس استمرار الدولة في أنه هي مهتمة كثير جدا في الأولويات وبتنفق عليها بشكل كامل. أما عجز الـ 34 مليار ريال فأنا أعتقد أنه لا يعني أبدا زي ما ذكرنا أنه هو ضعف في الوضع المالي أبدا. العجز بيكون قلق وبيكون عندنا تحدي لو كان السبب الرئيسي في هذا العجز والله بسبب أن عندنا تراجع في هيكلنا الاقتصادي، عندنا مشكلة في هيكلنا الاقتصادي، لكن لا، زي ما ذكرنا هذا العجز هو عجز مخطط له وهو عجز خلينا نقول تمويلي، بمعنى أنه إحنا بنزيد عمليات التمويل من أجل أن ننجز المشروعات الرئيسية في الرؤية. الدين العام يمكن ذكرنا في الجزء الأول اليوم حجم ارتفاع الدين العام الحقيقة هو أمر مدروس، وعندنا اليوم في وزارة المالية مركز يدير هذا الملف بشكل جدا ناجح. المملكة بتستخدم أسواق الدين بشكل كبير من خلال السندات أو الأصول أو حتى يعني في منها الدين داخلي أو دين خارجي من أجل أن توسع القاعدة التمويلية ويكون عندها مصادر تمويل مختلفة. وهذا الحقيقة هو يعني فن في عملية التعامل مع أسواق الدين. فالمؤشرات الاقتصادية بتدعم هذا العمل، وإحنا بنشاهد اليوم القطاع الخاص على سبيل المثال يعني ولله الحمد في آخر تقرير في شهر 6، وكان يمكن هذا من الأشياء المهمة اللي لازم نذكرها دائما، مؤشر مدير المشتريات كان عند أكثر من 52 نقطة، وهذا زي ما ذكرنا يعني أن هناك توسع في القطاع الخاص وخصوصا القطاع الصناعي، وهذا بيصب في صالح القطاع غير النفطي اللي يعني لا زال العمل فيه كبير. يعني اليوم لما نتكلم عن القطاع غير النفطي احنا ما وصلنا الى نهاية الخطة في 2030، بل بالعكس في التوسع مستمر، وهذا الحمد لله يعني يعني وفق خطط يعني معمول بها في كل القطاعات وليس في قطاع واحد. هناك خطط استراتيجية، الخطة الاستراتيجية للاستثمار للصناعة للسياحة وغيرها الحقيقة من الخطط الاستثمارية الرئيسية اللي بتسعى الى زيادة الإيرادات غير النفطية.
1: بطلع معك فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أظهرت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية البريطانية أن الضغوط أو الضغوط المادية تجهد الأعصاب وقد تسرع من شيخوخة الدماغ ما يجعل المخ يشيخ قبل أوانه. وأكدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Innovation in Aging المتخصصة في أبحاث الشيخوخة أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مادية أو تراجع في الدخل خلال مراحل مبكرة من العمر قد يعانون من تراجع في القدرات المعرفية. وناقش هذا الموضوع مجددا أو رحب مجددا بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
0: الله يحييك، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: أولا دكتور، كيف تتحول الأخطاء المالية الصغيرة في العشرينيات والثلاثينيات يعني من العمر إلى ضغوط مزمنة لاحقا؟
0: طيب أولا يعني شوف، يمكن تعليقا على هذه الدراسة اللي ربطت يعني خلينا نقول الشيخوخة أو الهموم والغموم اللي بتصيب الإنسان، إنه الوضع المالي له دور كبير. يعني اليوم من اللي ما يؤكد على هذا الأمر منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية في قياسها للمجتمعات اللي يعني يوجد لديها صحة جيدة عند أفرادها، أحد المؤشرات الفرعية اللي هو مصادر الدخل، التوظيف، يشوفوا هل هذا المجتمع بطالة عالية فيه، هل هو مصادر دخله عالية. هذه الأشياء بتنعكس على نفسيات هذه المجتمعات، وبالتالي هذا بيعطينا أهمية كبيرة جدا للمال والوعي المالي، وإنه بالفعل الإنسان كل ما كان ماليا أو إدارة المالية جيدة ستنعكس على صحته النفسية. ودائما الواحد إذا كان بيستثمر في في في الوعي المالي فهو أكيد إنه ما ليس فقط يستثمر في محفظته، الحقيقة هو يستثمر في نفسيته، يستثمر في علاقته مع أهل بيته، يستثمر في علاقته مع الآخرين، لأنه كل ما كان الجانب هذا مرتاح، ما في عنده ديون، ما في هموم، ما في التزامات عالية، ما في حقيقة تحديات مالية، بتجد أن هؤلاء الأشخاص عندهم أكثر تركيز، عنده أكثر إنتاجية في العمل، عنده أكثر تعامل بلطف مع أسرته، لأنه مرتاح ماديا. العكس تماما في حال أنه كان عنده تحديات. ليه بنقول الصغر مهم؟ احنا بنعرف انه التعليم في الصغر في اي حاجة يعني يعتبر امر في غاية الاهمية. اليوم لما بنتكلم على الشباب اللي في العشرينات واللي دوبهم بدأوا وظائفهم، دائما نقول لهم لازم تبدأ صح. تبدأ صح كيف يعني؟ يعني تنتبه لكل قرار مالي تاخذه في حياتك، لان القرارات المالية هذه قد تعيق بالفعل الوضع النفسي عندك، يصبح عندك تحديات مزمنة. يعني اليوم لو تبدأ حياتك في العشرين بالديون بسبب قرارات مالية خاطئة، أو أنك استعجلت، أو ما حسبتها بشكل صحيح، أو خلينا نقول ما استشرت، كل هذه انعكاساتها غير جيدة. فلا بد أنه احنا نركز من بدري ونعرف أنه والله الأخطاء المالية تتحول إلى كوارث. لكن كيف؟ لما بتكون العملية بقرارات عشوائية. اليوم احنا دائما بنقول يمكن المشكلة الحقيقة اللي بيقع فيها كثير
1: من وش الشباب. أكثر لو يعني حددناها بخمس أخطاء يا دكتور، وش أكثر خمس أخطاء مالية يعني يقع فيها الشباب اليوم؟
0: يعني خلينا نتكلم بصراحة، أول شيء دائما وهذا منتشر يعني ما هو أمر يعني سري، مثلا اليوم كثير من الأفراد يعتمد في مشترياته على التقسيط، أصبح التقسيط جزء وكأنه أمر طبيعي. هو الحقيقة هي خدمة ممتازة ما في شك، لكن لما بنتجه لها بدرجة إلى أن يصبح التزامات بتأخذ من مصادر دخلنا تتجاوز الوضع الطبيعي، أنت أصبحت في تحدي مالي. وخلينا نأخذ مثال اليوم، مثلا البنك المركزي السعودي فيما يخص القروض الاستهلاكية هو محدد نسبة 30%، وهذه طبعا تم تحديدها بناء على فعليا ما يستطيع الإنسان تحمله، وبالتالي يستطيع أنه ما يعني يعيش حياته الطبيعية. فلازم نكون حذرين أنه ما تتجاوز التزاماتنا، سواء قرض أخذناه كاش أو التزامات أقساط في سلع اشتريناها، أنه ما تتجاوز نسبة 30%، لأنه هذه بالفعل
1: 30% كاستقطاع من الراتب يا دكتور.
0: نعم، من مصدر دخلك الراتب طبعا. يعني اليوم انت لما بتشتري اي شيء في حياتك لابد انه تفكر، يعني مثلا السياره اليوم مهمه في حياتنا ما في شك، ويعتبر من القروض الاساسيه واللي المفت او الزواج، حتى الزواج يعني شيء اساسي في حياه الشباب ومن حقهم ان هم يتزوجوا وكذا. لكن انتبه، انت اليوم مو معقول انك تروح تشتري لي سياره وانت دوبك في مقتبل العمر يعني ب 200,000 مثلا. انا هذا امر انا اشوف انه مبالغ فيه. لك انت اليوم كم حتستقطع من مرتبك؟ أم تعرف بيجي بعض الرسائل بقراها يقول يعني شباب يقول أنا والله الحالي مثلا ماني متزوج شيء، راتب 9,000 10,000، أشعر أنه ما يكفيني. كيف ما يكفيك؟ أنا ما أعرف يعني كم نعطيك 100,000 مثلا، يعني ما كيف 9,000 ما تكفيك لحالك؟ معناته في مشكلة عندك، في مشكلة في توزيع دخلك. يعني أنت شخص لحالك لما تقولي 9,000 ما تكفيني، هذه مشكلة. فطبيعي جدا أن أنت حتبدأ براتب بسيط في البداية، يعني ما في أحد حيتخرج وحيستلم له مثلا راتب عالي. لازم تدرج الشغلة، اكتساب خبرة، تنقل من مكان لآخر،
1: حد ما مهارات، اكتساب مهارات.
0: طبعا طبعا، لذلك أنا أقول للشباب لا تستعجل على أنه أنت تحصل على كل شيء في بداية حياتك، ما يمكنك تحصل على كل شيء. فالتقسيط أنا أعتقد أنه واحدة من الأمور اللي يجب على الشباب أنه هم يعني للحاجة فقط وفي مقدار قدرتك. الأمر الثاني، في بداية حياتك العمرية لما بتكون أنت دوبك متوظف وعندك مصادر دخل خلينا نقول تناسبك، يا أخي يبدأ في بمسألة أن تسوي لك صندوق ادخاري. أنت جزء من دخلك 10-20% تستطيع اليوم، لأنه ما عندك التزامات عالية زي اللي عنده أسرة وعنده أطفال. أخلق العادة، إحنا نبغاها تصير عادة في حياتك،
1: ونقدر نسميه صندوق طوارئ يا دكتور،
0: أو صندوق طوارئ. المهم أنه أنت لابد أن يبقى حاجة من الراتب، أنا هذا اللي يهمني في نهاية الأمر، كيف يكون عندك بالفعل أنه لما يجي الراتب في أول الشهر يكفيني ويزيد الحمد لله. وهذه مهمة جدا جدا، وخصوصا زي ما قلنا لما بتكون أنت لازلت يعني ما عندك التزامات وما في إلا أنت لحالك، باقي ما أصبح عندك أسرة وكذا. فهذا حقيقة فرصة أنه أنت تبدأ تعلم نفسك على سلوك ادخاري أو سلوك بناء صندوق طوارئ يساعدك. الأمر الثالث، وهذا تحدي كبير، هذا تحدي الحقيقة كبير، الخجل المجتمعي، ودائما بنناقشه. يا أخي أنت مفترض ما تخجل في قدرتك المالية، يعني لا تحمل نفسك فوق طاقتها. كثير من الأشخاص اليوم يشتري عشان يوري الناس، هذا خطأ.
1: بالعامية المهايط نسميها،
0: يعني يا أخي يعني أنت لازم تعرف أنه في حدود وفي مقدرة لكل اللي من شخص إلى آخر. أنا اليوم أستطيع أركب سيارة ب50,000، هذا ما يقدر يتعدى سيارة ب100,000، وهكذا كل واحد عنده قدرته. فالمجتمع لا يجعله دائما يعني لا تفكر فيه كثير، لا تجهد نفسك، لا تخلي كأنك أنت تشتري السيارة عشان الناس تقول، تشتري الثياب عشان الناس تقول، تشتري الحاجة هذه. دائما خلي عندك حكمة في الإنفاق. وإحنا برضو في نفس الوقت بنقول يا جماعة الخير، لما بنتكلم على مسألة الحكمة والقدرة وإدارة حكيمة في مصاريفك، ترى ما نقول تصير بخيل، بالعكس البخل عادة غير جيدة ولا نشجع عليها.
1: مد الحافك على قد رجلك،
0: فقط أن تكون شخص عندك ترشيد حسن وتعرف تنفق صح، وفي نفس الوقت عارف قدراتك. هذا هو المهم. اليوم لازم تعيش الحقيقة، أنت ليس عليك من الآخرين، إيش حقيقة دخلك ووضعك. الأمر اللي أيضا من التحديات أنا أعتقد التقنية، اليوم التقنية تحدي كبير جدا، لأنه أصبحت عمليات الشراء سهلة،
1: عمليات التقسيط بشكل سريع
0: على طول. يعني اليوم أستاذ محمد، يمكن أي شخص يحتاج أي حاجة ما يطلع من البيت، هذا أمر، هذه خدمة جدا ممتازة ما في شك، لكن استخدامها بشكل مفرط أكيد حيضرك. يعني إذا اليوم والله بنفتح المواقع ونشتري أي حاجة خلاص تجي على بالي بدون أنه إحنا نحسب حساب بكرة، أنا أعتقد أنه هذا تحدي ولازم نحذر من هذا الأمر. الحمد لله التقنية موجودة لتساعدنا، لكن مو معناته أنه إحنا تروح في الإنفاق العشوائي، الإنفاق غير المخطط له. أيضا هذا أنا أعتقد كلها في نهاية الأمر حتسبب لك ترى الضغوط، والضغوط المالية زي ما قلنا بتأثر على صحتك. يعني اليوم في أشخاص ترى ما تقدر تنام، ليه؟
1: وكيف يعرف الشخص يا دكتور انه يعني ضغوطه الماليه يعني بدات بالفعل تؤثر على صحته النفسيه والجسديه ايضا؟
0: اولا اذا بدا يشعر انه هو ما يستطيع خلينا نقول الوفاء بالالتزامات، اصبحت الالتزامات مرهقه بالنسبه له. اعطيك حاجه بسيطه، فاتوره جوالك ما تقدر تسددها او تؤجلها، بطاقة ائتمانية موجودة عندك ما تستطيع تسدد اللي انت استخدمته وتقوم تسدد الحد الأدنى، هذه ترى مؤشرات ان انت بدأت تدخل في القلق، الضغوط المالية. انت اليوم ما انت قادر توفي التزامات، وهذا طبعا حيسبب نفسيا ما حتقدر تنام، حتقدر تفكر هم الدين كثير ما هو سهل، هم الالتزامات وانه في احد بيطلبني وانه انا محتاج هذا ما خلصته وهذا ما خلصته. هذه لازم أنت تعرف أنها بتؤثر على إنتاجيتك، بتؤثر على تركيزك، بتؤثر على حياتك مع اللي حولك. فالأمر أيضا من الأشياء أنه تبدأ تشعر فعليا بأنه أنت ما تتحكم في المال، المال اللي يتحكم فيك. وصلت للمرحلة هذه أنه أصبح المال ينزل في راتبك، ينزل ويروح يتوزع بسبب أنه أنت ما أنت عارف تضبطه. وهذه كلها الحقيقة مؤشرات خطيرة جدا تدل ان انت عندك مشكله في إدارتك المالية أو في الوعي المالي الموجود.

0: عشان كده احنا بنقول من بدري لازم تبدا بعمليه جميل. التخطيط، خطط للمال، خطط ل
1: وهل في قواعد ماليه بسيطه يعني دكتور قد تخفف يعني التوتر المالي؟
0: اولا انا دائما بقول قيم وضعك الحالي، قيم وضعك الحالي، لانه احنا دائما لما نتكلم في يعني في هذا الجانب من حلقتنا في كل اسبوع هو يعني دائما خاص بالوعي المالي. شوف وعي يعني ترى هي القضيه قضيه وعي، كل ما ارتفع الوعي كل ما اصبحت في مرحله افضل. الوعي انت اليوم كيف تجيبه؟ تجيبه في طرق مختلفه، ممكن من خلال اطلاع، ممكن من خلال قراءه، ممكن من خلال الاشاره، ممكن من خلال الدورات، انواع مختلفه. المهم انك ترفع مساله الوعي. وترى الوعي المالي انا اعتبره زي كانه زي اليوم الصيدليه، انت اليوم تدخل الصيدليه تبغى علاج معين، تروح للفيتامينات عشان في اشياء معينه تبي تنميها عندك. المال او الوعي المالي لا، في له فيتامينات لازم تنميه عندك. طيب فين كيف انميه؟ ما تروح الصيدليه ترفع وعي مالي، لا، تروح للجهات اللي ترفع الوعي المالي من خلال زي ما ذكرنا اطلاع، قراءه، استماع لمختصين، دورات والى اخره، تبي ترفع عمليه الوعي المالي اليوم. فالوعي المالي مهم للافراد حتى ان هم ما يقعوا تحت الضغوط الماليه. صدقني اليوم كثير من حالات الطلاق الموجوده في الخليج وفي المملكه وفي كل مكان بسبب ترى كثير منها بسبب سوء الاداره الماليه. لما الإدارة المالية بتكون جيدة ينعكس على الأسرة
1: وإدارة الدين.
0: ونعم اليوم أي أب أو أم إذا بيسعد أولاده بتلقى على طول يقول يعني بجيب لك هدية، طب الهدية ترى بفلوس، أبا أطلعكم سفر بفلوس، أبا أوديكم مطعم بفلوس، كل شيء بالمال اليوم. ما يعني ما في حاجة، يعني اليوم أنت تحتاج المال لصناعة السعادة لك ولأبنائك. إذا ما يستحق هذا الأمر أنك ترفع من مستويات الوعي فيه وتخطط له بشكل جيد، ما في شك لازم تخطط له. طيب تخيل معي أنه ما في الكلام هذا مو موجود عندك، ما عندك وعي، ما تستطيع إسعاد أبنائك، ما تقدر تجيب لهم هدايا، ما تقدر تطلعهم سفر بسبب سوء إدارتك المالية. طيب في الحالة هذا إيش بينعكس عليك؟ آثار سلبية على صحتك وعلى نفسيتك
1: ومزيد من الديون
0: اللي حتكون في دوامتها.
1: وهنا سؤال يا دكتور، يعني متى يصبح الدين خطر ومتى يكون مقبول يعني نوعا ما؟
0: والله شوف اليوم الخطر حينما يصبح الدين يمول اغلب استهلاكاتك. يعني اليوم احنا بنعرف بنستهلك اكل، شرب، سداد فواتير، سياره، لكن تخيل هذا الاستهلاك خلينا نقول 60% انت بتموله بالدين، هنا في مشكلة. هذه يعني من الأشياء الأساسية في حياتك، المفترض أنه أنت من مصدر دخلك الأساسي. فالحقيقة إذا وصلت لمرحلة أنه أصبح الدين يمول أشياءك الأساسية، أنا أعتقد أنه هنا في نسبة عالية جدا من الخطر. الأمر الآخر، بعض الأشخاص يعتقد أنه سداد الدين بالدين أنه هو أمر إيجابي، والحقيقة أنه هذا مؤشر خطير. ليس دائما أنه ليه؟ معناته أنت وصلت لمرحلة ما أنت قادر تسدد الالتزامات في المكان الفلاني، فروح جبت دين عشان تسدد هذا الدين، فهذا أيضا مؤشر خطير. أيضا أنا أعتقد أنه زيادة النسبة زي ما ذكرنا في البداية، يعني الحد اللي أنت واضع مثلا 30% من دخلك، فجأة تلقى نفسك مضطر أنه أنت ترتفع إلى 40 أو 50% تسدد الديون. هذه الزيادة أنا أعتقد أنه هي برضو حتكون مؤثرة بشكل سلبي. بعض الأشخاص يصل إلى أنه حتى لو عنده مدخرات حيستهلكها، لو عنده أصل معين حيبيعه. أنت بدأت يعني دخلت في مراحل صعبة جدا، إنه أنت ما أصبحت مدخراتك تكفيك ولا حتى مصدر دخلك. وخليني أشير لنقطة مهمة، ممكن الآن واحد بيسأل يا أخي مو كل الناس تقدر تدخر، مو كل الناس تقدر. أقول له نعم أحسنت، ما هو كل الناس تقدر تدخر، وإحنا نقدر هذا الأمر ومعروف وما حننظر على الناس، لكن اليوم نقول الشخص اللي يستطيع
1: تخطيط من البداية. يا دكتور
0: التخطيط من البداية، لكن برضو حتى لو واجهت تحديات خلينا نقول خارج عن إرادتك، من يستطيع الحقيقة أن ينفق بمقدار دخله يعني راتبك 10 وتنفق 10، أنت برافو عليك حتى لو لم تدخر. إحنا قضيتنا اليوم في الأشخاص اللي يتجاوز زي ما ذكرنا فوق مقدرته.
1: جميل،
0: يعني هذا هو التحدي الكبير، أن أنت لازم تعرف حدود المقدرة ويجب أن تعمل من خلالها.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو، الله يسلمك.

0: ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، ومني أنا معد ومقدم هذه الحلقة محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل. يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى. فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الأمرأة المحمول، جوال أو آيباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث أنه في حالة المراقبة المستمرة إذا وجد هناك أي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الأم وتنبيه مفصل أكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال أنه يشوف كل امرأة إيش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا رح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس

0: اللي لهم أولوية، الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات. كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني هذا الجهاز لا يغني عن الألترا ساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025، وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع بأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الامرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصا أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الامرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعا الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها أنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقا أنه قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة، طيب في حال أنه وجدت أكثر من امرأة حابة أنها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى، لأنه بيكون ملامس للجلد. فبهذه الحالة نحن قدرنا أننا نفصل، وصلنا الحل أن نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش. القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة، مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا أنه كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا أنه نحن نصقل مهاراتنا، حاولنا أنه نقرأ أكثر، حاولنا أننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة، ونمضي بثقة نحو المستقبل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحاً، أهلاً بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. ولي العهد يبحث مع الرئيس التركي تطورات المنطقة والعلاقات بين البلدين. ارتفاع أرباح أرامكو في الربع الثاني بنسبة 42% بأكثر من 21.1 مليار ريال. سدايا تفتتح التسجيل للحصول على شارات محترفي الذكاء الاصطناعي. استمرار منافسات انبياد العلوم النووية الدولي في جدة. ضبط مواطن لاستغلاله طفلين في التسول بالمنطقة الشرقية. انطلاق مهرجان خيرات الباحة بسوق رغدان التاريخي. ارتفاع درجات الحرارة العظمى في منطقتي الرياض والشرقية. شركة سيفن تطلق غدا أولى وجهاتها الترفيهية في منطقة عسير. عربيا ودوليا، ترامب يؤكد إجراء مفاوضات مع إيران ويعتبرها الفرصة الأخيرة. مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي جنوب غزة. ارتفاع ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 6000 قتيل. إخلاء 64,000 شخص من منازلهم جراء حرائق غابات بواشنطن. موجة حر قياسية بإيطاليا وحالة تأهب قصوى في 25 مدينة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. كم مرة اشتريت منتج لمجرد أنه مكتوب عليه قليل الدسم؟ وكم مرة تناولت حبوب الفيتامينات لأنك شعرت بالخمول دون تحليل طبي؟ وكم من عاداتنا الغذائية وسلوكياتنا اليومية اللي نمارس فيها الخطأ ونجانب الصواب بكل ثقة دون بحث أو تمحيص عن مدى صحتها أو أهميتها لنا؟ اليوم بنناقش ونفند هذه السلوكيات مع الدكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية. حياك الله دكتور مشوح.
1: اهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
0: حياك دكتور مشوح. رغم انتشار عمليات التكميم واستخدام إبر التنحيف الا ان هوس الدايت وانظمة التخسيس لا يزال قائما، الحقائق أو كشف الحقائق وراء الأنظمة الرائجة مثل الكيتو الصيام المتقطع دون أن تكون لها توصيات معتمدة، هل هذه الطرق مفيدة لما يحصل فيها من حقيقة، يعني بالعام يقول من تجويع إن صح التعبير، قد يؤدي لمشاكل أخرى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع الكيتو أو الصيام المتقطع هل هو يعني أفضل ولا لا؟ طبعا لا يوجد نظام غذائي يعني واحد يناسب الجميع. ودراسات أغلب الدراسات اللي تتكلم عن الأنظمة الغذائية واللي تؤدي إلى فقدان الوزن، طبعا الكيتو والصيام المتقطع يساعد، طبعا احنا ما نقول انه ما يساعد، لكن يساعد كثير في انقاص الوزن، لكن ما توجد أدلة قوية على أنها يعني متفوقة على الأنظمة الغذائية الصحية الأخرى على المدى الطويل، لأنه إحنا نقول دائما الغذاء النظام الغذائي هو أنك تختار نظام غذائي متوازن تلتزم فيه فترة طويلة، يعني مثلا سنتين 3 سنوات 4 سنوات طول عمرك، يعني

0: كلها يعني مكسرات والأشياء هذه الحلوة بدون ما أسرف فيه برضو، لأنه فيه الإسراف أحيانا يولد أنه الواحد يأخذ طاقة أكثر وسعرات حرارية أكبر وبالتالي يخرب على نفسه. وبالتالي كل ما كان متنوع الغذاء وكل ما كان بالشكل التنوع السليم والاختيار الموفق، كل ما أنت استمرت على سنين طويلة بدون ما تفكر في أي دايت آخر.
1: نعم.
0: ولا مثلا لو رجعنا مثلا علميا نجد أنه الكيتو الكيتو جدا ممتاز للناس اللي مثلا يعالجون فيه أحيانا حالات الصرع اللي عند الأطفال، يعني موثق علميا. الكيتو ما هو دايت سهل، لا جدا ممتاز يعني للناس اللي عندهم حالات معينة. ليش لا، الكيتو جيد، لكن ما هو للشخص اللي يعني يستخدم فترة كده وينقص وزنه بسرعة بعدين يرجع ثاني مرة على قولهم يرجع لنفس الموال الآخر القديم ثم يرجع نفس وزنه يرجع ثاني مرة.
1: نعم. طيب دكتور، متى يحتاج الشخص فعليا لتناول الفيتامينات والمعادن ومخاطر تناولها دون استشارة طبية، خاصة مكملات الحديد وفيتامين د؟
0: والله شوفي، أغلب الناس أغلب يعني العالم ما يحتاجون صراحة المكملات غذائية، لكنها تستخدم إذا ثبت إنه عنده الشخص نقص مثلا زي الحامل مثلا، دائما ما يتواكب معها أنها تأخذ مكملات علشان النقص عندها، أو بعض الأم أو كبار السن أو النباتيين اللي لا ينتهجون نظام الدايت النباتي، هذول دائما عندهم نقص في فيتامين بي 12 مثلا يأخذون كبسولات. ولكن مثلا عندنا حالات كثيرة مثلا زي نقص فيتامين دال، يعني لازم نأخذ كبسولات فيتامين دال إذا ما أخذنا مثلاً، إذا ما استهلكنا، لأن إحنا ما نستهلك سمك كثير ولا يعني أسماك وكذا، وبالتالي ضروري إن الواحد يأخذ فيتامين دال كمكملات للنقص، لأنه له أهمية كبيرة جداً في الصحة وفي المناعة وفي الأشياء هذه. لكن برضو ينتاب أحياناً للمكملات إنك لازم تأخذها من شركات موثوقة ومن أماكن موثوقة، يعني اللي فيه كثير غش للأسف المكملات. لذلك المهم أهم شيء أنه نأخذها من مواقع مثبتة وسنتك على قولهم موثقة يعني.
1: نعم. طيب دكتور، قراءة البطاقة الغذائية الملصق طبعا على المنتجات، كيف ممكن يخدعنا التسويق بعبارات مثل عضوي، قليل الدسم، أو خالي من السكر المضاف؟ كيف نقرأ المكونات الذكية خلف المنتج ونتأكد من أمانها علينا صحيا؟
0: والله هذه مشكلة يعني يبغى لنا توعي صراحة كبيرة جدا في قراءة الليبل اللي هي البطاقة الغذائية، أن الناس تقرأ الليبل بالشكل الصحيح، لأنه قراءتها صراحة مهمة جدا. يعني أحيانا يعني يقول مثلا أحيانا في بعض العبوات مكتوب عليها بدون سكر مضاف، هذا لا يعني أن المنتج خالي من السكر، لأنه في سكريات طبيعية بكميات كبيرة داخل المنتج. مثلا أحيانا يقول قليل الدسم وهو يحتوي على كميات كبيرة من السكر لتحسين الطعم مثلا، عضوي وهو أصلا يعني لكنه فيه يعني لا يعني انه العضوي مثلا قليل سعرات حراريه او اكثر صحه، لا احيانا ممكن يكون فيه دهون، ممكن يكون فيه سكريات عاليه، وبالتالي ضرره اكثر من نفع انه مكتوب عليه عضوي. لكن لازم نقرا مكونات، نعرف كميه السكر، كميه الصوديوم، الدهون المشبعه مثلا، نعرف حجم الحصه الغذائيه على اساس ان نعرف كم المفروض نستهلك من هذا المنتج.
1: نعم. يعني دكتور ما أدري، بس كأنك تقول أن مو كل منتج مكتوب عليه عضوي أنه ممكن يكون مفيد، هذا اللي فهمت؟
0: لا، هو ممكن أنه يجيب شهادة أنه عضوي، لكنه أنا كشخص مثلا عندي ضغط، ولكن الملح زايد في العضوي هذا، المنتج هذا فيه صوديوم عالي مثلا أو دهون مشبعة عالية، بالتالي ما ينفع لي حتى لو انه عضوي.
1: شائعات وحقائق الأغذية المعدلة وراثيا والمواد الحافظة، هل هي مسرطنة حقا كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: لا والله.

0: للأسف يعني إحنا الدولة طبعاً موقعة على اتفاقيات عندنا المملكة العربية السعودية موقعة على اتفاقيات اللي هي الأغذية المعدلة وراثية وفيها يعني كلام كثير صاير يعني لكن إلى الآن يسمونها التأثير الصحي لها اللي هو الهيلث امباكت للجي ام او اوز هذه اللي هي جي ام اوز هذه إلى الآن ما ظهر شيء يثبت إنه هي مسرطنة أو لها تأثيرات صحية قوية جدا على الناس، لذلك يعني مسموح باستخدامها بشكل كبير جدا. عندنا مثلا منتجات كثيرة معدلة وراثية تستهلك بكميات كبيرة جدا على مستوى العالم كله، وبالتالي ما أظن أن يعني الكلام هذا صحيح اللي موجود يعني، لكنها قبل ما يسمحون بها دائما تمر بتقييمات السلامة، سلامة أغذية دقيقة جدا من الجهات الرقابية ومن الـ WHO ومن الـ CDC الأمريكي. لذلك إلى الآن والله أنا ما أشوف أنه في يعني قلق كبير جدا، لكن إذا ظهر شيء أو أظهرت الدراسات شيء أنه في تأثيرات صحية على الأغذية المعدلة وراثيا يتوقف استخدام جزء منها. يعني إذا في منتج معين ظهر أنه مؤثر على الصحة العامة دائما في مواكبة لهالأشياء هذه، وبالتالي ما أظن أنه يعني يأثر إن شاء الله على الصحة العامة.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للآن مع تحديدا مع المطاعم وانتشار الطلبات هذه، تجيك فيها بعضها مثلا فيها الأشياء المعلبة مثل المايونيز وهذه، هل ممكن أنه الشخص أصلا ما يتناولها في فترة الصيف هذه المنتجات؟
0: والله طبعا الصيف مشكلته مشكلة أنه درجات الحرارة العالية، لكن لو حفظت بالشكل السليم ما فيها مشكلة. اللي هي أنت تقصدين الكاتشب والمايونيز؟
1: إيه نعم، خاصة أنها تجي بعضها تكون عن طريق الطلبات، تجيك ممكن بعد ساعة أو حتى ساعتين.
0: ما أعتقد أنها فيها مشكلة، لأنه إذا هي محفوظة بالشكل الصحيح وبسرعة تجي ما أعتقد أنها فيها مشكلة. إذا كانت معلبة تعليب مصانع يعني مثلا زي المايونيز، في فرق بين أنه ناس يغرف لك مايونيز يحط لك في علبة وبين انه يجي معلب من علب المصانع هذه اللي هي الساشيت هذه اللي تجي مع الـ، لكن يفرق احيانا لانه اذا كانت معاد يعني تعبئتها فهذه فيها خطوره شوي، اما اذا كانت معقمه من المصنع نفسه انتاج المصانع فهم يستخدمون مثلا بيض مبستر، يستخدمون يبسترونها وبالتالي ما فيها خطورة كثيرة. لكن إذا كانت من نفس المعمل هو مسويها مثلا داخل المعمل ومعبيها ومرسلها، ها هنا تكمن الخطورة في أنه لا قدر الله ممكن أنه ما بستر البيض، يستخدم بيض غير مبستر، يستخدم مثلا أدوات غير نظيفة، يستخدم كذا. هي تعتمد على حالة البسترة، على حالة الكاتشب أو المايونيز من مصدرة، فبالتالي ما نقدر نحكم عليه أنه لا قدر الله يسبب مشاكل أو لا.
1: نعم. طيب دكتور، التسمم الغذائي المنزلي كيف يحدث وكيف يمكن الوقاية منه؟ أو قاعدة نقول قاعدة الأربع ساعات خارج الثلاجة، سواء فصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة.
0: والله شوفي، حوادث التسمم الغذائي جدا مهم ان نهتم فيها ونوعي الناس عنها. دائما المنازل بسبب قلة طبعا تدريب العاملات المنزليات، النظافة والتطهير لها دور كبير جدا في منع حوادث التسمم الغذائي. يعني مثلا عندنا في المطبخ المفروض مثلا في النظافة والتطهير ان نغير الاسفنجة اللي نستخدمها بشكل متواضع، يعني ما نخليها لين تهتري، وفي نفس الوقت دائما نستخدم المطهرات في عملية تطهير الاسفنجة. الحوض نفسه لازم نطهره، الفوط ما نستخدم الفوط الا مطهرينها بالكلوريكس ومنظفينها صح، أو نستخدم دائما مناديل ورقية.

0: عمليه مثلا تقطيع اللحوم والدجاج والاشياء هذه المفروض نتعلم من تعليمات هيئه الغذاء والدواء انه المفروض الدجاج ما يتقطع على الكاونتر، دائما يؤخذ مباشره من الكيس وينحط في القدر مباشره ونغليه وبعدين نقطعه، ما في مشكله اذا غلينا الدجاج وسلقناه ممكن نقطعه بالقطع اللي احنا نبغاها، يعني على اساس نتخلص من المسببات التسمم الغذائي. مثلا عندنا الكروس كونتامينيشن، التلوث العرضي الخلطي، مثلا نحرص دائما انه اللحوم النيه ما تجي تتلامس مع السلطات، مع الخضار، مثلا زي الحبحب والشمام والاشياء هذه، بحيث انه ما يصير في تلامس بينها، بحيث ان البكتيريا تنتقل من الني الى الطازج سواء بالسكين او باليدين او بالسطح اللي نشتغل عليه. لابد انه نتعلم انه في ابجديات للسلام الغذائيه في البيت، لابد انه احنا نفهمها بحيث انه نوقف عمليه التلوث داخل البيت. مثلا غسيل، مثلا تطهير الثلاجه، الثلاجه دائما تكون فيها مثلا بكتيريا الستيريا مونوسايتوجينس، هذه بكتيريا خطره وعلى الحوامل بشكل عام تسبب الاجهاض، يعني المفروض ان دائما نطهر الثلاجه، نمسحها بالكلوريكس ولا نمسحها بمطهر بحيث ان دائما تكون نظيفه ومطهره. ندرب، لا يمنع ان ندور مثلا مراكز تدريب عماله يدربون لنا العمال الموجودين بالمطابخ ويهيئونهم لنا بحيث انهم يفهمون ابجديات السلامه الغذائيه.
1: جميل جدا. اقول بعض السيدات في المنازل ممكن تسوي الاكل تخليه مثلا حق 3 ايام او 4 ايام قدام، وبعد ما يعني تطبخ الاكل تحطه بالثلاجه مباشره وهو ساخن جدا، هل هو آمن غذائيا وبقائه كم يوم في الثلاجة أيضا؟
0: أي ما في مشكلة، هو طبعا كم يوم هذا يعتمد على نوع الأكل، ما أعرف بالضبط وش نوع الأكل، لكن ممكن يجلس إلى 3 أيام الأكل في الثلاجة عادي ما في مشكلة. لكن الطبخ دائما إذا حبينا نحفظه في الثلاجة نحفظه عادي ما في مشكلة، أو إذا كان مثلاً عندنا الطبخ والمفروض إنه ما نعرض الأكل لدرجة حرارة الغرفة اللي هي 32 وفوق لأكثر من 3 أو 2 أو 4 ساعات، يعني بالكثير 3 ساعات. لذلك من المهم جداً إن ننتبه لحاجة اسمها عندنا درجة حرارة خطأ اللي هي من 5 درجات مئوية إلى 65 درجة مئوية، يعني هذه درجة حرارة خطرة اللي البكتيريا تنمو عليها. لذلك إذا عندنا أكل نبغى نبرده عادي تحت درجة حرارة 4 درجات مئوية ويجلس في الثلاجة 2 أو 3 أيام ما في مشكلة، ونعيد تسخين وناكله ما في أي مشكلة. أو إذا عندنا أكل ساخن نبغى نأجله مثلا 2 أو 3 ساعات أو 4 ساعات، دائما نحطه في السخان اللي درجة حرارة 65 وفوق على اساس نمنع نمو البكتيريا او يعني نمنع نمو البكتيريا في هالفتره هذه، بحيث انه نقدمه دائما ساخن للناس اللي مثلا لو تاخروا، مثلا انت عندك ضيوف مثلا بيجون الان بيجون طبخت الطبخ وصار ساخن وكل شيء تمام، وعندك ضيوف جايين بس صار لهم لا قدر الله اي شيء اي ظرف وقالوا والله نبي نجي بعد 2 ساعات، أنت ما تخلين الأكل بدرجة حرارة الغرفة، تحطينه بالسخان لمدة يعني فوق 65 درجة مئوية لمدة 2 أو أكثر عادي ما يجي أي تسمم.
1: جميل. طيب دكتور، الأخطاء الشائعة في حفظ وطهي الطعام مثل إعادة تجميد اللحوم بعد ذوبانها، الطهي في أواني التفلون المقشرة، أو استخدام البلاستيك في الميكرويف، هل هذه يعني الطرق هل هي آمنة أم هي حقا تعتبر أخطاء؟
0: أي تجميد اللحوم مثلا احنا لما نجمد اللحم على اساس نذوبها نطلعها قبل ب 24 ساعة من الفريزر ونحطها بالثلاجة عشان تذوب في الثلاجة، لما اطلعها من الثلاجة على طول اطبخها مباشرة، هذا افضل طريقة لتذويب اللحوم يعني، او احطها بالميكروويف واطبخها مباشرة ما عندي اي مشكلة. اما اني اذوبها في الحوض واحط عليها ماء واحطها في درجة حرارة الغرفة وخليها تذوب لمدة 5-6 ساعات، هذا أخطر شيء لأن البكتيريا تنمو وتتكاثر. أما

0: الموضوع شو اسمه
1: الطهي في
0: موضوع
1: أواني التفلون.
0: التفلون هذا إذا كان مخدش للأسف فيجب على طول رميه واستبداله بجديد، لأنه اللي يتقشر ويتعرض للحرارة هذا يطلع منه غازات صراحة خطرة جدا، وبالتالي لا أنصح باستخدامه. الميكروويف جدا سهل استخدامه وحلو، فقط اللهم أني كل ما في الأمر أني أطلع الأكل من الميكروويف وارجع أحركه ثاني مرة، لأنه في أجزاء ما يوصل لها الحرارة، وبالتالي أرجع أحركه حركه ورده في الميكروويف وشغله مرة ثانية وطلعه ويصير ساخن تماما، وهذا جدا ممتاز ورائع.
1: نعم. طيب دكتور، استخدام البلاستيك إذا كنا الميكروويف آمن، لكن استخدام البلاستيك أو الأكياس البلاستيكية حقة الخبز مثلا، مدى أمانها غذائيا؟
0: هذه طال عمرك فيها عندنا أنواع من البلاستيك، طبعا عندنا أنواع من البلاستيك، المصانع حقت الخبز والمصانع اللي تستخدم البلاستيكات والبلاستيك هذا كله يستخدمون حاجة اسمها الفود جريد اللي هي درجة الغذاء. هذا البلاستيك ينفع أنه يستخدم للغذاء، يعني ما ينتقل بسهولة للغذاء، وبالتالي لا خوف من عملية المصانع اللي ينتجون يعني خبز ويغلفونه، إلا إذا كان فيه غش وفي يعني أشياء قصور في تطبيق الاشتراطات هذا شيء ثاني، لكن هيئة الغذاء والدواء جدا متابعة أعتقد على موضوع المصانع، ما يستخدمون إلا أنواع مخصصة للأغذية وبالتالي ما فيها أي مشكلة. بالنسبة للبيت دائما إذا جيتوا تشترون بلاستيك من محلات البلاستيك، فقط اللهم شوفوا اقلبوا البلاستيكات شوفوا مكتوب عليها فود جريد أو درجة حرارة درجة صالحة للأغذية، وبالتالي هذه شيء جيد.
1: نعم. طيب دكتور، التغذية العلاجية ومقاومة الأمراض، ما دور الغذاء في إدارة نمط حياة مرض السكري من النوع الثاني أو الضغط وأمراض المناعة الذاتية؟
0: طبعا الغذاء بلا شك أنه هو يعتبر دواء في نفس الوقت، لكنه لا يغني إذا كان مريض، شخص مريض مثلا لا يعني عنده أدوية وكذا، لا أكيد لازم يأخذ أدويته بشكل صحيح. لكن السكري مثلا من النوع الثاني، لو أنه أنت يعني تقيد بنمط غذائي صحي وصار عنده شوية نشاط بدني وكان يقدر يسيطر على السكري وبالتالي يتخلص من الأدوية، وبالتالي إحنا في هذه الحالة نقول والله إيه الشخص هذا عالج نفسه بطريقة الأغذية وبطريقة الغذاء، تجنب السكريات وتجنب الأشياء اللي ترفع السكر وقلل الحاجة من الأدوية، وبالتالي نقول إحنا هذا المريض الحمد لله يعني استخدم الغذاء وبالتالي سلم من موضوع السكري. مثلا في موضوع ضغط الدم، يعني كثير من الناس لو تخلصوا من عملية الأغذية اللي موجود فيها صوديوم عالي ممكن يتخلص برضو من أدوية ضغط الدم ويرتاح منها، خصوصا الناس اللي استخدموا نظام الداش، يسميه الداش دايت اللي هو نظام المنخفض الصوديوم، ممكن يخفض ضغط الدم عنده، ممكن يعني لما يتناول أغذية قليلة الملح والصوديوم وبالتالي ممكن يتشافى تماما من عملية ضغط الدم من الأمراض الشرايين. طبعا لا يوجد أغذية تشفي من المرض يعني مثل ما قلت، لكن التغذية المتوازنة دائما تساعد في أنه تخلي يعني تقلل من الالتهابات بالجسم، تدعم الصحة العامة، تحسن من مستوى الصحة عند الناس.
1: نعم. شكرا دكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية.
0: الله يحييك يا مرحبا.
1: والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: السعودية الخضراء.

أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نقول بيئة، قد نتخيل الأشجار والغيوم والمياه والهواء النقي، لكن هناك جانبا آخر نابضا بالحياة، طائر يهاجر، ووعل يتنقل بين الجبال، وظبي يعود إلى موطنه، وحيوان أليف يحتاج إلى رحمة الإنسان ومسؤوليته. في حلقة اليوم نقترب من موضوع يجمع بين العلم والرحمة، حماية الحياة الفطرية والرفق بالحيوان. كيف نحمي الكائنات في موائلها؟ كيف نفهم سلوكها؟ وكيف نربي جيلاً يحترم الحيوان ولا يؤذيه؟ الأرقام الوطنية تعطي هذا الملف بعداً مهماً، فمبادرة السعودية الخضراء تستهدف حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وتشير بياناتها إلى أن نحو 400 ألف كيلو متر مربع من البر والبحر محمية حالياً. كما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن برامج الإكثار وإعادة التوطين تجاوزت إطلاق 10,000 كائن فطري تمثل أكثر من 80 نوعاً في أكثر من 60 موقعاً بيئي. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ حمزة الغامدي، سفير البيئة ورئيس جمعية أمم لحماية الحياة الفطرية بالباحة، ومؤسس جمعية رحمة للرفق بالحيوان، وخبير سلوك الطيور والحيوانات. فأهلا وسهلا به معنا في السعودية الخضراء. قبل أن ندخل في تفاصيل الحماية والرفق، أستاذ حمزة، دعنا نبدأ من الصورة الأكبر

0: الحياة الفطرية ليست كائنات جميلة نراها في المحميات أو الصور فقط، هي جزء من توازن البيئة، الطيور تنقل البذور والمفترسات تحفظ التوازن، وحتى الكائنات الصغيرة لها دور في السلسلة الغذائية. من واقع خبرتك، كيف تشرح للمستمع العلاقة بين وجود الكائنات الفطرية وصحة النظام البيئي، وأيضا ما هي العلامات التي تخبرنا أن البيئة بخير أو أنها بدأت تفقد توازنها؟
1: لأشرح يعني الإجابة للمستمع ببساطة، نتخيل أن النظام البيئي مثل ساعة اليد، ساعة يد معقدة كل ترس فيها مهما صغر وكل أداة وكل مسمار له وظيفة. الكائنات الفطرية هي تروس هذه الساعة. يعني إذا رأينا مثلا طائر من الطيور القمامة أو الحيوانات التي تعتاش على الجيف، هذا ليس مجرد مشهد جميل بل هو منظف بيئي من الدرجة الأولى، كأنها تقوم بدور شركة النظافة والصحة العامة. هذه الحيوانات تلتهم الجيف وتمنع انتشار الأمراض. وجود هذه الكائنات بأعدادها الطبيعية وسلوكها السليم هو المؤشر الأهم. إذا رأيت طيور تبحث عن فرائسها بشكل طبيعي، وحيوانات مفترسة مثلا تتجنب المناطق المفتوحة في النهار، فهذا يعني أن السلسلة الغذائية متوازنة. أما علامات الخطر فمتعددة، وأبسط يعني أبسطها للمستمع. إذا دخلت برية وكانت هادئة بشكل غير طبيعي، يعني لا أصوات طيور ولا أثر للزواحف ولا فيه علامات تدل أنه في حياة هنا، هذا جرس إنذار، مو شيء جميل. من العلامات الأخرى اللي ندرسها في السلوك الحيواني هو ظهور سلوكيات شاذة. يعني هناك قلنا هدوء جدا قوي، هنا نقول سلوك شاذ، مثلا خروج الحيوانات الليلية في وضح النهار، حيوانات ما نشوفها إلا في المساء المفروض، يعني في طبيعتها أصبحت تطلع في النهار تبحث عن الطعام، أو حيوانات مثلا نهارية صارت تطلع في الليل، برضو هذه من العلامات اللي فيها شذوذ في سلوكيات هذه الحيوانات. أو اقترب مثلا بعض الحيوانات البرية اللي ما اعتدنا إنها تحتك في السكان أو في القرى، دائما تتجنب مناطق العمران. هذا يعني ما هو معناته أنها أليفة هذه الحيوانات وصارت خلاص مستأنسة، لا، بل يعني بالأغلب يعني أنه موطنه اختل، اللي هو كان يعيش فيه واللي يلاقي الأكل فيه ويستغلي فيه عن القرب من البشر. البيئة تكون بخير إذا كانت العلاقات فيها عفوية وطبيعية. لما تسمع صوت الحياة أنت جالس في بيئة فعلا متوازنة ومتزنة.
0: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أوضح أن برامج الإكثار ارتفعت من 7 إلى 21 برنامج، مع مستهدف للوصول إلى 50 برنامج بحلول 2030. وهذا الأمر ينعكس على أنه إعادة التوطين ليست مشهد احتفالي فقط، بل منظومة رعاية وتأهيل ورصد. سؤالي لك، ما الذي يحدث قبل إعادة إطلاق أي كائن فطري إلى بيئته؟ وأيضا كيف تساعد خبرة السلوك الحيواني في اختيار وقت الإطلاق ومكانه وطريقته، ثم متابعة نجاح الحيوان بعد عودته للطبيعة؟
1: عملية إعادة التوطين يعني ما هي مجرد فتح باب أو مثلا الصندوق وإطلاق هذا الكائن أو الحيوان المفترس، الذئب، الغزال، أو فتح باب القفص وإطلاق هذا الطائر سواء النسر أو صقر أو أي طائر فطري. لا، هي بالعكس، هي أشبه بعملية جراحية دقيقة تراعى فيها كثير من الجوانب قبل الإطلاق بفترة طويلة. يعني يبدأ العمل من مركز الإيواء أو مركز الإكثار على حسب مكان هذا الكائن في الأساس، ومثلا أخذناه من البرية أو تكاثر عندنا. هنا يأتي دور دراسة السلوك وتوطين. طبعا كل نوع يختلف، في أنواع لها أنظمة مختلفة عن أنواع أخرى، الطيور غير الجوارح، في الطيور داخل الطيور مختلفة عن الطيور الجاثمة وغيرها، الكائنات الثدية برضو الحيوانات الثدية فيها المفترس وفيها اللي يعتبر فريسة، فيها العاشبة، فيها اللي تعيش في السهول، فيها اللي تعيش في الجبال، كل حيوان له دراسة سلوك خاصة فيه.

يحدد الخطة الخاصة للتوطين المناسبة له. في بعضها متحمل ممتاز بطبيعته للأجواء القاسية الباردة، وفي بعضها للأجواء السائل الحارة جدا، الصحراوية تختلف عن الجبلية وهكذا. هذه يعني هذه الدراسات وهذا التصنيف للحيوان ومعرفة سلوكه في البرية تساعدنا أن نقارن بين وضعه الحالي وبين وضعه لما نطلق صراحة. طبعا في مبادئ كثير في تنشئة وفي عزله، بعض الحيوانات لابد تعزل تماما منذ نشأتها عن الاتصال بالبشر، لأنها إذا استأنست رؤية البشر واعتادت على رؤية البشر بتعتاد إذا أطلقناها أنها تقرب من مواطن البشر، وهذا ممكن يكون خطير عليها جدا. بالعكس ممكن تفشل عملية التوطين فقط لأنه هذا الحيوان معتاد على رؤية البشر. في بعض المراكز الإيواء استخدموا دمى على شكل الحيوان هذا وقت الإطعام، يعني ما في شخص يجي مخصص أنه يطعمها، لا، لابد أنه يلبس دمية تشبه شكل الحيوان هذا أو يعطيه الأكل بطريقة ما يفهم أنه مصدر الإنسان عشان ما يعتاد بعدين لما يطلق صراحة في البرية ترجع للبشر مرة أخرى. من الأمور المهمة مثلا هل يصطاد هذا يعني هو معتاد فقط على أكل لحوم أو طرائد جاهزة توصله ميتة، ولا لا يصطادها بنفسه فعلا، هو اللي يطرد وراها، هو اللي يترصد، هو اللي يعمل خطة مناسبة لاصطياد هذا الكائن الفريسة أو لا، يخاف من البشر والحيوانات المفترسة ولا لا. يعني بعض الحيوانات عندها جرأة كافية تظن أن الكل صديق لها بسبب تغيير سلوكها، غيرنا سلوكها فصار عندها اعتقاد أنه كل الكائنات اللي حولها أصدقاء، لما نطلق صراحة تفترس. يعني في أول يوم ممكن نخسر مجهود سنوات كبيرة. أيضا اختيار المكان والزمان، يعني هذا كله يعتمد على قراءة سلوك الحيوان. مثلا في بعض الحيوانات ما ينفع نطلقها في آخر السنة الميلادية، هذا الجو مثلا يكون قاسي عليها، بارد عليها، ما توطنت على البرودة الشديدة والمناخ القاسي، فلا يفترض يكون مثلا في مارس في شهر 4 أبريل مثلا يبدأ إطلاقها. حيوانات عن حيوانات تختلف، نعم لها برنامج معقد جدا وجميل، أنا بالنسبة لي أعتبره من البرامج الممتعة جدا واللي فعلا تستحق التعب والجهد، لأنه النتيجة اللي بنحصل عليها في الأخير هي نتيجة يعني تشرح الصدر. بعض الطيور نبغى نشوف تصرفه. طبعا المراقبة مهمة بعد التوطين أو بعد إطلاق الصراح، خلاص تأكدنا من سلوكياته وأنه قادر على العيش في البيئة المناسبة وأطلقنا سراحه. بعد كذا لابد المتابعة، وهذه عبر أجهزة تتبع تزرع في بعض الكائنات أو تركب كأطواق في الرقبة على حسب برضو نوع الكائن، ونشوف هل هو قاعد يمارس حياته الطبيعية مثل أسلافه في الطبيعة أو في سلوك مختلف. يعني بعضها مثلا بدل ما يطير فوق ويحلق نلاقي لا قابع في مكان ما، هذا مؤشر أنه في مشكلة أو في خطر يستدعي تدخل الجهات المطلقة. النجاح يعني ليس فقط بقاء الحيوان حي، بل يعني استعادته للسلوك الفطري الأصيل في البرية. واحد من الأصدقاء كان يتكلم معي في أحد المواضيع هذه وعن تجربة أنه أطلق أو أطلقت مجموعة طيور، وبعد 4 شهور وجدوها يعني أنشأت أعشاش وباضت، فهو مبسوط بالفكرة هذه، بينما أنا يدي على قلبي أعتقد أو أعتبر أنه هذه مرحلة جميلة ولكنها غير مكتملة، لابد أنه هذا البيض يفقس بعدين تجي تبشرني، وبعد ما يفقس لابد تكبر بعدين تجي تبشرني، وبعد ما تكبر لابد هذه الفروخ أو الصغار هذول يرجعوا ينتجوا ويتكاثروا. هنا أجي أقول لك أي نعم، مر سنة كاملة ومواسم الـ4 المواسم بمداخلاتها في بعض، بتداخلها، باختلافها، بقلة الغذاء في أوقات، في زيادة وفرة الغذاء في مواسم أخرى، والظروف هذه ووجود حيوانات مهاجرة
جاءت طيور ما كانت موجودة صارت موجودة، يعني كل الظروف مرت فيها هذه الحيوانات الموسم موسمين، بعدين نقول

0: لا نطارد لا نطعم ولا نلمس، وكذلك لا ننقل أي كائن من مكانه إلا عبر الجهة المختصة. سؤالي لك أستاذ حمزة، ما هي القواعد العملية التي تنصح بها المتنزهين والمصورين وكذلك هواة مراقبة الطيور حتى يقتربوا من الحياة الفطرية دون إزعاجها أو تغيير سلوكها؟ ومتى يصبح التدخل لمساعدة حيوان بري خطأ رغم حسن النية؟
1: أولاً أحب أن أشكر المتنزهين والمصورين على حبهم للطبيعة، هذا دافع نبيل. القاعدة الذهبية اللي دائماً أكررها هي التصرف كأنك ضيف. هذا مو بيتك، هذا بيت غيرك، أنت الآن زائر. إذا ما قدرت تترك المكان أفضل مما كان فاتركه مثل ما كان، على الأقل يعني زي ما دخلت أطلع. نظف مكانك، لا تترك أثر سيء للبيئة. هذا رقم واحد. المسافة الآمنة مهمة جدا بينك وبين هذا الحيوان اللي انت جالس تصوره أو تحب تتفرج فيه عن بعد. المسافة الآمنة كيف تحددها؟ إذا شفت الحيوان هذا غير سلوكه بسببك، يعني معناته انت قريب جدا. مثلا توقف أحد الطيور عن الأكل وقاعد يطالع فيك، خلاص انت لفت انتباهه وجالس تأثر عليه في بيئته. ابتعد وترك مسافة آمنة، وتقدر تستخدم مثلا المكبر للدربيل مثلا أو عدسات التكبير وغيرها، بدل من أنك تروح وتقرب بجسدك أنت يعني. ثانيا، لا للإطعام مطلقا بالنسبة للحيوانات البرية. الحيوانات البرية ما حد يطعمها، ممنوع عالميا. وهذه الفكرة ممكن تكون صعبة شوية على مجتمع عاطفي وديني مثل مجتمع المملكة العربية السعودية، ولكن دورنا في التوعية إن نفهم الناس إنه لا، هذا مو هنا الإحسان. إطعام حيوان بري ولو كسرة خبز صغيرة هذا ضرر كبير، يغير سلوكه، يخليه يعتمد على البشر، وهذا شيء مو طيب أبدا، مو لصالح هذا الحيوان أصلا. يعني ممكن حتى بعض المأكولات تكون سامة لبعض الحيوانات. أنت عن حسن نية أكلت أفوكادو مثلا ورميته لبعض الطيور، والطيور تتسمم من هذا النوع، أو بقايا الشوكلت مثلا وبعضها تتسمم منها. مو كل أكل مناسب لك كإنسان مناسب للحيوانات هذه، ممكن تتأثر من بعض الأطعمة بشكل بالغ جدا. برضو العشاش مثلا والصغار لما تجي تصورها من مكان بعيد، أما إذا اقتربت بعض الأنواع تكون متوترة جدا إلى درجة أنها تهجر العش، هي عشها مخفي أصلا وتصممه بطريقة يكون مخفي. لما تشوفك أنت قدرت توصل للعش، أنت وصلت لها رسالة أنه هذا العش فاشل وغير مناسب للتربية، فالأبوين يهجروا العش نهائيا ويروحوا وخلاص سلموا أمرهم، قالوا خلاص هذا المكان غير مناسب، ويحكم على الصغار بالموت.
0: كثير من سوء التعامل مع الحيوان يبدأ من سوء فهم سلوكه. طائر يدافع عن عشه فنظنه عدواني، كلب خائف نظنه خطير، أو حيوان صغير وحدة فنظنه متروك، بينما قد تكون أم قريبة. أو هنا يعني تظهر أهمية الخبرة في السلوك مع الطيور والحيوانات. سؤالي لك، ما هي أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً عن سلوك الطيور والحيوانات، وكيف يمكن أن تساعدنا قراءة السلوك في حماية الحيوان نفسه وحماية الإنسان في الوقت ذاته؟
1: أكثر مفهوم خاطئ ومؤذي هو أنسنة سلوك الحيوان. يعني كأننا نفسر سلوك الحيوان بدوافع بشرية أو بفهم ومنطق بشري. هذا دائماً يومياً احنا نشوف هذه التعليقات وهذا المفهوم الخاطئ. مثلا يقول لك هذا الكلب ابتسم لي، بينما الكلب في الحقيقة أنه يلهث من الخوف أو الحر. لما يقرب منه أحد الأشخاص بعدين ينعض بسبب تفسيره الخاطئ. أو هذا الطائر حزين لأن ريشه منفوش، بينما هو مريض يحتاج لتدفئة أو علاج. هذه القراءات الخاطئة هي سبب كثير من الحوادث. هذا الثعبان، هذه السحلية، كل حيوان لها سلوكيات مو نفسرها بتفسيرنا إحنا البشر.

0: قراءة السلوك هي لغة السلامة بيننا وبين البرية. إذا إحنا نحب البرية فلا بد نتعلم أكثر عن سلوكيات هذه الحيوانات اللي فيها. الأمر بسيط، يعني كل سلوك هو رسالة، كل سلوك. بعض الطيور ترفرف بجانب العش لما أنت تقرب من العش، هذا مو يعني يبدأ يهاجم الإنسان ويبدأ يزعجه، هذا مو معناته أنه شرس، بس هو قاعد يكلمك بلغته، يقول هذه حدود منطقتي.
1: أعزائنا المستمعين، حماية الحياة الفطرية ليست مسؤولية جهة واحدة، وليست عملاً يبدأ عند حدود المحمية وينتهي عند بوابتها. هي وعي يومي ألا نؤذي، لا نعبث، لا نطارد، وألا نحول الكائن الحي إلى محتوى عابر. شكراً جزيلاً لضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من التنفيذ والإخراج شوق بدر الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ مشارك بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

سلم تي بلادي. في قلب العاصمة، حيث تتقاطع الحكايات بين الماضي والحاضر، يولد مشروع يعيد تعريف الحياة الحضرية ليس كمجرد توسع عمراني، بل كنبض جديد لمدينة تتجدد. هنا يتشكل مشروع حديقة الملك سلمان كواحة كبرى تنبض بالحياة في قلب الرياض. لم تكن الفكرة أن تزرع الأشجار فحسب، بل أن تزرع الحياة وتتحول المساحات إلى أماكن تلتقي فيها العائلات وتتنفس فيها المدينة، ويجد الإنسان فيها لحظات صفاء وسط صخب الأيام. رؤية المملكة 2030 جاءت ليكون فيها أكبر حدائق مدن العالم ورمزاً لجودة الحياة من خلال حديقة الملك سلمان. هنا لا تقتصر التجربة على الطبيعة، بل تمتد لتشمل الثقافة والفنون. فالمسارح والمتاحف والمساحات الإبداعية تفتح أمام الجميع لتكون الحديقة منصة للثقافة وملتقى للفكر وجسرا بين الإنسان والفن. وكأن المكان يقول: الحياة ليست فقط أن نعيش، بل أن نشعر ونتأمل ونبدع. بيئيا يمثل المشروع خطوة نحو مدينة أكثر استدامة، حيث تعاد صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة. مساحات خضراء شاسعة وهواء أنقى وبيئة تدعم الصحة الجسدية والنفسية، لتكون الرياض مدينة لا ترى فقط، بل تعاش بكل تفاصيلها. اقتصاديا يفتح المشروع أبوابا جديدة للاستثمار والترفيه والسياحة، ويعزز مكانة الرياض كوجهة عالمية. أما اجتماعيا فهو مساحة تجمع الناس على اختلافهم في مشهد يعكس تنوع المجتمع وروحه النابضة.

0: أكثر من مجرد مكان، بل تجربة للحياة. فبين ظلال الأشجار ونبض المدينة نقول سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين: أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين، فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عبادة

يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، الإخلاص والإنابة من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين. هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور. إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى، ثم كما يقول المفسرون حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى، ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق.
1: جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى. لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائما، لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز المناعة مثل محرك سيارة، والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يوميا تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلا فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة، وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات، ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي اللي يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضاً عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة. ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية، لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيرا تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي، أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق. ختاما، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك. احرص تعطيه الأفضل دائما.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: إضاءات لغوية
4: على إذاعة الرياض. أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
5: عامي وفصيح.
4: والكلمة التي نتناولها هي كلمة سالفة، التي نقولها ونعني بها القصة أو الموقف أو الحدث. ورد في لسان العرب: سلف يسلف، سلفا وسلوفا، تقدم. والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. وقوله عز وجل: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ويقرأ سلفا وسلفا. قال الزجاج: سلفا جمع سليف، أي جمعا قد مضى. ومن قرأ سلفا فهو جمع سلفة، أي عصبة قد مضت. والتسليف التقديم. وقال الفراء: يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقرأ يحيى بن وثاب: سلفا مضمومة مثقلة. قال: وزعم القاسم أنه سمع واحدها سليفا. قال: وقرئ سلفا كأن واحدته سلفة، أي قطعة من الناس مثل أمة. وقال الليث: الأمم السالفة الماضية أمام الغابرة، وتجمع سوالف. وأنشد في ذلك: ولاقت مناياها القرون السوالف، كذلك تلقاها القرون الخوالف. قال الجوهري: سلف يسلف سلفا، مثال طلب يطلب طلبا، أي مضى. والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. إذن مستمعينا، فنحن نسمي القصة أو الموقف بالسالفة لأن أحداثها قد مضت وتقدمت، فهي سالفة.
5: مفردات وجموع.

0: يظن كثير من الناس أن الكلمات تجمع على جمع واحد، فإذا سمعوا من يجمع جمعا غير الذي ألفوه استنكروه، وقد يخطئون قائله وإن كان على صواب. والمفردة التي معنا الآن هي مفردة الجبل، فتعالوا نتعرف جموعها. ورد في لسان العرب: الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، من الأعلام والأطواد والشناخيب. وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور والأكم. والجمع أجبل وأجبال وجبال. هذه إذن مستمعينا جموع مفردة جبل، وأكثرنا لا يعرف منها إلا جبال، وهي صحيحة كما ذكر، لكن أجبل وأجبال من جموعها الصحيحة كذلك.
1: أخطاء شائعة.
0: يقول الدكتور مصطفى جواد: لا تقل سوف لا أفعل كذا ولا سوف لن أفعله، بل قل لا أفعل كذا ولن أفعله. وذلك لأن سوف من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله للاستقبال وتصرفه عن زمان الحال، ولا تدخل إلا على الفعل المثبت، ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل. ومن المعلوم أن قولنا لا أفعل ذلك ولن أفعله من الأفعال المنفية، وأن قولنا سوف لا أفعل ذلك وسوف لن أفعله فيه غلطتان: إحداهما إدخال سوف على الفعل المنفي مع أنها للمستقبل المثبت، والأخرى هي الفصل بين سوف والفعل بفاصل هو لا ولن. وجميع ما ورد في القرآن الكريم من استعمال سوف هو للإثبات. قال تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد ورد استعمال سوف مفصولا بينها وبين الفعل لضرورة الشعر، ومع ذلك وردت للإثبات. قال عبد الله بن المعتز: أروح للشعرة البيضاء ملتقطا فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا، وسوف لا شك يعييني فأتركه حتى ما أستخدم المقراض والمشطا. أراد سوف يعييني فأتركه ولا شك، فأقحم لا شك بين سوف والفعل يعييني. فقل لا أفعل ذلك ولن أفعله، ولا تقل سوف لا أفعل ولا سوف لن أفعله.
1: مذكر أم مؤنث؟
0: الكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة سن، فهل هي مذكرة أم مؤنثة؟ ورد في لسان العرب: السن واحدة الأسنان. قال ابن سيدة: السن الضرس، ويقال هذه سن وهي مؤنثة وتصغيرها سنينة. وسن الجنة

فارحة مؤنثة ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره وبقيت على التأنيث. إذن مستمعينا، فالسن مؤنثة سواء أقصدنا بها السن الذي في الفم أم العمر، فالصواب أن نقول سقطت سن من أسنانه لا سقط سن من أسنانه، وفلان سنه كبيرة إذا أردنا أن عمره طويل، لا أن نقول سنه كبير.

أبيات وشواهد. البيت الذي نتناوله في هذه الفقرة من هذه الحلقة هو: وجدت إذا اصطلحوا خيرهم، وزندك أثقب أزنادها. أما وجه الاستشهاد فالبيت للأعشى ميمون، والشاهد أزنادها، وفيه جمع زند على أزناد، وهو جمع شاذ، لأن الأسماء الثلاثية الصحيحة العين الساكنة إنما تجمع جمع القلة على أفعل.

0: وفي الختام نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم بحول الله في حلقة قادمة. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
6: يلا جاهزين يا شباب،
4: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
7: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
6: بالطريق
4: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم اليومي عز النهار.

لكم في البداية أجمل تحية الإخراج من وعد الدوسري، وتحية التقديم والإعداد من محدثكم أبو الغيث الحيدر. كما هي العادة دائما في بداية كل حلقة يكون عندنا فقرات محددة معينة من خلالها نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم ونسولف معكم أيضا من خلال هالفقرات. فقرة مشوارك وين اللي نسألكم وين رايحين، وين طالعين، رايحين للدوام ولا راجعين من الدوام، طالعين تأخذوا أشياء شغلات كذا للمنزل للبيت لكم أنتم شخصيا في مثل هذا الوقت وهذه الظهيرة، فنسألكم إذا كنتم في السيارة. أما إذا كنتم في البيت فإحنا عندنا فقرة كم النسبة، ودائما أحرص في هالفقرة أني أجيب لكم أسئلة يعني جديدة علشان اللي شاركنا في حلقات سابقة ما يقول لو شاركت ممكن تكون هي نفس الأسئلة، لا نحاول نسوي لها تحديث كل حلقة، وهالحلقة كمان أيضا نسوي لها تحديث. فمن ضمن الأشياء اللي ممكن نسألكم من خلالها، طبعا بس قبل ما أقول لكم على الأسئلة بقول لكم على هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا 011-40-53. أما الأسئلة ففي سؤال الحقيقة عجبني وأحس أن لها علاقة بالماضي، يعني يمكن أكثر من الوقت الحالي، فما أدري إذا كان الموضوع مستمر إلى اليوم ما أدري. لكن هو السؤال يقول كم نسبة أن عندكم علبة بسكوت تمام تلاقيها مليانة إبر وحق الخياطة، يعني عرفتها هذه كانت موجودة دائما، والعلبة كمان معروفة، يعني معروفة هذيك حق البسكوت، معروف البسكوت، معروف العلبة، معروف العلبة، يمكن هي في نفس كل بيت تلاقي نفس العلبة موجودة، اللهم فقط النوع، في بعضها أحمر في بعضها أزرق على حسب الشيء اللي أنتوا البسكوت اللي أنتوا كنتوا تفضلوه. عموما فهذا من ضمن الأسئلة، يعني أن العلبة هذه موجودة حق البسكوت اللي تحطوا فيها أشياء كذا زي الخيوط والإبر ولا لا،

دائما في حديثه، عنده لزمة معينة، عنده حركة في الجسد دائما يسويها. فأنت كم نسبة أنك ممكن تقلد هالأشياء؟ طبعا أنا ما أتكلم عن التقليد الثاني، التنمر وذا، لا ما أقصده. بس كمان في تقليد، لو تتذكروا زمان زمان مرة وإحنا أطفال، كان اللي ينجلد، ويعني مثلا فلنفترض أن أخوك الأكبر جلدك، تمام؟ فأنت ما قدرت عليها بالضرب وبالمضاربة، فصير إيش يصير؟ تقلد صوته، يقول لك يلا روح، تقول له يلا روح، يقول لك وخر عن وجهه، وخر. هو أنت ما عندك أي شيء، يعني أنت ما عندك وسيلة ثانية ممكن يعني تشفي غليلك منه غير أنك تسوي كذا. فإحنا ما نتكلم عن، مع أنه ممكن ندخل هذا الموضوع، أنه نقول هل قد سويت هذا الشيء زمان ولا ما قد سويته. فممكن أيضا مسألة، تتذكروا لما نشوف أمامنا كذا بلاط ملون أو شيء، فنحاول دائما أن احنا إيش نمشي بدون ما نجي على الخيوط أو الخطوط، عفوا الخطوط اللي على البلاط. فيعني لو سألناكم كم النسبة كنت تسوي هالشغلة ولا ما كنت تسويها زمان، تجي تمشي هنا وتمشي هنا وتمشي هنا، بس كله علشان ما تجي على الخطوط اللي في البلاط ولا لا؟ أيضا في شغلة ممكن الآن الناس اللي يسمعون وهم في سياراتهم وكذا قد مضى عليهم هالموقف، أو يمكن أنهم استغربوا في يوم من الأيام من هالشيء، أن أحيانا لما تجي تبغى توقف في موقف، يعني تشوف مثلا موقف من مكان بعيد، فتقول يلا يلا أبغى ألحق على الموقف، ما توصل إلا ممكن سيارتين ثلاث قد جت تبغى تلبق في نفس المكان. والغريب أنك حتى لما توقف مثلا خلنا نقول عند مطعم ولا عند كافي، بالغصب بالقوة بالتعب يعني، فلما تخلص منه وتجي تبغى تمشي خلاص، تبغى ترجع للبيت تشغل سيارتك تبغى ترجع، تحس انه كل اللي موجودين حولك نفس الحكاية يبغون يطلعون. فانت لما تجي تبغى موقف تلاقي العالم كلها تبغى هالموقف، ولما تجي تبغى تطلع تلاقي زحمة من العالم علشان يبغوا يطلعوا. ايضا من ضمن الاسئلة انها احيانا اذا ضاع عليك اي غرض في البيت، زي جوال، لا جوال لا، ممكن جوال لا، يعني غرض خلنا نقول شاحن، شيء كذا يعني انت تستخدمه، طيب ولا يهمك، شيء كذا تستخدمه، فاول ما تشك، يعني تشك بالاشخاص اللي حولك، تقول يمكن والله أحمد اللي خذه، لا يمكن عبد الله اللي شاله قبل، يعني والشك هذا يستمر معك لين تلاقي الشغلة. فهل هذا الشيء عندكم موجود ولا لا؟ وكم تعطيه مثلا نسبة؟ كل هذا وأكثر بالتأكيد بيكون في فقرتنا، وفي فقرة كم النسبة، وحديثنا معكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم عز النهار. الآن نروح للفاصل الأول الغنائي في هالبرنامج، ونرجع بعد الفاصل ومعنا إن شاء الله أصواتكم واتصالاتكم في عز النهار.

0: اهلا بعودتكم مستمعين الاعزاء في برنامجكم عز النهار، وهاتف البرنامج 011 40 53. نتكلم في مشوارك وين وكم النسبه، ومعنا ابو سعود. حياك الله ابو سعود.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يسعد الله مساءكم في الدنيا ويسعد الله مساءكم في الاخره.
0: ومساءك سعيد يا هلا ويا مرحبا يا ابو سعود.
1: يا هلا
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الحمد لله، الفضل لله، بنعمه.
0: ايش الاخبار؟ ان شاء الله تمام،
1: كلش تمام. الله
0: الله يسعدك.
1: اي والله كلش تمام، الله يديم علينا هالنعمه.
0: اللهم امين. اللهم امين.
1: الله يديم علينا هالنعمه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام.
0: اللهم امين. اللهم امين. ايش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام.
1: كلش تمام
0: الحمد لله. ايش تحب تشاركنا فيه يا ابو سعود؟ في مشوارك وين ولا كم النسبه؟
1: لا لا، احنا يا مسقعدين ما عندنا مشاوير.
0: ايوه صح، صحيح صحيح.
1: ابد اي اي واحد الا يبي يسافر له، يعني له شغل يروح لمه ويجي، ما يجي بيوم.
0: ايوه
1: يسافر، وما احنا متقاعدين ساعه راح ساعه حولك، ما من بعيد.
0: صحيح،
1: 40 كيلو 30 كيلو وترجع للبيت.
0: صحيح، ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب، فيه سؤال يقول، يعني هل مثلا عندي هذا، اذا وثقت بشخص يا ابو سعود، تمام؟
1: نعم.
0: تعطيه كل اسرارك ولا لا؟ يعني كم النسبة تعطيه اسرارك، تفشيل اسرارك ولا لا؟ اسرارك حتى لو وثقت بشخص ما تعطيه.
1: صفر.
0: كيف؟
1: صفر، ما أعطي.
0: صفر واحد. أبداً.
1: صفر أبداً.
0: أيوة، يعني أبداً. سواء أنا وثقت فيه ولا ما وثقت فيه، ما أعطيه أسرار.
1: ما أعطيه أبداً، أسراري عندي أنا.
0: أيوة.
1: أسرار عندي أنا داخلياً، بس صندوق مسكر هذا.
0: يا سلام. يا سلام.
1: الصندوق الأسود.
0: يا سلام. طيب ليش يا أبو سعود؟ يعني إيش الحكمة من إن الواحد ما يفشي أسرار الآخرين؟
1: الوقت أنا الحالي تغير. يا ابو عبد العزيز، وقتها تغير.
0: ايه،
1: تهاتك برج ثقه كامله وتديها كلام، يوم تجي لهذا يقول قال ابو سعود، يقول قال ابو سعود. طيب ايش فيك؟ انا ما قلت له الواحد، الناس تغيرت اليوم، ما تمسك السر ابدا.
0: صحيح. ويقولوا ان احيانا ان اذا اعطيت واحد اسرارك كانك تعطيه يعني سكين يطعنك فيه باي وقت يبغى.
1: ايوه. أيه. وهذا صح.
0: ايوه
1: صح، يعني كلام. اليوم تغيرت الناس، اللي بيدهم الجوالات وبيدهم اللي ما وبيدهم كل شيء بيدهم، ولا يدري والدي هالخبر انت تعطيني اياه صح ولا لا، بيبيعوا. والله سمعته انا من ابو سعود او سمعته من التيك توك.
0: صح،
1: ما تدري. هم يقول انا ما قلت شيء. لا، من وانك سرك خلوا معك.
0: صحيح،
1: ما في، لا تبدي لحد نهائي نهائي.
0: فعلا فعلا. طيب،
1: والرجل اللي تثقبه، اي ثقبه، روح معه ويتمعه واطلع انت وياه على اشياء ما يسر.
0: يا سلام.
1: ولا رفيق عزيز علي، واجد انا من الرفاق العزيزين. لكن لا، ما ابدي لهم شيء انا نهائي. ابدا.
0: تمام، حلو.
1: عندك سؤال ثاني؟
0: سؤال ثاني. تنسى الاساءه يا ابو سعود؟ تنسى الإساءة إذا الواحد اعتذر لك على طول؟ يعني مثلا واحد سوى معك موقف مو كويس وجاء واعتذر لك، خلاص تنسى تبدأ معه من جديد ولا يصير فيك حذر؟
1: لا، يصير فيك حذر. لا يصير، لازم يصير. لأنه أمس سويين بي مقلب واليوم لا،
0: خلاص
1: أخذ كامل احتياطاتي. يعني
0: صحيح، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يا سلام عليك.
1: وثاني عطر الثالث.
0: وش هو الثاني؟ أنت في بالك سؤال؟
1: حق الإبر هذا، وينه؟
0: حق الإبر. أيوة صح، العلبة، علبة البسكوت اللي مليانة خيوط وإبر.
1: علبة البسكوت المزبد.
0: أيوة، موجودة هذه؟
1: موجودة. كان معك الوقت علبة بها بسكوت مزبد أو بسكوت أبو ولد أو موجودة حتى الآن، موجودة بكل بيت. ما عليها بيت يا أبو عبد العزيز، ما هي بحال.
0: ما شاء الله، لازم تكون موجودة.
1: كانتكم موجود وسلوك منوع ابيض وازرق واصفر
0: واحمر،
1: ولا برندك كبيرة صغيرة مخاط ما
0: ادري صحيح. لازم تكون موجودة،
1: لازم تكون موجودة.
0: الله يسعدك.
1: هذه مثل الغاز بالبيت.
0: صحيح صادق،
1: مثل الغاز والكهرباء.
0: صادق صادق اي والله. الله يسعدك يا ابو سعود، يعطيك الصحه والعافيه. يا هلا والله.
1: المره الجايه مجهز لك قصيده ان شاء الله.
0: تمام باذن الله. ان شاء الله
1: ان شاء الله. ان شاء الله. يعني وكلمنا معك
0: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بكره بكره ان شاء الله بكره.
1: هذا الهراد.
0: يا هلا ومرحبا. يا هلا حياك الله. تهاني.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: كيفك استاذ الغيث؟
0: والله الحمد لله تمام. شو اخبارك؟
2: بخير الحمد لله.
0: طيب ان شاء الله.
2: الحمد لله تمام.
0: نبدأ معك من حيث انتهى بين الحديث مع أبو سعود وموضوع الـ الـ الـ العلبة حق البسكوت اللي إذا خلص البسكوت نحط فيها إبر خيوط.
2: والله هي ما عندنا يعني في البيت، بس عندنا ناس أعرفهم.
0: أيوة يعني. طيب بإيش مستبدلينها؟ وين تحطون الإبرة حق الخياطة؟ وين تحطون الخيوط هذيك؟
2: ما نحطها في البل الأمانة، نخليها عادي كده بدون علبة.
0: في الدرج.
2: إيه. آه. في ناس يعرفهم محتفظين بهذا العلبة حقت بسكوت.
0: إيه وبنشوف اليوم كم من الأشخاص اللي عندهم موجودة هذه الشغلة. طيب إيه. إذا ضيعتي غرض تظلي وأنت تدوري تظلي في بالك كذا شاكة إن فلانة أخذت الغرض هذا إلين تلاقيه ولا لا؟
2: لا أسأل أنا من البداية، مثلاً شفتي غراضي الفلان واللي ما شفتي، إذا شفتي قولي لي مثلاً، إذا قالت لا والله ما شفته أعرف إن أنا اللي ضيعته بنفسي.
0: تمام. تقلدي الأشخاص من باب الملاطفة، تقلدي كلامهم طريقتهم.
2: أي مرة تقلد.
0: كم النسبة؟
2: 50%. ما
0: 50%.
2: ما أبالغ بصراحة.
0: تمام. طيب شكرا لك يا تهاني.
2: عفوا بك.
0: حياك الله. هلا ومرحبا. في اتصال. طيب بقول شغلة على كلام أبو سعود في آخر كلامه. قال إنه الغاز، يعني يتكلم عن الغاز، يقول المرة الجاية تصيروا تتكلموا عن الغاز. فلفت انتباهي لحاجة زمان كذا سمعتها، انه فيه واحد يبغى يضحك على العالم وعلى الناس، فقاعد يقول لهم ان اي واحد في بيته الغاز في بيته، يعني هذه الاسطوانة الغاز هي تحت المغسلة، فيعرف ان فيه عين. يعني مين طيب اللي اصلا الغاز حقهم ما هي تحت المغسلة اصلا، هو مكانها الطبيعي هناك بالعادة، يعني احيانا يوخروها، بس هذاك مكانها الطبيعي، يعني كلنا نعرف ان هذاك مكانها الطبيعي. عبد العزيز حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ابو ريان، يا هلا ومرحبا.
3: كيف حالك يا سيد الناس؟
0: يا سيد الناس يا هلا ومرحبا يا ابو ريان، الله يخليك يسعدك يا رب.
3: امين.
0: شخبارك؟ تمام.
3: ما دامت بنسمع الأصوات الطيبة إحنا طيبين.
0: يا حبيبي على راسي والله. الله يسعدك يخليك.
3: الله يسلم راسك.
0: طول لي في عمرك. اتكلمنا قبل شوي مع أبو سعود عن العلبة اللي فيها العلبة حق البسكوت، اللي إذا خلص البسكوت تحط فيها إبر وخيوط وذا، قال لي موجودة إلى اليوم. أنتم في مكة كيف، موجودة ولا مش موجودة؟
3: والله شوف، هذه الأشياء اللي كانت قديمة ما تحصلها إلا عند يعني الناس اللي هم قدام، وهذا طبعا في النادر بنحصل هذا الشيء، ولكن الأشياء اللي هي موجودة الآن يعني في أشياء حديثة تشبه الأشياء القديمة.
0: إيه زي إيش؟
3: يعني أنا بقول لك مثلاً، أنا كأقول كمثال إنه أيام زمان كانوا يحطوا يعني الكرتة والأشياء هذه كانوا يحطوها في شيء اسمه الكوبر. الكوبر هذا عبارة عن صندوق حديد، ويعني طبعاً بينفك للأعلى.
0: الكوبر
3: أيوة وعلوم ولو يعني زي ما تقول قفل خاص يعني هذول الستات الكبار إذا عندهم الأشياء تبعهم ولا زي كده مو زي دحين على قول يعني على قولهم بيحطوا في العلب يعني في علب الكبريت ولا زي دي أشياء لا هذا كان خاص لهم وبعدين حتى في لو كان عندهم زي هذه الأشياء بيحطوا مثلا علب يعني مثلا في الترتر وهذه الأشياء اللي بيعملوها يعني الستات اللي في نفس الـ يعني القماش بتكون في عندهم زي العلب اللي هي كانوا يسووها لو أنا

0: قلت لك انت ما تصدق. كانوا يجيبوا علب الكبريت هذه يحطوها يرصوها فوق بعض ويلصقوها مع بعض ويعملوا لها زي الخيط برا على اساس يسحبوها سحب ويحطوا في كل شيء لون ترتر احمر اخضر أص...
1: ايوه
0: فهذه اشياء كثيره. وفي كمان كانوا في الستات الكبار يعني لما تروح عنده يعني يجوا في وقت الضحوية يعني يكونوا الرجال راحوا أعمالهم فيجتمعوا الستات عند واحدة من البيت يعني كل يوم عند واحدة فعندهم اسمها حاجة اسمها النصبة. إيش هذه النصبة؟
1: أيوة.
0: اللي هي عبارة عن يعني زي ما تقول زي الصندوق الحديد كده الشفاف ويحطوا فوقه يعني فناجين الشاي القهوة.
1: أيوة.
0: لما نجتمعوا مع بعض فطبعا في هذه يعني ست البيت هي اللي جالسة وتخدم الناس تطلع يعني تطلعنا الفناجين حتى الفناجين كانت للشاهي لها فناجين يعني
1: مخصصة
0: زي مخصصة ايوه للشاهي غير اللي هي دحين باعشن وهذه لا هذه كانت اكبر لكن كانت في اصغر
1: صحيح.
0: حتى القهوة فناجين القهوة يعني حاجة لما تنحط كده يعني تجي حاجة يعني مرة جميلة.
1: أيوة
0: أنا كنت أشوف كيف لما كانت الوالدة الله يرحمها هي وأبويا من بعد المغرب يجلسوا مع بعض كده جلسة يعني آخر انسجام وتسوي له الشاهي وجنبه يعني فيها أشياء كده بسيطة زي التمر وهذه الأشياء
1: ما شاء الله
0: هي قبل العشاء قبل العشاء يعني قبل العشاء فيقعدوا مع بعضهم صراحة يعني كانت جلسات جميلة وأشياء يعني كانت مرة حلوة
1: اي والله
0: هذه الأشياء ايوه وكانوا أيام زمان أنا بقول لك كمثال في الزواجات يعني مثلا أنا أبغى أزوج بنتي جيراني إيه؟ كلهم كل اللي يجيب فناجين عن القهوة صح. اللي يجيب الفناجين
1: يساعدوا
0: لها ايوه مناكير عشان هذا لون اصفر من بيت ابو محمد
1: من بيت فلان
0: اللي باللون
1: صح؟
0: الاخضر زي كذا فكانت اشياء جميله
1: و أيوة والله اشياء جميله فعلا
0: ايوه لك الان اندثرت ليه لانه ما على طول قصر الافراح وزي كذا ما في يعني ما حتى لما تخش الفرح ما اقول لك لا يعني انت بتساعد وتفرح اللي عازمك واللي زي كذا
1: صحيح
0: بس ما فيها يعني زي ما تقول ايام زمان
1: صحيح. يبغى لنا حلقه عن الزواج ايش رايك يا ابو ريان؟
0: والله انا معاك من يدك اليمين لليسار ولو تبغاني اجيك للاستوديو للرياض
1: يا حبيبي يا حبيبي والله ما تقصر عزيز وغالي فوق الامر انت للتاج والله يسعدك يا ابو ريان ويطول في عمرك تحياتنا لك
0: يا الله
1: يا هلا
0: شكرا يا عيون
1: يا هلا يا هلا يا هلا حياك الله يا ابو ريان. ابو ريان عاد لنا الذكريات يعني انا اتوقع ان في ناس كثير ما يعرفوا ايش هي الكرتة يعني وعد تعرف ايش هي الكرتة والله ما تعرف ايش هي الكرتة تمام اللي قالها وكمان الشنطة هذه الحديد اتوقع ان كمان في ناس كثير ما قد شافوها ولا يعرفوها. انا الحين دخلت على النت قاعد ادور لها فلقيت فيه موجودة إلى الآن الشنطة هذه الحديد. كمان كان في شنطة زمان كنا نقول لها الدبلوماسية إيه يعني حاجات حلوة حاجات جميلة ورائعة وما زلنا مستمرين معكم في الحديث وفي الحكايات الجميلة والسواليف إن شاء الله في برنامجكم عز النهار. اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011-40-5-3. نروح فاصل غنائي نسمع ونرجع نكمل معكم عز النهار.

عز النهار. عز النهار.

0: يا هلا يا هلا يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء من جديد، حياكم الله في برنامجكم أعز النهار. والمخرجة تقول الآن ندخل على ترند الحلقة. طيب، ترند الحلقة اليوم بنتكلم عن شيء يعني دائما أنتوا تسمعوا فيه، دائما تسمعوا فيه لما يقول لك الواحد يا أخي أنت استغلالي، يا أخي أنت استغليتني. حتى في المسلسلات وكذا نشوف قصص كثير من الاستغلال. الاستغلال ترى مو بس معناه شخص مثلا يستغلك في فلوسك، لا، أحيانا يستغلك في وقتك، وقتك فاضي ما عندك شيء، خلاص تعال ساعدني، يتقرب منك مثلا علشان هالمساعدة. أحيانا في علاقاتك يتقرب منك علشان يوصل لأشخاص من خلالك، ويمكن يوهمك وقتها أنه يعزك، أنه يقدرك، أنه يغليك، ولكن في النهاية هذا هو هدف الحقيقي، أنه يستغلك. أحيانا البعض يستغلك حتى في خبرتك. يعني كيف؟ يعني مثلا جاي جديد في العمل و يجهل أشياء كثيرة، عليه ملاحظات كثير، فتلقاه فجأة صار صديقك. أنت يطلع معك، يرجع معك، دائما هو معك في هالفترة، هي فترة مؤقتة بس، وبعدها ما عاد تشوفه. ليش؟ لأنه خلاص انتهى الغرض اللي يبغى. أحيانا يستغلك في مشاعرك، يحسسك أنك أغلى شيء عنده علشان تبادل هالإحساس وتعطي بلا حدود. الشخص الاستغلالي أحيانا يكون قريب منك بس وقت المصلحة، وإذا انتهت يختفي. اللي يحب يشاركنا في هالموضوع، الموضوع الاستغلال، وهل الطيبة هي سبب في الاستغلال، ومتى تعرف أن الشخص يقدرك، ومتى تعرف أنه يستغلك، وهل سبق واكتشفت أن شخص كان يعرفك لمصلحة فقط؟ كل هذه الأسئلة وأكثر بنسألكم عليها إن شاء الله في هالبرنامج وفي هالفقرة. على هاتف التواصل 011-40-53، معنا اتصال. مين؟ حمدان، حياك الله يا حمدان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا طيب.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا حمدان.
1: موضوع يا حبيبي.
0: موضوعنا يا حمدان، أول شيء بنسألك من وين تكلمنا؟
1: من الدمام.
0: من الدمام، أهلا ومرحبا. في السيارة ولا في البيت؟
1: في الاستراحة.
0: في الاستراحة، حلو، تمام. طيب، احنا نتكلم يا حمدان عن الاستغلال، يعني أن الشخص مثلا يتعرف عليك علشان يستغل معارفك، أحيانا الناس اللي تعرفهم يتعرف عليك علشان مثلا تلاقي له عمل، يتعرف عليك علشان يستغلك فقط، يستغل مالك، يستغل أي شيء.
1: إذا أنا ما أحب هذا

0: ما تحب الاستغلال ولا تحب الشخص اللي يستغلك.
1: يا نعم ثاني انا ما استغلال.
0: طيب هل له علامات يا حمدان؟ يعني الشخص اللي يبغى يستغلك هل له علامات؟ لان في ناس يقولوا انها تلاقيه اذا عندك خير موجود، واذا راح الخير هذا يروح معه. تمام. اذا عرفت الشخص انه يستغلك ممكن تعطيه فرصه ولا خلاص تتركه وتبتعد؟ طيب يا حمدان شكرا جزيلا لك. يا هلا ومرحبا، حياك الله.

0: يمكن تتفقوا معي ان صوت حمدان ما كان واضح، فأنا كنت انتظر الوقت انه يصير اوضح واكثر وضوح، لكن لا والله ما كان واضح صوت حمدان، فشكرا جزيلا لك يا حمدان. وابغى اقول فيه ممكن في ناس، طيب ابو تميم، اخذ ابو تميم بعدين نتكلم، او انا وابو تميم ممكن نتكلم عن هذه النقطه. حياك الله يا ابو تميم.
1: يا هلا ابو عبد العزيز،
0: كيف الحال؟
1: الشريك ولا لخت وعد وطاقم البرنامج.
0: الله يسعدك. انا دائما الاحظ يا ابو تميم ان الموضوع لما يكون مهم تشارك.
1: والله
0: لما يكون حق ضحك ووناسه تبتعد، بس لما يكون ذا اهميه تشارك.
1: لا والله انا كنت بالبدايه لكن ما مسك معي الخط، ولما ذكرت البلاط وما البلاط
0: الموضوع
1: هذا
0: ايه
1: كان في موقف يعني قد صار معي من 45 سنه.
0: ايوه،
1: ولكن ما اراد الله اني اشارك في الموضوع كذا.
0: طيب قول الموقف عادي، احنا نستقبل المواقف.
1: والله الموقف انا اذكر كان يمكن عمري 10 سنوات.
0: ايوه،
1: رحت مع الوالد الله يخليه يرحمه للرياض.
0: اللهم امين.
1: ودخلنا محل رياضه كبير ومعروف في الرياض وقتها،
0: حلو
1: يعني متميز بال الله يكرمك بالاحذيه
0: والسامعين.
1: وكان الارضيه بلاط
0: اي
1: زي الرخام او السيراميك، وكنا ما نعرفه احنا.
0: ايوه،
1: تدخل هو على شكل مويه.
0: ايوه،
1: مع اللمعه والنور. انا كنت وبراد المحل كنت امشي بشويش واطالع يمين يسار، ما في احد، اضرب برجلي كذا على الارض بشوف هي مويه
0: هي مويه ولا لا. ومشت الامور. ها
1: الحمد لله
0: الحمد لله. طيب احنا اليوم نتكلم عن الاستغلال، وأنا الحقيقة النقطة اللي كنت أبغى أتكلم عنها أنه هل في فرق بين اللي يطلب المساعدة وبين الشخص اللي يستغل؟
1: إيه، في فرق كبير.
0: إيه،
1: لكن هذا اللي يطلب المساعدة يجيك على المكشوف يعني.
0: صح،
1: لكن اللي يستغل لا، يكون خفي شيء في داخله في نفسه.
0: صحيح،
1: متفكري عنها طبعا.
0: صحيح،
1: والاستغلال كثير ومتعدد، منها الاستغلال العاطفي. احيانا لما يكون انت انسان قلبك ابيض وطيب وكذا، وانسان يعني يجون يستغلون عاطفتك في امورهم الخاصه. كمساعده ماليه او موقف في امور في عمل او في اي شيء او في مصلحه، يتعرفوا يحطونك جسر حد يوصلون للاشخاص.
0: متى ينكشف؟ طيب متى ينكشف

0: والله بسرعة يعني دائما يعني مستحيل إنه مش تمشي مرة لكن مستحيل تمشي المرة الثانية. وإذا مشت المرة الثانية هذه صعب إنها تمشي الثالثة صراحة.
1: يعني نقدر نقول إنه ممكن إنه ينكشف لما الشخص الثاني الطرف الثاني يحتاج له، أو ممكن إن الطرف الثاني خلاص ما عاد يصير مصلحته موجودة عنده.
0: والله إذا كانت فيه مصلحة مشتركة يعني فيما بعد يعني مثلا أنا مثل طبيعتي أنا لما أني أنزنك في موقف مستحيل أروح لشخص ما كان بيني وبينه موقف سابق يعني قد يعني وقفت معه وكذا، لأن قولتنا حنا يقول ما أروح أكب ما وجهي عند واحد ما أدري يردني ولا ما يردني. لكن إذا صار لي موقف معه مشرف أروح ولو ردني ما انحرج. بالعكس أقول هذا والله شخص مو كفو سبق إن وقفت معه وكذا، لكن لا يعني يكون في درس.
1: صحيح. وبعضهم يروح يعني إذا انتهت حاجته عندك يروح لشخص ثاني حاجته عنده أكبر. وحتى أحيانا فيه ناس يعترفوا بهذا الشيء، يعني إذا جيت وسألته يقول لك ايوه صح انا كنت مع فلان علشان 1 2 3 يعلمك.
0: صحيح.
1: أي يعترف ان انسان صاحب مصلحه.
0: صحيح، لان هذا بس انا اعتبرها شخص يعني لو بالكلمه هذه انا اعتبره من الدناءه صراحه.
1: بالفعل
0: انسان ما عنده لا شرف ولا احترام ولا رجولة أصلا.
1: بالفعل
0: ترى الحاجة للناس ما هو عيب، يقول أنا أحتاجك أنت أحتاجني ما فيها شيء، وهذه سنة الحياة.
1: صحيح.
0: إن العيب إنك تستغل الناس لما يجون يحتاجونك إنك تصرفهم أو إنك تتجاهلهم.
1: بالفعل. شكرا جزيلا يا أبو تميم.
0: الله
1: يعطيك. يا هلا ومرحبا، حياك الله أبو تميم. آسيا.
2: هلا مرحبا.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله. كيف الحال؟
1: والله بخير الله يسعدك يخليك. كيف تشوفي الاستغلال يا آسيا؟
2: والله أنا كثير استغليت بموضوع اللي يجون يستغلون بالعاطفية.
1: بالعواطف.
2: أيوة. وبعدها يقلبون عليك.
1: أي طيب متى أنت تكشفي أن اللي كان يسووه فقط استغلال؟ متى؟ لما يلاقوا
2: مع استمرارية الموقف. خاصة ان مثلا انا الحين بقول كلمة ممكن قد جات هذا الشخص كلمة يتذكر انه فعلا قد استغل واحد يعني الكلمة هذه يتذكر ينكشف قدامه قد صار لي هذا الشيء خلاص واضح انه استغلال.
1: مو لما يلاقي مثلا
2: اذا فهمت علي او لا يعني مثلا كلمه انت صحت في شخص
1: فهمت عليك انه نفس الكلمه العاطفيه هذه اللي قيلت لك انت ممكن تقال لوحده غيرك، وانت وقتها تعرفي انك انت هنا مستغله.
2: قبل الكلمه هذه
1: إيه؟
2: وتكررت مع مثلا ناس يعني تعرفت على ناس وتكررت مع ناس.
1: صحيح.
2: نفس الكلمة اللي قالوها قد انقالت لي من قبل.
1: صحيح. طيب كمان ممكن تحس بهالشيء لما تشوفي ان هذه اللي كانت تستغلك مثلا راحت لوحدة غيرك.
2: نعم هذا الله يعينها.
1: صح؟
2: ايه.
1: طيب تعطي انت فرصة ولا ما تعطي فرصة مع الأشخاص المستغلين نهائيا؟
2: مستحيل، لأن بقول شيء سبحان الله أنا أخذت لي قاعدة بالدعاء اللهم يا رب قربني الناس الطيبين وبعدين الناس الشر. فلما يجيني أحد يقول لي خلاص انتهت العلاقة فأعرف أن الدعاء استجابة، أعرف هذا الشخص يمكن مو بخير لي.
1: صحيح.
2: فمو بكل علاقة بتكون خيرة لنا، ولا يعني الاستغلال هذا مرة مو زين. وإذا كان في شخص استغلال وخاصة من يعني مثلا من القرار خاصة يكون بيننا وبينهم مسافة.
1: وش يصعب استغلال؟ المال، العاطفة، الطيبة، المواقف؟

0: ايش اصعب استغلال بوجهة
1: والله
0: نظرك؟
1: كلها انا بقول لك اثنين، العاطفه والطيبه، اللي يستغل طيبتك في الصغيره والكبيره. انت انا والله كثير من انجب واشتكي واتكلم، بعدين لما يصير بيني وبين شخص موقف يطلع كل ما
0: تنصدمي.
1: ايوه
0: تنصدمي، يعني معقوله كل
1: خلاص.
0: هذا في قلبك، كل هذا مخبيه؟
1: ايوه خلاص، الواحد يمسح كرامته وينقلع من الشخص هذا، وخاصه اذا كان قريب ولا من صديق. اذا كان صديق اقطع العلاقه، اذا كان قريب خليك حب، خليك بعيد، حبك يزيد، يكون بينكم مسافه. خلاص الواحد يكتفي مع نفسه.
0: جميل، شكرا لك يا آسيا،
1: هلا مرحبا،
0: حياك الله. هلا ومرحبا. نتكلم عن الاستغلال، مستمعينا الأعزاء اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 0-11-40-53 ومعنا ميلا.
2: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: صوتك بعيد يا ميلا.
2: كده تمام؟
0: يعني هو بالمفروض أني ما أقول تمام، بس بقولك تمام.
2: أوكي.
0: إيه، شو الأخبار؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: كل شيء تمام؟
2: كله تمام.
0: نتكلم اليوم يا ميلا عن الاستغلال، بس إني قاعد كأني أسمع صدى صوتي يرجع. أنت مخلي السبيكر مكبر الصوت شغال شيء؟ أوكي.
2: ما
0: بعرف
2: في الحال أو ده.
0: طيب تفضلي اتكلمي عن الاستغلال، موضوعنا اليوم، كيف تشوفيه يا ميلا من وجهة نظرك؟ تسمعيني ميلا؟ راحت ميلا، الصوت كان او الاتصال كان من اول كان فيه مشكلة تقريبا، ف يعني علشان كذا انقطع الاتصال. ف زي ما سمعتوا الآراء مختلفة ما بين شخص وآخر كيف ممكن يشوفها الاستغلال. في ناس تشوف الاستغلال في الطيبة، أنه كيف أنا طيب معكم وفي النهاية تستغل طيبتي. أنا ما أقول مثلا أنا تعبت من الاحتواء، تعبت من اني اتحمل المسؤولية، تعبت من اني اسوي لكم كثير وكذا وكذا، فانتوا تستغلوا طيبتي. في ناس يستغلوا المشاعر زي ما ذكروا بعض المتصلين، في ناس يستغلوا المال انه يكون معاه بس علشان ماله، متى ما ماله هذا راح او متى ما لقى واحد افضل منه ويعطيه اكثر بيخليه وبيروح للطرف الثاني. المعارف، العلاقات، في ناس يستغلوا هالشيء بكثرة. لكن أسوأ الاستغلال لما تحس يا أخي بالكذب، لما تحس إن كل هالفترة أنت عايش في كذبة. حلو لما الواحد يقول لك من البداية زي ما ذكروا بعض اللي كلمونا والمتصلين، انه حلو انك تقول من البداية يا اخي انا ابغى الشغلة الفلانية، لما تطلبها ترى عادي. يعني لما تقول انا ابغاك تساعدني في الموضوع الفلاني عادي، بس اني اجي انا امثل عليك المحبة واني انا بصراحة من اشد المعجبين فيك وانت عندي عزيز وغالي بس الين اوصل لنقطة معينة ونقطة محددة، بعدين خلاص أنسى كل هذه الأشياء أو أني أتنكر لك حتى. لأن في بعضهم هو ما ينسى، لا هو حتى يتنكر، هو ممكن يقول لك أصلا أنت ما ساعدتني ولا شيء، أنا بمجهودي بمعرفتي ترى لو ما لقيتك أنت كنت بلاقي واحد ثاني غيرك وبأتعلم منه أكثر أو أحسن من اللي أنا تعلمته منك، وعلى فكرة ترى أنا ممكن أفضل منك صرت الحين. يعني أنا حاليا لو أنت مثلا ساعدته في العمل أو شيء يقولك أنا الحين صرت أفضل منك. فلا لا تقول لي أنك أنت صاحب معروف أو صاحب خير أو فالاستغلال مرة يكون قاسي لما يكون كذا، لما تحس أنك أنت ضيعت وقت من حياتك من عمرك فترة طويلة مع هالإنسان مع هالشخص، وفي النهاية قاعد تسمع هالكلام.

تطلع منه. أنت ما كنت محتاج شكرا، ما كنت محتاج جزاء، لكن برضو ما كنت منتظر أن أحد يتنكر لك، ما كنت منتظر أن أحد في النهاية يكون عدو لك بدل ما يكون صديق. ما أدري الحين عندنا اتصال أو نطلع فاصل؟ طيب نروح للفاصل غنائي، ونذكركم بهاتف البرنامج 011 40 53، فاصل غنائي، وبعدين نرجع معكم في عز النهار.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في عز النهار. نتكلم عن موضوعنا اليوم اللي هو الاستغلال. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا خلف. حياك الله يا خلف.
1: مرحبا أخي الكريم أبو الغيث، حياك الله.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: الله يبارك فيك. الله ترى سعيد. زمان يا أبو الغيث.
0: زمان يا فن. أيوة وينك أنت؟ اي والله وينك انت يا خلف؟ يعني انا
1: موجود، لكن يبدو انكم هربتوا انت والاخت فوز
0: في هذه معك حق، في هذه معك حق يعني وحيك. صحيح صحيح.
1: معك خلف الشمري من الرياض.
0: انعم واكرم،
1: يرضى عليك. الله يبارك فيك. انا كنت مطربكم الظاهر.
0: يا سلام، الله الله، حلو حلو. الله في اي برنامج؟ طيب لو تذكرني في اي برنامج.
1: والله كثير برامج.
0: يعني قصدك في مشاركاتك؟
1: ايه كان الظهر.
0: يا سلام، ايه صحيح صحيح، في برنامج
1: والله نسيت الاسماء والله حقيقة. والله
0: لا لا لا، دامك ذكرت فوز وذكرت فأكيد يعني عرفت. إيه انا الفترة
1: لا وكلكم حبايب والله.
0: يا حبيبي الله يخليك.
1: قلت اتصل
0: الله يسعدك عزيز وغالي والله يا خلف.
1: الله يحييك ويبارك.
0: طول لي بعمرك. بما أنك فنان فدائما حتى الأغنية اللي قبل شوي عرضتها المخرجة كانت للفنانة أحلام، كانت تقول القلوب البيض تبقى مثل ما هي. فدائما الأغاني تتطرق لموضوع الاستغلال.
1: نعم.
0: أيوة.
1: نعم كثير.
0: كثير.
1: وأكثر شيء الاستغلال أصلا ما يجي إلا من الأغاني وكذا والأشياء، يعني في أشياء فاضية جدا وفيها استغلال وفيها كذا. ولكن يبقى الاستغلال موجود في الناس وزاد الآن زاد. أيوة. لكن إن شاء الله نسأل الله أن يزيلهم بإذن الله
0: إن شاء الله. طيب الله. بالنسبة لهالاستغلال أنت كخلف كيف ممكن تتعامل معه، أو كيف تعرف أن هذا شخص مستغل؟
1: والله ينعرف من ثاني مرة أو ثالث مرة. يعني تعرفه
0: اي لما تحس انه قاعد يستنزفك في موضوع ما، يعني يستنزف صادق. مثلا طاقتك في عمل، يستنزف طاقتك في مال، يستنزف طاقتك في معارف.
1: والله استنزفنا الكثير والكثير في العمل وبعد التقاعد وفي كل مكان وفي المال وفي كل حال.
0: كيف طيب تتصرف؟ هل توقف الشخص عند حد في وقتها، ولا انت من الناس اللي تعطي فرص؟
1: لا والله لا أعطي فرص ولا أوقف الشخص عند حده. أسفة هو توكل على الله.
0: أي يعني تخليه يكمل طريقه مع نفسه.
1: إيه لأن ما في فائدة أصلا، راح يلعب على أشخاص غيرك. ما يلقى منك فائدة
0: صحيح. المجاملات احيانا تعتبر طريق للاستغلال. يعني انا اجي اقول لك يا خلاف انت ما في مثلك وانت ما ادري ايش عشان اتقرب لك. اتودد. هل ممكن؟
1: اما هذه لا، انا ما هي عندي هذه.
0: ايه
1: هذا بعرفه من اول مره
0: على طول. ها
1: نعم اكيد.
0: ايه أكيد. اول ما يتكلم بهالموضوع على طول.
1: ايه ما يحتاج. صحيح. اعطني الكلام وعطني اختصار الكلام وسلام عليكم. قبلت ما قبلت سلام عليكم.
0: صحيح.
1: مع السلامة.
0: بالفعل.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يخليك يطول في عمرك يا خلف والسعد.

0: يسعدك يخليك يا عبد الرحمن. يا هلا
1: الحمد
0: ومرحبا،
1: لله.
0: يا هلا ومرحبا من الرياض.
1: بالنسبة إيه، طال عمرك.
0: يا هلا، يطول لي في عمرك.
1: أنا
0: نتكلم عن الاستغلال.
1: دخل.
0: عبد الرحمن، يا عبد
1: هلا
0: الله،
1: والله، هلا والله.
0: شكلك برا البيت صح؟
1: لا انا في سوبر ماركت، واحد يحسبني مسكر عليه، ما سكرت عليه هنا. ما احد يسكر عليه، اوقف بعيد ولا اسكر على احد.
0: اي يعني جاي يقول لك شكلك مقفل علي. اي طلع سيارتك.
1: الموضوع الاستغلال ومن الاستغلال الله يكون في العون. الاستغلال يا اخوي بالغيث وصل لي وسائل التواصل الاجتماعي الان. انا ادخل عليه في السناب، في التيك توك، في المنصتك. انا ظروفي، انما اعرف نصاحي عشان اعرف المجنون.
0: ايوه
1: ما يصير كلام هذا
0: صحيح.
1: اما الاستغلال احيانا من بعض، شوف الاستغلال لما يكون قريب لك وتعرف انه او من معارفك، خلينا من نشملها من معارفك، يعني اصدقاء زملاء عمل، لما يستغلك مره وتعرف انه استغلك، ما عارف انا شخصيا ما عندي، لو طلب مني شيء من منفذه له.
0: اي
1: وبعدين سبحان الله حبل الكذب اقصر منه ما في.
0: صحيح.
1: لما يستغلك واحد ومن يجي واحد ويروح لواحد ثاني يستغله، ويجيك الثاني يقول والله ترى فلان جاني، اوه ترى جاك، انا احتفظ بالرد ولا اقول لانه جاني.
0: إيه؟
1: لكن لو جاني بقول ترى كنت رحت لفلان ورحت لفلان واستغليتني، ولا ينبغي لك الكلام هذا انك تقوله. المفروض انك جيتني على وضح النقا وقلت عندي ظروف وعندي كذا عندي كذا عندي كذا، فما عندي مشكله اساعدك، افزع معك، اروح معك، اجي معك.
0: صحيح.
1: باللي انا اقدر عليه، لكن كونك تستغلني هذه اشكاليه.
0: صحيح.
1: هذه ما منبوذة في مجتمع الحمد لله.
0: صحيح بالفعل.
1: لكن كثير من مثلا يستضعفونك او يستضعفونك الضعوف المتسولين لما يجوا عند المساجد، فيبقى ما عاد الا دمعته بتهل. مر على اساس يستعطفك على اساس تعطيه. انا والله ابتعد عنهم ولا اساعدهم، مو كذا، انا اعرف كيف اساعد واروح في جهات رسميه تقبل المساعده.
0: بالضبط.
1: في منصه احسان، في جمعيات خيريه، في جمعيات بر، في كذا، انا اروح لهم واعطيهم.
0: في اقارب، في جيران،
1: في اقارب، في اصدقاء تعرفهم.
0: صحيح.
1: عز المعرفه.
0: صحيح.
1: اساعدهم، هذا اللي اساعد. اما اساعد لي واحد عند مسجد ولا في سوق ولا تعالي انا ضعيفه، انا مسكين، انا مسكين، انا ظروفي، انا ظروف، انا كيف اعرف ظروفك؟ ولا اجيب لك فاتوره علاج ولا فاتوره كهرب، كيف اعرف ان هذا العلاج لك ولا مو لك؟
0: مع ان الان صار العلاج اغلبه على نفقه وزاره.
1: اي انا فقط، لكن يجونك ناس غير مقيمين يا اخي بالغيث.
0: صح.
1: مقيمين يجيبك روشته وصفه طبيه يقول لك والله انا، بعدين هو يروح للصيدليه ويرجع وياخذ حق الفلوس. هذه في يعني في تخاذل حتى من بعض اصحاب الصيدليات الله يهديهم. هذه مشكله. فحتى المواد الغذائيه الان لما تروح تعطيه بطاقه مثلا احد المحلات، خلاص يشتري بها، ما يرجع فلوس. كان زمان يقول لك لا والله عطني، خلاص انقص لك 10 ريال وخذها وانتهى الموضوع واعطني فلوس نقدا. لكن الحمد لله الامور طيبه ان شاء الله، وانا ان شاء الله نحسن النيه في الجميع.
0: صحيح.
1: ما نسي ان نقول كل الناس سيئين وكل الناس استغلاليين، ابد نحسن النيه والله ورب البيت كريم.
0: بالفعل بالفعل، الله يجزاك خير يا عبد
1: شكراً
0: الرحمن. شكرا
1: لك.
0: جزيلا لك.
1: حياك
0: وياك، يعطيك العافيه. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا.

0: اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011-40-53 وموضوعنا عن الاستغلال ومعنا مشعل. حياك الله مشعل.
1: حياك الله يا شيخ.
0: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: خير الحمد لله.
0: شو الأخبار؟
1: خير الحمد لله.
0: مشعل أحسك طفشان، ليش؟
1: لا والله مو طفشان، صار لي ساعة حين أنا أتمشى بالسيارة وفتح برنامج.
0: يا
1: أبغى فايدة واحدة والله ما سمعت منك.
0: ما في ولا
1: ما في واحد يجيك همومه واللي يقول فيني وفيني، خلى الوجه الله ياخذ.
0: طيب اسمع، ايش رايك انت تقول لنا الفائده؟ يلا يا مشعل.
1: ما سمعت فائده انا.
0: اي طيب.

0: طب انت قول
1: بيحضر البرنامج ما شفت ولا احد.
0: انت قول لنا الفائده، يعني الحين انت ما سمعتها صح؟
1: ايه
0: خلاص انت عطنا فائده يلا.
1: بر الوالدين؟
0: لا احنا نتكلم عن بر الوالدين يا مشعل، اكيد الناس تعرف ان بر الوالدين فائده، الصلاه فائده، الدعاء كلها، لكن احنا نتكلم عن موضوع معين تمام، ونستقبل عليه الاتصالات يا مشعل. طيب يعني انت قول ما عجبني الموضوع صح؟
1: مو بالموضوع، البرنامج بكبره مضايقني.
0: طيب خلاص مو مشكله، من حقك يا مشعل، من حقك ان ما يعجبك لا البرنامج، بس ليش دقيت طيب عشان بس تقول كذا؟
1: ها؟
0: ليش دقيت عشان بس تقول كذا؟
1: اي بس عشان اشوف شو الهدف، يعني يمكن انا ما فهمت شنو الهدف او ما استوعب، قلت ادق يمكن انت يعني تعطيني هدف.
0: طيب انت تبغى هدف من الموضوع يعني؟
1: اي ما في هدف من
0: حلو
1: المواضيع.
0: حلو طيب ايش رايك؟ طيب
1: علي في السوبر ماركت انا شو استفيد عنه؟
0: طيب جميل جميل، ايش رايك انت لما تكون تتعرف على شخص سواء في العمل او من اصدقاء الدراسه او من الجيران، وتلقاه يا مشعل ماشي معاك كل هالفتره علشان يستغلك عشان يتعرف من خلالك على شخص له علاقات او علشان فلوسك، فانت وقتها كيف بيكون تصرفك؟
1: ايه هو يعني يقول دوك بينك وبين ربك على حسب النية والوجه، الله لا تكتب جم الناس هذا يستغلني وذا وجه الله.
0: ترى ترى ترى صوتك مو بواضح يا مشعل، مشعل صوتك مو بواضح، ارفع الصوت. راح مشعل. طيب ترى على فكرة هو فيها يعني كثير من الأشخاص، يعني زي اللي يقول لك ما يحب العجب ولا الصيام في رجب، بس هو من حقه يعني انه مو ما يحب الموضوع، ما يحب البرنامج، من حقه. معنا امتنان، حياك الله امتنان.
2: الو
0: الو الو،
2: اهلين، يسعد لي مساك بكل خير استاذ الغيث.
0: ومساك سعيد، يا هلا ويا مرحبا امتنان.
2: هلا بك، الله يسعدك يا رب.
0: الله يخليك يطول في عمرك.
2: بالنسبه للموضوع انه لو اكتشفت يعني هو كذا موضوعكم من
0: الاستغلال، يعني فيه أشخاص تحسي أيوة. أنهم يتعرفوا عليك أو ماشيين معك بس لمجرد الاستغلال. الاستغلال هذا ممكن يعني يختلف، أحيانا ممكن يكون على الطيبة، أحيانا ممكن يكون على ال تفضل.
2: شوف أنا لوني اكتشفت أنه متأخر أنه الإنسانة هذه ماشية معي علشان مصلحة معينة أو علشان شغلة، يعني انا صراحه بواجهها للامانه. ايوه يعني باجلس اتكلم معاها بقول لها تري انا عارفه انه انت قاعده تستغليني او انه فما يصير كذا.
0: حلو.
2: ايوه يعني ما حنسحب ولا حاجه بس اني حواجهها.
0: طيب انت من الناس اللي تعرفي بعض العلامات اللي من خلالها ممكن ترشدك ان هذه انسانه تستغلك ولا لا؟
2: لا والله للأمانة، يعني أعرف متى إلا إذا أخذت اللي تبيه وراحت، هنا خلاص يصير أعرف.
0: أيوة يعني إذا زي ما يقولوا إذا وقع الفاس في الرأس.
2: أيوة بالضبط، فخلاص يصير بالعكس. حلو إنه يكون درس وأتعلم منه وما يصير أثق في أي أحد. أيوة فش اسمه بس.
0: طيب أنا عندي سؤال، يعني انا كنت ابغى اجاوب عليه بس خلينا نسولف انا وانت عنه. هو بالمفروض مين اللي يحكم على ان هذا استغلال ولا مو استغلال؟ لانه مثلا ممكن هذه اللي انت تقولي انها هي استغلتك، ممكن هي تقول نفس الكلام ان فلان استغلتني.
2: لا طب انا هستغلها في ايه؟ يعني انا بيني وبين نفسي يعني انا استغلتها في ايه؟ يعني اكيد إن انا اللي ححكم، لأنه هي الاستغلالي بعد ما ياخذ الشغلة منك الأول شيء اللي يبي يوصل له خلاص يصير يسيبك
0: ويروح.
2: أيوة العلاقة تختلف عن أول، فأنا أعرف أنه هو شخص هو اللي راح مو أنا على فكرة. فأنا من هنا بقول أنه شخص استغلالي.
0: إيش اللي يضحك بالموضوع يا امتنان؟
2: ما أدري بس.
0: طيب شكرا لك يا امتنان.
2: الله يسعدك يا رب.
0: حياك الله، هلا ومرحبا.

يعني زي ما ذكرت الحين وتكلمت مع امتنان إن فيه ناس أحيانا تظلمك. ليش تظلمك؟ يعني عند أي خلاف بسيط ممكن تتهمك أنك إنسان تبحث عن المصلحة أو أنك إنسان استغلالي، وكأنك أنت ما قدمت أي شيء في طوال هالفترة. طيب مين اللي يحكم؟ هو العلاقة كانت بينك وبينه، العلاقة استمرت مثلا لسنوات، وأكيد كان في هذه السنوات كان في تبادل مصالح. يعني مستحيل أنك أنت راح تصبر على شخص لمدة سنوات طويلة وهو أنت اللي قاعد تعطي وأنت اللي قاعد تمنح وهو فقط قاعد ياخذ ومنتظر منك المزيد. لا، أنت مو مثلا غبي لهالدرجة، لكن ممكن الاستغلال اللي مثلا يكون في موقف معين، ممكن هذا الشخص كان معك تمام لفترة طويلة، لكن في هالموقف حسيت انه لا مستغل، او ممكن هذا الشخص في طوال هذيك الفترة يسعى لهدف معين، متى ما وصل لهالهدف بتلاقيه يدور ويرجع ويتركك لحالك في هالطريق. ففي اشياء كثيرة بالمفروض احنا ناخذها بعين الاعتبار، وان صح ان فيه استغلال، لكن مو اي خلاف او اي مشكله ممكن نقول عنها انها في النهايه تكون استغلال، وفي النهايه ان هذا الشخص يكون شخص مستغل. عموما راح نتواصل معكم او نواصل معكم برنامجكم عز النهار، بس الان راح نروح لفاصل غنائي، وبعد الفاصل نرجع لكم في عز النهار.

0: اهلا اهلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا في برنامجكم عز النهار. والان فقره التحدي. التحدي ايش معناها؟ معناها ان بيكون في لغز، واللغز هذا يطلب منكم الحل. حلقة الأمس صح أن يعني حليت اللغز، بس اللي وصل للحل فقط شخص واحد، مو كثير اللي حل اللغز. فبنشوف هالحلقة هل بيوصل للغز أكثر من شخص ويحله، ولا بيكون معنا لنهاية الحلقة، ولا ما حد بيتصل، ولا ما ندري. عموما اللغز يقول إيش؟ يقول لك ولد في عام اللغز يقول ولد في 2011، توفي في 2011 وعمره 30 سنة. كيف صارت يا وعد الدوسري؟ كيف صارت؟ ولد في 2011، توفي في 2011 وعمره 30 سنة. كيف صارت؟ ولد، ايوه، ولد في 2011، توفي في 2011 وعمره 30 سنة. كيف صارت؟ وين الحل؟ ايش؟ ايوه ايوه. اسأل بندر، يلا بسأل بندر.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله يا بندر.
1: الله يحفظك. انا عندي مداخل على الموضوع، الله يحفظك.
0: ايوه، عن الموضوع الاول.
1: نعم، اللي هو
0: الاستغلال.
1: الاستغلال
0: طيب
1: ممكن يعني.
0: اي تفضل،
1: بس ما تستغل اذا سمحت يعني.
0: لا ما راح استغلك، تفضل.
1: لان الموضوع طبعا الله يحفظك بالنسبه للاستغلال. يعني فيه مواقف صارت لي انا شخصيا يعني. انه كنت في علاقه طويله يعني مع اشخاص، وطبعا انا يعني اقوم خدمتهم بدافع يعني دافع العلاقه اللي بيني وبينهم يعني،
0: وبدافع الطيبه.
1: الطيبه إيه؟ وايضا حتى احنا من ناحيه اخرى يا اخي الكريم، احنا كمسلمين احنا نتعبد الله سبحانه وتعالى بخدمه اخواننا المسلمين.
0: صحيح،
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه.
0: صحيح،
1: يعني معلش المداخله اللي صارت مع الاخ مشعل يعني انا عجبني صراحه، طرحوا من ناحيه ان الامر يكون لله سبحانه وتعالى. الانسان لما يسوي شيء ما ينتظر الجواب او ما ينتظر الجزاء، وهذا له اصل في القران الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا
0: شكور.
1: فالانسان لما يسوي شيء اذا قام يستنى، معناته هذا دخل في ايش؟ المنه. المنه يبدا مثلا من انا، ولا سويت انا، حطيت انا، يوم الايام سويت. لا يا اخي،
0: اي بس يا بندر، احنا في النهايه ترى انا معك، ترى معك في كل كلامك، بس ترى احنا في النهايه مش مثاليين، احنا في النهايه بشر. يعني الواحد راح يتاثر لما يلاقي شخص اكثر من سنتين او ثلاث سنوات وانت قاعد تعطي وتعطي وتعطي، وفي النهايه تنكر لك. انت ما تبغى منه شيء زي ما ذكرت انت، لكن في النهايه ما كنت تنتظر منه النكران يا بندر.
1: صحيح، أنا معك طال عمرك، وهذا مما يؤلم القلب، يعني مما يؤلم القلب ويؤلم النفس. الإنسان يعني يحس أن هذا الطرف ماخذ يعني أنه في النكران الجميل، يسمونها النكران الجميل. الإنسان يعني النكران الجميل هذا من مساوي الأخلاق، لكن هذه مو مشكلتي أنا. معي يا أخي كريم، هذه مو مشكلتي أنا، مشكلة مين؟
0: مشكلته هو.
1: أيوة، إذا هي القضية ما أنا ما أتوقف عن عطاء ولا توقف على البذل عشان هذا الرجل اللي انكر علي او جحدني مثلا. انا اكون عندي هذا النمط من الحياه مع كل الناس، اللي بيقلب مع نفسه.
0: بس يا اخي انت الان ما تتفق معي ان هي اثرها على النفس، اثرها على النفس صعب. انك شخص يعني اعطيته كثير، يعني مثلا تخيل انت واحد ساعدته في العمل، جاء جديد. طيب يا بندر،
1: معك،
0: ساعدته في العمل، اسوي كذا، صلح كذا، ضبط كذا، الين اتقن الشغله، فصار يمر من عندك ولا يسلم، صار انه يتنكر لك، صار ما كانه يعرفك اصلا.
1: طيب معلش، هذه زي ما قلت لك يا اخي، في الاخير هذه عيوب لازم نتقبلها مع حتى نتعايش مع الناس، لان شوف يا في شيء اسمه التغافل. يعني لابد نفعل في خلق من اخلاق الاسلام، لابد الانسان يفعلها، اللي هي خلق التغافل. التغافل انت الحين عارف هذا الشخص انه هو شايفك وما سلم عليك، طبعا انا ايش دوري؟ دوري اني انا برضو ما اعين الشيطان على نفسه، ولا يعني انا بالعكس اكون انا مبادر لما اشوفه اقول كيف حالك يا اخي الكريم، لكن كوني اني انا امشي مع الناس على انه والله انا اليوم قدمت بكره قدم لي مسك لي اقطع لك، هذا ما ينفع يا اخي.
0: صحيح.
1: هذا غير غير غير محمود في المجتمع، خاصه مجتمعنا احنا، المجتمع المسلم اللي يفترض انه ما يسوي شيء وينتظر
0: رد الجميل او رد العطاء.
1: احسنت.
0: تمام، شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحه والعافيه يا عبد الله. يا بندر حياك الله. معنا عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا. الله يخليك ويسلمك، يا هلا ومرحبا، طول لي في عمرك يا حبيبي، انت النور، الله يسعدك ويخليك يا حبيبي، الله يخليك يحفظك يا رب.
2: نبدا باللغز يا بالغيث ولا؟
0: يا سلام عليك، هي اكيد اكيد، هو الحين فقره التحدي، فقره اللغز.
2: والله التحدي انا اتوقع والله اعلم ان هذا الشخص انولد في غرفه رقمها 2011 وعاش 30 سنه لين صادفت سنه 2011 وتوفي.
0: غرفه اوكي، وبعدين عاش
2: 30 سنه لين صادفت سنه 2011 وتوفي.
0: تمام اوكي يا عبد الله، شكرا جزيلا لك،
2: الله يجزاك خير،
0: يعطيك الصحه والعافيه، يا هلا ويا مرحبا، يا هلا ويا مرحبا. اللغزي يقول انه ولد في 2011، توفي في 2011 وعمره 30 سنه، كيف صار هالموضوع والى الان ما معنى الا فقط عبد الله اللي اتصل عشان يحل اللغز. فننتظر اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53.

0: معنا فاطمة. ألو، السلام عليكم فاطمة.
1: أيوة.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: فاطمة جاية علشان التحدي؟
1: أيوة.
0: طيب إيش الحل من وجهة نظرك يا فاطمة؟
1: ممكن تعيد السؤال؟
0: أعيد السؤال. ولد في 2011، توفي في 2011 وعمره 30 سنة، كيف صارت؟
1: هو ولد في مكان في غرفة المستشفى رقمها 2011
0: 2011
1: وعاش حتى صار في عمر 30 سنة وتوفي في نفس الغرفة.
0: توفي في نفس الغرفة. طيب شكرا جزيلا لك يا فاطمة.
1: العفو.
0: يعطيك الصحة والعافية، حياك الله. كيف؟ يلا أوكي. سؤالنا يقول ولد في 2011، توفي في 2011 وعمره 30 سنة، كيف صارت؟ اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53. نروح لفاصل غنائي ونرجع نكمل معكم برنامجكم عز النهار.

0: أهلا أهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين، حياكم الله في عز النهار. ووصلنا لفقرة التحدي، وكان سؤالنا في هالفقرة: ولد في 2011، توفي في 2011، عمره 30 سنة، كيف صارت؟ واستقبلنا اتصالات إلى الآن وسمعنا إجابات، ومعنا الآن جواهر. حياك الله جواهر.
1: الله يحييك،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: جواهر في الطريق صح؟
1: في الطريق
0: راجع للبيت؟
1: اي ان شاء الله.
0: خلاص خلصتي دوام؟
1: تقدر تقول
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: يلا ايش حل اللغز هذا يا جواهر؟
1: انا والله سمعتكم قلت 30، ما سمعت 30 عام، كان اجابتي يمكن عمر 30 يوم.
0: لا 30 عام.
1: طيب
0: تبغيها انت اجابة 30 يوم؟ مش مشكلة عادي، اسجلها 30 يوم.
1: خلاص 30 يوم. 30 ما في خيارات؟
0: لا لا ما في خيارات، بس انت عندك خيارات، انت عندك كمان في ناس موجودين في السيارة.
1: اها
0: صح؟
1: يلا.
0: صح؟
1: اي موجودين.
0: اي في ممكن عندهم اجابات.
1: عندكم اجابات؟
0: انت اجابتك 30 يوم صح؟
1: ايه 30 يوم.
0: 30 يوم، ولد في 2011 وتوفي في 2011، فمعناه انه عمره 30 يوم مش 30 عام. صح؟ كذا قصدك صح؟
1: هذه اجابتي. ايه هذه اجابتي.
0: تمام، واللي حولك ما عندهم اجابات؟
1: عندك اجابة؟
0: ما في، ما عندها إجابة. أخاف نحفظ الرقم اللي قاعدة تنقله هي الحين. طيب شكرا لك يا جواهر، حياك الله. طيب مشكلة، صفر خمسة صفر وبتكمل. زين إن إحنا قفلنا الاتصال علشان ما صاحب الرقم هذا تجي إزعاجات بسبتها الفقرة. طيب اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53، وسؤالنا يقول: ولد في 2011، توفي في 2011، وهو عمره 30 سنة، كيف صارت؟ معنا عبد الله. أبو عبد الله، أبو عبد الله،
2: هو يمكن ولد مش 2011.
0: أبو عبد الله.
2: نعم.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير.
0: شو أخبارك؟ طيب
2: الحمد لله.
0: يلا يا أبو عبد الله قول.
2: هو ولد في عام 1981 صح؟
0: هو ولد في عام 1981؟
2: نعم.
0: ليش؟
2: لأنه قلت أنت 30 عام.
0: هو لا، هو أنا أقول لك ولد في 2011، توفي في 2011
2: وعمره 30 عام؟
0: وعمره 30 عام.
2: ما تجي 30 عام، إذا 30 يوم.
0: ما تجي 30 عام؟
2: لا.
0: يعني 30 يوم؟
2: نعم.
0: أما عام ما تجي؟
2: لا.
0: نهائياً يا أبو عبد الله؟
2: لا نهائياً.
0: آخر جواب، جواب نهائي.
2: جواب نهائي، لأنه بيكون لو عمره 30 عام بيكون 1981 ولد.
0: 1981، غير كذا ما فيه.
2: وإذا توفي في 2011 بيكون كذا الجواب.
0: ايوه غير كذا ما فيه.
2: غير كذا ما.
0: طيب واذا اخذنا انه ولد في
2: 2011؟
0: ايه متى يكون توفى؟
2: يكون توفى رمضان الكامل من ولادته شهر.
0: 30 عام بعد 2011
2: او 30 ساعه
0: او 30 ساعه؟ لا هو 30 عام بعد 2011 كم يصير؟
2: بعد 2011 30 عام. تقريبا
0: 2031 ولا 41؟ 41 صح؟
2: نعم.
0: طيب يعني اجابتك 30 يوم بس.
2: نعم.
0: طيب شكرا لك يا ابو عبد الله. حياك الله، هلا ومرحبا. يوسف.
3: هلا اخوي.
0: يا هلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله يحفظك. هو ولد وتوفى في 2011 صح؟
0: هو يقول اللغز، شوف يقول اللغز ولد في 2011، توفي في 2011، وعمره 30 سنة، كيف صارت؟
3: عمره يوم واحد،
0: أي.
3: أنا إجابتي يوم 24 ساعة مدري.
0: طيب يعني ما هو عمره 30 عام؟
3: لا على الإطلاق إذا نفس العام 2011 فعمره يوم.
0: طيب معك سنة كاملة، ليش اخترت يوم يا يوسف؟
3: أنا هذه إجابتي.
0: يعني إحساسك قال لك كذا، إيش السبب ما تدري صح؟
3: يعني المقاربة إنه الولادة والوفاة في نفس العام.
0: أي
3: يعني يكون الإجابة كذا أنا.
0: أيوة بس خلنا نقول مو معك عام، خلنا نقول معك 11 شهر كان تلعب فيها، يعني إيش معنى يوم؟
3: ما أدري والله، بس اخترت كذا إنه يعني كأنه مولود ولد وما الله كتب له الحياة، يعني كذا يعني أنا فسرتها إنه رحت على المواليد. يعني
0: طيب وموضوع

0: 30 عام ايش نسوي فيه؟
1: مستحيل اذا الولادة،
0: لانه يقول لك هو عمره 30 عام
1: وولد في 2011.
0: ايوه،
1: وتوفى في 2011.
0: ايوه، وعمره 30 عام.
1: اعتذر منك. انا اجابتي خطا انا
0: والله. طيب شكرا لك يا يوسف، يعطيك الصحه العافيه. طيب اوكي، طيب يعني خلاص نقول الاجابه صح. طيب قولي لي انت اجابتك يا وعد، دائما تقولي لي اجابه لليوم. اجابتك انه ما في اجابه، يعني اللغز ما هو لغز. طيب طيب اللغز يقول ايش؟ يقول ولد في 2011. وعلى فكره ترى انا غلطت في بدايه اللغز ورجعت، لاني قلت ولد في عام بعدين لا سكت ورجعت قلت اللغز مره ثانيه وقلت ولد في 2011، توفي في 2011، لان 2011 هذه مش العام، هذه زي ما ذكروا بعض المستمعين انها رقم الغرفه. 2011 عادي تقدر تحصل رقم غرفه 2011، فهو ولد في 2011 غرفه 2011 تمام، وبعدين بعد 30 سنه توفي في غرفه كمان رقمها 2011، فالوضع مره جدا سهل. وعد تقول فا والله ما خليكم تحلونه، يعني كذا الإجابة مرة سهل، لدرجة إن ما شاء الله عبد الله حل اللغز من البداية، فاطمة نفس الحكاية حلت اللغز، يعني بس فقط جواهر وأبو عبد الله ويوسف هم اللي راحوا للأيام، يعني قالوا إنه ممكن يكون في الأيام، بس الباقي لا حل اللغز. فهو هذا حله، إنه فقط اسم الغرفة كان اسمها أو رقمها 2011 بس، سهل مرة. أي والله أنت والله يهديكم بس. طيب وصلنا معكم لختام هذه الحلقة، لكم أجمل تحية من مخرجة البرنامج وعد الدوسري ومحدثكم أبو الغيث الحيدر. بكرة لنا لقاء إن شاء الله في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثالثة من إذاعة الرياض، نبدأها بأبرز العناوين. ارتفاع أرباح أرامكو في الربع الثاني بنسبة 42% بأكثر من 121 مليار ريال. التجارة تشهر ب60 مواطنا ومقيما ومنشأ لارتكابهم جرائم التستر التجاري. الخميس القادم آخر موعد للتسجيل العيني الأول ل 148 قطعة عقارية في مكة. منظمة التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الديوان الملكي وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. أعلنت شركة أرامكو ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 41.9% بأكثر

0: أكثر من 121 مليار ريال، كما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها السنوية خلال الربع ذاته بنسبة 19% بمبلغ تجاوز 450 مليار ريال. وأكد رئيس شركة أرامكو أمين الناصر أن أداء الربع الثاني يعكس قدرة الشركة على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن خط أنابيب الشرق غرب وطاقة التخزين عززت مرونة أعمال الشركة، وأن الهجمات الأخيرة على بعض مرافقها لم تحدث أثرا جوهريا. وأكد الناصر أن الشركة ستواصل مسارات التصدير عبر الساحل الغربي للمملكة وكافة المسارات الأخرى، وستستأنف الصادرات من المنطقة الشرقية عند تحسن الظروف. شهرت وزارة التجارة ب60 مواطنا ومقيما ومنشأة تجارية أدينوا بارتكاب جريمة التستر التجاري، وصدرت أحكام قضائية نهائية ضدهم من المحاكم المختصة تضمنت معاقبتهم بالتشهير وعقوبات أخرى تضمنت غرامات مالية بقيمة 3,816,000 ريال والسجن لبعض المدانين ومصادرة الأموال ومتحصلة الجريمة بقيمة 939,000 ريال وإغلاق المنشآت المخالفة وإلغاء تراخيصها وتصفية أنشطتها وشطب سجلاتها التجارية، بالإضافة إلى عقوبات تبعية أخرى. أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول ل 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، وذلك بنهاية يوم الخميس القادم. وبيّنت الهيئة أن التسجيل العيني الأول للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمكة المكرمة: جزء من حي التيسير، وجزء من حي الهنداوية، وجزء من حي جرهم الشمالي، وجزء من حي جرول، وجزء من حي الرصيفة، وجزء من حي الزهراء. أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية 7 المملوكة لشركة الجدية للاستثمار عن افتتاح وجهتها الترفيهية الأولى 7 أبها في منطقة عسير، وذلك خلال حفل رسمي يقام غدا. يمثل افتتاح 7 أبها أولى خطوات الشركة نحو تشغيل شبكة تضم 14 وجهة ترفيهية متكاملة في عدد من مناطق المملكة، بما يسهم في توسيع الخيارات الترفيهية وتعزيز جودة الحياة ودعم نمو قطاع الترفيه. نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة عدن، حيث أجرى خلال الفترة الماضية 400 عملية جراحية. وفي شأن ذي صلة، يمثل مشروع كفاك اليمن في اليمن، وهو مبادرة إنسانية أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين والمرتبطين بالنزاع المسلح. ويركز المشروع على الدعم النفسي والاجتماعي، التعليم والتمكين الاقتصادي لأسر الأطفال في محافظات مثل مأرب ووادي حضرموت. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في اليمن بات مشروع كفاك نافذة عمل فتحت أبواب الحياة من جديد أمام أطفال زجت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محارق الموت. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحولت المبادرة إلى قصة نجاح إنسانية أعادت للأطفال حقهم في التعلم والأمان، ومنحت أسرهم فرصة للوقوف مجددا على أقدامها. المشروع أعاد الحياة لأكثر من 1000 طفل عبر برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والإدماج، ليغادروا دائرة النزاع إلى فضاءة التعليم والأمل.
2: المشروع يقوم بأنشطة كثيرة، منها أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي، الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، أنشطة التمكين المهني والاقتصادي، أنشطة التوعية المجتمعية.
1: ولم يتوقف الدعم عند الأطفال، إذ استفاد 955 من أولياء الأمور في برامج التوعية والتمكين الاقتصادي، بما عزز قدرة الأسر على احتضان أبنائها وتوفير بيئة أكثر استقرارا لهم. أثر المشروع امتد إلى المجتمع بأكمله من خلال تدريب 180 عضوا في اللجان المجتمعية على حماية الأطفال ورصد الانتهاكات، لترسيخ منظومة مجتمعية أكثر وعيا بمخاطر تجنيد الأطفال وأهمية حمايتهم.

والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وحذرت الأمانة العامة من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان الاستعماري والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها. تعرضت سفينة بضائع لهجوم بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابتها بأضرار وفقدان أحد أفراد طاقمها في أحدث حادثة أمنية تستهدف الملاحة التجارية في المنطقة. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن الحادث عند الساعة 10 مساء بتوقيت غرينتش، موضحة أن الواقعة حدثت على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال شرقية منطقة خصب في سلطنة عمان. أعلن الجيش اللبناني طبط صواريخ جراد جرى تهريبها من الأراضي السورية، وقال إنه نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية. ضبطت وحدة من الجيش في جرود أرسال صواريخ جراد 122 ملي جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وأشار إلى ضبط آلية كانت تستخدم لنقل الصواريخ وتوقيف مواطنين وهما من أفراد شبكة التهريب، لافتا إلى تنفيذ عمليات دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة. من الأخبار الدولية المتفرقة، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو إلى أكثر من 6000 قتيل، فيما لا يزال نحو 20,000 شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة. دمرت حرائق غابات مستعرة في ضواحي سبوكان بولاية واشنطن لليوم الثالث على التوالي ما لا يقل عن 700 مبنى، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم داخل وحول ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الولاية. شهدت إيطاليا موجة حر قياسية اليوم مع إعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة من أنحاء البلاد، كما شهد نهر الدانوب ثاني أطول أنهار أوروبا تراجعا في منسوب المياه بمستويات قياسية جراء الجفاف وموجات الحر. نختم نشرتنا بحالة الطقس لهذا اليوم. تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض تصل إلى 48 درجة مئوية، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل وكذلك القصيم.

ارتفاع أرباح أرامكو في الربع الثاني بنسبة 42% بأكثر من 21.1 مليار ريال. التجارة تشهر ب60 مواطنا ومقيما ومنشأة لارتكابهم جرائم التستر التجاري. الخميس القادم آخر موعد للتسجيل العيني الأول 148 قطعة عقارية في مكة. منظمة التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

أهلا بكم من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة هذا اليوم مرتفعا بنسبة بلغت 0.32% بواقع 34.52 نقطة. كان هنالك تحول بالسوق وتذبذب في بدايته، كان هنالك ارتفاعات متصاعدة وصلت إلى مستويات، نتحدث عن مستوى وصل إلى 68 نقطة كأعلى ما وصل إليه السوق هذا اليوم، وكذلك أيضا

مشاهدة انخفاضات وصلت إلى مستوى فقط نتحدث عن مستوى 14 نقطة كأدنى أو 11 حتى نقطة، وصلنا إلى تقريبا 11 نقطة في جلسة هذا اليوم، يعني وصلنا إلى فوق 60 وكذلك أيضا أدنى من 12 نقطة، ولكن بالأخير وصلنا إلى المنتصف وهو 34 نقطة أغلق عليها سوق الأسهم السعودي لهذا اليوم. بالمناسبة اليوم هو اليوم الثالث خلال هذا الأسبوع الذي يشهد ارتفاعات، كانت بالأمس يعني ارتفاعات قوية وصلت إلى أكثر من 100 نقطة، وكذلك أيضا جلسة يوم الأحد كانت هنالك ارتفاعات بالتسعين نقطة، واليوم ارتفاع حتى وإن كانت ليست بالمرتفعة ولكنها تبقى باللون الأخضر. لدينا بعض الأرقام التي نطرحها على مسامعكم مستمعينا الكرام. قبل ذلك وصلنا إلى مستويات 10858.14 نقطة، هذا المؤشر العام. نتحدث عن الأكثر ارتفاعا من الأسهم في هذا اليوم، أسلاك بالنسبة العليا 9.94% ارتفاع، ميد جلف للتأمين 8.97% ارتفاع، طباعة وتغليف 6.85% ارتفاع، أسترا الصناعية 6.36% ارتفاع، ويقين أيضا بذات النسبة 6.30%. هذه الشركات الأكثر ارتفاعا في جلسة هذا اليوم، ولكن الأكثر انخفاضا لدينا الاتحاد للتأمين، شركة الاتحاد للتأمين التعاوني انخفضت بنسبة 7.73% كأعلى شركة انخفاض في جلسة هذا اليوم. تليها دلة الصحية انخفضت بنسبة 5.83%، متكاملة للتأمين 4.54% انخفاض، وسايكو 3.81% انخفاض، تبوك الزراعية 3.48% انخفاض. أعود على مسامعكم المؤشر العام الذي وصل إلى مستويات 10858.14 نقطة، اليوم أغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.32% بواقع 34.52 نقطة. هذا كل ما لدينا، قدمنا لحضراتكم فترة إخبارية اشتملت على نشرة الأخبار المفصلة وكذلك أيضا قراءة في سوق الأسهم السعودي. شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزملاء في قسم تحرير الأخبار، ومن التنفيذ على الهواء والإخراج وعد الدوسري، ومن ينا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
6: أهلا وسهلا بكم أصدقاء خوارزميات، وحياكم الله في يوم جديد ولقاء أسبوعي يجمعنا بكم في عالم الذكاء الاصطناعي. اعتدنا من لنقل أعوام قليلة أو حتى يعني أقل من ذلك على الاستفادة القصوى من جوانب مختلفة، لكن أبرزها المعرفة والمعلومات والبحث في محركات بحث الذكاء الاصطناعي، لكن نتفاجأ أحيانا بإجابات خاطئة من هذه المصادر، والغريب أنها حتى وإن صححنا المعلومة أو حاولنا تصحيحها لهذه التطبيقات تعود وتتحدث بثقة وتجاوب وكأن المعلومة صحيحة. لذلك نحن اليوم أمام تقنية أو سر يسمى براج أو يرمز له بـ RAG، وبنتعرف عليه أكثر من خلال ضيفنا الدائم في البرنامج خبير الذكاء الاصطناعي المهندس مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا فيك أخ صالح، وأهلا بالمستمعين.
6: حتى يعني نتعرف أكثر على المشكلة اللي أنا مهدت لها قبل شوي، خلينا نتكلم على فكرة الذكاء الاصطناعي أو المسيرة اللي صار فيها حتى وصلنا إلى هذه، ما نقدر نقول مشكلة وإنما تحدي يواجه المستخدمين.
7: جميل، سؤال حلو، وخلينا نرويها كحكاية. تخيل أنت فريق عمل، الموظف القديم موظف خبير عنده مجموعة من القواعد والتعليمات، ويجاوب على كل سؤال بشكل دقيق وصحيح. ميزة الموظف الخبير إجاباته صحيحة 100%، ولكن سلبيته أنه لا يفكر خارج الصندوق، محدود عنده نماذج خلاص يمشي على قواعد معينة، وهذه البرامج والأنشطة اللي نسميها الأنظمة الخبيرة Expert Systems، وهذا النظام القديم ما قبل الذكاء الاصطناعي، ولازلنا نحتاجه. الكالكوليتر ما نحتاج أحد يألف 1+1 لربما وممكن وتخمن وتصنف إيش الإجابة، إجابة 1+1 سوى 2. هذا النظام اللي نسميه نظام ما قبل الذكاء الاصطناعي. جاء موظف ذكي قال أنا ما أبغى أحفظ، أنا أبغى أتعلم، أعطيني أمثلة، أعطيني سياسات العقود، وأعطيني شغلك كله، أعطيني الداتا المعلومات هذه كلها، ويقرأها ويستخرج قواعد من نفسه. أنت ما تعطي قواعد ولا تعليمات، هو يستخرج هذه القواعد من الأمثلة اللي أنت تعطيها وياه، وهذا الذكاء الاصطناعي العادي، التعلم الآلة، وأيضا في امتداد لتعلم الآلة اللي هو ماشين ليرنينج، التعلم العميق ديب ليرنينج. ديب ليرنينج اللي يركز على أدق التفاصيل. جاء موظف ثالث مو ذكي مثل الأول، مبدع، تعطيه فكرة يألف لك قصيدة، تعطيه فكرة يألف لك أغنية، تعطيه فكرة يرسم لك تصميم،
6: أعطيه مثلا صيغة قرار يصنع لي منها مثلا فكرة أو يبسطها أكثر،
7: يبسط
6: إعادة تقديمها يعني.
7: أحسنت، يبسط يسهل. هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI، هذا امتداد للذكاء الاصطناعي. اكتشفنا أن هالولد المبدع واجد واثق من نفسه، إيش يسوي؟ يجاوبك كأنما كل إجاباته صحيحة 100% حتى لو كانت خاطئة. ممكن يخدع الناس بثقته، عنده ثقة عالية، فهذه مشكلة عند أصحاب اتخاذ القرار وعند في القرارات الحساسة، ما تقدر تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. هنا جينا بتقنية الراج، أو يسموه الذكاء الاصطناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. يعني إيش المعزز بالاسترجاع؟ أنت تعطيه التعليمات، هو كأنه الراج يجمع بين الموظف الخبير القديم اللي تكلمنا عنه، عنده تعليمات وعنده مصادر معرفة، وبين الذكاء الصناعي التوليدي الإبداع. تعطيه بياناتك ومصادرك المعرفية، وهو من خلالها ما يقدر يفتح فمه إلا أول شيء يطلع على كل هالتعليمات ويقول حسب المصادر الواردة عندنا الإجابة كذا. فإن شاء الله إحنا في هذه الحلقة أستاذ صالح، وفي الحلقة القادمة، الحلقة هذه نتكلم عن الراج بشكل عام، والحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم كيف ننشئ مساعد ذكي معزز بالثقة، إن كان على الصعيد الشخصي أو على صعيد المؤسسات والشركات.
6: لكن شو اللي يخلي الراج يعني بكل هذه نقدر نقول الاعتمادية أو الموثوقية، أو أنها يعني شفاف للدرجة هذه؟ إيش العوامل اللي على أساسها خرج لنا هذا المنتج؟
7: لأن الآن هو يعالج مشكلة، لأن كانت في عندنا مشكلة الهلوسة. الهلوسة إذا لما تشوف واحد معصب، وهو مو معصب ولا على شيء، بس لأنهم هلوس تناول شيء لا سمح الله، شيء محظور خلاه فاقد العقل. هنا نفس الشيء، الذكاء الاصطناعي التوليد لما يوصل لحد الهلوسة معناته أنه قاعد يعطيك بيانات ومعلومات بشكل تبدو أنها صحيحة، وهذا الراج جاءت ليعالج هذه المشكلة، فجمع بين خيرين، بين الخبرة وبين الإبداع.
6: يعني عندنا مرحلة اللي هي أنه يعطي إجابة خاطئة بثقة، ومرحلة أصعب اللي هي الهلوسة، أنه يبدأ يجيب لك معلومات غير منطقية.
7: بالضبط.
6: نواصل مستمعينا حديثنا وياكم في خوارزميات بعد فاصل قصير.

0: حياكم الله مستمعينا، ونواصل الحديث عن فكرة الراج أو التقنية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، واللي تساعدنا زي ما ذكر ضيفنا في تجاوز بعض المعضلات اللي تتعلق بالإجابات الخاطئة، وكيف أن التطبيق يكون متمكن منها من خلال ما ذكره ضيفنا. ايش اللي ممكن يعني عمليا المواقع أو التجارب اللي تفيدنا في راج، في ايش ممكن نستخدمها؟
1: سؤال حلو وجميل. على الصعيد الشخصي، انت ممكن تكون عندك ملفات كثيرة في الجهاز وصعب ترجع للمعلومة بدقة، ما حصلت لك هذا الشيء، يقول أنا والله كتبت هذا المقال بس مش عارف في وين. تستخدم الطريقة القديمة الفهرسة أو البحث، ممكن يلاقي بعض الكلمات وممكن ما تلاقي، فتقدر تبحث وممكن تضيع هذه ركام البيانات عندك، تضيع في ركام الملفات الموجودة عندك في جهازك. هذا على الصعيد الشخصي، إن كنت دارس، إن كنت باحث، إن كنت موظف أنت مذيع وعندك أعدت كثير من البرامج السابقة، هذا المساعد ممكن يستجمع كل هذه الملفات ويعتبرها بالنسبة لقاعدة معرفية أنت تستطيع من خلالها تسأل أي سؤال ويرجع إلى كل البيانات والملفات إلا أنت حافظها بالجهاز ويجاوب على أساس هي المصدر المعرفي. هذا على الصعيد الشخصي. على الصعيد المؤسساتي، عد وغلط. قول مدرسة مثلاً، مدرسة عندنا سياسة الغياب، سياسة الغياب بعذر من دون عذر، ولي أمر مثلا يبغى يفهم سياسة المدرسة، فممكن نعمل له أو تشات بوت هو يسأله، هذا خاص بالمدرسة،

0: ما هي سياسة الغياب بدون عذر؟ فإيش يسوي هذا البوت؟ يرجع إلى كل البيانات الموجودة بالمدرسة وياخذها ويجيب بالنيابة عن الموظف. يعني أنا بدل ما أتصل على الإدارة وممكن يجاوبه ممكن لا، وممكن أوصل ممكن أحد يرفع التلفون والله لا، أنا أسأل هذا البوت. طبعا هذا مدرسة ممكن تطبق في المؤسسات، في الشركات، في الدوائر الحكومية. ممكن وضع هذه السياسات وهذه المعلومات في مساعد ذكي، وهذا المساعد الذكي ياخذ هذه السياسات يتواصل مع العملاء بشكل ذكي ولكن موثوق.
1: إذن الفرق بين هذه التقنية وبين الذكاء الاصطناعي التوليدي العادي أنه يعني ممكن هو يلجأ إلى نموذج لمدرسة جيدة حول هالعالم ويعطيك منها بعض التوجيهات، بينما في راج عززت بمعلومات وداتا عن مدرستي أنا
0: بالضبط،
1: فبالتالي راح يجيب لي أفضل ما يمكن من بياناتي.
0: بالضبط بالضبط. وإن شاء الله إحنا في الحلقة القادمة نتكلم بشكل بسيط، يعني مش بعيد، أي مدرسة ممكن تعمل لها بوت خاص فيها بشكل خطوات بسيطة، إن كان في موقعها أو إن كان باستخدام الواتساب.
1: ما احتمالية أنها تكون أيضا اعتمادية؟ لأنه في النهاية هو بيسمع من الناس، فيسمع لهجات مختلفة، يسمع أصوات ضعيفة أو قوية حتى أنه يجيب عليها مثلا من واقع ما ذكرنا من بيانات.
0: أحسنت، سؤال ممتاز. الموضوع يحتاج إلى، خصوصا إلى المؤسسات، يحتاج إلى بعض يعني بتاخذ البيانات هذه بتسويها على شكل سلطة. يعني أنت ما بتاخذ الملفات وبتحطها وبتكبها، لا، أنت هذه البيانات بتجزئها، بتخليها على شكل سؤال وجواب سؤال وجواب. أنسن البوت، شلون تو أنسنها؟ يعني ما تجاوب. إذا ما عندك مصدر معرفي، يقول أنا أعتذر، والآن توجهها إلى إنسان أو موظف. بهذه الطريقة لما تجمع أتمتة مع الإنسان علشان تكسب رضا العميل. ما صارت لك مواقف تسولف مع بوت ما شوف إلا وداك على الجدار، ما أعطاك إجابة صحيحة. فعلشان أنا أكسب رضا العميل، إن كان ولي أمر أو إن كان عميل، إذا عندي الإجابة من المصدر ممتاز، ما عندي على طول أربطها بزر أتحدث مع موظف.
1: ويظل الموظف البشري يعني في كثير من خاصة في الأمور التجارية أحيانا في مشكلة معقدة تحتاج إلى أخذ وعطاء مع العميل.
0: ما راح نستغني عن البشر في خدمة العملاء بشكل 100%. ممكن صح تقليصها، يعني الأشياء الاعتيادية البسيطة أو الأسئلة السهلة أو الروتينية هذا ممكن استبدالها بالبوت، ولكن يبقى احتياجنا للإنسان البشري ذو الكفاءة العالية. ممكن على أساس في المشاكل العويصة هذه لابد ترجع إلى إنسان،
1: سيما وأنه كل هذه التقنيات والتطبيقات يعني تعطي بيانات في التسجيل أثناء التسجيل أنها تخلي مسؤوليتها من أي مشاكل، فبالتالي يعني المشكلة ستقع عليك أنت.
0: صح،
1: يعني
0: وما راح تثق بالبوت، بتحتاج إنسان.
1: هذه التقنيات اللي ذكرناها كأمثلة لأشياء تجارية كمدرسة أو متجر، ماذا عن المستخدم الشخصي؟
0: مثل ما ذكرت، أنت كشخص تبغى ترتب أمورك كمساعد وتصنع لك مساعد ذكي خاص فيك يرتب بياناتك، ممكن. وراح إن شاء الله إحنا في الحلقة القادمة نعطي مثال عن عمل مساعد شخصي مبني على الراج أو على الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثق أو المعزز بالاسترجاع على الصعيدين، الصعيد الشخصي والصعيد التجاري.
1: إذن مستمعينا انتهت حلقتنا في خوارزميات، وفي الأسبوع القادم سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذه التقنية وكل ما يمكن أن يساعدنا أن يساهم في جودة حياتنا بمزيد من التعاطي المثالي في أفكارنا ومشاريعنا وحتى معرفتنا ومعلوماتنا. شكرا لضيفنا الكريم ولكم، وإلى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك.

0: وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
5: يلا جاهزين يا شباب.
4: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
6: حرف معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
5: بطريق
4: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: في واسع جناتك أملنا، يا من أظلتنا سحابا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في دقائق. جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى، لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائما لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز المناعة مثل محرك سيارة، والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يوميا تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلا فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة، وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات، ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي

0: يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة، يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضاً عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة، ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيراً تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق. ختاماً، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك. احرص تعطيه الأفضل دائماً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صوت من المستقبل.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب طلال نواف لبان في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض. شغفي الحقيقي هو الرياضيات والفيزياء، وأشوفهم مو بس مواد دراسية، بل هم الطريقة اللي أفهم فيها العالم من حولي. قصتي بدأت من الصف الثالث متوسط لما قررت أدخل برنامج تدريب الأولمبياد للفيزياء. من وقتها وأنا أتدرب وأطور نفسي في هذا المجال بشكل يومي. فكرتي ببساطة هي التركيز على العلوم الصعبة مثل الفيزياء والرياضيات وربطهم ببعض. الابتكار بالنسبة لي هو كيف نستخدم هذه القوانين عشان نطلع بحلول ذكية لمشاكل تقنية وعلمية، وهذا اللي كنت أتعلمه في ملتقيات مسابقة مهوب. أصعب شيء واجهته هو ضغط الوقت بين المدرسة وبين تدريبات الأولمبياد المتعبة، لكن قدرت أتجاوز هذا الشيء بالصبر وتنظيم الوقت، وبإيماني أن كل مسألة صعبة هي فرصة عشان أتعلم شيء جديد. طموحي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم المواهب الشابة. هدفي أكون جزء من الجيل العلماء اللي راح يرفعون اسم السعودية في المجالات التقنية والعلمية العالمية. خلال رحلتي حققت بفضل الله عدة جوائز في مختلف المسابقات، مثل ميداليات ذهبية في مسابقة كانغارو، وميدالية برونزية في مسابقة كاوس للرياضيات، وميداليات برونزية في ملتقيات مسابقة مهوب. في الختام أقول إن طريق العلم طويل ولكنه ممتع، ونحن اليوم كشباب نمتلك كل الدعم لنمثل وطننا خير تمثيل في المحافل الدولية. شكراً لقيادتنا التي آمنت بنا، ولأننا ندرك حجم المسؤولية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: المستشار.

0: على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يواصل الاقتصاد السعودي إظهار قدرته على التكيف والصمود أمام المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية وبرامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030 في أحدث قراءاته ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي دخل العام بزخم قوي بعد أن نمى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5% خلال عام 2025 مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة دون 2%، ورغم التحديات الجيوسياسية وتأثيرها في حركة التجارة والطاقة يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنحو 2% خلال عام 2026 مع ارتفاع متوسط التضخم إلى قرابة 2.3%، وأكد في الوقت نفسه قوة الاحتياطيات المالية وانخفاض مستويات الدين مقارنة بالعديد من الاقتصادات. وفي جانب المالية العامة، أظهر تقرير أداء الميزانية للربع الثاني من عام 2026 تسجيل إيرادات بنحو 339 مليار ريال مقابل مصروفات بلغت نحو 373 مليار ريال، وسجل ربع عجز يقارب 34 مليار ريال. أرقام يعني تفتح المجال أمام قراءة أوسع لمسار الاقتصاد والمالية العامة بين استمرار الإنفاق الداعم للنمو والمشروعات التنموية وبين المحافظة على الاستدامة أيضا المالية وتنويع مصادر الإيرادات. فكيف يقرأ صندوق النقد أداء الاقتصاد السعودي وأفاقه المقبلة، وماذا يعني تقول أرقام الربع الثاني للميزانية عن قدرة المالية العامة على مواصلة الإنفاق وأيضا تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي؟ يناقش يعني في الجزء الأول من هذه الحلقة هذا الموضوع أو الموضوعين مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
2: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: أبدأ معك دكتور بخصوص مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي. أشار الصندوق إلى أنه يعني الاقتصاد السعودي سجل نمو قدره 4.5% خلال عام 2025، وتوقع أيضا أن يبلغ النمو نحو 2% في 2026 في ظل يعني التطورات الجيوسياسية. كيف نقرأ يعني هذا التراجع، وهل يعد مؤقتا أو يمكن أن يمتد أثره يعني إلى المدى المتوسط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني بعد أن اطلعنا على تقرير مشاورات المادة الرابعة اللي بتصدره يعني صندوق النقد، يعني المهم الحقيقة أنه بالفعل اليوم هناك نظرة إيجابية من واحدة من أكبر المؤسسات المالية على مستوى العالم بالنسبة لمتانة الاقتصاد السعودي. وكان يمكن ذكر زي ما ذكرت أنه هو يتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 26، ولكن يتباطأ إلى حوالي 2% مقارنة بما كان عليه من عام 25. وهذا زي ما بنذكر دائما في خلال الفترة الأخيرة أنه له مسبباته، لكن بشكل عام كان تطرق التقرير إلى قدرة الاقتصاد، كيف أنه هو انتقل حقيقة من اقتصاد يعتمد على قوة النفط إلى اقتصاد بيعتمد أيضا على قوة المؤسسات والسياسات الاقتصادية. طبعا هذا كله بعد الإصلاحات الاقتصادية اللي أتت مع رؤية 2030، وذكر نقاط مهمة فيما يخص مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الأزمات. وإحنا بنعرف أنه اليوم يعني الاقتصاد السعودي بالتحديد يعني مر في السنوات القليلة السابقة في مجموعة من التحديات اللي بالفعل أظهرت مرونة هذا الاقتصاد. على سبيل المثال جائحة كورونا، اضطرابات كانت موجودة في سلاسل الإمداد، التضخم العالمي، أيضا ارتفاع الفائدة على مستوى العالم، الحرب الروسية الأوكرانية، التوترات اليوم اللي موجودة في الخليج العربي، وأيضا التوترات الموجودة في البحر الأحمر، فتجد أنه في توترات إقليمية. كل هذه التحديات في سنوات رح نتكلم يعني من 2015 حتى اليوم 2026، نتكلم على ما يقارب 10 سنوات، هذه كلها التحديات كانت في فترة يعني وجيزة، ولكن كيف كانت نتائج اقتصادنا الوطني؟ الحقيقة كان اقتصاد فعليا لم يتأثر بشكل كبير،

0: بل انه كان عنده قدره على اداره الازمه وامتصاص هذه الازمات والعوده سريعا للتعافي. وهذا ذكره ايضا صندوق النقد حينما ذكر انه يتوقع ان يكون هناك تعافي سريع للاقتصاد السعودي في حال توقفت ان شاء الله هذه الازمه في المنطقه، وستكون يعني يتوقع انها تتجاوز حتى 5% نموا. وبالتالي كان هو بيستند على مجموعه من الامور، كان من اهمها اولا الاحتياطيات. المملكه لديها احتياطيات اجنبيه كبيره تصل الى ما يقارب 488 مليار دولار، وهذا بيعادل 14 شهر من الواردات. اليوم كثير من الاقتصادات الحقيقه هي بتغطي من 3 إلى 6 أشهر. المملكة اليوم بناء على هذه الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة تصل إلى حوالي 14
1: فيما يتعلق شهر. فيما يتعلق بالاحتياطيات يا دكتور، يعني أيضا الصندوق أكد أنه المملكة يعني تمتلك دين حكومي منخفض واحتياطات كما ذكرت مالية كبيرة وصندوق أيضا سيادي ضخم. كيف يعني لهذه العناصر أن تمنح الاقتصاد السعودي مساحة أكبر يعني للتعامل مع الصدمات والأزمات الخارجية؟
0: طبعا ما في شك، انت اليوم خلينا ناخذها انه اولا انت في مرحله تحتاج الى مزيد من الانفاق، لانه عندنا احتياج انه احنا ننتهي من كثير من المشروعات، لانه في خلينا نقول في التزامات علينا. اليوم عندنا اكسبو 2030، عندنا كاس اسيا 2027، هذه مهمه جدا، بالاضافه الى كاس العالم 2034، وايضا الارتباط بالهدف الرئيسي وهو الوصول الى 2030، واحنا عندنا حقيقة إنجاز لمجموعة من المشروعات الرئيسية في الاقتصاد السعودي. هذه كلها الحقيقة خلينا نقول الالتزامات التي المملكة بتسعى اليوم إنه هي يعني تنجزها في وقت نتكلم على 3-4 سنوات من الآن. لكن في ممكنات بتساعدني، زي ما ذكرت نسبة الدين السيادي اليوم للمملكة. الدين السيادي احنا في نهاية 25 كنا بنتكلم على حوالي 32% من الناتج المحلي، وهذه نسبة تعتبر منخفضة اليوم
1: مقارنة بباقي الدول.
0: بالضبط مقارنة بالدول اللي في مجموعة العشرين. لو كنا بنتكلم على الدين السيادي في الولايات المتحدة، في اليابان، في كوريا، في غيرها من الدول، الأكيد أنه اليوم عندنا مساحة، وعندنا أيضا خلينا نقول سقف أعلى. يعني اليوم يعني في وزارة المالية من خلال مركز إدارة الدين وضعوا سقف 40% كحد أعلى إن شاء الله إحنا نستطيع الوصول له من خلال أسواق الدين. الأمر الآخر أيضا، المملكة تتمتع بقطاع مصرفي جبار، قطاع مصرفي كبير، وكان في إشادة كبيرة جدا من صندوق النقد. يعني اليوم لاحظ إنه كفاية رأس المال في القطاع المصرفي السعودي بنتكلم على 20.5%، والحد الأدنى أقل بكثير من هذا. أنا بتكلم عن الممارسات العالمية، فإحنا اليوم البنوك السعودية تمتلك رأس مال ضخم، هذا بيساهم على امتصاص أي أزمات أو تحديات. الأمر الثالث أيضا، وهذا أيضا ينصب في مصلحة القطاع المصرفي السعودي، اليوم حجم القروض المتعثرة، حجم القروض المتعثرة 1%، وهذه نسبة جدا منخفضة، وأيضا بتعكس إنه اليوم المقترضين هم بيسددوا الحقيقة الالتزامات اللي عليهم في الوقت، وهذا أيضا دليل على أنه عندنا نشاط اقتصادي قوي، وإلا ما كان أحد هيقدر يسدد. فمعناته نسبة انخفاض الديون المتأثرة لواحد بالمئة هذا ما في شك مساهم بشكل كبير وداعم للاقتصاد الوطني. الأمر الثالث أيضا من الأشياء اللي بتساعد زي ما ذكرت، وجود اليوم سيولة عالية جدا في اقتصادنا السعودي، فمهما زادت المخاطر اليوم عندنا الجيوسياسية أو أي تحديات، بتجد أن القطاع المصرفي يستطيع الحقيقة الاستمرار في عملية التمويل، وهذا أمر في غاية الأهمية. اليوم التمويل ليس فقط للدولة، للتمويل للشركات، التمويل للأفراد، لأنه الكل يساهم في أن يكون هناك حركة اقتصادية.
1: أيضا يعني صندوق النقد أشار إلى التضخم، يعني وتوقع أن يرتفع متوسط التضخم نحو يعني إلى 2.3% في 2026، وذكر أنه نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. إلى أي مدى يعني برأيك يعني تبقى هذه النسبة مطمئنة مقارنة بالاقتصادات الأخرى؟
0: يعني إحنا حقيقة الحمد لله في الاقتصاد السعودي نسبة التضخم مقارنة زي ما ذكرت بدول أخرى تعتبر من النسب المثالية. كيف والله نعرف أو كيف نتأكد أن هذه نسبة مثالية؟ من خلال اليوم الوضع في الاقتصاد المحلي. هل هذه النسبة اليوم تعيق النمو في اقتصادنا الوطني؟ لا، الحقيقة لا يوجد أي إعاقة، بالعكس.

0: يمكن حتى في التقرير كان ذكر الشيء هذا، عندك سوق العمل. يعني اليوم سوق العمل، وأنا أعتقد أن هذا من أفضل الأجزاء اللي تكلم عنها التقرير اليوم، يعني تحدث عن ارتفاع مشاركة السيدات في سوق العمل. واليوم ما هو فقط نتكلم على يعني مثلا فقط كعاملات، لا، حتى في جانب القيادة. الأمر الآخر احنا بنعرف في آخر تقرير نزلت حتى عن 10، اليوم وصلت 9%، وهذه الأول مرة تحدث في يعني في بالنسبة للسيدات إن هم نسب البطالة تنخفض إلى ما دون 10%. وبالتالي اليوم نسب البطالة على مستوى السعوديين 6.4. طب هذا إيش يعني؟ ببساطة زيادة في الإنتاج، زيادة في الدخل، زيادة في الاستهلاك، زيادة في الادخار، زيادة في الاستثمار. إذن معناته احنا بنتكلم على أنه بالفعل اليوم قوة شرائية متوفرة عند الشباب والشابات اللي بيعملوا، كفاءات بتعمل في اقتصادنا الوطني. أضف إلى ذلك أنه اليوم كم عدد العاملين في القطاع الخاص؟ تجاوز 2 مليون. يعني هذا رقم كبير ما كنا احنا حقيقة عليه قبل 10 سنوات، كنا أقل من 2 مليون، اليوم تجاوزنا 2 مليون بكثير. وهذا الدليل أنه في عندي خلق وظائف في قطاعات بتعمل بشكل كبير جدا. ولهذا اليوم صندوق النقد بيهتم في هذه المؤشرات لأنها بتعكس جانب مهم. نعم.
1: طيب، ما تعلق موضوعنا الثاني في الجزء الأول من هذه الحلقة حول أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الثاني من هذا العام يا دكتور، يعني إيرادات بنحو 339 مليار ريال مقابل مصروفات بلغت نحو 373 مليار ريال، وسجل يعني الربع الثاني عجز يقارب 34 مليار ريال. يعني كيف تقرأ هذه الأرقام، وكيف يعني انخفض برأيك العجز إلى 34 مليار؟
0: شوف، أولا خلينا نركز على مسألة الإيرادات، لأنه اليوم عندنا إيرادات حوالي نتكلم الإجمالي، طبعا إجمالي الإيرادات 301 مليار ريال، ارتفعت من 301 مليار إلى 338 مليار ريال، فعندي نسبة نمو في الإيرادات بحوالي 12%. هذه الزيادة طبعا ما في شك هي زيادة مهمة جدا، وبتعكس لنا أنه اليوم بالفعل هناك إيرادات في كبيرة في الاقتصاد السعودي، وهذا أيضا نتاج العمل المستمر في بناء البنية التحتية والمشروعات. كان عندي الإيرادات النفطية ارتفعت بحوالي 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 3%، ودائما بنقول ما دام انه احنا عندنا نمو في الإيرادات معناته عندنا نشاط بيعمل. الارتفاع دائما في الإيرادات اكيد هو بيدعم الميزانية، ويعني انه عندي استمرار زي ما ذكرنا. بالإضافة الى ذلك اليوم حتى النفقات في الجهة المقابلة ارتفعت، يعني ليس فقط الإيرادات، عندي ارتفاع في النفقات بحوالي 11%، وهذا يؤكد انه عندنا ايضا توسع في مسألة الإنفاق. زي ما ذكرنا في السابق، يعني اليوم أنا لدينا عجز في الربع الثاني، هذا أمر طبيعي يعني. وخلينا نتكلم بصراحة، اليوم خلال يعني أكثر من سنتين إحنا بيصير عندنا عجز في الميزانية، لكن السؤال هل هذا العجز مخطط له أو لا؟ إيه نعم، هذا العجز هو عجز الحقيقة إحنا عارفين عنه. ودائما لما بنجي نعد الميزانية للسنة الجديدة بنقول والله إحنا نتوقع عجز بالمبلغ الفلاني، ونضعها في أحد السيناريوهات. في المملكة الحقيقة اليوم العجز اللي بتحققه هو عجز مدروس، هو عجز لأنه فعلا عندنا انفاق. أحسنت، عجز الدولة بتختاره لأنه اليوم هي بتنفق على مشروعات ضخمة، ومن الطبيعي لما أنت بتنفق على مشروعات وعندك مشروع مثل الرؤية السعودية 2030، فطبيعي جدا أن أنت تنفق يعني مبالغ كبيرة جدا، وتحتاج الحقيقة مصادر تمويل متعددة. فاليوم السؤال دائما وين يتوجه هذا الانفاق؟ احنا الحقيقة الانفاق اللي بيزيد معانا هو من اجل نرفع الطاقة الانتاجية في الاقتصاد، وايضا حتى نحقق المستهدفات الرئيسية. فالحمد لله اليوم انا اعتقد عندنا انفاق على الصحة، التعليم، المنافع الاجتماعية، على الامن وما يخص الصناعات العسكرية، المشروعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي. فبالتالي الزيادة في الانفاق زي ما قلنا مهم جدا انها تعكس استمرار الدولة في انه هي مهتمة كثير جدا في الاولويات وبتنفق عليها بشكل كامل. أما عجز الـ 34 مليار ريال فأنا أعتقد أنه لا يعني أبداً زي ما ذكرنا أنه هو ضعف في الوضع المالي أبداً. العجز بيكون قلق وبيكون عندنا تحدي لو كان السبب الرئيسي في هذا العجز والله بسبب أن عندنا تراجع في هيكلنا الاقتصادي، عندنا مشكلة في هيكلنا الاقتصادي، لكن لا، زي ما ذكرنا هذا العجز هو عجز مخطط له، وهو عجز خلينا نقول تمويلي.

0: معنى انه احنا بنزيد عمليات التمويل من اجل ان ننجز المشروعات الرئيسيه في الرؤيه. الدين العام يمكن ذكرنا في الجزء الاول اليوم حجم ارتفاع الدين العام الحقيقه هو امر مدروس، وعندنا اليوم في وزاره الماليه مركز يدير هذا الملف بشكل جدا ناجح. المملكه بتستخدم اسواق الدين بشكل كبير من خلال السندات او الاصول او حتى في منها الدين داخلي او دين خارجي من اجل ان توسع القاعده التمويليه ويكون عندها مصادر تمويل مختلفه. وهذا الحقيقه هو فن في عمليه التعامل مع اسواق الدين. فالمؤشرات الاقتصاديه بتدعم هذا العمل، واحنا بنشاهد اليوم القطاع الخاص على سبيل المثال ولله الحمد في اخر تقرير في شهر 6، وكان يمكن هذا من الاشياء المهمه اللي لازم نذكرها دائما، مؤشر مدير المشتريات كان عند اكثر من 52 نقطه، وهذا زي ما ذكرنا ان هناك توسع في القطاع الخاص وخصوصا القطاع الصناعي، وهذا بيصب في صالح القطاع غير النفطي اللي لا زال العمل فيه كبير. اليوم لما نتكلم عن القطاع غير النفطي احنا ما وصلنا الى نهايه الخطه في 2030، بل بالعكس في التوسع مستمر، وهذا الحمد لله وفق خطط معمول بها في كل القطاعات وليس في قطاع واحد. هناك خطط استراتيجيه، الخطه الاستراتيجيه للاستثمار، للصناعه، للسياحه، وغيرها الحقيقه من الخطط الاستثماريه الرئيسيه اللي بتسعى الى زياده الايرادات غير النفطيه.
1: بطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أظهرت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية البريطانية أن الضغوط المادية تجهد الأعصاب وقد تسرع من شيخوخة الدماغ، ما يجعل المخ يشيخ قبل أوانه. وأكدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Innovation in Aging المتخصصة في أبحاث الشيخوخة أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مادية أو تراجع في الدخل خلال مراحل مبكرة من العمر قد يعانون من تراجع في القدرات المعرفية. وناقش هذا الموضوع مجددا أو رحب مجددا بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
0: الله يحييك، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: أولا دكتور، كيف تتحول الأخطاء المالية الصغيرة في العشرينيات والثلاثينيات من العمر إلى ضغوط مزمنة لاحقا؟
0: طيب أولا شوف، يمكن تعليقا على هذه الدراسة اللي ربطت خلينا نقول الشيخوخة أو الهموم والغموم اللي بتصيب الإنسان، إنه الوضع المالي له دور كبير. اليوم من اللي ما يؤكد على هذا الأمر منظمة الصحة العالمية في قياسها للمجتمعات اللي يوجد لديها صحة جيدة عند أفرادها، أحد المؤشرات الفرعية اللي هو مصادر الدخل، التوظيف، يشوفوا هل هذا المجتمع بطالة عالية فيه، هل هو مصادر دخله عالية. هذه الأشياء

0: تنعكس على نفسيات هذه المجتمعات. وبالتالي هذا بيعطينا أهمية كبيرة جدا للمال والوعي المالي، وإنه بالفعل الإنسان كل ما كان ماليا أو إدارة المالية جيدة ستنعكس على صحة النفسية. ودائما الواحد إذا كان بيستثمر في في في الوعي المالي، فهو أكيد إنه ما ليس فقط يستثمر في محفظته، الحقيقة هو يستثمر في نفسيته، يستثمر في علاقته مع أهل بيته، يستثمر في علاقته مع الآخرين، لأنه كل ما كان الجانب هذا مرتاح، ما في عنده ديون، ما في هموم، ما في التزامات عالية، ما في حقيقة تحديات مالية، بتجد أن هؤلاء الأشخاص عندهم أكثر تركيز، عنده أكثر إنتاجية في العمل، عنده أكثر تعامل بلطف مع أسرته، لأنه مرتاح ماديا. العكس تماما في حال أنه كان عنده تحديات. ليه بنقول الصغر مهم؟ احنا بنعرف أنه التعليم في الصغر في أي حاجة يعني يعتبر أمر في غاية الأهمية. اليوم لما بنتكلم على الشباب اللي في العشرينات واللي دوبهم بدأوا وظائفهم، دائما نقول لهم لازم تبدأ صح. تبدأ صح كيف يعني؟ يعني تنتبه لكل قرار مالي تأخذه في حياتك، لأن القرارات المالية هذه قد تعيق بالفعل الوضع النفسي عندك، يصبح عندك تحديات مزمنة. يعني اليوم لو تبدأ حياتك في العشرين بالديون بسبب قرارات مالية خاطئة، أو أنك استعجلت، أو ما حسبتها بشكل صحيح، أو خلينا نقول ما استشرت، كل هذه انعكاساتها غير جيدة. فلا بد أنه احنا نركز من بدري ونعرف أنه والله الأخطاء المالية تتحول إلى كوارث. لكن كيف؟ لما بتكون العملية بقرارات عشوائية. اليوم احنا دائما بنقول يمكن المشكلة الحقيقة اللي بيقع فيها كثير
1: من وش أكثر لو يعني حددناها بخمس أخطاء يا دكتور، وش أكثر خمس أخطاء مالية يعني يقع فيها الشباب اليوم؟
0: يعني خلينا نتكلم بصراحة، أول شيء دائما وهذا منتشر يعني ما هو أمر يعني سري، مثلا اليوم كثير من الأفراد يعتمد في مشترياته على التقسيط. أصبح التقسيط جزء وكان أمر طبيعي، هو الحقيقة هي خدمة ممتازة ما في شك، لكن لما بنتجه لها بدرجة إلى أن يصبح التزامات بتأخذ من مصادر دخلنا تتجاوز الوضع الطبيعي، أنت أصبحت في تحدي مالي. وخلينا نأخذ مثال اليوم، مثلا البنك المركزي السعودي فيما يخص القروض الاستهلاكية هو محدد نسبة 30%، وهذه طبعا تم تحديدها بناء على فعليا ما يستطيع الإنسان تحمله، وبالتالي يستطيع أنه ما يعني يعيش حياته الطبيعية. فلازم نكون حذرين أنه ما تتجاوز التزاماتنا، سواء قرض أخذناه كاش أو التزامات أقساط في سلع اشتريناها، أنه ما تتجاوز نسبة 30%، لأنه هذه بالفعل
1: 30% كاستقطاع من الراتب يا دكتور.
0: نعم، من مصدر دخلك الراتب طبعا. يعني اليوم أنت لما بتشتري أي شيء في حياتك لابد أنه تفكر، يعني مثلا السيارة اليوم مهمة في حياتنا ما في شك، ويعتبر من القروض الأساسية، واللي المفت أو الزواج، حتى الزواج يعني شيء أساسي في حياة الشباب ومن حقهم أن هم يتزوجوا وكذا. لكن انتبه، أنت اليوم مو معقول أنك تروح تشتري لي سيارة وأنت دوبك في مقتبل العمر يعني ب200 ألف مثلا. أنا هذا أمر أنا أشوف أنه مبالغ فيه. لك أنت اليوم كم حتستقطع من مرتبك؟ أم تعرف بيجي بعض الرسائل بقراها يقول يعني شباب يقول أنا والله الحالي مثلا ماني متزوج شيء، راتب 9,000 10,000، أشعر أنه ما يكفيني. كيف ما يكفيك؟ أنا ما أعرف يعني كم نعطيك 100 ألف مثلا، يعني ما كيف 9,000 ما تكفيك لحالك؟ معناته في مشكلة عندك، في مشكلة في توزيع دخلك. يعني أنت شخص لحالك لما تقولي 9,000 ما تكفيني، هذه مشكلة. فطبيعي جدا أن أنت حتبدأ براتب بسيط في البداية، يعني ما في أحد حيتخرج وحيستلم له مثلا راتب عالي. لازم تدرج الشغلة، اكتساب خبرة، تنقل من مكان لآخر،
1: حد ما مهارات، اكتساب مهارات.
0: طبعا طبعا، لذلك أنا أقول للشباب لا تستعجل على أنه أنت تحصل على كل شيء في بداية حياتك، ما يمكنك تحصل على كل شيء. فالتقسيط أنا أعتقد أنه واحدة من الأمور اللي يجب على الشباب أنه هم يعني للحاجة فقط وفي مقدار قدرتك. الأمر الثاني، في بداية حياتك العمرية لما بتكون أنت دوبك متوظف وعندك مصادر دخل خلينا نقول تناسبك، يا أخي يبدأ في بمسألة أن تسوي لك صندوق ادخاري. أنت جزء من دخلك 10-20% تستطيع اليوم، لأنه ما عندك التزامات عالية زي اللي عنده أسرة وعنده أطفال. أخلق العادة. إحنا نبغاها تصير عادة في حياتنا.
1: ونقدر نسميه صندوق طوارئ يا دكتور.
0: أو صندوق طوارئ. المهم إنه أنت لابد إنه يبقى حاجة من الراتب. أنا هذا اللي يهمني. في نهاية الأمر كيف يكون عندك بالفعل إنه لما يجي الراتب في أول الشهر يكفيني ويزيد الحمد لله. وهذه مهمة جدا جدا، وخصوصا زي ما قلنا لما بتكون أنت لازلت يعني ما عندك التزامات وما في إلا أنت لحالك، باقي ما أصبح عندك أسرة وكذا، فهذا حقيقة فرصة إنه أنت تبدأ تعلم نفسك على سلوك ادخاري أو سلوك بناء صندوق طوارئ يساعدك. الأمر الثالث وهذا تحدي كبير، هذا تحدي الحقيقة كبير، الخجل المجتمعي، ودائما بنناقشه. يا أخي أنت مفترض ما تخجل في قدرتك المالية، يعني لا تحمل نفسك فوق طاقتها. كثير من الأشخاص اليوم يشتري عشان يوري الناس، هذا خطأ.
1: بالعامية المهايط نسميها.
0: يعني يا أخي يعني أنت لازم تعرف إنه في حدود وفي مقدرة لكل اللي من شخص إلى آخر. أنا اليوم أستطيع أركب سيارة ب50,000، هذا ما يقدر يتعدى سيارة ب100,000، وهكذا كل واحد عنده قدرته. فالمجتمع لا يجعله دائما يعني لا تفكر فيه كثير، لا تجهد نفسك، لا تخلي كأنك أنت تشتري السيارة عشان الناس تقول، تشتري الثياب عشان الناس تقول، تشتري الحاجة هذه. دائما خلي عندك حكمة في الإنفاق. وإحنا برضو في نفس الوقت بنقول يا جماعة الخير، لما بنتكلم على مسألة الحكمة والقدرة وإدارة حكيمة في مصاريفك، ترى ما نقول تصير بخيل، بالعكس البخل عادة غير جيدة ولا نشجع عليها.
1: مد الحافك على قد رجليك،
0: فقط أن تكون شخص عندك ترشيد حسن وتعرف تنفق صح وفي نفس الوقت عارف قدراتك. هذا هو المهم. اليوم لازم تعيش الحقيقة، أنت ليس عليك من الآخرين، عيش حقيقة دخلك ووضعك. الأمر أيضا من التحديات أنا أعتقد التقنية. اليوم التقنية تحدي كبير جدا، لأنه أصبحت عمليات الشراء سهلة،
1: عمليات التقسيط بشكل سريع
0: على طول. يعني اليوم أستاذ محمد يمكن أي شخص يحتاج أي حاجة ما يطلع من البيت، هذا أمر، هذه خدمة جدا ممتازة ما في شك، لكن استخدامها بشكل مفرط أكيد حيضرك. يعني إذا اليوم والله بنفتح المواقع ونشتري أي حاجة خلاص تجي على بالي بدون أنه إحنا نحسب حساب بكرة، أنا أعتقد أنه هذا تحدي ولازم نحذر من هذا الأمر. الحمد لله التقنية موجودة لتساعدنا، لكن مو معناته أنه إحنا تروح في الإنفاق العشوائي، الإنفاق غير المخطط له. أيضا هذا أعتقد كلها في نهاية الأمر حتسبب لك ترى الضغوط، والضغوط المالية زي ما قلنا بتأثر على صحتك. يعني اليوم في أشخاص ترى ما تقدر تنام، ليه؟
1: وكيف يعرف الشخص يا دكتور انه يعني ضغوطه الماليه يعني بدات بالفعل تؤثر على صحته النفسيه والجسديه ايضا؟
0: اولا اذا بدا يشعر انه هو ما يستطيع، خلينا نقول الوفاء بالالتزامات، اصبحت الالتزامات مرهقه بالنسبه له. اعطيك حاجه بسيطه، فاتوره جوالك ما تقدر تسددها او تؤجلها، بطاقة ائتمانية موجودة عندك ما تستطيع تسدد اللي انت استخدمته وتقوم تسدد الحد الأدنى، هذه ترى مؤشرات ان انت بدأت تدخل في القلق، الضغوط المالية. انت اليوم ما انت قادر توفي التزامات، وهذا طبعا حيسبب نفسيا ما حتقدر تنام، حتقدر تفكر. هم الدين كثير ما هو سهل، هم الالتزامات وانه في احد بيطلبني وانه انا محتاج هذا ما خلصته وهذا ما خلصته، هذه لازم أنت تعرف أنها بتؤثر على إنتاجيتك، بتؤثر على تركيزك، بتؤثر على حياتك مع اللي حولك. فالأمر أيضا من الأشياء أنه تبدأ تشعر فعليا بأنه أنت ما تتحكم في المال، المال اللي يتحكم فيك. وصلت للمرحلة هذه أنه أصبح المال ينزل في راتبك، ينزل ويروح يتوزع بسبب أنه أنت ما أنت عارف تضبطه. وهذه كلها الحقيقة مؤشرات خطيرة جدا تدل ان انت عندك مشكلة في ادارتك المالية او في الوعي المالي الموجود عندك. عشان كذا احنا بنقول من بدري لازم تبدأ بعملية التخطيط، خطط للمال، خطط ل
1: وهل في قواعد مالية بسيطة يعني دكتور قد تخفف يعني التوتر المالي؟
0: اولا انا دائما بقول قيم وضعك الحالي، قيم وضعك الحالي، لانه احنا دائما لما نتكلم في يعني في هذا الجانب من حلقتنا في كل اسبوع هو يعني دائما خاص بالوعي المالي. شوف وعي، يعني ترى هي القضية قضية وعي، كل ما ارتفع الوعي كل ما أصبحت في مرحلة أفضل. الوعي أنت اليوم كيف تجيبه؟ تجيبه في طرق مختلفة، ممكن من خلال اطلاع، ممكن من خلال القراءة، ممكن من خلال الاستشارة، ممكن نعم من خلال الدورات، أنواع مختلفة. الهم أنك ترفع مسألة الوعي. وترى الوعي المالي أنا أعتبره زي كأنه زي اليوم الصيدلية. أنت اليوم تدخل الصيدلية تبغى علاج معين، تروح للفيتامينات عشان في أشياء معينة بتنميها عندك. المال أو الوعي المالي لا، فيه له فيتامينات لازم تنميه عندك. طيب فين كيف أنميه؟ ما تروح الصيدلية ترفع وعي مالي، لا، تروح للجهات اللي ترفع الوعي المالي من خلال زي ما ذكرنا اطلاع، قراءة، استماع لمختصين، دورات وإلى آخره، تبدأ ترفع عملية الوعي المالي اليوم. فالوعي المالي مهم للأفراد حتى إن هم ما يقعوا تحت الضغوط المالية. صدقني اليوم كثير من حالات الطلاق الموجودة في الخليج وفي المملكة وفي كل مكان بسبب، ترى كثير منها بسبب سوء الإدارة المالية. لما الإدارة المالية بتكون جيدة ينعكس على الأسرة
1: وإدارة الدين.
0: ونعم اليوم أي أب أو أم إذا بيسعد أولاده بتلقى على طول يقول يعني بجيب لك هدية. طب الهدية ترى بفلوس، أبا أطلعكم سفر بفلوس، أبا أوديكم مطعم بفلوس، كل شيء بالمال اليوم. ما يعني ما في حاجة، يعني اليوم أنت تحتاج المال لصناعة السعادة لك ولأبنائك. إذا ما يستحق هذا الأمر أنك ترفع من مستويات الوعي فيه وتخطط له بشكل جيد، ما في شك لازم تخطط له. طيب تخيل معي أنه ما في الكلام هذا مو موجود عندك، ما عندك وعي، ما تستطيع إسعاد أبنائك، ما تقدر تجيب لهم هدايا، ما تقدر تطلعهم سفر بسبب سوء إدارتك المالية. طيب في الحالة هذا إيش بينعكس عليك؟ آثار سلبية على صحتك وعلى نفسيتك
1: ومزيد من الديون
0: اللي حتكون في دوامتها.
1: وهنا سؤال يا دكتور، يعني متى يصبح الدين خطر ومتى يكون مقبول يعني نوعا ما؟
0: والله شوف اليوم الخطر حينما يصبح الدين يمول أغلب استهلاكاتك. يعني اليوم احنا بنعرف بنستهلك أكل، شرب، سداد فواتير، سيارة، لكن تخيل هذا الاستهلاك خلنا نقول 60% انت بتموله بالدين، هنا في مشكلة. هذه يعني من الأشياء الأساسية في حياتك، المفترض أنه أنت من مصدر دخلك الأساسي. فالحقيقة إذا وصلت لمرحلة أنه أصبح الدين يمول أشياءك الأساسية، أنا أعتقد أنه هنا في نسبة عالية جدا من الخطر. الأمر الآخر، بعض الأشخاص يعتقد أنه سداد الدين بالدين أنه هو أمر إيجابي، والحقيقة أنه هذا مؤشر خطير. ليس دائما أنه ليه؟ معناته أنت وصلت لمرحلة ما أنت قادر تسدد الالتزامات في المكان الفلاني، فروح جبت دين عشان تسدد هذا الدين، فهذا أيضا مؤشر خطير. أيضا أنا أعتقد أنه زيادة النسبة زي ما ذكرنا في البداية، يعني الحد اللي أنت واضع مثلا 30% من دخلك، فجأة تلقى نفسك مضطر أنه أنت ترتفع إلى 40 أو 50% تسدد الديون. هذه الزيادة أنا أعتقد أنه هي برضو حتكون مؤثرة بشكل سلبي. بعض الأشخاص يصل إلى أنه حتى لو عنده مدخرات حيستهلكها، لو عنده أصل معين حيبيعه. أنت بدأت يعني دخلت في مراحل صعبة جدا، إنه أنت ما أصبحت مدخراتك تكفيك ولا حتى مصدر دخلك. وخليني أشير لنقطة مهمة، ممكن الآن واحد بيسأل يا أخي مو كل الناس تقدر تدخر، مو كل الناس تقدر. أقول له نعم أحسنت، ما هو كل الناس تقدر تدخر، وإحنا نقدر هذا الأمر ومعروف وما حننظر على الناس، لكن اليوم نقول الشخص اللي يستطيع
1: تخطيط من البداية. يا دكتور
0: التخطيط من البداية، لكن برضو حتى لو واجهت تحديات خلنا نقول خارج عن إرادتك، من يستطيع الحقيقة أن ينفق بمقدار دخله، يعني راتبك 10 وتنفق 10، أنت برافو عليك حتى لو لم تدخر. إحنا قضيتنا اليوم في الأشخاص اللي يتجاوز زي ما ذكرنا فوق مقدرته.
1: جميل،
0: يعني هذا هو التحدي الكبير، أن أنت لازم تعرف حدود المقدرة ويجب أن تعمل من خلالها.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو، الله يسلمك، شكرا لك ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، ومني أنا معد ومقدم هذه الحلقة محمد الموسى. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نقول بيئة، قد نتخيل الأشجار والغيوم والمياه والهواء النقي، لكن هناك جانبا آخر نابضا بالحياة، طائر يهاجر، ووعل يتنقل بين الجبال، وظبي يعود إلى موطنه، وحيوان أليف يحتاج إلى رحمة الإنسان ومسؤوليته. في حلقة اليوم نقترب من موضوع يجمع بين العلم والرحمة، حماية الحياة الفطرية والرفق بالحيوان. كيف نحمي الكائنات في موائلها؟ كيف نفهم سلوكها؟ وكيف نربي جيلاً يحترم الحيوان ولا يؤذيه؟ الأرقام الوطنية تعطي هذا الملف بعداً مهماً، فمبادرة السعودية الخضراء تستهدف حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وتشير بياناتها إلى أن نحو 400 ألف كيلو متر مربع من البر والبحر محمية حالياً. كما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن برامج الإكثار وإعادة التوطين تجاوزت إطلاق 10,000 كائن فطري تمثل أكثر من 80 نوعاً في أكثر من 60 موقعاً بيئي. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ حمزة الغامدي، سفير البيئة ورئيس جمعية أمم لحماية الحياة الفطرية بالباحة، ومؤسس جمعية رحمة للرفق بالحيوان، وخبير سلوك الطيور والحيوانات. فأهلا وسهلا به معنا في السعودية الخضراء. قبل أن ندخل في تفاصيل الحماية والرفق، أستاذ حمزة، دعنا نبدأ من الصورة الأكبر. الحياة الفطرية ليست كائنات جميلة نراها في المحميات أو الصور فقط، هي جزء من توازن البيئة. الطيور تنقل البذور، والمفترسات تحفظ التوازن، وحتى الكائنات الصغيرة لها دور في السلسلة الغذائية. من واقع خبرتك، كيف تشرح للمستمع العلاقة بين وجود الكائنات الفطرية وصحة النظام البيئي؟ وأيضا ما هي العلامات التي تخبرنا أن البيئة بخير أو أنها بدأت تفقد توازنها؟
1: لأشرح يعني الإجابة للمستمع ببساطة، نتخيل أن النظام البيئي مثل ساعة اليد، ساعة يد معقدة، كل ترس فيها مهما صغر وكل أداة وكل مسمار له وظيفة. الكائنات الفطرية هي تروس هذه الساعة. يعني إذا رأينا مثلا طائر من الطيور القمامة أو الحيوانات التي تعتاش على الجيف، هذا ليس مجرد مشهد جميل، بل هو منظف بيئي من الدرجة الأولى، كأنها تقوم بدور شركة النظافة والصحة العامة. هذه الحيوانات تلتهم الجيف وتمنع انتشار الأمراض. وجود هذه الكائنات بأعدادها الطبيعية وسلوكها السليم هو المؤشر الأهم. إذا رأيت طيور تبحث عن فرائسها بشكل طبيعي، وحيوانات مفترسة مثلا تتجنب المناطق المفتوحة في النهار، فهذا يعني أن السلسلة الغذائية متوازنة. أما علامات الخطر فمتعددة، وأبسط يعني أبسطها للمستمع. إذا دخلت برية وكانت هادئة بشكل غير طبيعي، يعني لا أصوات طيور ولا أثر للزواحف ولا في علامات تدل أنه في حياة هنا، هذا جرس إنذار، مو شيء جميل. من العلامات الأخرى اللي ندرسها في السلوك الحيواني هو ظهور سلوكيات شاذة. يعني هناك قلنا هدوء جدا قوي، هنا نقول سلوك شاذ، مثلا خروج الحيوانات الليلية في وضح النهار، حيوانات ما نشوفها إلا في المساء المفروض، يعني في طبيعتها أصبحت تطلع في النهار تبحث عن الطعام، أو حيوانات مثلا نهارية صارت تطلع في الليل. برضو هذه من العلامات اللي فيها شذوذ في سلوكيات هذه الحيوانات. أو اقترب مثلا بعض الحيوانات البرية اللي ما اعتدنا إنها تحتك في السكان أو في القرى، دائما تتجنب مناطق العمران. هذا يعني ما هو معناته إنها أليفة هذه الحيوانات وصارت خلاص مستأنسة، لا، بل يعني بالأغلب يعني إنه موطنه اختل، اللي هو كان يعيش فيه واللي يلاقي الأكل فيه يستغني فيه عن القرب من البشر. البيئة تكون بخير إذا كانت العلاقات فيها عفوية وطبيعية. لما تسمع صوت الحياة أنت جالس في بيئة فعلا متوازنة ومتزنة.
0: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أوضح أن برامج الإكثار ارتفعت من 7 إلى 21 برنامج، مع مستهدف للوصول إلى 50 برنامج بحلول 2030. وهذا الأمر ينعكس على أنه إعادة التوطين ليست مشهد احتفالي فقط، بل منظومة رعاية وتأهيل ورصد. سؤالي لك، ما الذي يحدث قبل إعادة إطلاق أي كائن فطري إلى بيئته؟ وأيضا كيف تساعد خبرة السلوك الحيواني في اختيار وقت الإطلاق ومكانه وطريقته، ثم متابعة نجاح الحيوان بعد عودته للطبيعة؟
1: عملية إعادة التوطين يعني ما هي مجرد فتح باب أو مثلا صندوق وإطلاق هذا الكائن أو الحيوان

أي طائر فطري. لا هي بالعكس، هي أشبه بعملية جراحية دقيقة تراعى فيها. يبدأ العمل من مركز الإيواء أو مركز الإكثار على حسب مكان هذا الكائن في الأساس، ومثلا أخذناه من البرية أو تكاثر عندنا. هنا يأتي دور دراسة السلوك وتوطين. طبعا كل نوع يختلف، في أنواع لها أنظمة مختلفة عن أنواع أخرى، الطيور غير الجوارح، في الطيور داخل الطيور مختلفة عن الطيور الجاثمة وغيرها، الكائنات الثدية برضو الحيوانات الثدية فيها المفترس وفيها اللي يعتبر فريسة، فيها العاشبة، فيها اللي تعيش في السهول، فيها اللي تعيش في الجبال. كل حيوان له دراسة سلوك خاصة فيه تحدد الخطة الخاصة للتوطين المناسبة له. في بعضها متحمل ممتاز بطبيعته للأجواء القاسية الباردة، وفي بعضها الأجواء الحارة جدا، الصحراوية تختلف عن الجبلية وهكذا. هذه يعني هذه الدراسات وهذا التصنيف للحيوان ومعرفة سلوكه في البرية تساعدنا أن نقارن بين وضعه الحالي وبين وضعه لما نطلق سراحه. طبعا في مبادئ كثير في التنشئة وفي عزله. بعض الحيوانات لابد تعزل تماما منذ نشأتها عن الاتصال بالبشر، لأنها إذا استأنست رؤية البشر واعتادت على رؤية البشر بتعتاد إذا أطلقناها أنها تقرب من مواطن البشر، وهذا ممكن يكون خطير عليها جدا. بالعكس ممكن تفشل عملية التوطين فقط لأنه هذا الحيوان معتاد على رؤية البشر. في بعض المراكز الإيواء يستخدموا دمى على شكل الحيوان هذا وقت الإطعام، يعني ما في شخص يجي مخصص أنه يطعمها، لا، لابد أنه يلبس دمية تشبه شكل الحيوان هذا أو يعطيه الأكل بطريقة ما يفهم أنه مصدر الإنسان، عشان ما يعتاد بعدين لما يطلق سراحة في البرية ترجع للبشر مرة أخرى. من الأمور المهمة مثلا هل يصطاد هذا، يعني هو معتاد فقط على أكل لحوم أو طرائد جاهزة توصل ميتة، ولا لا يصطادها بنفسه فعلا، هو اللي يطرد وراها، هو اللي يترصد، هو اللي يعمل خطة مناسبة لاصطياد هذا الكائن الفريسة أو لا، يخاف من البشر والحيوانات المفترسة ولا لا. يعني بعض الحيوانات عندها جرأة كافية تظن أن الكل صديق لها بسبب تغيير سلوكها، غيرنا سلوكها فصار عندها اعتقاد أنه كل الكائنات اللي حولها أصدقاء. لما نطلق سراحها تفترس، يعني في أول يوم ممكن نخسر مجهود سنوات كبيرة. أيضا اختيار المكان والزمان، يعني هذا كله يعتمد على قراءة سلوك الحيوان. مثلا في بعض الحيوانات ما ينفع نطلقها في آخر السنة الميلادية، هذا الجو مثلا يكون قاسي عليها، بارد عليها، ما توطنت على البرودة الشديدة والمناخ القاسي، فلا يفترض يكون مثلا في مارس، في شهر 4 أبريل مثلا يبدأ إطلاقها. حيوانات عن حيوانات تختلف، نعم لها برنامج معقد جدا وجميل، لا أنا بالنسبة لي أعتبره من البرامج الممتعة جدا واللي فعلا تستحق التعب والجهد، لأنه النتيجة اللي بنحصل عليها في الأخير هي نتيجة يعني تشرح الصدر. بعض الطيور نبغى نشوف تصرفه. طبعا المراقبة مهمة بعد التوطين أو بعد إطلاق السراح، خلاص تأكدنا من سلوكياته وأنه قادر على العيش في البيئة المناسبة وأطلقنا سراحه. بعد كده لابد المتابعة، وهذه عبر أجهزة تتبع تزرع في بعض الكائنات أو تركب كأطواق في الرقبة على حسب برضو نوع الكائن، ونشوف هل هو قاعد يمارس حياته الطبيعية مثل أسلافه في الطبيعة أو في سلوك مختلف. يعني بعضها مثلا بدل ما يطير فوق ويحلق نلاقيه لا قابع في مكان ما، هذا مؤشر أنه في مشكلة أو في خطر يستدعي تدخل الجهات المطلقة. النجاح يعني ليس فقط بقاء الحيوان حي، بل يعني استعادته للسلوك الفطري الأصيل في البرية. واحد من الأصدقاء كان يتكلم معي في أحد المواضيع هذه

0: وعن تجربة أنه أطلق أو أطلقت مجموعة طيور، وبعد 4 شهور وجدوها يعني أنشأت أعشاش وبابت. فهو مبسوط بالفكرة هذه، بينما أنا يدي على قلبي أعتقد أو أعتبر أنه هذه مرحلة جميلة ولكنها غير مكتملة، لابد أنه هذا البيض يفقس بعدين تجي تبشرني، وبعد ما يفقس لابد تكبر بعدين تجي تبشرني، وبعد ما تكبر لابد هذه الفروخ أو الصغار هذول يرجعوا ينتجوا ويتكاثروا. هنا أجي أقول لك أي نعم، مر سنة كاملة ومواسم الأربع المواسم بمداخلاتها في بعض، بتداخلها، باختلافها، بقلة الغذاء في أوقات، في زيادة وفرة الغذاء في مواسم أخرى، والظروف هذه وجود حيوانات مهاجرة جاءت، طيور ما كانت موجودة صارت موجودة، يعني كل الظروف مرت فيها هذه الحيوانات الموسم موسمين، بعدين نقول نعم نجحت الفكرة والآن نبارك لأنفسنا.
1: نحتاج إلى قاعدة مهمة وهي الحماية لا تعني أن نبتعد عن الطبيعة تماماً، بل أن نعرف كيف نزورها باحترام، نراقب من مسافة، لا نطارد، لا نطعم ولا نلمس، وكذلك لا ننقل أي كائن من مكانه إلا عبر الجهة المختصة. سؤالي لك أستاذ حمزة، ما هي القواعد العملية التي تنصح بها المتنزهين والمصورين وكذلك هواة مراقبة الطيور حتى يقتربوا من الحياة الفطرية دون إزعاجها أو تغيير سلوكها؟ ومتى يصبح التدخل لمساعدة حيوان بري خطأ رغم حسن النية؟
0: أولاً أحب أن أشكر المتنزهين والمصورين على حبهم للطبيعة، هذا دافع نبيل. القاعدة الذهبية اللي دائماً أكررها هي التصرف كأنك ضيف، هذا مو بيتك، هذا بيت غيرك، أنت الآن زائر،

0: استخدم مثلا المكبر للدربيل مثلا أو عدسات التكبير وغيرها، بدل من أنك تروح وتقرب بجسدك أنت يعني. ثانيا، لا للإطعام مطلقا بالنسبة للحيوانات البرية. الحيوانات البرية ما حد يطعمها، ممنوع عالميا. وهذه الفكرة ممكن تكون صعبة شوية على مجتمع عاطفي وديني مثل مجتمع المملكة العربية السعودية، ولكن دورنا في التوعية إن نفهم الناس إنه لا، هذا مو هنا الإحسان. إطعام حيوان بري ولو كسرة خبز صغيرة هذا ضرر كبير، يغير سلوكه، يخليه يعتمد على البشر، وهذا شيء مو طيب أبدا، مو لصالح هذا الحيوان أصلا. يعني ممكن حتى بعض المأكولات تكون سامة لبعض الحيوانات. أنت عن حسن نية أكلت أفوكادو مثلا ورميته لبعض الطيور، والطيور تتسمم من هذا النوع، أو بقايا الشوكولات مثلا وبعضها تتسمم منها. مو كل أكل مناسب لك كإنسان مناسب للحيوانات هذه، ممكن تتأثر من بعض الأطعمة بشكل بالغ جدا. برضو العشاش مثلا والصغار، لما تجي تصورها من مكان بعيد، أما إذا اقتربت بعض الأنواع تكون متوترة جدا إلى درجة أنها تهجر العش، هي عشها مخفي أصلا وتصممه بطريقة يكون مخفي، لما تشوفك أنت قدرت توصل للعش أنت وصلت لها رسالة أنه هذا العش فاشل وغير مناسب للتربية، فالأبوين يهجروا العش نهائيا ويروحوا وخلاص سلموا أمرهم، قالوا خلاص هذا المكان غير مناسب، ويحكم على الصغار بالموت.
1: كثير من سوء التعامل مع الحيوان يبدأ من سوء فهم سلوكه. طائر يدافع عن عشه فنظنه عدواني، كلب خائف نظنه خطير، أو حيوان صغير وحدة فنظنه متروك، بينما قد تكون أم قريبة. أو هنا يعني تظهر أهمية الخبرة في السلوك مع الطيور والحيوانات. سؤالي لك، ما هي أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً عن سلوك الطيور والحيوانات، وكيف يمكن أن تساعدنا قراءة السلوك في حماية الحيوان نفسه وحماية الإنسان في الوقت ذاته؟
0: أكثر مفهوم خاطئ ومؤذي هو أنسنة سلوك الحيوان. يعني كأننا نفسر سلوك الحيوان بدوافع بشرية أو بفهم ومنطق بشري. هذا دائماً يومياً احنا نشوف هذه التعليقات وهذا المفهوم الخاطئ. مثلا يقول لك هذا الكلب ابتسم لي، بينما الكلب في الحقيقة أنه يلهث من الخوف أو الحر، لما يقرب منه أحد الأشخاص بعدين ينعض بسبب تفسيره الخاطئ، أو هذا الطائر حزين لأن ريشه منفوش، بينما هو مريض يحتاج لتدفئة أو علاج. هذه القراءات الخاطئة هي سبب كثير من الحوادث. هذا الثعبان، هذه السحلية، كل حيوان لها سلوكيات مو نفسرها بتفسيرنا احنا البشر. قراءة السلوك هي لغة السلامة بيننا وبين البرية. اذا احنا نحب البرية فلا بد نتعلم اكثر عن سلوكيات هذه الحيوانات اللي فيها. الامر بسيط، يعني كل سلوك هو رسالة، كل سلوك. بعض الطيور ترفرف بجانب العش لما انت تقرب من العش، هذا مو يعني يبدأ يهاجم الإنسان ويبدأ يزعجه، هذا مو معناته انه شرس، بس هو قاعد يكلمك بلغته يقول هذه حدود منطقتي.
1: أعزائنا المستمعين، حماية الحياة الفطرية ليست مسؤولية جهة واحدة، وليست عملاً يبدأ عند حدود المحمية وينتهي عند بوابتها. هي وعي يومي ألا نؤذي، لا نعبث، لا نطارد، وألا نحول الكائن الحي إلى محتوى عابر. شكراً جزيلاً لضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي على هذه الإضاءات القيمة، وشكراً لكم أنتم مستمعين على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من التنفيذ والإخراج شوق بدر الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.

0: الرياض من أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي هوا بلادي، والذي يأتيكم من الساعة الخامسة الآن تحديدا وحتى الساعة الثامنة مساء، ثلاث ساعات مليئة في المغامرات ومليئة بجولات مراسلين الأعزاء ومليئة بالضيوف، وكلها تتمحور تحت هوا بلادي، أو بمعنى أصح اليوم نتكلم فيها عن السياحة في مناطق ومدن مملكتنا الحبيبة. بنكون معاكم إن شاء الله على مدى ثلاث ساعات من الآن، اربطوا الأحزمة.

طبعا راح اكون معكم من التقديم رائد بشري وزميلتي تهاني عطيف، ومن الاعداد الزملاء عايشه الزير وجمال العتيبي، من الخراج علي الحسيني. بنسولف معاكم مثل ما ذكرت لكم عن ما يخص المملكه ومناطق المملكه واجواءنا السياحيه، وبنروح لسؤال الحلقه اللي ننتظر اكيد في ثنايا الحلقه ان نستقبل اتصالاتكم عليه. سؤالنا مميز اليوم، انه في كل منطقه من مناطق المملكه في كنز مخفي، شيء يميزها عن غيرها وكثير ما سمعوا عنه. شاركنا في لمحه عن ديرتك، ممكن اليوم يكون الجانب المخفي عنكم مثلا الزراعه او زراعه نبته نادره، مكان سياحي اليوم غير معروف، عاده قديمه، او حتى حكايه من التراث. علمنا، ودنا نعرف، نبغى نعرف قلب منطقتك اليوم ايش تتميز فيه، ايش الاشياء الجميله اليوم اللي ممكن هي موجوده اليوم في الاعلام ولكن في اشياء ما هي موجوده في الاعلام، من عادات، من تقاليد، من اشياء مميزه اليوم في مناطق المملكه الحبيبه. نبغى نستقبل اتصالاتكم على 011 4

40 5 ثلاثات. انا اعرف الان الاغلب وبنسبه يمكن 70 الى 60% طالع من دواماته. شكرا لك، يعطيك العافية على يومك الجيد وعلى دفع عجلة التنمية وتواجدك. وأعرف أنه أنت إذا كنت في الرياض الآن أنت غارق في زحمة الرياض، وأعرف اليوم أنه الأجواء ما بعد الدوام شوي صعبة، لكن نوعدك اليوم في هوا بلادي بجولاتنا وبإعدادنا المميز أنه نحاول نطلعك اليوم من الضغط اللي أنت فيه. أصدقائي أيضا اللي اليوم يدومون شفتات، الناس اللي رايحة لدواماتها، اللي توه ماخذ قهوته، توه صاحي من النوم مروق يسمع اليوم وش في المملكة، تأكدوا اليوم لما نضع سؤال معين عفوا لما نضع سؤال معين الهدف منه، معليش علي، الهدف منه أنه نعرف علشان أنا أستفيد وعلي اليوم يستفيد وأنت اليوم كمتلقي تستفيد. ممكن نأخذ منك هذه المعلومة وممكن اليوم نضعها في البلان المخطط لسفرتي القادمة إذا كنت أنا مستهدف اليوم أني أنا أروح لإحدى مناطق المملكة. أعيد وأكرر، ممكن كل يوم الاستماع لنا عبر أثير إذاعة الرياض أو الاستماع لنا عبر المنصات الخاصة بالسوشيال ميديا الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، تحديدا إذاعة الرياض في إكس، تيك توك، يوتيوب، أو حتى في سعودي راديو، أو يمكنك الاتصال علينا في سؤال حلقتنا اللي ذكرتها قبل قليل، العادة أو اليوم الشيء اللي يميز منطقتك في المملكة نبغى نسمعه على 011 40 5 3.

يا كثر الأشياء اللي تميز اليوم المملكة، والمملكة أساساً بطبعها وبيئتها الجغرافية وبناسها وبكرمها وبأصلها بأصالتها وبطبيعتها وبثقافتها وبتراثها مميزة بكل شيء اليوم. لكن احنا نبغى نعرف الجانب اللي اليوم يميز منطقتك، ونبغى نعرف منك عزيزي المستمع الشيء اللي اليوم ما هو طالع اليوم للإعلام، أو حتى لو كان طالع الإعلام لكنه اليوم هو قلب مدينتك أو قلب منطقتك أو العلامة اليوم اللي تتميز فيها منطقتك، سواء كانت سياحية أو زرعة معينة أو حتى ثقافة معينة أو حتى أطباع معينة. نبغى نسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. بنطلع فاصل غنائي قصير وراجعين لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد طبعا في برنامج هوا بلادي. يومكم جميل ولطيف، وانتصف الأسبوع يا سادة، ويوم الثلاثاء لازم أذكرهم أن انتصف الأسبوع. انتصف الأسبوع يعني خلاص،
1: بس الله. بس تاني لازم تشوفين لك دبرة في يوم الاثنين، حرام ما هم
0: يعني. والله يعني
1: لازم، إيه لازم يعني.
0: هو ترى يعني غالب يوم الاثنين خلاص قدام الأمر الواقع، خلصنا يوم الأحد بدأ، يعني بدأ أسبوعك، فأنت
1: يعني الاثنين أخو الأحد
0: بالضبط، يعني أنت أمام الأمر الواقع أنك بدأت الأسبوع، المفروض أنك تتعايش مع الموضوع.
1: وبكرة ألطف يوم،
0: إيه بكرة ألطف يوم،
1: خلاص الأربعاء اللي بكرة الخميس، ترى اليوم الأربعاء بكرة الخميس،
0: حرفيا يخفف عليك دوام الخميس يعني بشكل صحيح. غريب جدا.

0: طبعا احنا نمسي على الجميع ونتمنى لهم يوم موفق ان شاء الله. لدينا العديد من الجولات الميدانية مع زملائنا المراسلين، بالإضافة لضيوفنا كما اعتدنا في كل حلقة من برنامج هوا بلادي. أيضا لدينا العديد من الأخبار اللي اليوم بإذن الله راح نوافيكم فيها من خلال البرنامج. تفاصيل كثيرة، ولكن خلينا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم. اليوم أنت المسؤول عن ديرتك ولا منطقتك ولا المكان اللي أنت تسكن فيه، وجينك يعني جايينك زيارة، جايينك سياحة، برنامج هوا بلادي جاي لمنطقتك اللي أنت تعيش فيها للزيارة والسياحة. إيش الفعاليات اللي ممكن تودينا لها، أو إيش الأماكن اللي ممكن تخلينا نزورها، أو إيش المقترحات اللي صحيح ممكن تقولها لنا عن منطقتك تميزها عن المناطق الأخرى؟ اليوم أنت متواجد في مدينتك، أنت أعلم وأدرى فيها من أي شخص ممكن يزورها من خارج المنطقة. فحبينا اليوم أنه يكون سؤالنا لكم عن كل منطقة إيش يميزها عن الأخرى بصفتك طبعا في هذا المكان وعايش فيها، تعطينا كذا جولة بانورامية حول منطقتك، ديرتك، تعلمنا بأهم التفاصيل اللي موجودة فيها واللي ودك ان احنا نعيشها معك اليوم في هوا بلادي.
1: يعني ممكن نكتشف صحيح، نكتشف بعيدا عن المناطق والاشياء اللي تميز اليوم مناطق او المناطق او المدن، ممكن نكتشف موهبة مرشد سياحي يعني اليوم.
0: بالضبط، اصلا يعني شوف خير من يتكلم عن المكان،
1: يا سلام عليك،
0: الشخص اللي يعيش فيه.
1: اتفق معك.
0: لذلك اليوم اتصل علينا، قول لنا انت من اي منطقة وعلمنا عن منطقتك والأشياء أو الفعاليات اللي عشتها في هذه الفترة أو الأماكن اللي زرتها في هذه الفترة وتنصح بزيارتها. كثير من التفاصيل أنا أعتقد أنها عند المستمعين وأكثر حتى من المرشدين السياحيين.
1: وفي جوانب دائما في المدن أو المناطق تهاني مستمعينا الكرام ممكن حتى الإعلام ما يركز عليها، يعني ممتاز، وانت تراها اصلا في قناعه نفسك انه هذا معلم اليوم تتميز فيه المنطقه او المدينه. خلينا نعرف هذه الجوانب. صحيح. مثل ما ذكرنا في بدايه الحديث اليوم، ترى صدقني اي معلومه انت تقولها مهمه، لانه اليوم انا استفيد وغيري يستفيد. صحيح. ممكن تكون من ضمن خطته مستقبلا لو مثلا بيسافر، فتبقى راسخه اليوم.
0: في كثير من مناطق المملكه ترى اليوم احنا ما زرناها.
1: صحيح.
0: يعني او حتى لما زرناها عمل مثلا، فما امداك تروح وتشوف وتتعرف على المنطقه، او رحت لها في فتره بسيطه او ايام معدوده، فبالتالي ايضا ما امداك انك تتعرف على المنطقه بشكل كافي.
1: صحيح.
0: لذلك اليوم هذا هو موضوعنا معكم مستمعينا في برنامج هوا بلادي.

0: وتنطلق أخبارنا اليوم من البيوت المحمية بنجران. هذه البيوت المحمية تعد تقنيات زراعية نموذجية تعزز الإنتاج وتحسن جودته. تمتاز طبعا منطقة نجران بمقومات بيئية وزراعية استفاد منها المزارعون في تطوير الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي. وتعد هذه البيوت المحمية من التقنيات الزراعية النموذجية والركائز الأساسية التي أسهمت في المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تهيئة بيئة زراعية ملائمة طبعا لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، وكذلك ترشيد استهلاك المياه وتوفير منتجات زراعية على مدار العام.
1: ويوجد في منطقة نجران عزيزي المستمع أكثر من 4400 بيت محمي وأكثر من 37,000 طن من الطماطم والخيار، إضافة إلى العديد من المحاصيل الأخرى منها الفلفل الرومي والباذنجان. أموت في الباذنجان أنا، معلش طلعت المألوف
0: شكله ما تغدى يكمل
1: أكيد الخبر كذا لازم اليوم أنت تعطي اللي عندك، والبامية والفراولة والتين والورقيات. وتحظى هذه المحاصيل عزيزي المستمع بعناية من المزارعين عبر الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة في الري والمتابعة الدورية، كما أسهمت البيوت المحمية في توفير بيئة مناسبة لنمو النباتات من خلال التحكم في درجة الحرارة والرطوبة.

0: والتهوية والإضاءة.
1: أيضا استخدام أنظمة الري الحديثة ترفع كفاءة استخدام المياه وتحد من الهدر وتحافظ على النباتات من الأتربة والرياح، تقلل كذلك من تعرضها للآفات الزراعية. هذا ما أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران. طبعا أن البيوت المحمية تعد من أهم الحلول الحديثة لتطوير القطاع الزراعي لما توفره من بيئة إنتاجية مناسبة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل وترشيد استهلاك المياه والحد من تأثير التقلبات المناخية. طبعا البيوت المحمية أنا شفتها مو مع الفواكه والخضار والمحاصيل الزراعية، شفتها مع الورد
0: بعد،
1: شفتها في تبوك الحقيقة وكانت رائعة بشكل يخطف الأنفاس.
0: إيش اللي يميز اليوم البيوت المحمية؟
1: يميزها أنك أنت تحافظ على نباتاتك من الآفات الزراعية، هذا أهم حاجة. ارتفاع درجات الحرارة تحديدا والجفاف اللي ممكن تتعرض له النباتات، هذا من أهم جميل. الأمور اللي اليوم البيوت المحمية تحافظ عليها. هذا كان خبرنا، بنروح فاصل قصير وراجعين.

0: طبعا كان خبرنا عن نجران، بنروح من نجران لوين؟ للقصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. حياك الله يا سامي.
1: إنه يدخل بقهوته.
2: حياكم الله، مساكم الله بالخير جميعا.
0: يا هلا ومرحبا. الدعوة فيها قهوة؟
2: أكيد أكيد.
0: ما شاء الله،
2: ما عندنا للقهوة.
0: بالعافية عليكم.
2: الله يعافيكم.
0: سمي يا سامي، تفضل مايك معك.
2: يعطيكم العافية، حياكم الله جميعا ومساكم الله بالخير. أهلا وسهلا بكم من هنا، من محافظة البكرية تحديدا، ومن حديقة أو منتجع بيلسان، هذه الوجهة السياحية اللي أصبحت هذه الأيام أحد الوجهات السياحية اللي يقصدها الكثير، سواء أهالي البكرية، أهالي منطقة القصيم، زوار منطقة القصيم، والكثير والكثير، خصوصا طبعا أكيد في فترة المساء. في النهار أكيد يمكن ممنوع الاقتراب، لكن في الليل أكيد تكون الأجواء صحيح. جدا جميلة. أنت في حديقة، مجموعة كثيرة من الأشجار، يكون الجو ألطف بشكل كبير. أيضا التنوع الموجود، عدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة اللي تشهدها هذه الحديقة، أيضا عدد من براندات القهوة أكيد اللي تخلي الأجواء أجمل وأجمل. بأخذكم أكثر وأكثر عن هذه الحديقة وعن هذه الوجهة السياحية مع الأستاذ عبد الله الزغيبي، مؤسس والمشرف على هذه الحديقة، واللي نرحب فيه في هوا بلادي ونقوله مساك الله بالخير.
1: يا هلا والله، مساك الله بالنور.
2: الله يحييك. خلينا نتحدث عن حديقة بيلسان، هذه الوجهة السياحية اللي تحتضنها محافظة البكرية واللي أصبحت اليوم أحد الوجهات السياحية. حدثنا عن هذه الحديقة، متى بدأت في إنشاء هذه الحديقة؟
1: بالنسبة للحديقة تقريبا حنا يعني شانة يعني فترته تقريبا 4 سنوات، سنتين أخذ بالتشجير والتنويع يعني بدقة، ما هو بأي شجرة يعني زي اللي بعض الناس يمشي، لا كما شاهدتوا بس عاد أنتم بالقناة ما تشاهدون.
2: جميل، لا يسمعون إن شاء الله، والسمع
1: مرتبة الحمد لله. مساحة حدود 20,000 متر مربع. ميزتها أنه وسط الكيري، والكيرية في وسط مدن القصيم، تبعد عن بريدة 35 كيلو، عن عنيزة 35 كيلو، عن الرس حدود 40 كيلو، يعني بالوسط. لذلك حظينا بكثير من الزوار من بريدة وعنيزة، يعني بالنسبة للبكرية يمكن ما يعادل 10، وحدود 80% من خارج البكرية، وكل يتمنى يقول كيف هالسنة ودنا تسوون عندنا ببريدة، ودنا حنا نضرب مشوار كذا.
2: جميل. طيب خليني بتحدث معك شوي عن التفاصيل الجميلة في هذه الحديقة. شوف ما شاء الله تبارك الله، فيها تفاصيل بسيطة لكنها جميلة، أعطت هذه الحديقة يعني مشاهد جذابة وخلابة. نعم. ممرات التشجير، اهتميتوا بالتشجير كثير. نوعية الأشجار،
1: نوعية الأشجار يعني الترتيب وما الترتيب، ولأنه أشجار معروفة يعني دائما كل منتجة ما بس ما كل يحطها في موضعه. النقطة الثانية، عندنا تميزنا بنافورة راقصة، يعني تعتبر أول راقصة نافورة بالمملكة بضخامة وبطولة، وبعدين عاد أظن سمعنا فيها في بالجنوب طلع ثانية، ويمكن عاد الكثير يتحدث عنها. لو الواحد يعني كتب بالتكسك حديقة بيلسان طلعت له منا يعني ما هي بسيطة.
2: جميل، عاد النافورة في هذه الأيام يعني ومع المساء يعني

0: يحتاجونها الزوار كثير تلطف الأجواء أكثر، خصوصا نعيش أجواء حارة هنا في القصيم.
1: لا وفيها ضباب عندنا بعد بكميات كبيرة موفرينه بكل الجلسات، وميزة الحديقة أن فيها جلسات مجانية في خصوصية تامة. أغلب المنتزهات يقولون لا لا تدخل لا بقهوة ولا كذا، احنا عندنا مفتوح تدخل بقهوك. قلنا يعني الكبير ما يبغى إلا قهوته، الشباب مهما سوينا فيه أنا أقول الحقنا كافي، الشباب مهما أعطيناهم يبون لمكم يبون حلاكم وقهوكم خاصة.
0: سلام.
1: لذلك القارين ارتاحوا كلنا مبسط.
0: احنا يعني على بدايه حديثنا الزملاء سمعونا احنا نتكلم عن القهوه، اشوف ما شاء الله عدد كبير من براندات القهوه الموجوده عندنا.
1: اي والله احنا بعد ما نجيب البراندات اللي معروفه ومشهوره، ما هو باي احد ذا، ونتج عندنا اكثر من قرابه 20 ما بين مطعم وكافي.
0: ما شاء الله تبارك الله، ايضا عندكم فعاليات في المساء ويمكن تحديدا للاطفال، اشوف ما شاء الله تبارك الله.
1: والله الحمد لله احنا في بدايه الامر والله يعني غير مبالغة، يعني سكرنا الباب نقول ما طاقة 2000 شخص ويقولوا خلونا بس ندخل بس نشوف كذا. هذا أول ما افتتحناه قبل 8 أشهر، ومع ذلك الآن ما شاء الله مستمر ما نقص الزوار. يعني أغلب المنتزهات في البداية تحصل زحمة وخلاص وبعدها يسكر، بينما لا احنا الحمد لله مستمرين السنه دي اكثر من اللي مضت، وعندنا تجديد، عندنا ان شاء الله في سننشئ شلال على مستوى من بعد عالي.
0: طيب استاذ عبد الله خلينا نتحدث، خلينا طولت عليك يمكن طولت على الزملاء، بس بالنسبه للحديقه متى تفتح ابوابها متى تغلق ابوابها؟
1: الحديقه تفتح ابوابها من الساعه 4 مساء الى تقريبا 2:30 ليلا جميع ايام الاسبوع.
0: ومتى يبدا الحضور؟
1: الحضور من الساعة 4 ما شاء الله يبتدئ، بس من الآن شدة الحرارة الأغلب يوم من 5:30 كذا بعد المغرب بعضهم، وبعض بعضهم بعد العشاء، لأن بعضهم ما يبي الحرارة. مع العلم كل جلسة فيها مكيف وفيها ضباب وفيها كل مهيئات ومسطحات خضراء، يعني الجو بارد جدا.
0: يعطيك العافية،
1: كل نثني على إن شاء الله.
0: شكرا شكرا أستاذ عبد الله الزغيبي مالك ومؤسس وأنك ومؤسس حديقة بيلسان هنا في محافظة البكرية، واللي مثل ما سمعتوا تعتبر أحد الوجهات السياحية هنا في منطقة القصيم، واللي ما شاء الله تبارك الله تحظى بحضور يومي كبير، خصوصا مثل ما ذكرنا في فترة المساء، وتحديدا يمكن نقول من بعد صلاة العشاء تقريبا إلى حين تقفل أبواب الحديقة تقريبا في الساعة 2 صباحا.
2: سامي يعطيك العافية ما قصرت، شكرا جزيلا
3: شكرا لك
2: طبعا ولضيفك الكريم.
0: الله يعطيكم العافية، حياكم الله.
2: تسلم.

0: واضح انك متحمس مع القهوة.
1: والله معليش بس حر يعني عرفت. ما عندنا ضباب في الاستوديو. ما في ضباب في الاستوديو. طيب خلنا نطلع او خلنا نروح لهالفاصل القصير وراجع لكم. خليكم معانا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ونتحدث اليوم عن منطقتك. خذنا جولة في منطقتك، مكانك اللي انت تعيش فيه، اللي تعرفه وتعرف أهم تفاصيله. اليوم نسألك عن هذه التفاصيل. أنا لو جيتك زيارة في منطقتك، إيش الفعاليات اللي ممكن تنصحني فيها؟ إيش الأماكن اللي بتاخذني عليها؟ إيش التجارب اللي راح تدلني عليها علشان أجربها وأستمتع فيها في منطقتك؟ طبعاً هذا الموضوع موضوع يعني يعود إلى ثقافتك أنت في منطقتك، وجميل أنك أنت تكون على دراية اليوم بكل التفاصيل. صحيح. اللي تجذب السائح لمنطقتك،
1: لأنه ما في أحد راح يقدر يوصف اليوم الأماكن السياحية أو كل ما يخص منطقتك إلا الشخص اللي ساكن في هذا المكان. فننتظر منكم ونسمع أكيد إيش الأشياء اللي تميز منطقتك والأشياء السياحية والأشياء اللي تنصح اليوم فيها لما أحد يجي زيارة، وش ممكن توجه وين ممكن يروح. أو خلنا نعتبر اليوم جاك شخص معين وقال أبي جدول أمشي عليه مثلا في يوم واحد في منطقتك، إيش الأماكن اللي راح تدلنا فيها على 011 40 5 3؟

رائد، اليوم في طرح الحديث طبعا عن المناسبات وعن الفعاليات اللي يتم افتتاحها بشكل دوري في المناطق. نتحدث عن انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان خيرات الباحة بسوق رغدان التاريخي. طبعا افتتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة

0: النسخة الخامسة من مهرجان خيرات الباحة في سوق رغدان التاريخي بمشاركة 15 ركنا للمزارعين والنحالين، وذلك في إطار جهود الفرع لدعم المنتج المحلي وتمكين المزارعين وتعزيز سوق المنتجات الزراعية والعسل في المنطقة. يستمر المهرجان 3 أيام مستعرضا تنوع من المحاصيل الموسمية والعسل الطبيعي، أيضا يتيح للزوار فرصة الاطلاع على جودة المنتجات المحلية ويوفر للمنتجين منافذ تسويقية مباشرة.
1: كما أوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد الزهراني أن استمرارية المهرجان للعام الخامس تؤكد نجاحها في تحقيق مستهدفات التنموية والاقتصادية عبر توفير فرص تسويقية للمزارعين والنحالين ورفع القيمة المضافة لمنتجاتهم وتعزيز استدامة القطاع الزراعي. وأشار إلى أن اختيار سوق رغدان التاريخي يأتي استثمارا لمكانته التراثية والسياحية الجاذبة للزوار، مما يساهم في التعريف بمنتجات المنطقة الزراعية والعسل وتسهيل عملية البيع المباشر بين المنتج والمستهلك.
0: أيضا أكد مواصلة الفرع تنفيذ المبادرات والبرامج الرامية إلى تطوير منظومة الإنتاج والتسويق بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي وتنمية الاقتصاد المحلي. طبعا دعا الزهراني أهالي المنطقة وزوارها لزيارة المهرجان والتعرف على ما يقدمه من منتجات زراعية طازجة وعسل طبيعي، دعما طبعا للمزارعين والنحالين وتشجيعا للمنتج الوطني.

0: طبعا نبدا باول جولاتنا مع زملائنا المراسلين، مع زميلنا سعيد بن مشهور من ابها. سعيد اهلا وسهلا.
1: مساء الخير رائد، مساء الخير سهاني، وتحيه طيبه للمخرج علي العنزي مع رسالتنا المباشره من ابها في هذه الاجواء الاكثر من رائعه حقيقه، وضيفي ممكن يتحدث ويخبركم بما يعني تجود به ابها من جمال.
0: طيب اكيد كامل المساحه لك، تفضل.
1: شكرا يا رائد، مساك الله بالخير يا ضيفي، ونتعرف عليك.
2: مساك الله بالخير وبالرضا وبالنعيم، معك ابو شعشع. طبعا
1: ابو شعشع،
2: ابو شعشع،
1: ابو شعشع
2: ملك الرومانسيه والحب. نعم، بما يعني هي كلمه الحب.
1: طيب اول شيء كم عمرك يا ابو شعشع؟
2: اولا 71 عاما.
1: ما شاء الله،
2: الحمد لله بفضل الله.
1: انا شايف لابس يعني زي يعني على شعار المملكه.
2: شوف انا بدايه يوم الوطن
1: بطبعنا، وثانيا انت شكلك يعني فرفوش.
2: لا شوف، أنا أحب الحياة، فالحياة حلوة جدا.
1: طيب،
2: ولكن يبغى اللي يفهم الحياة، إيش معنى الحياة؟ إيش معنى الحب؟ حب الوطن هذا شيء يعني يزرع في قلوبنا منذ الصغر.
1: أكيد
2: أكيد، ونتوارثه أبا عن جد. أنا طبعا نسبق يوم الوطني بهذا
1: ماشي، بس حنا في الصيف وفي السياحة نبغى نشوف.
2: نتكلم عن مدينة أبها.
1: أيوة،
2: طبعا
1: إيش تقدم للزوار والسواح بهذا الزي وهذا اللبس اللي أنت لابسه الآن؟ أشكال وألوان.
2: أولاً منطقة أبها غنية بما تعنيه كلمة الغنى في التراث وفي الموروثات الشعبية.
1: صحيح.
2: ولكن طالما مقدم سيدي سمو الأمير تركي بن طلال حفظه الله طبعاً مؤسس السياحة الجديدة في منطقة عشير، نسأل الله سبحانه وتعالى، أبها قفزت إلى ممكن 95% في السياحة.
1: طيب.
2: فيها جميع الفعاليات في أبها هنا.
1: طيب.
2: يعني 65 فعالية في مدينة أبها.
1: طيب. إيش دورك أنت يا أبو شعشع؟
2: أنا دوري نبحث، طال عمرك ننشر السياحة. حلو. ننشر الموراث الشعبي. حلو. حلو. في مدينة أبها خميس مشير
1: ما ينكب.
2: أيوة معلك معلك وبيدي معلك.
1: طيب.
2: أيوة ننشر السياحة، نعلم أبنائنا وبناتنا حب الوطن. إيش معنى حب الوطن؟ طبعا حتى الأكلات الشعبية اللي هنا.
1: طيب.
2: موروث.
1: طيب.
2: منذ القدم.
1: طيب.
2: يعلم بناتنا إيش معنى الموروث الشعبي، هذا يبغى له مؤلفات تعرف إيش معنى الموروث الشعبي، الفن والغناء والفركولات الشعبية. طبعا المنطقة الجنوبية غنية عن التعليم.
1: طيب. الفركولات الشعبية. طيب إيش المواقع اللي أنت زرت؟ جميع المواقع السعية زرت.
2: طال عمرك السودة، وزرت طال عمرك الحبلة، وزرت مواقع حديقة
1: رادع السياحية اللي داخل أبها.
2: أيوة هنا في أبها، وإن شاء الله تعالى لح نستمتع جميعا مع فنان فؤاد المهندس هنا في أبها إن شاء الله الليلة على ما سمعت إن شاء الله تعالى، وأبها إن شاء الله قادمة على سياحة عالمية.
1: طيب.
2: بمشيئة الله في كل حكومة الشيخ حفظه الله.
1: طيب. لبسك وهذا

0: مشلع، وهذا القبوع الأحمر، وهذه النظارة الزرقاء، وهذا اللبس الأخضر الجلك.
1: هنا مجموعة فن،
0: مجموعة
1: في جسمي هنا.
0: أيوة
1: هذا يمثل تراث المملكة.
0: هذا المشلع. أيوة.
1: وهذا القبعة الحمراء يمثل عن الحب للعالم.
0: يعني باقي تحب أنت يا أبو شاشة؟
1: أحب الحياة، الحب. ما هو بصفة أنا ألفت كتاب طال عمرك من 3000 صفحة، جلست لي 16 سنة. الحب ما بين الماضي وحب اليوم.
0: طيب حلو.
1: كل طال عمرك صفحة تتكلم عن 33 قصة عن الحب الماضي، كيف الأباء كانوا يعيشون في حياة الظروف وكيف الآن.
0: طيب النظارة الزرقاء هذه،
1: النظارة الزرقاء طال عمرك، أنا طال عمرك أحب زعيم آسيا الهلال.
0: لا جينا الحين
1: لا. ما كل شيء في ميزة، أنا أقول لك مجموعة فن،
0: مجموعة فن.
1: هنا طبعا الفنية عندنا
0: طبعا
1: تفضلت
0: عندنا بطبعنا
1: تركي آل الشيخ حفظ الله، قال إن شاء الله سيكون عنوان هذا اليوم الوطني عندنا طبعنا، وهنا دائما كذا طبعنا، وأنا دائما ألبس هذا في طول السنة كلها، يمشي على مشروع، يصب على مشروع. هذا بفضل
0: كيف تلقى استقبال أصحاب المشاريع وهذا المستثمرين باستقبالك وبنشرك هذه يعني حب السياحة وحب الدول؟
1: أنا شوف عشان أقول لك، أنا ما عندي موقع ولا شيء، عندي أبو كشاف. أنا تطوعت لأجل البلد.
0: ممتاز.
1: بلدي الذي نشأت عليه، ولدت عليه، وتراعب عليه كل شيء.
0: في أبها بالذات.
1: في أبها بالذات. وإن شاء الله يوم الوطني بكم في مفاجأة إن شاء الله. يوم الوطني. إيش معنى يوم الوطني؟
0: جميعنا نعم، لكن نبغى نسمعهم.
1: في هذه طبعا عندي رسالة للمتقاعدين، ها، حب الوطن ما هو ينتهي بتقاعدك، لا لا لا، إلى أن تموت وتنزل في القبر. الوطن وحكومتنا ودولتنا لا بد أن نحافظ عليها، وهذا تاج على وجهنا. وهذه
0: طيب كيف تشوف أنت بالنسبة لأجواء أبا عباوي؟ بدي تشرح للمستمعين والكلام، ونحن على الهواء مباشرة الآن، عن هذه الأجواء التي نعيشها الآن، سواء بين مهرجانات وبين أسواق شعبية وبين تراث وبين تقدم وبين عالمية.
1: العالمية طبعا قد بدأنا في العالمية، هذه واحدة. أنا أعطيك بالآخر، يعني ما هو أعطيك بالبداية من الآخر. العالمية إحنا بدأنا العالمية إن شاء الله تعالى، وطموح المملكة العربية السعودية فوق هام السحب فوق. الآن اللي يزور منطقة تأثير، اللي زارها العام الماضي، اللي زارها هذه السنة، في اختلاف شاسع جدا في جميع المجالات، في التراث، في كل شيء، الأزياء، في المهرجانات، في الفطرات، في طال عمرك الأفلام الشعبية، في الفنون الشعبية، كل شيء. نزلت المجادر، رحت محاي، رحت النماص، رحت النومة، رحت البحر، الحبلة، خميس مشيط، خميس مشيط على فيها 23 فعالية، وهذا يدل على إن في أمير هنا في المنطقة حفظه الله، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ قادتنا ككل من أبو السيف من طلال، والأبها قادمة على فعاليات السنة الجاية فوق الخيال.
0: أبو شعشة معروف.
1: مرحبا.
0: طيب أحد الزوار أيضا. نعم.
1: مالك.
0: زهراني. أنت من أي مدينة أبو شعشة؟
1: أنا من مدينة حائل، مدينة حلي، تعرف حلي؟
0: حلي أيوة.
1: أيوة.
0: وادي حلي.
1: حلي فيها الطبيعة، فيها السحر.
0: بس فيها حر الأيام.
1: حر بس حلاوتها بحرها. نعم.
0: كلها جميلة ما لها.
1: حتى تربتها يعني ودك تأكل التربة حق الحلي. شيء من حلاوتها.
0: الله يكرمك يا
1: أبو. والمملكة كلها تبي ترابها في كل شيء فيها.
0: ما في شك، ما في شك. على العموم سعيدين بمقابلتك. وشكرا لك لهذا، هذه النفس الطيبة المحبة لكل شيء حقيقة.
1: الحمد لله. اللهم لك.
0: طيب أنت تقول لي تحب كل شيء يعني.
1: نعم الحياة كلها.
0: لا بس إحنا نعرف الحب أكثر الحب يعني إن الواحد يتزوج.
1: هذا الشباب. حب واحد بس.
0: وأنت
1: عندك الزوج. أنا لا أحب الحياة ككل، أحب الطير، أحب الشمس، أحب الهواء، أحب البحر، أحب الكراب، أحب كل شيء.
0: ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. أيوة والله.
1: أنا فنان أنا
0: جبت أودا.
1: أنا عندي طبعا دبلوم من الموسيقى العربية من القاهرة. خدت أعمال في 410 أي أغاني أدقها يعني. وخاصة الأغاني الوطنية اليمن.
0: طيب المرة الجاية بس والله يضيق الوقت. المرة الجاية إن شاء الله يا أبو شعشع نقابلك ونسمع منك بعض اللي تجود به أبو شعشع. وشكرا لك ولدعمك للسياحة وبهذه الهيئة الجميلة المحبة ودقنك أبيض اللي يشوف صراحة. أنا بنقل هذا الصورة بهذا الصوت إلى صورة، أنت ملتحي بلحية بيضاء ما شاء الله وبشنبات ما شاء الله عقيدة. أيوة وبأزياء جميلة تعبر عن استقبال زوار وجماليات السياحة هنا في أمان.
1: ضيوف أي منطقة في المملكة هم ضيوف على المملكة العربية السعودية، فلا بد أن نستقبلهم كل الترحاب وكل الشعب. أول نفتح قلوبنا قبل أن نفتح منازلنا لهذا المصيفين، نسأل الله أن يحفظ حكومتنا،
0: آمين،
1: حكومة وشعب السيدي خالد.

0: حرم الشيخين وسمو ولي عهد الأمين وسمو وزير الداخلية على رأسي اللي يشوف حجي هذا العام ينبهر. 3 مليون الحشود هذه والله لو تشوف في عز الشمس في الحرم في الميدان من فريق إلى جندي كلهم في الميدان. هذا بفضل الله
1: واجبنا يا نعم. ابو شعشع والحديث وشجون وشكرا لك
0: شكرا لك لإذاعة الرياض
1: شكرا لك
0: ومسألة فيك شخصيا
1: شكرا لك
0: الكادر اللي معاك طال عمرك من خلفي الإذاعة من كل مكان
1: بارك الله
0: واسمو وزير العام وتحياتي لك
1: شكرا أعطانا تحية صراحة أبو شعشع يا رائد وتهاني صراحة الرجل نفسه طيبة ويحب أن يقدم حقيقة
2: جميل.
1: جماليات الحب بأنواع حقيقة في هذا المهرجان وأنا إن شاء الله المهرجانات القادمة نتواصل معي إن شاء الله وشكرا يا أبو جعجع في أمان الله
2: أبو جعجع باقي صام معك
1: هذه المشاركة يا
2: شكرا يا سعيد يعطيك العافية دائما تقدم رسائل مختلفة عن بقية الزملاء للأمانة يعني فشكرا لك يعطيك العافية يا سعيد
1: الله يعافيكم وفي أمان الله
2: في أمان الله

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وضيفنا الأول اليوم ووقفتنا الأولى طبعا مع ضيوفنا الكرام الأستاذ إبراهيم خواجي، مهتم بالزراعة العطرية، وراح نتحدث معه عن كثير من أسرار هذا النوع من الزراعة. أستاذ إبراهيم حياك الله.
1: تفضل. الله يسلمك، الله يبارك فيك، ونشكر إذاعة الرياض، إذاعة العاصمة الثقافية، مرحبا لوف، ولي شرف كمزارع أن أظهر معاكم في هذا البرنامج.
0: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ إبراهيم. اليوم عندما نتحدث عن النباتات العطرية، ماذا نعني بالنباتات العطرية؟ إيش هي؟
1: والله النباتات العطرية بالذات منطقة جيزان تعتبر موروث زراعي متوارث من الآباء والأجداد، وإن شاء الله تكتمل المسيرة إلى أن تقوم الساعة. هذا ما نتمناه ويتمنى أي مزارع.
0: اللهم أمين. طيب النباتات العطرية إيش هي؟ إيش أنواعها؟ إيش اللي يخلي لها ريحة أصلاً؟
1: والله النباتات العطرية لها أنواع ولها أشكال. فنبدأ بالرأس الهرم اللي هو الفل. الفل في منطقة جيزان أنواع: الفل البلدي اللي هو الفل السعودي، والفل المصري، والفل الهندي، والفل المغربي. فالتركيز في منطقة جيزان على الفل البلدي. الفل البلدي طبعا في منطقة جيزان يحتاجوا درجة حرارة معينة، يحتاجوا درجة رطوبة معينة، فإنتاجه بغزارة يكون في فصل الصيف، تكون هناك كمية كبيرة جدا في الأسواق حقيقة. فالفل يعني حظي باهتمام كبير جدا مثل الزراعات الأخرى، حتى أقيمت 4 مدن لزراعة الفل في منطقة جيزان، والآن إن شاء الله المرحلة الأولى في إنشاء مصنع لمنتج الفل والصناعات التحولية في منطقة جيزان، إن شاء الله سترى النور قريبا إن شاء الله. فالفل بأشكاله وألوانه هناك عملاء لهم طلبات مختلفة ومتنوعة حسب المناسبة وحسب الـ يعني طلب العميل، اللي يطلب العميل نحن كمزارعين نوضع له الشكل اللي يبغاه، الشكل الهندسي. لأنه عدة أشكال هندسية في الفل، منها الأطواق على الرأس، منها الأطواق على العنق، من أشكال متنوعة.
0: صحيح. يمكن هذه الفترة أساسا يعني هي فترة ازدهار الفل في منطقة جيزان.
1: الفل الآن الحمد لله
0: هذا موسم،
1: موسمه الآن، والزراعة الفل حقيقة جيزان يعني عندها حدود 950 مزرعة فل في منطقة جيزان، تنتج من 10 إلى 15 طن فل في السنة ولله الحمد. الآن الأسواق المزدهرة بالفل، الشوارع، الأسواق المحلية، الأسواق الشعبية، والآن الأسواق لله الحمد مكتظة بهذا المنتج ولله الحمد.
0: جميل.
1: بالذات الفل البلدي.
0: غير الفل، إيش النباتات العطرية الأخرى؟
1: الفل النباتات العطرية عندنا أنواع من النباتات العطرية. النباتات العطرية هذه كانت تزرع في المناطق الجبلية، المناطق الباردة، ولكن بعد تجربة وتجارب مختلفة ومتنوعة في حتى تزرع في السهل، تمكنوا أهل السهل من اتساع رقعة الزراعة النباتات العطرية، ونجحوا في كثرة أو اتساع رقعة الزراعة النباتات العطرية. النباتات العطرية أنواع وأشكال، منها البعيثران، ومنها الشذاب، ومنها الرياحين بأنواعه، ومنها الكاذي، ومنها الشيح بنوعيه، ومنها عدة ورود متنوعة اللي هو مثل الجوري البلدي، وبعض الورود التي يستحسن لبسها في المناسبات، مناسبة الأعياد أو مناسبات الأعراس.
0: ما شاء الله جميل. اليوم احنا نتحدث عن النباتات العطرية، الكل نبات عطري رائحة وشكل وخصائص مختلفة، ايش اللي يخليها بس ما شاء الله يعني معظمها؟
1: هذه طبيعتها مثل الرياحين سبحان الله. فهي ترنا بالذات النباتات العطرية من عشاق فصل الربيع، فهي تزدهر في فصل الربيع، وأنا إن شاء الله بعد شهرين من الآن في أواخر شهر ربيع آخر يبدأ زراعة النباتات العطرية بكثافة في منطقة جيزان، وزراعتها حدود من 4 شهور إلى 5 شهور في تغطية الأسواق المحلية والتصدير إلى المناطق المجاورة لهذه النبتة.
0: جميل جدا. طب ايش ايش المناخات اللي عاده تفضلها النباتات العطريه؟ كلها نفس الشيء يعني؟ مثلا الفلم دائما يكون في الصيف وفي الموسم
1: المناطق المناطق الجبليه انت كما تعرفين ويعرف البعض ان المناطق الجبليه في فصل الصيف تكون معتدله، وزراعه النباتات العطريه يكون زراعتها مزدهره في هذه الاجواء المعتدله. الان بعد اشتداد البرد بعد شهرين او ثلاثه شهور يكون عندنا الجو معتدل هنا في منطقه جيزان، فتكون عندنا رقعة زراعية أكبر من المناطق الجبلية. المناطق الجبلية عندهم مناطق محدودة ومحصورة في زراعة النباتات العطرية، أما السهلة فهناك أرض متسعة وهناك زراعة يعني تكون زراعة مكثفة وزراعة يعني كثيرة جدا، يعني بالذات أنواع النباتات العطرية من الشذاب والبعيثران والرياحين والزهور.
0: يا سلام. طيب ايضا استاذ ابراهيم، اليوم احنا نتحدث عن النباتات العطريه، ودنا نعرف طريقه زراعتها، ريها، موعد قطفها.
1: والله موعد زراعه النباتات العطريه حقيقه الان هي دخلت في مشروع التقطير وزراعه التحويليه وللاسر المنتجه، فالان ان شاء الله هناك بحوث في عده جامعات في سواء في جيزان أو في مناطق المملكة لهذا النبات والاستخلاص منه الزيت العطري، وإن شاء الله سيرى النور قريبا إن شاء الله، بالذات البعيثران والشذاب إن شاء الله.
0: إيش خطوات زراعتها؟
1: خطوات زراعتها يبدأ زراعتها إن شاء الله في أواخر شهر ربيع آخر، مدة زراعته من شهرين إلى شهرين ونصف، وبعدها يتم الحصاد وتسويقه إلى الأسواق المحلية والأسواق في المناطق القريبة لمنطقة جيزان، وبعد ثلاثة شهور يكون هناك زراعة يعني منتج غزير فيصدر إلى مناطق المملكة، الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، وبالذات جدة لها متطلبات للنباتات العطرية.
0: ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا.
1: نعم.
0: اليوم يعني في ظل الاهتمام المتزايد بالزراعه والمنتجات الطبيعيه، كيف ترون مستقبل النباتات العطريه في المملكه وايش الفرص اللي يحملها هذا القطاع؟
1: والله الفرص متعدده بالذات للشباب الطامح الذي يرغب في العمل. الحمد لله وزاره البيئه والزراعه لم تقصر في هذا المنتج، أعطت الدورات، أعطت الورش الزراعية حتى يكون هناك ثقافة لدى المتلقي من الشباب الجنسين الأولاد والبنات، حتى يعني يحضرون إلى الأسواق، حتى تكون الأسواق بأيادي أو أنامل سعودية.
0: صحيح.
1: إن شاء الله.
0: صحيح.
1: وهذا ما إن شاء الله نأمل أن يكون الشباب السعودي الطامح إن شاء الله في الأسواق المحلية أو في الأسواق خارج المنطقة وداخل المنطقة حتى يكون تسويق لهذا المنتج. ونحن حقيقة أرغب وأحب أن يكون الشاب السعودي لديه طموح، لا يعني في أول تجربة أو ثاني تجربة ويعني ينظر المكسب، هو الآن تحت التجربة مرة مرتين، المرة الثانية، المرة الثالثة ربما ينجح ويصير عنده منتج معتمد ومنتج ذو يعني جودة عالية ويكون متسوق على مستوى المنطقة أو مستوى المملكة العربية السعودية. هذا ما إن شاء الله ما نسعى إليه، أن يكون الشاب السعودي طموحاته أكبر من ذلك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله يعطيكم العافية أستاذ إبراهيم، شكرا لك طبعا قبولك دعوت البرنامج اليوم، تواجدك معنا في برنامج هو بلادي، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: الله يوفقنا وياك وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك العافية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السادسة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من إذاعة الرياض على قراءته محمد الموسى. صدور موافقة الملك على منح ميداليات الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 25 مواطنا ومقيما لتبرعهم بالدم 50 مرة. صدور أمر سام بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة 13. ارتفاع أرباح أرامكو في الربع الثاني بنسبة 42% بأكثر من 121 مليار ريال. اعتماد نتائج تقييم شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لموسم حج 1447 للهجرة. الضمان الصحي يعلق اعتماد 3 منشآت لعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح. التجارة تشهر 60 مواطنا ومقيما ومنشئة لارتكابهم جرائم التستر التجاري. فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من منتجي مواسير وأنابيب مجوفة. الخميس القادم آخر موعد للتسجيل العيني الأول ل 148 قطعة عقارية في مكة المكرمة. سدايا تفتتح التسجيل للحصول على شارات محترفي الذكاء الاصطناعي. استمرار منافسات أولمبياد العلوم النووية الدولي في جدة. ضبط مواطن لاستغلاله طفلين في التسول بالمنطقة الشرقية. شركة سفن تطلق غدا أولى وجهاتها الترفيهية في منطقة عسير. جامعة الملك عبد العزيز تفتح باب القبول في عدد من برامج الدراسات العليا الأكاديمية. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي وبداية ساعتنا الثانية من عمر برنامجنا هوا بلادي. الساعة هذه مخصصة لاتصالات المستمعين والمستمعات ومشاركاتهم في موضوع الحلقة، وموضوعنا اليوم نتحدث فيه أنت الآن المرشد السياحي الخاص بمنطقتك، نبي منك معلومات حول المنطقة. لو أن اليوم جيتك زائر أو سائح، إيش النصائح اللي ممكن تعطيني إياها، أو إيش الأماكن اللي ممكن تدلني عليها، إيش الفعاليات اللي حاليا تقام في منطقتك يعني تشعر بأنها تستحق الزيارة من خارج المنطقة. شاركونا يعني مشاركاتكم وإبداعاتكم في موضوع الإرشاد السياحي اليوم على 011-40-53.
1: حمدان حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شلونك يا حمدان؟
2: بخير
1: الله يسلمك. وين تكلمني يا حمدان؟
2: الله مود لام.
1: طيب ترفع لي صوتك بعد اذنك.
2: الله مود لام.
1: طيب حمدان، اليوم انا بزور الدلم، وش الاماكن اللي ممكن تدلني عليها؟
2: هجرة
1: ايش؟
2: حديقة الدلم.
1: حديقة الدلم ممتاز.
2: وطعوف الضاحي.
1: اوكي.
2: وعندك الهجرة.
1: حلو، وش تميز فيه الهجرة؟
2: تميز مناظر خلابة ومزارع وأديار.
1: طيب يا حمدان يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: رايد.
1: سم
2: أنت والله ما شاء الله مبدع يا رايد مقدمتك والله.
1: الله يسلمك يا حمدان، يعطيك العافية يا حبيب قلبي.
2: رايد
1: الصوت مو بواضح. سم
2: الله
1: يعطيك العافية يا حمدان، شكرا جزيلا لك، بيض الله وجهك. طيب

0: عبد الله.
1: هلا والله استاذه تاني.
0: اهلا وسهلا يا عبد الله، حياك الله.
1: مرحبا الف يا هلا والله.
0: يا عبد الله من وين؟
1: من محافظة نومة، طال عمرك
0: ما شاء الله واضح من مرحبا ألف. هاي عبد الله يلا علمنا اليوم.
1: أهم شيء أنت ورايد المكيف موجود درجة واحدة اتفقتوا عليها بس.
0: ايه المكيف. والله شوف بقولك على شيء، يعني أنتم أنا عارفة يعني هذا الكلام وعارفة الطقس عندكم ما شاء الله وعارفة ذا الأشياء.
1: أيوة
0: لكن يعني موضوع درجات الحرارة هذه لا حد يجيب طاريها لأنه موضوع حساس عندنا.
1: والله شوفي صحيح ان 17 عندنا والله برد، يعني لبسنا شتوي، لكن يعني ما كويس يعني ما.
0: طيب يا عبد الله بعد وش عندكم بعد فعاليات الواحد يزورها؟
1: طبعا انا اكلمكم الان من منتزه الحيفة.
0: أيوة.
1: طبعا مريت منتزه الامير نايف. يعني ما شاء الله مأهول بالمصطافين طبعا، من يعني انصرافه من المنتزهات تقريبا بعد صلاة الفجر او تحديدا بعد افطارهم في نفس المنتزهات. الان في منتزه الحيفة قريب من منتزه نوربان، يعني برضه فعاليات الخيل، فعاليات الهايكينج، فعاليات المهرجانات، مسرح الطفل، المرح،

0: ويعزهم ولا يعز عليهم يا رب.
1: يحفظك يا عبد الله. عبد الله اليوم أنا لو بزور تلومة تحديدا يعني كم يوم تقريبا تعتقد أنه تكفيني؟
0: والله تلومة يبغالك ما هو كم يوم يكفيك. أول شيء يبغالك تشبع من حاجة اسمها زي ما تقول لذة النوم والراحة النفسية فيها.
1: السلام.
0: يعني هي سميت تلومة نسبة إلى لذة النوم في هذا المحافظة الجميلة. اي نعم اي والله. فيعني المنتزهات يبغالك فيها على الأقل يعني إذا خصصت يعني مثلا لكل موقع أو لكل منتزه يوم يعني يبغالك فترة يبغالك يعني لأنها يوم واحد ما يكفيك أصلا في المكان. أنت تغادره وانت باقي تقول بكرة أجي برجع له.
1: بالضبط. هو عشان كذا أنا قاعد أسألك يعني هل الأسبوع مثلا في تنومة تكفي؟
0: أسبوع تكفي.
1: حلو.
0: تكفي. النماص كذلك يعني شيء ممكن شفتوه تغطية زملائكم في الأخبارية وفي العربية وفي يعني عدة قنوات ما شاء الله تبارك الله كذلك تم تغطيتها هنا. يعني أمور اللهم لها الحمد والشكر. الله لا يغير علينا يا رب.
1: ما شاء الله تبارك الله. عبد الله شكرا لك على هذه التغطية الجميلة الحقيقة.
0: ما تورونا يا أستاذة هاني.
1: برد برد عندكم برد
2: قريب. أنا بالنسبة
0: معكم شتوي إذا بتجون يعني
1: برد برد. أنا ما أتحمل البرد.
0: خدميني على أستاذ رائد أمانة.
2: أسمعك يا حبيبي يعطيك العافية.
0: الله يسعدك يا رائد. الله يسعدك ويسعد أستاذة هاني.
2: شكرا لك يا عبد الله. محمد حياك الله.
3: هلا رائد مساك الله بخير.
2: مساء الورد يا محمد شلونك ما تكلمنا؟
3: أنت وتهاني أكلمك من النماص يا حبيبي.
2: أيوة من تنومة للنماص.
1: الله الله.
3: يا حبيبي لا خلي من تنومة خلاص كفى عن تنومة. أنا بتكلم عن النماص.
2: يلا نبغى نسمع. أنا بزور النماص مش الأماكن اللي بروح لها.
3: إذا بتزور النماص الله يحييكم والله إننا نفرح بالزائر يا أخي لأن المنطقة هنا بصراحة أقول لك إن حنا نحسد عيوننا عن النوم في الليل. يقول يا ولد مفروض ما نام الأرض.
2: ما شاء الله.
3: الأجواء 17-18-19
2: ما شاء الله.
3: وإذا أنزكمت إذا أنزكمت خمس دقائق وأنت في مكان شتوي درجة الحرارة فيه 36
2: يعني الخيارات كلها موجودة.
3: الخيارات كلها موجودة. بالنسبة للأماكن اللي في النماص والله شوف والله ما تقدر تختار مكان تقول هذا أفضل مكان.
2: طب لا
3: والله إن حنا والله إن ندلع أنفسنا يا أخوي. روح المكان هذا روح المكان هذا من جمالها كلها.
2: طيب عطني
3: فيه المهرجان مهرجان الصيف اللي في النماص هذا اللي في طال عمرك ممشى الضباب هذا متعة.
2: حلو.
3: متعة يعني حتى ان كبار السن اللي ساروا طال عمرك من السبعينات يستمتعون في الليل فيه في المكان.
2: جميل.
3: هذا
2: جميل جدا.
3: بعدين عندك منطقة يسموها شعف مرير. هذا شعف مرير هذا غابات طبعا خدمات متوفرة فيها كلها
2: ما شاء الله.
3: شعب بني عمرو هذا شعب بني عمرو غابات. أنت لو تنزل بثوبك الأبيض داخل الشجر ما حد يشوفك
2: ما شاء الله تبارك الله
3: من قوة الغابات. الجو قلتك نحسد أنفسنا نقول الله شاء الله أما الله نسأل الله إن الله لا يغير علينا.
2: آمين يا رب العالمين. آمين.
3: يعني ندعو الناس أن يستمتعون ونس إلى أجواء جميلة.
2: طيب يعطيك العافية محمد شكرا لك. يعطيك العافية. أكيد لازلنا مستمرين معكم ونذكر بسؤال حلقتنا شو الأماكن اللي تميز اليوم منطقتك ومدينتك اللي أنت موجود فيها. نبغى نسمع إجاباتكم على 011-40-5-3.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وما زلنا نتحدث معكم ومع المستمعين في فقرتهم اليوم عن الأماكن المميزة في المدن اللي يعيشون فيها. منطقتك اليوم، مكانك اللي تعيش فيه، بماذا يتميز؟

0: مميز، إيش الفعاليات اللي موجودة فيه؟ إيش الأماكن اللي تنصحنا بزيارتها؟ إيش الموروث الشعبي اللي ودك يعني نتعرف عليه أو يعني تعرفنا عليه وتخلينا نمارسه من خلال تواجدنا في المنطقة؟ يعني أنت اليوم لما تروح تزور منطقة راد ما تروح بس علشان تشوف الطبيعة.
1: صحيح.
0: يعني الطبيعة خلاص معروفة، معروفة كل منطقة بأجواءها وطبيعتها وكل شيء. أنت اليوم تروح علشان تتعرف على الناس، على عاداتهم، على أكلهم، علشان تروح وتجي معاهم، عشان تستمتع بفعالياتهم، عشان كمان شخص من هالمنطقة يعطيك تفاصيل أكثر عن المنطقة اللي هو صحيح. يعيش فيها عشان تستمتع فيها معه.
1: يعني واحدة من الأشياء اللي أمس أو لها ثلاثة أيام في السوشيال ميديا، مدري شفتيها ولا ما شفتيها تهاني، اللي هو قبيلة بني عمر اللي لابسين الزي الأبيض ويعني أنا أول مرة أعرف عن موضوع طريقة اللعب وثقافتهم، لكن كان مشهد مهيب يعني للأمانة. هذا جانب حنا مثلا ما نعرفه يعني ارتباطا بسؤالنا اليوم.
0: فعلا اليوم بدل ما تقعد تدور وثائقيات عشان تعرفك على المنطقة الفلانية ولا على الديرة العلانية، المفروض أنك أنت اليوم تحرك سيارتك وتروح لها مباشرة. صحيح. وأهلها ما راح يقصرون في أنهم يبرزون لك طبعا الموروث الشعبي لأهل المنطقة. اليوم من خارج المملكة يتوجهون للمملكة علشان يتعرفون على المناطق داخل المملكة العربية السعودية، عشان يعرفون ايش التفاصيل، ايش الفعاليات، ايش عندكم، ماذا تقدم كل منطقة لأهاليها، سواء كان من فعاليات يتم تنظيمها من الأمانات الخاصة طبعا بالمحافظات.
1: صحيح.
0: أو من خلال طبعا الفعاليات الطبيعية اللي أنت تقدمها لنفسك ولأسرتك، ما يحتاج حد يقدمها لك.
1: صحيح. وأنت المعني اليوم بموضوع نقل ثقافة المنطقة، يعني ما هو شرط اليوم أني أنا أروح أخذ مثلا الخطة أو من مرشد سياحي مثلا، مع أنه دورهم مهم أكيد، لكن اليوم أنت لما تنقلها فمعناته اليوم أنت تنقل ثقافة بلدك، سواء اليوم في المناطق، سواء حتى في العادات والتقاليد. صح. في الفنون اللي اليوم تمتاز فيها منطقتك أو مدينتك.

0: طبعا أيضا في إطار حديثنا اليوم عن كل منطقة وماذا تتميز فيه عن المنطقة الأخرى، يعني شفنا مثلا بسيطة في الاتصالات قبل الفاصل ما بين تنومة والنماص، كلهم منطقتين يعني من مناطق الجنوب.
1: صحيح.
0: يمكن اللي يجمع بينهم درجات الحرارة المنخفضة، يعني أيضا طبيعة المنطقة الجبلية، أيضا كثير من التضاريس اللي تكون مشتركة بينهم، لكن كل منطقة لها ميزة تميزها عن الأخرى، سواء كان المتاحف، سواء كان الفعاليات اللي موجودة في هذه المنطقة. بالإضافة إلى نقطة هامة، أن العادات والتقاليد والموروث في المنطقة، يعني منطقة التنوة مثلا والنماص، كل واحدة لها عادات وموروث شعبي. صحيح. خاص فيها يمتد إلى آلاف السنين الحقيقة. يعني إحنا اليوم ما نتكلم عن تاريخ بسيط، أنت شفت الرحلات الاستكشافية والأبحاث والدراسات التي أقيمت خصوصا في الآثار، دراسة الآثار والنقوش التي وجدت في جنوب المملكة العربية السعودية، وكم قدر أعمارها. كل هذه تعتبر هذه أيضا سياحة استكشافية، الناس اللي يحبون أصلا يروحون يشوفون الأماكن والتراث الأثري. اليوم مناطق المملكة مليئة بالعديد من الموروثات في كل مناطقها، وكل موروث له قصة.
1: صحيح، اتفق معك. طيب ناخذ علي، حياك الله.
2: حياك الله.
1: هلا يا علي، شلونك؟
2: الله يبقيك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من وين تكلمنا يا علي؟
2: الله بالخير.
1: بالنور والعافية.
2: مدينة بيشة. طال عمرك.
1: بيشة، هنعم وأكرم.
2: الله يطول عمرك.
1: إيش اللي يميز بيشة غير جبل نسيت اسمه، الصايرة اسمه؟
2: جبل الصايرة المعروف.
1: أي.
2: جبل الثلجي.
1: الجبل الثلجي. طيب نبغى نسمع منك إيش اللي يميز بيشة اليوم. أنا جايك في بيشة أبي أتمشى، وين أروح؟
2: حياك الله. والله بمحافظة بيشة تشتر طال عمرك. طبعا موقع في منطقة عسير، شمال منطقة عسير، وبكونها واحة زراعية كبرى تعتبر وادي بيشة العظيم، وتعتبر من تبرز بإنتاج أنواع التمور.
1: صحيح.
2: وفيها ثاني سد في الشرق الأوسط، السد بيشة.
1: أي سد بيشة. صحيح.
2: طيب. أطول سد في أطول سد في المملكة العربية السعودية، ومن الأودية برضه وادي ترج غرب محافظة بيشة.
1: طيب.
2: ويشتهر طال عمرك بال موقع النخيل، وكونه من المواقع الجميلة والمشهورة للمصطافي على طول موسم السنة.
1: واضح. طيب بدي تسولف لي عن الصايرة بالنسبة لكم يا أهل بيشة، يعني هذا المعلم الجميل.
2: والله معلم جميل مشهور طال عمرك ومعروف، ويسمى مثل ما قلت لك جبل الثلجي، كونه يعني جبل أبيض.
1: تدري متى أعرف أني وصلت الجاش؟
2: نعم.
1: إذا شفت جبل الصايرة.
2: ما أحتاج، عاد هو جبل مشهور ومعروف، ويعني ينشاف حتى تناظر من بعيد من قدام تدخل المدينة.
1: صحيح.
2: ارتفاعه.
1: طيب يعطيك العافية علي، شكرا جزيلا لك.
2: حياك الله يا غالي.
1: شكرا لك.

0: طبعا اليوم احنا نتحدث عن معالم المملكة العربية السعودية. ترى معالم المملكة العربية السعودية تمتد من الحدود الشمالية إلى أقصى الجنوب،
1: صحيح،
0: جازان ونجران. فعندنا اليوم كثير تفاصيل، ترى ما شاء الله تبارك الله، يعني ما متحمس معنا هالحين إلا هالجنوب.
1: هذا اللي بقوله، تفوقوا هالجنوب إلى الآن في نقل ثقافتهم وتراثهم.
0: صح، عندهم درجات حرارة منخفضة، بس ترى في فعاليات ثانية في أماكن أخرى.
1: صحيح.
0: يعني في، ترى مو كل الناس تدور البراد. الحين أنا أشوف معظم الأشخاص اللي قاعدين يطلعون خارج المملكة قاعدين يدورون بحر ويدورون فعاليات ثانية. صحيح. غير موضوع البراد. فمعلش يعني انت اصلا اذا تبي منطقه بارده ما تقدر تروح فيها بحر، مستحيل.
1: صحيح.
0: تمرض وتتعب واشياء كثيره. فاليوم في الصيف في ناس يحبون يدورون درجات الحراره المنخفضه ويدورون البراد والاشياء الحلوه والشوبينج، وفي ناس لا، يدورون الشمس، يدورون البحر، يدورون التان، يدورون الفعاليات الثانيه هذه. فعادي يعني هذا التنوع الطبيعي اللي لابد انه يكون موجود.
1: يعني كانك قاعده تقولين الدنيا كلها مي براد، يعني
0: أكيد.
1: صحيح.
0: مو كل الناس يحبون البراد.
1: صحيح.
0: فكرة يعني في ناس ينتظرون الصيف عشان فعاليات الصيف.
1: صحيح. فنبي نسمع منكم قبل نطلع فاصلنا الغنائي، وش الأشياء اللي تميز منطقتك اليوم ومدينتك؟ تراثية، معالم سياحية، عادات وتقاليد. سولف لنا بكل التفاصيل اللي أنت تملكها اليوم على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في فقرة المستمعين والمستمعات واستقبال الاتصالات حول موضوع اليوم. تعرفنا على منطقتك أنت اليوم، المرشد السياحي اللي راح يعرفنا على المنطقة اللي يعيش فيها لو زرناها. شاركونا على 011-40-53 ومعنا محمد، حياك الله.
1: يا هلا، السلام عليكم، مساء الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا. طبعا أنا أكلمك من منطقة القصيم، اللي هو غرب منطقة القصيم.
0: غرب القصيم.
1: إيه نعم. طبعا ما في عندنا معالم حقيقة أثرية وتراثية وكذا. فطبعا المعلم الأثري مشهور في محافظة الرس اللي هو مرقب شنانة. هذا قديما كان يستعمل كبرج مراقبة.
0: أيوه.
1: وتم ترميمه حقيقة بشكل جميل من قبل وزارة السياحة. نعم. وكذلك جبل أمرة، عندنا جبل اسمه جبل أمرة.
0: أيه؟
1: هذا فيه عين على مدارها العام تمشي.
0: حلو.
1: أقول فيه جبل أمرة.
0: أيه أسمعك أسمعك.
1: إيه هذا فيه عين على مدار العام تمشي الحمد لله.
0: ما شاء الله.
1: وفي الماء بارد وعذب.
0: الله يا سلام.
1: إيه والله.
0: حلو.
1: وجزاه الله خير أحد المواطنين، يعني كان الماء أول يروح كذا بالوادي.
0: أيه؟
1: لكن جزاه الله خير أحد المواطنين أقام حوض كبير كذا بحيث أنه يستفاد من الماء للطيور وللماشية وللمتنزهين اللي يجون. يعني إيه نعم.
0: صح صح بالضبط.
1: إيه والله.
0: محمد.
1: الحمد لله. سمي.
0: أنت قلت لي مكان في غرب القصيم صح؟
1: إيه نعم.
0: أعطي اسم المكان وشو المحافظة؟
1: غرب محافظة الرس.
0: غرب الرس.
1: نعم.
0: يعني عشان اليوم اللي يحب انه يروح للقصيم يعرف وين يروح بالضبط.
1: نعم.
0: علشان يزور المعالم الاثريه اللي انت

0: عرفته.
1: اي نعم، اللي هو برج الشنانة. إيه؟ هذا إيه؟ هذا قريب من المحافظة يعني، وجبال أمره هذا اللي فيها العين اللي قلت تمشي. إيه؟ على مدار العام حقيقة، وفيها ماء عذب وبارد، وحقيقة رحلات الناس كثيرة يعني تروح بالصيف وبالشتاء.
0: ما شاء الله تبارك الله محمد. إيه؟ شاكرين لك تواصلك معنا اليوم، يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعطيك العافية، شكرا.
0: يا هلا ومرحبا فيك.

0: أيضا معنا أبو سليمان، حياك الله.
1: السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. والله حبينا نشارك لو موضوعكم صراحة شيق بالنسبة للعطلة الصيفية والمنتزهات وإلى آخره. باش سؤالكم عشان أنتم تسألونه ولا
0: أسأل نسألكم. أو أنا بسألك أول شيء أبو سليمان، من تكلمني؟
1: أنا أكلمك حاليا من القصيم، لكن قبل كذا كنت أنا أهرج لك عن منطقة الطائف الشفا والهادة والمناطق يعني اللي فيها الصيفية واللي فيها المنتزهات الحلوة.
0: طيب ما أنك يعني بتتكلم عن الطائف، أنا أبغاك تعلمني لو حبيت أني أنا أزور الطائف، وين أروح؟ وين الفعاليات اللي تستحق الزيارة في الطائف؟
1: أنا ما أنا أنا أنا أقصد لك الشفا والهدى وذي غزال وذي قرن، هذا اللي يعني الناس اللي تروح لها. أما بالنسبة للمنتزهات يعني ما ما ما عندي خلفية عن المنتزهات، يعني أنا أهم حاجة عندي زي منطقة الهدى أو الشفا، هي اللي فيها صراحة مناطق يعني يعني حاجات يعني ربانية ما فيها كذا ولا كذا.
0: يعني أنت تروح تدور الطبيعة أبو سليمان؟
1: أكيد على حد الدورة، أهم شيء الطبيعة عنده، لما الحدائق هذه ما يعني ما كأنك تشوف شيء صراحة. ما
0: ممتاز، أنت معك حق. أنا بسألك الآن وش الفعاليات اللي تسويها إذا زرت هالأماكن؟ يعني أنت الآن موجود في الهدى، بس بتقعد تناظر الهدى ولا وش الفعالية؟
1: كيف يعني ناظر الهدى؟
0: أنا أسأل يعني أنت وش الفعالية اللي تسويها؟ تطبخون، تطلعون مع مين، مع الأسرة؟
1: أكيد الواحد ما يطلع الحال، إذا ما طلع مع أهله والأخويا وطبخ ونفخ ما كان طلع، يقعد بالبيت أحسن له.
0: سليمان واضح أنت ما شاء الله عليك يعني. طيب متى آخر مرة رحت الطايف؟
1: آه لا تمسك الجرح الله، أنا بحلي 4 سنوات أنا في القصيم، دحين أنت مسكت الجرح دحين.
0: لا لا شوف يعني في كثير أماكن ترى غير الطائف يعني، وما شاء الله قبل شوية متصل اللي كان من القصيم أعطانا كم مكان جميل وحلو.
1: يقول اللي فيه إيش سمى، رحت شفت المنطقة هذه المنتزه هذا، رحت شفت صراحة والله ممتاز صراحة
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: بس ما مستحيل يجي زي مناظر الطائف، مستحيل.
0: الطائف منطقة جبلية باردة تختلف يعني، ومرتفعة عن
1: سطح الأرض. نعم، حول 1200 متر عن سطح البحر.
0: بالضبط صحيح.
1: أي
0: فالله يعطيك العافية، شكرا لك لمشاركتك معنا اليوم، وإن شاء الله أنك تروح الطائف بإذن الله.
1: قول أمين، سوي دعاء.
0: إن شاء الله. يعطيك العافية أبو سليمان.

والله الحقيقة أيام الصيفية عادة يعني الواحد فعلا يكون عنده كذا مخططات، أما لزيارة أماكن تكون باردة أو لزيارة الأهل والأقارب، وهذه أيضا يعني من الأشياء اللي تكون مدرجة ضمن الجدول على حسب المنطقة طبعا وحسب الإجازات. أيضا إذا كان الأب عامل الأم عاملة، في أطفال يدرسون، متى الدراسة، يعني متى العودة، متى يعني أشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة ممكن الواحد يعني يتكلم عنها ويقيس عليها جودة الإجازة وطريقة قضاء الإجازة. عموما في كل الأحوال احنا نتمنى للجميع إجازة سعيدة بإذن الله يقضونها مع من يحبون في ربوع المملكة العربية السعودية. نروح الفاصل وراجعين لكم.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هو بلادي.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أكيد المملكة العربية السعودية ومناطقنا الحبيبة ومحافظاتها وحتى قراها اليوم يملكون إرث عظيم جدا ثقافي واجتماعي وتاريخي. والتاريخ أهم شيء اليوم. وإحنا قاعدين نسولف بشيء على الهواء علي قال لنا معلومة أنه تكلموا عن عمق التاريخ في المملكة العربية السعودية والعادات والتقاليد اللي تمتد إلى 1200 إلى 300 سنة، وهذا ما جاء من فراغ اليوم. والجميل في الموضوع أو الجميل في لما طرحنا سؤال حلقتنا اليوم أنه بعدنا فيه نبغى نروح اليوم للجانب التاريخي في مناطق ومحافظات مدن المملكة. لما مثلا نروح للشمال او الجنوب، خلني ابدا بالجنوب ولا خلني ابدا بالشمال، ممتاز. ابدا على العراقة، جبال اجا وسلمى والنقوش الموجودة فيه والتاريخ، وبكل فخر واعتزاز انت تتكلم عن 1200 سنة، تتكلم عن 300 سنة، 400 سنة، حتى العادات والتقاليد اللي كانت موجودة سواء في الجنوب في الشمال في الغرب في كل مناطق المملكة، ممتاز. الجميل انه ابائنا واجدادنا واجداد اجدادنا توارثوها وحرصوا اليوم انهم يصدرونها للمجتمع، وكنا ممكن كانوا يخلني ياخذها من نوع العقاب اليوم انه انت اذا ما سويت هذه العادات والتقاليد ممكن اليوم انه يزعل عليك ابوك، يزعل عليك جدك، ممكن اليوم انه حتى ينقد عليك، ممكن اليوم موعدك بشغله معينه ما يجيبها لك، وكنا نزعل في وقتها. ولكن فعليا لما كبرنا ونتذكر اليوم لما كانوا ابائنا واجدادنا كانوا يحرصون اليوم انه على تاريخنا وعلى عرقتنا وأصالتنا وزرعها فينا منذ الصغر، خلتنا نستشعر أنه فعلا كان عندهم بعد نظر اليوم، أنه اليوم أنا ما بي هذه العادات والتقاليد تندثر، ما بي ثقافتي تصير جامدة، عادات وتقاليدي تصير جامدة، أصير أنا اليوم مثل المجتمع الغربي هاي هاي وولكم ولكم وانتهى الموضوع، ما في عادات ما في تقاليد ما في لحمة ما في ثقافة تجمعهم. فهذا هو اليوم اللي يميزنا. اليوم لما تروح للشمال وتنبهر من العادات والتقاليد، تروح للجنوب تنصدم اليوم بعادات وتقاليد مختلفة تماما عن اللي شفتها في الشمال، لما تروح الغرب نفس اللي في الشرق أو مختلف عن اللي في الشرق، ولكن تجمعنا أصالتنا وتجمعنا محبتنا لهذا البلد، تجمعنا كيف كلنا حريصين على نقل هذه الثقافة. كان هذا فعليا البعد اليوم من موضوعنا اللي حنا طرحنا. فسعدنا أو خلني أقول سعدنا اليوم لما سمعنا الاتصالات كيف اليوم أهل الجنوب وأهل الشمال وحتى الطائف كيف هم سعيدين اليوم في نقل هذه الثقافة، وكيف اليوم أنه بكل فخر واعتزاز يتكلم اليوم عن البيئة والغابات والجبال والنقوش والتاريخ والإحصائيات الكبيرة الموجودة في مملكتنا الحبيبة. فمن الأصل ومن الواجب مثل ما كانوا يسوون فينا أبائنا وأجدادنا يحاولون يرسخون فينا هذه العادات والتقاليد، أرجوكم اليوم زرعوها في أبنائكم، حتى على موضوع اللبس، حتى على موضوع الثوب، موضوع الشماغ، موضوع البشت، كل شيء من من من الأولويات اليوم أنها تزرع، من الأولويات اليوم أنها تصدر. طبعا بنطلع فاصل قصير وراجعين لكم، خليكم معنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

على المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد في ساعتنا الأخيرة أعزائي المستمعين، لازلنا مستمرين معكم. نتكلم اليوم عن المشلح في تفاصيله، نتكلم عن جوانب المشلح اليوم وعن اعتزازنا بالبشت بشكل عام، كيف نحب البشت وكيف نستخدمه في مناسباتنا. ننضم إلينا حديثا الأستاذ علي الشهاب، مختص أو متخصص في صناعة البشوت. أستاذ علي أهلا وسهلا.
1: يا اهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله، يسعد مساكم انتم المستمعين بكل خير.
0: حياك الله اخوي علي. ببدا معك، البشت حاضر في كثير من المناسبات، لكن كثير من الناس اليوم ما يعرفون تفاصيله. في البدايه ودي تحدثنا عن هذا الارث وكيف بدات صناعه المشالح وايش اللي يميزها.
1: اي الله يسلمك. صحيح طبعا، تفتخر الاحساء انها المصدر الرئيسي للبشت، والبشت هذا يعني لباس عربي ما يقتصر على المملكة فقط، ولكن تميز المملكة وأصبح من الزي الرسمي، وتميزت في منطقة الأحساء في صناعة البشت، سواء كان في خياطة البشت نفسه أو في نسيج القماش. ففئة المجتمع انقسمت إلى ثلاث أقسام، خلينا نقول مثلا فئة أصبحت تمتهن الزراعة، وفئة تمتهن الحياكة نسيجة القماش، وفئة تصنع الخياطة. طبعا البشت أحد رموز، بل من أشهر رموز الزي السعودي الرسمي، فجزء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، يمثلهم في الكثير من المحافل، زواجات، المناسبات الرسمية. فالمواطن يعتز بلبس البشت ويعتبره من جزء من الهوية.
0: جميل جدا. لما نقول بشت صيفي شتوي، ولا نقول هذا البشت اليوم ملكي فاخر، نبغى نعرف اليوم أبرز أنواع المشالح وش الفرق بينها.
1: طبعا في الأيام الحالية لو جيت بتصنف البشت، أنت ما تصنف على أساس أنه صيفي أو شتوي، تصنف على أساس تصنيعه، مثلا أنه يكون يدوي أو بالخياطة بالتطريز الآلي بالمكينة. طبعا التغليدي او الاصل في البشت انه يكون حياكته وخياطته كامل كلها يدويه، ولكن توفر النسيج الالي او التطريز بالماكينه، منها سرعه في الانجاز، منها التكلفه تكون اقل، تكلفه اليد العامله. فهذا وجود النوع الالي بالماكينه يعني حتى يكون في متناول الجميع يعني، وبالتالي يؤدينا نفس الغرض اللي هو البشت في النهاية هو الناتج النهائي.
0: جميل. أنا أعرف وممكن أنت تعرف، لكن يمكن بعض المستمعين ما يعرفون الفرق ما بين اليدوي والآلي. نعرف أنه اليدوي مثلا غالي، تفصيله يكون سعره غالي، لكن اليوم الإقبال بشكل عام على البشوت خصوصا في الحساء، هل الآلي يمشي بشكل كبير ولا اليدوي مثلا له زباين معينين؟
1: صحيح. طبعا انا اوضح لك شغله، ان لما تقول يدوي او ماكينه هنا مو بس طريقه الصناعه تختلف، اختلاف السعر برضو يرجع لاختلاف المواد المستخدمه في الخياطه. الخيوط المستخدمه في الخياطه اليدويه ما يمكن استخدامها على اليدويه، مثلا عندك الخيوط الالمانيه او الفرنسيه ما تستخدم في الخياطة الماكينة، فهذه الخيوط مخصصة للخياطة اليدوية. تركيبات الخيط نفسها تتكون من فضة ومعادن، فيها مطلية ذهب، فهذه ما

0: ألبس البشت مثلا إلا حق زواج مثلا، ما أحتاجه مثلا إلا حق تصوير.
1: طيب.
0: حق وبعض فيلجأ إلى التطريز الآلي أو الماكينة، وبعضهم يقول حسب الميزانية يعني ما يكون مقتدر مثلا على قيمة البشت اليدوي.
1: جميل. طيب البشت حاضر في كل مناسباتنا، في الأعياد وفي المناسبات الرسمية، ونعرف أنه مناسب البشت في هالمناسبات، لكن نبغى نعرف كيف اختار اليوم البشت؟ في بروتوكول معين نقدر نتبعه في موضوع البشت ولا لا هو ملائم في كل الأوقات وكل المناسبات؟
0: جميل. طبعا البشت جرى العرف يعني قديما ان المعرس في الزواج يلبس اللون الفاتح، كان يسمونه اللون البدري، اللون يميل للصفار شوي، البيج او الصفار، وفي اللون الابيض، وما زالت هذه العاده يعني ان في الى الان في بعض الزواجات المعرس يلبس هذه الالوان، وبعدها اتجه العرف انه يكون البشت اللون الاسود في الزواجات هو السائد، واصبح اللون الرسمي والاكثر تداولا. بعدها في صار في بروتوكول رسمي للزي، وصار ينطبق على ايام الاسبوع بحيث انه يكون كل يوم في الاسبوع لون مخصص، وصار النظام ينطبق على فئات من المجتمع، منها مثلا لما نقول مسؤولين او وزراء او غيره، فهذا ان يكونون يلتزمون بالبروتوكول، فهذا يعكس صوره جيده للاهتمام من قبل مثلا وزاره الثقافه وهيئه التراث وهيئه الازياء، هذه كلها حريصه انها تنشر الموروث وتثقف الناس، فجهود يشكرون عليه حقيقه. فأصبح ثقافة البشت أصبح ثقافة أكثر من أنه عرف، يعني أصبح ثقافة ننقلها حتى إلى الأصدقاء من الدول المجاورة أو من أي أحد.
1: جميل.
0: يعني أصبح جميع فئات المجتمع تلتزم بالبروتوكول، اللي ينطبق عليه واللي ما ينطبق أصبح يلتزم بالبروتوكول، هذه الألوان اللي تمشي عليها خلال أيام الأسبوع.
1: واضح. خليني أسألك سؤال أخير، كان هو يعني نقطة نقاش لي أنا و زميلتي تهاني في موضوع البشوت، كان في احدى الزواجات واغلب الزواجات ما عرفنا وين المعرس من كثرة الناس اللي لابسه نفس لون البشت، انت كمهتم بهذا الموضوع كيف ترى هذا الجانب خصوصا في الزواجات؟
0: صحيح. طبعا نفس ما قلت لك لكثرة انتشار البروتوكول وازداد الاقبال على البشت وانتعشت الاسواق، فأصبح الكثير ما يتخلى عن البيست كمكمل للزي الرسمي السعودي، فأصبح إحنا لما يجينا الزبون أو لما يجي أحد يشتري البيست إحنا دائما ننصح إنه يكون للعريس فقط اللون الأسود أو لون واحد يتميز به، وباقي الحضور يكونون لون آخر، يعني حتى يسهل على الناس تمييز أصحاب الفرح. جميل. نفسهم. وهذه يعني الطريقة إحنا ننصح ونوجه بها دائم، ولكن يعني الناس ما تقول جرى العرف على مثلا اللون الأسود سائد على عند أكثر الحضور.
1: جميل. أستاذ علي شاب المتخصص في صناعة البشوت، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج هو بلادي. وما زلنا نتحدث اليوم عن كثير من القصص الحقيقة في المملكة العربية السعودية، في عالم طبعا تتزايد فيه أهمية الوعي بالأمان الشخصي والثقة بالنفس. أصبح تعلم مهارات الدفاع عن النفس تحديدا أكثر من مجرد رياضة. نأخذ تفاصيل أكثر حول مهارات الدفاع عن النفس مع الأستاذ بدر العمري، كابتن مهارات الدفاع عن النفس، وطبعا وخبير في هذا المجال. أهلا بك أستاذ بدر.
1: أهلا بك، الله يحييك يا ماقب، والله مسيكم بخير جميعا.
0: يا هلا ومرحبا كابتن بدر. اليوم نتحدث عن مهارات الدفاع عن النفس، فخلينا نتحدث عن بدايتك في هذا المجال، كيف دخلت لهذا المجال؟
1: طيب، أولا معكم الماستر بدر العمري، رئيس ومؤسس لعبة الجيتكوندو في السعودية، مدير مركز القوة الضاربة بالرياض، أول سعودي في العالم حاصل على 17 حزام أسود في العام الثالث. اللهم لك الحمد. بخصوص أن دخلت المجال هذا أكثر من 20 سنة إلى 25 سنة وأنا في هالمجال، يعني تدريبات الدفاع عن النفس، يعني هو كان تدريب عادي، دخلت التدريب بدون أي رغبة ولا شغف ولا أي شيء. بعدين تطورت المهارة، تطورت الأمور هذه، حسيت أنها فيها تطور، حسيت أنها شيء يعني فيه فائدة لي، يعني مسكت الطريق لين وصلت مدرب، وصلت بعد مدرب منتخب، مدرب قطاعات عسكرية، اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. بما أنك دخلت هذا المجال يعني من فترة طويلة، كيف طريقة الدخول إلى هذا المجال؟ يعني الناس اللي يسمعوننا الحين وده يدخل لهذا المجال، وده يتعلم فيه، وده يكون مدرب أو كابتن في نفس المجال، وين يروح، فين يتوجه، كيف البداية؟
1: والله بخصوص دخول المجال هذا، الآن ما شاء الله فيها في وعي أكثر في مجال الدفاع عن النفس، في أندية موجودة في كل المناطق في المملكة، يعني يزود ثقة الأطفال والمراهقين وكل جميع الفئات، يعني في أندية موجودة، يدخل في الجوجل يكتب أندية وتجيه الأندية سواء في الرياض أو غير الرياض. إذا في الرياض الله يحييهم، عندنا في مركز القوة الضاربة موجودين، الله يحفظهم.
0: ممتاز. طيب خلينا الحين نتحدث عن مهارات الدفاع عن النفس، ندخل إلى هذا العالم أو إلى هذا المجال. بداية، ما المقصود بمهارات الدفاع عن النفس؟
1: مهارات الدفاع عن النفس هي مجموعة من المهارات البدنية والذهنية، يعني دائما تساعد الشخص على حماية نفسه والتصرف الصحيح، يعني كيف يدافع عن نفسه بشكل صحيح يحمي نفسه من الأشخاص الثانيين في مواقف الخطرة، يعني يتعلمها من الضربات واللكمات والركلات والمسك، يعني يشمل جميع يعني الجسم كامل من اليدين إلى الرجلين، وتحميه من المخاطر بإذن الله، ويكون عنده سرعة في البديهة وضبط النفس واللياقة البدنية والثقة بالنفس وأشياء كثيرة، يعني هذا مجال الدفاع عن النفس المهارة.
0: ممتاز. لها شروط معينة، كم العمر؟
1: ما لها شروط معينة، فئات العمر من 4 سنوات أو 3 سنوات، من 4 سنوات إلى 60 سنة. يعني عندي بالنادي ما شاء الله تبارك الله والأندية الثانية تشوف الناس 4 سنوات، كان عندي متدرب عمره 60 سنة، ما لها عمر معين، لكل عمر لها برنامج مختلف، يعني الأطفال لهم برنامج يستفيدوا من منة الانضباط والتركيز، المراهقين لهم برنامج الاتقاء والانضباط، يعني الكبار السن يستفيدون من تحسين يعني القدرة على يعني على حماية النفس وتخفيف التوتر والوزن، يعني خاصة الآن ما شاء الله أغلب المجتمع وزنهم ثقيل يعني شوي حكم الأكل اللي برا، يعني
0: فالأيضا يعني له جانب رياضي هام يأثر على الصحة الجسمانية للأشخاص.
1: إيه نعم.
0: ممتاز. عادة مهارات الدفاع عن النفس تحتاج أدوات.
1: إيه نعم، أدوات هذه لسلامة نفس الشخص وسلامة زميلك، يعني اللي معك، من الواقي الرأس إلى واقي الأسنان، واقي الصدر، واقي اليدين والقفزات، واقي الأرجل، وواقي تحت الحزام. لازم أول شيء يعني يتعلم الأبطال أو المتدرب على كيف يلبسها وكيف يتدرب مع زميله وحماية نفسه وزميله من الإصابات.
0: ممتاز. إذن في أدوات للحماية لازم. طيب عادة كم التدريب للدفاع عن النفس حتى يكون الشخص متمكن من الدفاع عن نفسه، كم المدة اللي يحتاجها؟
1: شوفي أستاذة، بخصوص المتمكن ما نقدر نقول متمكن يعني في أول أيامه، يعني حتى في ناس في السنين الكبير ما لسه ما تمكنوا، بس نقول إنسان يقدر
0: قادر على الدفاع. نعم،
1: خارج عمره يعني من 3 شهور 4 شهور يكون مستمر تدريب، يعني ما نقول يومي، 3 أيام في الأسبوع يلتزم مع المدرب، يفهم، يراجع في البيت.
0: حلو.
1: هنا طول العمر يقدر يلعب فايتات اللي هو سبارينج مع الزملاء وزي كذا، هنا يقدر إن لا سمح الله صار له شيء في الشارع يقدر يدافع عن نفسه.
0: ممتاز جميل. إحنا هنا نتكلم يعني عن مهارات دفاع عن النفس للجنسين طبعا.
1: إيه نعم.
0: إذا أنا يعني مثل ما يحتاجون الشباب أنهم يتعلموا مهارة الدفاع عن النفس في سن مبكرة، أيضا الفتيات يحتاجون أنهم يتعلمون مهارة الدفاع عن النفس.
1: الآن عندنا بطلات سعوديات ما شاء الله حاصلين على مراتب عليا، وأبطال BFL وأبطال ما شاء الله، يعني أبطال المملكة الآن أغلبهم بنات ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. هنا أسألك عن الإقبال على معهد تعلم الدفاع عن النفس خلال موسم الصيف تحديدا، كيف شايف؟
1: والله في تفاوت صراحة. أولا زمان يعني قبل 3 سنوات 4 سنوات كان في إقبال أكثر من حاليا، يعني
0: ده.
1: أما حاليا والله بحكم أمانة بحكم زحمة السير يعني
0: الشوارع، ويمكن عشان المعاهد كمان محدودة ولا لا؟
1: لا لا، في ما شاء الله الآن معاهد كثيرة صراحة.
0: ايه؟
1: الآن في كل أي في نادي أو مركز أو ايه؟ معهد موجود يعني الآن، بس في على زحمة السير هي اللي تخلي الأب ولا الأم إنه ما يقدر يكون جاي من الدوام،
0: صح،
1: وما لا نفسه يروح يودي ابنها يعني.
0: صحيح.
1: يعني أكون معك صادق
0: ولا لا؟ واضح يعني إحنا كلنا نعاني من نفس المشكلة يعني.
1: إيه نعم، وفي المدارس يكون أفضل صراحة.
0: إيه ممتازة. وحتى يمكن عشان كمان ترتيب الوقت والانضباط في الوقت، الخروج، الدخول المنزل، النوم، هذه الأشياء كلها تأثر ولا لا؟
1: اي نعم تأثر، خاصة على الأطفال.
0: اذا
1: كان احنا يعني مع المدربين اللي عندي مسوين برنامج عفوا للأطفال الصغار مع اتفاق مع أولياء الأمور انه يكون في تنسيق مع أولياء الأمور انه النوم بدري، الأجهزة الإلكترونية يبعدون عنها، الوجبات دائم من البيت، ياخذون عصيرة او يشربون عصيرات، يعني يبعدون على الغازيات والاكل اللي برا وزي كذا، وجبات سريعه.
0: حلو.
1: حمايه لهم مستقبلا عشان تقويه لهم يعني.
0: يا سلام. طيب
1: هذا يكون مع التنسيق مع ولي الامر اذا كان متعاون معنا، ما هو متعاون معنا احنا نعطي الامانه اللي عندنا نقول لهم وبكيفهم يعني.
0: بس هو ضروري حتى تكون في نتائج يعني على المتدرب، لازم انه يلتزم بال يعني القواعد والانظمه والترتيبات اللي ممكن تساعده عشان يتقن، صح ولا لا؟
1: واذا كان عنده هدف، نعم صحيح، اذا كان عنده هدف يكون بطل مملكه، بطل عالم. الحمد لله عندي انا 5 من طلابي ابطال عالم
0: ما شاء الله،
1: ابطال مملكه، كل طلابي ابطال مملكه الحمد لله
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ليش؟ لان في جد في التدريب وفي شغل صارم في التدريب، والحمد لله في نتائج، اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله. انا عندي 2 توأم عمرهم 9 سنوات، تاخذهم؟
1: الله يحييك، ولك عرض شهر مجانا.
0: الله يحفظك، ما تقصر. حتى المخرج يقول وانا بعد ابي.
1: ابشروا على راسك.
0: الله يحفظك، ما تقصر.
1: تواصلوا معي واعطيكم الموقع، والله يحييك.
0: الله يحفظك، ما تقصر. الحقيقه يعني استاذ بدر، في الحديث عن مهارات الدفاع عن النفس، انا ودي ان احنا نتكلم عن اهميه هذا الامر وعن فائدته، كيف يسهم في تعزيز الثقه بالنفس والانضباط خصوصا بالنسبه للاطفال.
1: والله شوف، من ناحية الفائدة في فائدة كبيرة جدا جدا للأطفال. حاليا أنا عندي ناس توحد وعندي ناس انطوائيين، وفضل الله سبحانه ثم فضل المدربين اللي عندي زي كذا التعاون مع أولياء الأمور، صاروا ما شاء الله تركيزهم ممتاز أفضل من أول، وصار فيه حقين الانطوائيين صاروا يختلطون مع المجتمع مع زملائهم في النادي.
0: يا
1: نعم، خصوصا الأطفال طول العمر هنا في النادي يكون عنده تحمل، عنده ثقة، عنده قدرة إنه يتكلم مع الناس، عنده يعني قيادة. نعودهم إنه يمسك يدال المدرب يعني، ويعطيهم التفخيم، يعطيهم كيف يتعلم على التحدث مع زملاء. عندنا احنا تعامل مع الاطفال ويمكن اغلب المدربين في الانديه يعني ما شاء الله. كيف يتعامل الطفل مع زملائه في النادي وبرا النادي وفي المدرسه؟
0: ممتاز.
1: فانا اقول صراحه انا انصح جميع اولياء الامور انه يدخلونهم دفاع عن النفس.
0: حلو. بس ما يعني صح ذكرت نقطة، يعني بما أني أم يعني وأشوف الأطفال وأشوف الأطفال كيف، ما تحس أن الطفل أحيانا ممكن يستخدم الموضوع بشكل عكسي؟ يعني ممكن أنه يستخدم المهارات اللي هو يقدر تعلمها في الاعتداء؟
1: ما يقدر. قولي ليش السالة؟
0: ليش؟
1: لأن عندنا هنا في المعهد في النادي يعني أتكلم عن المتدربين يعني.
0: نعم.
1: أنا عندي هنا أعطيهم أوامر وتعهد إن ما حد يستخدمها برا لا في مدرسة ولا شيء.
0: يا سلام.
1: هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يقول في العمر هنا جاي يتدرب يتعلم كيف يدافع عن نفسه، يطلع الطاقة السلبية.
0: حلو.
1: يكون عنده كيف يدافع عن نفسه، هذا واحد. اثنين أنا ما أعطيهم أوامر، أي واحد أو أي مدرسة أو ولي أمر أب والأم يشتكي واحد جازيك وراح يعني أحط وقت النادي راح أفشله قدام زملائي.
0: يعني أنت هنا قاعدة يعني تعزز الجانب المسؤولية في موضوع الأطفال، إنه حتى أنا لو علمتك اليوم أدوات تدافع فيها عن نفسك ممنوع إنك أنت تعتدي فيها على الآخرين.
1: ممنوع، ويمكن يصير لك شيء ويمكن يسكونك ويمكن فيها مشاكل كثير، بس نعلمك إنك كيف تدافع عن نفسك، كيف تكون قوي، كيف عندك السيطرة على النفس، هذا أهم شيء، كيف تسيطر على نفسك.
0: يا سلام. الله يعطيك.
1: ترى لاعب الدفاع عن النفس الله يحفظك يكون عنده تحكم في السيطرة.
0: هذا اللي احنا نبغاه الحقيقه، انه احنا يتحكمون ويسيطرون على اعصابهم، على ردود افعالهم، على غضبهم، على اعتدائهم على الاخرين.
1: هذا من كثر القتال في النادي، من كثر التدريبات، من كثر اني واجه ناس اعلى منا وناس اقل منا، فيتعلم كيف يصبر يتحمل.
0: صحيح صحيح. الله يعطيكم العافية الحقيقة، سعدت بهذا الحوار معك أستاذ بدر. واتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله يعني يكون الأولياء الأمور سمعوا لهذا اللقاء واستفادوا من المعلومات اللي تم طرحها اليوم.
1: يا مرحبا، شكرا لكم على الاستضافة. الله يحفظك.
0: الله يحفظك. تسلم، شكرا جزيلا لك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي ودقائقنا الأخيرة بنروح فيها الحايل مع زميلنا مرزوق العردان. حياك الله يا مرزوق.
1: يا أهلا وسهلا تهاني وكافة الزملاء والمستمعين الكرام، والله حييكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك، اليوم مش محضرنا من حايل؟
1: أكيد رياضة، يعني على نهاية المساء وكذا، أكيد الموضوع رياضي شوي ترفيهي، فأكيد المستمعين الحين اللي يعني رايح لممشى مثلا، لحديقة، لاستراحة، وإحنا على الدراجات الهوائية الليلة.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني الدراجات الهوائية أعتقد أنه من الرياضات اللي أصبحت الآن منتشرة بشكل كبير.
1: أكيد أكيد انتشرت، لأنه حنا ترى على فكرة طبيعتنا في المملكة العربية السعودية يعني ولله الحمد الهواء نظيف ونقي، وعندنا أجواء مناسبة للي يستخدمون الدراجات الهوائية، ولنتعرف أكثر وأكثر على خفايا الدراجات النارية وأيضا هذه الرياضة مع قائد فريق دراجتي أو دراجتي حائل التابعة لجمعية دراجتي الأستاذ محمد بن ساير الشمري. محمد مساء الخير.
2: يا هلا يا هلا والله، مس النور والسرور عليك وعلى الاخوان كلهم والمستمعين.
1: الله يحييك اخو محمد. اخو محمد طبعا احنا نبي نتعرف على الفريق، على بداياتكم وكيف فكرتم انكم تكونون اعضاء فريق او تكونون هذا الفريق.
2: طبعا انت تعرف ان يعني الدراجه والسيكل موروث يعني قديم في المجتمع، وحنا كمجتمع يعني سعودي موروث يعني منذ الصغر يعني، فالفكرة هذه كانت تراوي كثير من الشباب وفي منطقة حائل، فبدأت الفكرة تقريبا من عام 2004 لإنشاء الفريق هذا، والآن ما شاء الله تبارك الله الفريق يضم بحدود يعني المتفاعلين بحدود 300 شخص في نفس المجموعة. عندنا تمارين مجدولة وعندنا بعض المغامرات خاصة في حائل، منطقة حائل تزخر في مسارات غير مسارات المرصوفة أو داخل المدينة، تزخر بمسارات جميلة ورائعة في الجبال، يعني في المسارات الجبلية، يعني إحنا نراهن على منطقة حائل بالنسبة للمسارات الجبلية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية من خلال ركوب الدراجة الهوائية.
1: نعم طبعا الدراجة الهوائية مثل ما تفضلت هي ليست غريبة علينا، ويمكن من البدايات اللي كانت في مملكتنا، يعني الدراجة وصلت يمكن قبل السيارة، ما أدري بالضبط، أنا صراحة ما بعطي معلومة غلط، لكنها متواجدة منذ زمن. إيش اللي يميزها عن بقية الرياضات مثلا؟
2: والله شوف، أنا طبعا أنا اللي أرى في نفسي وكثير ناس اللي جربوها، هي مسألة يعني الاستمتاع بالأجواء، وهي حاجة خفيفة يعني، صحيح تقدم فائدة كبيرة للجسم، ومع الفائدة الكبيرة ما فيها ذاك الملل اللي يمكن يحصل في بعض الأماكن المغلقة. أنت لما تكون على الدراجة وتمشى بين مثلا في المسارات، سواء مسارات يعني خاصة بالدراجات أو على الشارع، يعني تبي تشوف لك أشياء جميلة، ويعني وبالعكس يعني من خلال الدراجة تبي تلاحظ أشياء ربما أنك ما تلاحظها على السيارة، ما تلاحظها إلا من خلال الدراجة. الأمر هذا خلى يعني الدراجة محبوبة يعني الناس، ولا فيها كل يعني ما تستهلك جهد عالي، وهي تقدم فائدة كبيرة، يعني هذا المعادلة الجميلة بالدراجة.
1: طيب أخو محمد، يعني مثلا لو يكون هناك مسارات معينة لأصحاب الدراجات الهوائية، هل هذا صعب مثلا؟
2: ابدا بالعكس، الان ما شاء الله تبارك الله يعني امانه منطقه حائل قائمه بجهد كبير من خلال تجهيز مسارات، سواء مسارات ترفيهيه او مسارات خاصه بالتمارين، والان في مشروع كبير ان شاء الله يعني الان شغالين عليه الامانه مع المجموعه اللي هو مسار حائل الرياضي، اللي بيكون ان شاء الله يعني يحاذي جبل اجا بمسار تقريبا 40 كيلو، والآن في طور التنفيذ إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: ما شاء الله، هذا خبر ومعلومة جديدة، ممكن حتى المستمع اللي يستفيد منه هذه الأخبار الطيبة، وإحنا ما هي بغريبة على المسؤولين في المنطقة وعلى رأسهم صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة، وسمو نائب صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ابن عبد العزيز وايضا المسؤولين في الامانه والقطاعات الاخرى. طيب اخوي محمد بالنسبه ل يعني اللي يحاول ينضم الى هذا الفريق مثلا ايش اللي متطلب عليه؟ هل هناك اعمار معينه؟ هل هناك شروط معينه؟ هل هناك يعني بعض ال
2: لا بالعكس شوف الانضمام للمجموعه مفتوح للجميع سواء صغير كبير. احنا عندنا يعني احنا عندنا فعاليه احنا نسميها فعاليه المبتدئين، طبعا هي في كل يوم اربعاء في منتزه الفجر نقيم برنامج خاص للمبتدئين بحدود ساعه كامله نجتمع في مخطط في حديقة مخطط الفجر أو حديقة الفجر نجتمع فيها من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، يتخلل هذا تمرين خاص بالمبتدئين، طبعا فيه يشارك معنا محترفين ويشارك معنا هواة ويشارك معنا مبتدئين. فالمتطلب بسيط بسيط جدا في مسألة الدراجات، يعني فقط هو نحتاج منك أنك تكون عندك دراجة، يكون عندك مستلزمات الأساس سلام، وهذا شيء أساسي ما احنا ما يعني ما نتنازل عنه ابدا. وبعدها الله يحييك تشارك معنا.
1: تمام، اذا بكره عندكم الفعاليه هذه بكره الاربعاء.
2: نعم بكره الاربعاء في احنا نسميها جمع الدراجه في كل يوم اربعاء نجتمع، وبعد التمرين يكون في جلسه بالهواء الطلق وبحديقه نتسامر وناخذ معلومات عن الدراجه، وفيها ما شاء الله فيها منتدى جميل للمحب للدراجه، ناخذ معلومات حتى احنا قادمين بالدراجات ناخذ معلومات جديده من المشاركين معنا.
1: حلو، وتجارب اخرين وايضا. طيب اخوي محمد المسابقات الرياضيه سواء المحليه او الدوليه او الاقليميه تشاركون انتم بها ولا المشاركه فيها لابد من محترفين مثلا؟
2: لا عندنا مشاركات ما شاء الله تبارك الله لا إقليمية، وعندنا مشاركات عالمية، وعندنا لعيبة ما شاء الله تبارك الله يعني الآن مع المنتخب السعودي للدراجات، وأنا بعض الهواة شاركنا بأكثر من محفل دولي، يعني أنا شاركنا أربع مشاركات في سباق تايتن الدولي اللي يقيم في حائل قبل كورونا، وأقيم ثلاث نسخ منه قيمت في نيوم كلها شاركنا فيها
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب نصيحتك للمبتدئين يا أخو محمد وأنت قائد الفريق أصلا؟
2: طبعا أنا دائما أقول للمجتمع السعودي أقول لابد أن تكون الدراجة أو السيكل من أساس البيت. أنا يعني أرى أنها من أساس البيت. ليه؟ لأنها يعني هي البديل المناسب للسيارات الآن، البديل المناسب للشباب والصغار. يا أخي حنا الآن نحتاج إلى الرياضة وهي رياضة جميلة، يعني ليش الواحد لما يروح للمسجد ولا يروح مثلا للبقالة ولا يروح مثلا للمدرسة يستخدم الدراجة يستخدم السيارة؟ يا أخي حنا كنا في السابق 60% 80% من الطلاب كانوا يأتون للمدرسة على السياكل.
1: صحيح،
2: فليش ما نرجع كما كنا؟ فأنا دائما الحين لما يجيني أحد أقول خذ الدراجة وخذ السيكل إنه من أساس البيت. إحنا لما نطلع برا السعودية لما ندخل أحيانا نستأجر بيوت عوائل أو في بالفنادق نجد إن أول شيء يقابلنا في البيت هذا يقابلنا السيكل والدراجة، صح ولا لا؟
1: نعم هذا صحيح، وما في ما في واحد منا إلا واستخدم الدراجة على فكرة.
2: نعم إحنا خلنا نقول سيكل هو اسمه سيكل بالأخير. فاحنا ليش ما يكون من اساس البيت؟ فانت لما يكون عندك السيكل في البيت ثق ثقه تامه ان راح يسوقه الولد وراح تسوق البنت وراح يسوق الرجال الكبير. فاجعل هذه نصيحتك كل للشباب، حتى الواحد احيانا لما يجي يقول محمد انا بشتري سيكل بس اخاف اني يعني ما استمر فيه، انا اخاف اني والله اني قلت يا اخي اجعله صوفه من او اجعله كنبه من كنبات البيت. لا تجعل المسيك والله انا شريته والله وبلشت فيه والله انا والله شريته ب 700 ريال وخساره 700 ريال. لا يا اخي لا تقول خساره 700 ريال، انت اجعل هذا انه نمط من حياتك يا اخي، مو لازم بشكل يومي. احنا ترى مشكلتنا اننا نبغى ناخذ الحاجه بشكل يومي وهذا خاطئ اصلا. اجعلها يوم بالاسبوع، اجعلها يومين يا اخي، بالاسبوعين اطلع عليها مره واحده.
1: ايضا خلي الامر هذا بالنسبه لك انت كشخص رفه نفسك في على قولتهم على السيكل سواء في الحديقه او في المنزل او في اي مكان او مع عيالك بعد.
2: صحيح، انا اقول لك خله من يعني خله ترفيه، يعني احنا مشكلتنا نبغى ناخذ الحاجه انا خلق بلغتنا العاميه نبغى نحللها. طيب شلون نحللها؟ لازم كل يوم. لا خطا، يا اخي مو لا تاكل يوم، انت جعلها من اثاث البيت وجعلها. انا دائما الحين لما يجوني اقول امشي يوم، اجري يوم، اسبح يوم، اركب الدراجه يوم، خلاص انتهى. انا الان سويت برنامج على مستوى عالي جدا
1: ومارست جميع الرياضات اللي
2: جاء ومارست جميع الرياضات. نعم هذا هو الصحيح. اما اني كل يوم بطلع على السيكل، والله انا انا انا, أنا وانا يعني اعتبر من الهواة المتقدمين، انا ارى متعب كل يوم.
1: نعم نعم يعطيك العافيه اخو محمد بن ساير الشاعر، وانت قائد فريق دراجتي حائل التابع لجمعيه دراجتي، شكرا لك.
2: يا هلا يا هلا والله، وانا سعيد سعيد بهالمشاركه الجميله اللي تحسوني فيها، وشكرا لكم، شكرا للمستمعين. والله يعطيكم العافيه، نلتقي على خير
1: ان شاء الله باذن الله تعالى. ايضا الشكر موصول للمستمعين الكرام، واختي تهاني الكلمه لك الان.
0: الله يعطيكم العافيه.

وشكرا لكم على هذه النصائح. وفعلا يعني مسألة ممارسة الرياضة هي مسألة تعتمد أهميتها على حسب الأشخاص وثقافتهم في هذا المجال. فاليوم لما ننصح أبنائنا بممارسة الرياضة ونوفر لهم الأدوات اللازمة مثل موضوع الدراجة، المفترض أنه يكون التعامل مع هذا الموضوع باتزان، وما يكون فيه فكرة أنه لا وين وكيف ومتى أطلع في أماكن مخصصة لقيادة الدراجات. أيضا ممارسة هذه الهوايات بعيدا عن الخطر اللي ممكن الواحد يخاف منه. أضف إلى ذلك أن في أدوات أمن وسلامة ممكن يستخدمها الطفل، حتى يعني على الأقل لو حصل إصابة تكون قليلة وبسيطة وما تكون مضاعفة. عموما احنا نشكر زميلنا مرزوق العردان وضيف الكريم على هذه المعلومات، وطبعا نتمنى للجميع انه يكون عنده فعلا فكرة واعية في ممارسة الرياضة وتنشئة اطفاله عليها.

اللؤلؤة، جوهرة البحر وحكاية الأجداد. قبل اكتشاف النفط وقبل أن تتغير ملامح الحياة الحديثة، كان البحر مصدر الرزق الأول لكثير من أبناء السواحل الخليجية. وبين أمواجه الزرقاء بدأت حكاية اللؤلؤ، تلك الجوهرة الثمينة التي شكلت جزءاً مهماً من تاريخ المنطقة وتراثها الاقتصادي والإنساني. في أعماق البحر حيث يخفي المحار كنوزه الطبيعية، كان الغواصون يخوضون رحلات شاقة بحثاً عن اللؤلؤ، متحدين الأمواج وقسوة الظروف أملاً في العثور على حبات نادرة تساوي ثروة كبيرة في ذلك الزمن. ومع شروق الشمس كانت سفن الغوص التقليدية تبحر حاملة الرجال الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، ليقضوا أشهراً طويلة في رحلات الغوص واستخراج المحار. وقد شكلت هذه المهنة مدرسة للصبر والشجاعة والتعاون، ورسخت قيماً اجتماعية ما زالت حاضرة في ذاكرة الأجيال. وتعد صناعة اللؤلؤ جزءاً أصيلاً من التراث البحري في المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي، حيث أسهمت لسنوات طويلة في الحركة التجارية والاقتصادية، وجعلت من اللؤلؤ الطبيعي سلعة مطلوبة في الأسواق العالمية. واليوم تحرص المملكة على المحافظة على هذا الإرث التاريخي من خلال الفعاليات التراثية والمتاحف والمهرجانات الثقافية، التي تستعرض أدوات الغوص التقليدية وقصص البحارة والغواصين الذين صنعوا صفحات مشرقة من تاريخ الوطن.

مستمعينا طبعا كل الشكر للمستمعين والمستمعات اللي شاركوا معنا اليوم في موضوع حلقتنا الحديث عن المناطق والأماكن السياحية في المناطق. أيضا الشكر موصول لزملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات اللي كانوا متواجدين معنا أيضا في حلقة اليوم، بالإضافة لضيوفنا الكرام اللي أثروا هذه الحلقة بالعديد من الموضوعات. مستمعين الكرام، كالمعتاد هوا بلادي برنامج يومي يرافقكم من الخامسة حتى الثامنة يوميا. قدمنا لكم اليوم في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، بإذن الله في قابل الحلقات راح نقدم موضوعات بإذن الله نتمنى أن تحوز على رضاكم. شكرا لكم طبعا، والشكر موصول لفريق عملنا من الإعداد عايشة الزير وجمال العتيبي، من التنفيذ والإخراج علي الحصيني، ومن خلف المايك رائدة بن شري وتهاني عطيف. نلتقيكم في الغد إن شاء الله، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم ليه ترمونسين؟ أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلة على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات، ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
10: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. كم مرة اشتريت منتج لمجرد أنه مكتوب عليه قليل الدسم؟ وكم مرة تناولت حبوب الفيتامينات لأنك شعرت بالخمول دون تحليل طبي؟ وكم من عاداتنا الغذائية وسلوكياتنا اليومية اللي نمارس فيها الخطأ ونجانب الصواب بكل ثقة دون بحث أو تمحيص عن مدى صحتها أو أهميتها لنا؟ اليوم بنناقش ونفند هذه السلوكيات مع الدكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية. حياك الله دكتور مشوح.
1: اهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
0: حياك دكتور مشوح. رغم انتشار عمليات التكميم واستخدام إبر التنحيف الا ان هوس الدايت وأنظمة التخسيس لا يزال قائما، الحقائق وكشف الحقائق وراء الأنظمة الرائجة مثل الكيتو والصيام المتقطع دون ان تكون لها توصيات معتمدة، هل هذه الطرق مفيدة لما يحصل فيها من حقيقة، يعني بالعام يقول من تجويع إن صح التعبير، قد يؤدي لمشاكل أخرى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع الكيتو أو الصيام المتقطع هل هو يعني أفضل ولا لا؟ طبعا لا يوجد نظام غذائي يعني واحد يناسب الجميع. ودراسات أغلب الدراسات اللي تتكلم عن الأنظمة الغذائية واللي تؤدي إلى فقدان الوزن، طبعاً الكيتو وصيام التقطع يساعد، إحنا ما نقول إنه ما يساعد، لكن يساعد كثير في إنقاص الوزن، لكن ما توجد أدلة قوية على أنها يعني متفوقة على الأنظمة الغذائية الصحية الأخرى على المدى الطويل، لأنه إحنا نقول دائماً الغذاء النظام الغذائي هو أنك تختار نظام غذائي متوازن تلتزم فيه فترة طويلة، يعني مثلا سنتين 3 سنوات 4 سنوات طول عمرك يعني، وليس اتباع يعني حمية على قولهم قصيرة المدى ثم ترجع إلى عادتك القديمة على قولهم. لذلك من المهم جدا مثلا أني أتبع نظام البحر المتوسط اللي هو الفيجيتيريان دايت، اللي هو دائما يعني يضرب فيها المثل في الأنظمة الغذائية إنه متنوع، لأنه فيه سلطات كثير وفيه سمك وفيه زيت زيتون وفيه أشياء كلها يعني ومكسرات والأشياء هذه الحلوة، بدون ما أسرف فيه برضو لأنه فيه الإسراف أحيانا يولد إنه الواحد يأخذ طاقة أكثر وسعرات حرارية أكبر وبالتالي يخرب على نفسه. وبالتالي كل ما كان متنوع الغذاء وكل ما كان بالشكل التنوع السليم والاختيار الموفق، كل ما أنت استمرت على سنين طويلة بدون ما تفكر في أي دايت آخر.
0: نعم.
1: ولا مثلا لو رجعنا مثلا علميا نجد أنه الكيتو جدا ممتاز للناس اللي مثلا يعالجون فيه أحيانا حالات الصرع اللي عند الأطفال، يعني موثق علميا الكيتو، ما هو دايت سهل، لا جدا ممتاز يعني للناس اللي عندهم حالات معينة. ليش لا، الكيتو جيد، لكن ما هو للشخص اللي يعني يستخدمه فترة كده وينقص وزنه بسرعة بعدين يرجع ثاني مرة على قولهم يرجع لنفس الموال الآخر القديم ثم يرجع نفس وزنه يرجع ثاني مرة.
0: نعم. طيب دكتور، متى يحتاج الشخص فعليا لتناول الفيتامينات والمعادن، ومخاطر تناولها دون استشارة طبية، خاصة مكملات الحديد وفيتامين دال؟
1: والله شوفي، أغلب الناس أغلب يعني العالم ما يحتاجون صراحة المكملات غذائية، لكنها تستخدم إذا ثبت أنه عنده الشخص نقص مثلا زي الحامل، مثلا دائما ما يتواكب معها انها تاخذ مكملات على اساس النقص عندها، او بعض الام او كبار السن او النباتيين اللي لا ينتهجون نظام

0: كبيرة جدا في الصحة وفي المناعة وفي الأشياء هذه. لكن برضو ينتاب أحيانا للمكملات أنك لازم تأخذها من شركات موثوقة ومن أماكن موثوقة، يعني اللي فيه كثير غش للأسف في المكملات. لذلك المهم أنه المهم أهم شيء أنه نأخذها من مواقع مثبتة وسنتك على قولهم موثقة يعني.
1: نعم. طيب دكتور، قراءة البطاقة الغذائية الملصق طبعا على المنتجات، كيف ممكن يخدعنا التسويق بعبارات مثل عضوي، قليل الدسم، أو خالي من السكر المضاف؟ كيف نقرأ المكونات الذكية خلف المنتج ونتأكد من أمانها علينا صحيا؟
0: والله هذه مشكلة يعني يبغى لنا توعية صراحة كبيرة جدا في قراءة الليبل اللي هي البطاقة الغذائية، أن الناس تقرأ الليبل بالشكل الصحيح، لأنه قراءتها صراحة مهمة جدا. يعني أحيانا يعني يقول مثلا أحيانا في بعض العبوات مكتوب عليها بدون سكر مضاف، هذا لا يعني أن المنتج خالي من السكر، لأنه في سكريات طبيعية بكميات كبيرة داخل المنتج. مثلا أحيانا يقول قليل الدسم وهو يحتوي على كميات كبيرة من السكر لتحسين الطعم مثلا. عضوي هو أصلا يعني لكنه فيه يعني لا يعني انه العضوي مثلا قليل سعرات حراريه او اكثر صحه، لا، احيانا ممكن يكون فيه دهون، ممكن يكون فيه سكريات عاليه، وبالتالي ضرره اكثر من نفع انه مكتوب عليه عضوي. لكن لازم نقرا مكونات، نعرف كميه السكر، كميه الصوديوم، الدهون المشبعه مثلا، نعرف حجم الحصه الغذائيه على اساس ان نعرف كم المفروض نستهلك من هذا المنتج.
1: نعم، يعني دكتور ما أدري، بس كأنك تقول أن مو كل منتج مكتوب عليه عضوي أنه ممكن يكون مفيد، هذا اللي فهمت؟
0: لا، هو ممكن أنه يجيب شهادة أنه عضوي، لكنه أنا كشخص مثلا عندي مثلا مثال عندي ضغط، ولكن الملح زايد في العضوي هذا، المنتج هذا فيه صوديوم عالي مثلا أو دهون مشبعة عالية، بالتالي ما ينفع لي حتى لو انه عضوي.
1: شائعات وحقائق الأغذية المعدلة وراثيا والمواد الحافظة، هل هي مسرطنة حقا كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: لا والله للأسف، يعني احنا الدولة طبعا موقعة على اتفاقيات عندنا المملكة العربية السعودية، موقعة على اتفاقيات اللي هي الأغذية المعدلة وراثيا، وفيها يعني كلام كثير صاير يعني، لكن إلى الآن اللي يسمونها التأثير الصحي لها اللي هو الهيلث امباكت للجي ام او اوز هذه اللي هي جي ام اوز هذه، إلى الآن ما ظهر شيء يثبت إنه هي مسرطنة أو لها تأثيرات صحية قوية جدا على الناس. لذلك يعني مسموح باستخدامها بشكل كبير جدا. عندنا مثلا منتجات كثيرة معدلة وراثية تستهلك بكميات كبيرة جدا على مستوى العالم كله، وبالتالي ما أظن أن يعني الكلام هذا صحيح اللي موجود في يعني، لكنها قبل ما يسمحون بها دائما تمر بتقييمات السلامة، سلامة أغذية دقيقة جدا من الجهات الرقابية ومن الـ WHO ومن الـ CDC الأمريكي. لذلك إلى الآن والله أنا ما أشوف أنه في يعني قلق كبير جدا، لكن إذا ظهر شيء أو أظهرت الدراسات شيء إنه في تأثيرات صحية على الأغذية المعدلة وراثيا، يتوقف استخدام جزء منها. يعني إذا في منتج معين ظهر إنه مؤثر على الصحة العامة، دائما في مواكبة لهالأشياء هذه، وبالتالي ما أظن إنه يعني يأثر إن شاء الله من الصحة العامة.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للآن مع تحديدا مع المطاعم و انتشار الطلبات هذه، تجيك فيها بعضها مثلا فيها الأشياء المعلبة مثل مايونيز وهذه، هل ممكن أنه الشخص أصلا ما يتناولها في فترة الصيف هذه المنتجات؟
0: والله طبعا الصيف مشكلته مشكلة أنه درجات الحرارة العالية، لكن لو حفظت بالشكل السليم ما فيها مشكلة. اللي هي أنت تقصدين الكاتشب والمايونيز؟
1: إيه نعم، خاصة أنها تجي بعضها تكون عن طريق الطلبات، تجيك ممكن بعد ساعة أو حتى ساعتين.
0: ما أعتقد أنها فيها مشكلة، لأنه إذا هي محفوظة بالشكل

0: بشكل صحيح وبسرعه تجي ما اعتقد انها في مشكله. اذا كانت معلبه تعليب مصانع يعني مثلا زي المايونيز، في فرق بين انه ناس يغرف لك مايونيز يحطه لك في علبه وبين انه يجي معلب من علب المصانع هذه اللي هي الساشيت هذه اللي تجي مع الـ، لكن يفرق احيانا لانه اذا كانت معاد يعني تعبئتها فهذه فيها خطوره شوي. اما اذا كانت معقمه من المصنع نفسه انتاج المصانع فهم يستخدمون مثلا بيض مبستر يستخدمون يبسترونها وبالتالي ما فيها خطوره كثيره. لكن اذا كانت من نفس المعمل هو مسويها مثلا داخل المعمل ومعبيها ومرسلها هنا تكمن الخطوره في انه لا قدر الله ممكن انه ما بستر البيض يستخدم بيض غير مبستر يستخدم مثلا ادوات غير نظيفه يستخدم كذا. هي تعتمد على حاله البسترة على حالة الكاتشب أو المايونيز من مصدرة، فبالتالي ما نقدر نحكم عليه أنه لا قدر الله يسبب مشاكل أو لا.
1: نعم. طيب دكتور، التسمم الغذائي المنزلي كيف يحدث وكيف يمكن الوقاية منه؟ أو قاعدة نقول قاعدة الأربع ساعات خارج الثلاجة سواء فصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة.
0: والله شوفي حوادث التسمم الغذائي جدا مهم ان نهتم فيها ونوعي الناس عنها. دائما المنازل بسبب قله طبعا تدريب العاملات المنزليات النظافه والتطهير لها دور كبير جدا في منع حوادث التسمم الغذائي. يعني مثلا عندنا في المطبخ المفروض مثلا في النظافة والتطهير ان نغير الاسفنجة اللي نستخدمها بشكل متواضع، يعني ما نخليها لتهتري، وفي نفس الوقت دائما نستخدم المطهرات في عملية تطهير الاسفنجة. الحوض نفسه لازم نطهره. الفوط ما نستخدم الفوط الا مطهرينها بالكلوريكس ونظفينها صح، أو نستخدم دائما مناديل ورقية. عملية مثلا تقطيع اللحوم والدجاج والأشياء هذه المفروض نتعلم من تعليمات هيئة الغذاء والدواء أنه المفروض الدجاج ما يتقطع على الكاونتر، دائما يؤخذ مباشرة من الكيس وينحط في القدر مباشرة ونغليه وبعدين نقطعه. ما في مشكلة إذا غلينا الدجاج وسلقناه ممكن نقطعه بالقطع اللي احنا نبغاها، يعني على اساس نتخلص من المسببات التسمم الغذائي. مثلا عندنا الكروس كونتامينيشن التلوث العرضي الخلطي، مثلا نحرص دائما انه اللحوم النيه ما تجي تتلامس مع السلطات مع الخضار مثلا زي الحبحب والشمام والاشياء هذه، بحيث انه ما يصير في تلامس بينها بحيث ان البكتيريا تنتقل من الني الى الطازج سواء بالسكين أو باليدين أو بالسطح اللي نشتغل عليه. لابد أنه نتعلم أنه في أبجديات للسلامة الغذائية في البيت، لابد أنه إحنا نفهمها بحيث أنه نوقف عملية التلوث داخل البيت. مثلا غسيل، مثلا تطهير الثلاجة، الثلاجة دائما تكون فيها مثلا بكتيريا الستيريوم والسايتوجينس، هذه بكتيريا خطرة وعلى الحوامل بشكل عام تسبب الإجهاض، يعني المفروض أن دائما نطهر الثلاجة نمسحها بالكلوريكس ولا نمسحها بمطهر بحيث أن دائما تكون نظيفة ومطهرة. ندرب، لا يمنع أن ندور مثلا مراكز تدريب عمالة يدربون لنا العمال اللي موجودين بالمطابخ ويهيئونهم لنا بحيث أنهم يفهمون أبجديات السلامة الغذائية.
1: جميل جدا. أقول بعض السيدات في المنازل ممكن تسوي الأكل تخليه مثلا حق 3 أيام أو 4 أيام قدام، وبعد ما يعني تطبخ الأكل تحطه بالثلاجة مباشرة وهو ساخن جدا، هل هو آمن غذائيا وبقائه كم يوم في الثلاجة أيضا؟
0: أي ما في مشكلة. هو طبعا كم يوم هذا يعتمد على نوع الأكل، ما أعرف بالضبط وش نوع الأكل، لكن ممكن يجلس إلى 3 أيام الأكل في الثلاجة عادي ما في مشكلة. لكن الطبخ دائما إذا حبينا

0: احفظه في الثلاجة، نحفظه عادي ما في مشكلة. أو إذا كان مثلا عندنا طبخ والمفروض أنه ما نعرض الأكل لدرجة حرارة الغرفة اللي هي 32 وفوق لأكثر من 3 أو 2 أو 4 ساعات، يعني بالكثير 3 ساعات. لذلك من المهم جدا أن ننتبه لحاجة اسمها عندنا درجة الحرارة خطأ، اللي هي من 5 درجات مئوية إلين 65 درجة مئوية. يعني هذه درجة الحرارة الخطرة اللي البكتيريا تنمو عليها. لذلك إذا عندنا أكل نبغى نبرده، نبرده عادي تحت درجة حرارة 4 درجات مئوية ويجلس في الثلاجة 2 3 أيام ما في مشكلة، ونعيد تسخين وناكله ما في أي مشكلة. أو إذا عندنا أكل ساخن نبغى نأجله مثلا 2 أو 3 ساعات أو 4 ساعات، دائما نحطه في السخان اللي درجة حرارة 65 وفوق على أساس نمنع نمو البكتيريا، أو يعني نمنع نمو البكتيريا في هالفترة هذه، بحيث أن نقدمه دائما ساخن للناس اللي مثلا لو تأخروا. مثلا أنت عندك ضيوف مثلا بيجون الآن، بيجون طبختي الطبخ وصار ساخن وكل شيء تمام، وعندك ضيوف جايين بس صار لهم لا قدر الله أي شيء زي ظرف وقالوا والله نبي نجي بعد ساعتين، أنت ما تخلين الأكل بدرجة حرارة الغرفة، تحطينه بالسخان لمدة يعني فوق 65 درجة مئوية لمدة 2 ساعة أو أكثر، عادي ما يجي أي تسمم.
1: جميل. طيب دكتور، الأخطاء الشائعة في حفظ وطهي الطعام مثل إعادة تجميد اللحوم بعد ذوبانها، الطهي في أواني التفلون المقشرة، أو استخدام البلاستيك في الميكرويف، هل هذه يعني الطرق هل هي آمنة أم هي حقا تعتبر أخطاء؟
0: أي تجميد اللحوم مثلا، إحنا لما نجمد اللحم على أساس نذوبها نطلعها قبل 24 ساعة من الفريزر ونحطها في الثلاجة عشان تذوب في الثلاجة، لما أطلعها من الثلاجة على طول أطبخها مباشرة. هذا أفضل طريقة لتذويب اللحوم يعني، أو أحطها بالميكروويف وأطبخها مباشرة ما عندي أي مشكلة. أما أني أذوبها في الحوض وأحط عليها ماء وأحطها في درجة حرارة الغرفة وخليها تذوب لمدة 5-6 ساعات، هذا أخطر شيء لأن البكتيريا تنمو وتتكاثر. أما في الموضوع شو اسمه
1: الطهي في أواني التفلون،
0: التفلون هذا إذا كان مخدش للأسف يجب على طول رميه واستبداله بجديد، لأنه اللي يتقشر ويتعرض للحرارة هذا يطلع منه غازات صراحة خطرة جدا، وبالتالي لا أنصح باستخدامه. الميكروويف جدا سهل استخدامه وحلو، فقط اللهم أني كل ما في الأمر أني أطلع الأكل من الميكروويف وارجع أحركه ثاني مرة، لأنه في أجزاء ما يوصل لها الحرارة، وبالتالي أرجع أحركه ورده في الميكروويف وشغله مرة ثانية وطلعه ويصير ساخن تماما، وهذا جدا ممتاز ورائع.
1: نعم. طيب دكتور، استخدام البلاستيك إذا كنا الميكروويف آمن، لكن استخدام البلاستيك أو الأكياس البلاستيكية حقة الخبز مثلا، مدى أمانها غذائيا؟
0: هذه طال عمرك فيها عندنا أنواع من البلاستيك. طبعا عندنا أنواع من البلاستيك، المصانع حقت الخبز والمصانع اللي تستخدم البلاستيكات والبلاستيك هذا كله يستخدمون حاجة اسمها الفود جريد اللي هي درجة الغذاء. هذا البلاستيك ينفع أنه يستخدم للغذاء، يعني ما ينتقل بسهولة للغذاء، وبالتالي لا خوف من عملية المصانع اللي ينتجون يعني خبز ويغلفونه، إلا إذا كان فيه غش وفي يعني أشياء قصور في تطبيق الاشتراطات، هذا شيء ثاني. لكن هيئة الغذاء والدواء جدا متابعة أعتقد على موضوع المصانع، ما يستخدمون إلا أنواع مخصصة للأغذية، وبالتالي ما فيها أي مشكلة. بالنسبة للبيت، دائما إذا جيتوا تشترون بلاستيك من محلات البلاستيك، فقط اللهم شوفوا اقلبوا البلاستيكات، شوفوا مكتوب عليها فود جريد او درجة صالحة للأغذية، وبالتالي هذه شيء جيد.
1: نعم. طيب دكتور، التغذية العلاجية ومقاومة الأمراض، ما دور الغذاء في إدارة نمط حياة مرض السكري من النوع الثاني، أو الضغط وأمراض المناعة الذاتية؟
0: طبعا الغذاء بلا شك أنه هو يعتبر دواء في نفس الوقت، لكنه لا يغني إذا كان مريض، شخص مريض مثلا لا يعني عنده أدوية وكذا، لا أكيد لازم يأخذ أدويته بالشكل الصحيح. لكن السكري مثلا من النوع الثاني، لو أنه أنت يعني تقيد بنمط غذائي صحي وصار عنده شوية نشاط بدني وكان يقدر يسيطر على السكري وبالتالي يتخلص من الأدوية، وبالتالي إحنا في هذه الحالة نقول والله إيه الشخص هذا عالج نفسه بطريقة الأغذية وبطريقة الغذاء، تجنب السكريات وتجنب الأشياء اللي ترفع السكر وقلل الحاجة من الأدوية، وبالتالي نقول إحنا هذا المريض الحمد لله يعني استخدم الغذاء وبالتالي سلم من موضوع السكري. مثلا في موضوع ضغط الدم، يعني كثير من الناس لو تخلصوا من عملية الأغذية اللي موجود فيها صوديوم عالي ممكن يتخلص برضو من أدوية ضغط الدم ويرتاح منها، خصوصا الناس اللي استخدموا نظام الداش، يسميه الداش دايت، اللي هو نظام المنخفض الصوديوم، ممكن يخفض ضغط الدم عنده، ممكن يعني لما يتناول أغذية قليلة الملح والصوديوم وبالتالي ممكن يتشافى تماما من عملية ضغط الدم من الأمراض الشرايين. طبعا لا يوجد أغذية تشفي من المرض يعني مثل ما قلت، لكن التغذية المتوازنة دائما تساعد في أنه تخلي يعني تقلل من الالتهابات بالجسم، تدعم الصحة العامة، تحسن من مستوى الصحة عند الناس.
1: نعم، شكرا دكتور مشوح بن عبد الله المشوح، متخصص في علوم الغذاء والتغذية.
0: الله يحييك يا مرحبا.
1: حياك الله، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين، ارزقنا سرورا لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية لا تزول. اللهم بعدد من سجد لك
2: أسجد. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل الخير، وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق في صحيح

صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق على أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق.
3: جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى. لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائما، لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز المناعة مثل محرك سيارة، والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يوميا تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلا فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة، وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات، ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي اللي يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضاً عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة، ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيراً تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي، أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق. ختاماً، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك. احرص تعطيه الأفضل دائماً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: صوت من المستقبل.
5: حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبدالله العمري، طالب في تخصص تقنية المعلومات بجامعة تبوك، ومهتم بالتقنيات الناشئة خاصة الواقع الافتراضي والميتافيرس، كيف يمكن تسخيرها لخدمة التعليم وصناعة تجارب تعلم أكثر تفاعلاً وتأثيراً. بدأت فكرة مشروعي معمل الحاسب الافتراضي في عام 2024، وانطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها مهمة جداً، وإن كثيراً من الطلاب يتعلمون مكونات الحاسب بشكل نظري، لكنهم لا يحصلون دائماً على فرصة كافية للتفاعل العملي المباشر مع هذه المكونات، سواء بسبب محدودية المعامل أو الخوف من إتلاف القطع، أو بسبب أن التجربة التقليدية نفسها لا تعطي المتعلم الإحساس الكامل بالفهم والتطبيق. من هنا جتني الفكرة، ليش ما نحول تعلم مكونات الحاسب وتجميعه إلى تجربة تعليمية افتراضية ثلاثية الأبعاد يعيشها الطالب بنفسه داخل بيئة تفاعلية كاملة؟ وهكذا بدأت العمل على مشروع معمل الحاسب الافتراضي، وهو معمل تعليمي مطور داخل بيئة الواقع الافتراضي، يهدف إلى تعليم المستخدمين مكونات الحاسب ووظيفة كل قطعة، كيفية تركيبها والتفاعل معها داخل عالم افتراضي بطريقة سهلة وجذابة وآمنة. في بداية المشروع لم تكن الرحلة سهلة أبداً، واجهت عدة تحديات. أولها أن الفكرة نفسها كانت جديدة نسبياً في محيطي، وكان علي أن أحولها من مجرد تصور إلى نموذج عملي قابل للتجربة الفعلية. كذلك واجهت تحديات تقنية تتعلق ببناء البيئة الافتراضية وتصميم تجربة المستخدم وترتيب المحتوى التعليمي بطريقة تجعل التعلم ممتعاً في نفس الوقت واضحاً وهادفاً. ومن التحديات أيضاً أن العمل على

0: مشروع بهذا النوع يحتاج إلى جهد ذاتي كبير وتعلم مستمر وتجريب متكرر حتى أصل إلى تجربة مناسبة فعلا. لكن ما ساعدني على تجاوز هذه التحديات هو الإيمان بالفكرة أولا، ثم الاستمرار في التطوير والتجربة والتحسين. كنت أتعلم من كل مرحلة واختبر المشروع على المستخدمين واستفيد من الملاحظات نفسها وأعمل على تطويره خطوة بخطوة. كما حرصت على أن لا يكون المشروع مخصص فقط للعرض التقني، ولن يكون حلا تعليميا حقيقيا يمكن أن يساهم في تطوير أساليب التعلم وربط التقنية بالتعليم بشكل عملي يخدم الطالب والمجتمع. وأرى أن هذا المشروع ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية ودعم الابتكار وتمكين الشباب من تقديم حلول نوعية تخدم الوطن. رؤية 2030 صنعت بيئة ملهمة للشباب السعودي وفتحت لنا المجال لنفكر بشكل مختلف ونحول أفكارنا من مشاريع عادية إلى مشاريع حقيقية لها أثر. ومشروعي هو مثال على كيف يمكن الشاب السعودي أن يستخدم التقنية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتعزز من جاهزية الجيل القادم لمهارات المستقبل. ولله الحمد حقق المشروع عددا من الإنجازات اللي أعتز بها كثيرا وأفتخر بها بشكل شخصي. من أبرزها أن مشروع معمل الحاسب الافتراضي حصل على الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في العالم في معرض آيتكس 2025 الدولي في ماليزيا ضمن مجال التعليم، وإنجاز أعتبره فخرا كبيرا جدا لي ولمجتمعي وجامعتي ووطني. أيضا حقق المشروع الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في المنطقة في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك، وحظي بتجربة وإعجاب عدد كبير من الطلاب والطالبات اللي دخلوا المعمل الافتراضي وتفاعلوا معه بشكل مباشر. هذا بالنسبة لي كان من أهم مؤشرات نجاح الفكرة، لأن القيمة الحقيقية لأي ابتكار أو اختراع تظهر عندما يلمس الناس أثره بأنفسهم. وأنا لا أنظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد إنجاز شخصي، بل أراه بداية لطريق أكبر طموحي أن يتطور هذا المشروع مستقبلا ليشمل مزيدا من البيئات التعليمية التفاعلية، وأن يسهم في بناء حلول سعودية مبتكرة في مجالات التعليم والتدريب باستخدام التقنيات الغامرة. وأؤمن أن شباب الوطن اليوم لا تنقصهم الطموحات أبدا، لديهم القدرة الحقيقية على المنافسة والتميز متى ما وجدوا الدعم والثقة والفرصة، وهذا ما نراه اليوم بوضوح في وطننا. وفي الختام أقولها وبكل فخر، أنا واحد من أبناء هذا الوطن العظيم، وكل خطوة أخطوها في مسيرة التعليمية والابتكارية أشعر أنها جزء من مسؤولية أكبر اتجاه بلدي. نفتخر بقيادتنا الملهمة ونفتخر بما تعيشه المملكة من نهضة وطموح وتمكين غير مسبوق للشباب، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والعز والازدهار، وأن نكون دائما عند حسن الظن مساهمين في البناء والإنجاز.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض. في سيارة

0: مشتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين. بعد موافقة الملك 25 مواطنا ومقيما يمنحون ميدالية الاستحقاق الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرة. صدور أمر سام بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة 13. غدا استقبال الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. المملكة تطلق أول مركز ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط. أهلا بكم. صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 25 مواطنا ومقيما لتبرع كل منهم بالدم 50 مرة. صدر أمر سام بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة 13 في فترتها الثامنة لمدة 4 سنوات. وتمثل مجالس المناطق إحدى الركائز الداعمة للتنمية في مناطق المملكة من خلال إسهام الكفاءات الوطنية من أبناء الوطن في دعم مسيرة التنمية المحلية منذ نحو 30 عاما. هذا وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية أن صدور الأمر السامي يجسد ما توليه القيادة من اهتمام ودعم لمجالس المناطق، مشيرا إلى أنها وعلى مدى 30 عاما أسهمت في دعم التنمية المحلية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية بمتابعة أمراء المناطق، مؤكدا أن الفترة الثامنة ستواصل هذا النهج بالاستفادة من الكفاءات الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. عضو مجلس الشورى السابق الدكتور مشعل العلي تحدث عن الأمر السامي ودلالاته التنموية.
1: هذه التعيينات الحقيقة التي تعتبر باستمرار لهذا العمل كما ذكره سمو وزير الداخلية، وكما الحقيقة كان البيان من أجله من خلال عشرات السنوات قرابة 30 سنة، وهي الآن تصدر هذا النظام الحقيقة بتعيين هذه التعيينات بجميع مناطق المملكة العربية السعودية 13 منطقة فيها من الكفاءات الوطنية التي الحقيقة لها ما لها من تاريخ مثمر في تنمية وطنها، وبخاصة هذه المتغيرات الحديثة من التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية التي ضربت أروع المثل في من تكون المملكة العربية السعودية حكومة إلكترونية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. كذلك التحول في مسألة كثير من القضايا التي الدول الكبرى هي الحقيقة لم تستطع تطبيقها بهذه السرعة الحقيقة المتميزة، إن دل على شيء فإنما يدل على الوعي العظيم والتكامل في مسألة البناء والتنمية والخروج من مسألة الاستشارات والاستراتيجيات إلى مسألة التنفيذ على أرض الواقع بما تسعى إليه المملكة العربية السعودية من تطور. ألا وإن هؤلاء الأعضاء الحقيقة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم من جذب الاستثمارات، وكذلك التعامل مع الحقيقة رؤوس الأموال بجدية واضحة في كيف يكون التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام لما يخدم الحقيقة رؤية المملكة العربية السعودية.
0: تنطلق بعد غد الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة بمجموع جوائز يبلغ أكثر من 10 ملايين ريال. أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 للهجرة، المقرر وصولهم يوم غد الأربعاء للمدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، حيث تضم

0: دفعة الثانية من البرنامج 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 23 دولة من قارة أوروبا وآسيا. اعتمدت وزارة الحج والعمرة نتائج تقييم شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لموسم حج 1447 للهجرة، حيث صنفت الشركات في كل مسار إلى 3 درجات، تشمل الدرجة الأولى أداء التميز، والدرجة الثانية أداء جيد جدا، والدرجة الثالثة أداء جيد، وفقا لنتائج التقييم المعتمدة. أعلنت سابك اليوم استكمالها التخارج من أعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأمريكيتين وأوروبا، وبيعها إلى شركة موتارس SE&CO نظير قيمة بلغت 450 مليون دولار أمريكي. وتهدف هذه الصفقة للتخلص من الأصول ذات الأداء المالي الهيكلي المتدني، وتخفيض الخسائر النقدية، وتعزيز العائد على رأس المال المستثمر، وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى البعيد. حقق قطاع التصميم الحضري ضمن قطاعات برنامج جودة الحياة تقدما نوعيا خلال عام 2025، تمثل في تتمثل في تحسن عدد من المؤشرات الحضرية في المدن السعودية، إلى جانب إطلاق مبادرات استراتيجية أسهمت في تعزيز المشهد العمراني وتحسين تجربة المعيشة في المدن الكبرى. نتابع المزيد في هذا التقرير.
1: تتسابق المدن العالمية اليوم على تطوير جودة الحياة، وتستند في ذلك إلى مؤشرات تقيس الأثر الحقيقي للتنمية على حياة السكان. الرياض تنضم إلى هذا المسار بانضمامها إلى المؤشر العالمي لجودة الحياة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي يوفر إطاراً دولياً موحداً لتقييم أداء المدن ومتابعة تطورها. ويغطي المؤشر جوانب الحياة اليومية، من الإسكان والتنقل والخدمات العامة إلى الصحة والأمان والمساحات الخضراء والفرص الاقتصادية، بما يسهم في تطوير السياسات الحضرية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة السكان. إن انضمام الرياض إلى هذا المؤشر يجسد ثمرة التخطيط الحضري المتكامل والجهود المستمرة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستدامة وتهيئة بيئة حضرية أكثر جاذبية للعيش والعمل والاستثمار، بما يرسخ مكانة العاصمة ضمن أبرز المدن العالمية.
0: أعلنت مجموعة بوتيك، شركة الضيافة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق الهوية البصرية للقصر الأحمر تمهيداً لافتتاحه المرتقب خلال العام الجاري. وجاءت الهوية البصرية لتعكس شخصية القصر الأحمر وتترجم طابعه المعماري الفريد إلى لغة بصرية معاصرة، بما يرسخ حضوره كوجهة ضيافة استثنائية. تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مع إعلان استثمارات تتجاوز 14 مليار ريال لتطوير منظومة الموانئ السعودية، عبر إنشاء 7 مراكز لوجستية جديدة في ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ورفع الطاقة التشغيلية. المزيد في هذا التقرير.
2: يشهد قطاع الموانئ في المملكة نقلة نوعية مع إطلاق 7 مراكز لوجستية جديدة في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تصل إلى 14 مليار ريال ضمن استراتيجية الهيئة العامة للموانئ موانئ لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. وتمثل هذه المراكز إضافة استراتيجية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، إذ ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء وتسريع حركة البضائع وتقليل زمن التخليص والشحن، بما يعزز من مكانة ميناء جدة الإسلامي بوصفه أحد أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر. وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود المملكة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الموانئ

أم يحالفهم الحظ في عمليات القبول السابقة أو تعثروا في تأكيد رغباتهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب استيفاء الطالب للدرجة الموزونة المطلوبة لكل تخصص، بالإضافة إلى تحقيق كافة الاشتراطات والمعايير الخاصة بالقسم الأكاديمي المستهدف. أطلقت المملكة ممثلة بأكاديمية طويق أول مركز ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط والثاني عالميا بالتعاون مع انفيديا في مقرها بالرياض، بحضور ممثلين من شركة انفيديا وعدد من الشركاء والخبراء، بهدف تمكين وتطوير القدرات الوطنية في مجال أو في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وصقل مهارات الكفاءات والمواهب الوطنية في بناء تطبيقات أو تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية. أدى 60 طالبا وطالبة يمثلون 19 دولة اليوم بجدة أول اختبارات منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026، بعد ترجمة أسئلته إلى لغات الدول المشاركة بإشراف نحو 60 متخصصا علميا ودوليا، حيث استغرق الاختبار العملي 5 ساعات لاختبار قدرات الطلبة على تطبيق المفاهيم العلمية وإجراء التجارب وتحليل النتائج، بوصفه أحد الاختبارين الرئيسيين في الأولمبياد. أطلقت هيئة المكتبات مبادرة تحدي القراءة الصيفي 2026، ويستهدف التحدي الأطفال واليافعين من 6 إلى 14 عاما، حيث يشارك المتسابقون عبر منصة كتبي بقراءة مجموعة من الكتب المخصصة لكل فئة عمرية خلال فترة المبادرة الممتدة حتى نهاية الشهر الجاري، مع تقديم جوائز مالية تصل قيمتها إلى 100,000 ريال. أكدت الخارجية القطرية مواصلة اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بالمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سياق المساعي الرامية إلى احتواء التوتر ودفع مسار التفاوض، بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المحادثات أو موعد استئنافها. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم تلقيها بلاغاً عن واقعة بحرية وقعت على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي خصب في سلطنة عمان، موضحة أن سفينة الشحن أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في المنطقة. وكانت الهيئة قد نوهت أمس لوقوع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز دون وقوع إصابات. أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين والمنشآت ومواصلة سياسة القتل والتدمير والتجويع رغم وجود اتفاق واضح لوقف إطلاق النار، يؤكد أن حكومة الاحتلال لا تتعامل مع الاتفاق بوصفه التزاما يجب احترامه، بل أداة مؤقتة لإدارة العدوان. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. بعد موافقة الملك 25 مواطنا ومقيما يمنحون ميدالية الاستحقاق الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرة. صدور أمر سام بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة 13. غدا استقبال الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. المملكة تطلق أول مركز ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط. انتهت هذه النشرة مستمعي الكرام، هذه تحية مخرج هذه الحلقة أو مخرج أو منفذ هذه النشرة محمد الفلاج، وعلى قراءتها أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يرتبط النضج في أذهان كثير من الناس بالتقدم في العمر، لكن علم النفس يوضح أن العمر الزمني لا يساوي دائما النضج النفسي. فقد يبلغ الإنسان 50 من عمره لكنه لا يزال يواجه صعوبة في تحمل الإحباط أو تنظيم انفعالاته أو تحمل المسؤولية، بينما نجد شابا في 20 يتمتع بقدر كبير من الحكمة والاتزان. فالنضوج النفسي ليس محطة نصل إليها، بل هو عملية مستمرة من التعلم وفهم الذات وإدارة المشاعر وبناء علاقات صحية. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش مفهوم النضوج النفسي وكيف يتكون، وما الفرق بينه وبين الكبت أو البرود العاطفي، وما العلامات أيضا التي تدل على أن الإنسان ينضج نفسيا مع مرور الوقت. وناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
3: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
2: يعني أبدأ معك بما انتهيت منها في مقدمة هذه الحلقة دكتور، ما هو النضوج النفسي إذا أردنا أن نتكلم عن هذا المفهوم؟
3: النضوج النفسي هو قدرة الإنسان على أولا فهم نفسه وتنظيم مشاعره، تحمل المسؤولية، أفكاره وسلوكياته، والتعامل مع تحديات الحياة بمرونة واتزان. أما نضج المشاعر، وهذا الكثير من الناس ما يخلط ما بين نضج المشاعر والنضج النفسي. نضج المشاعر هو القدرة على التعرف على المشاعر وتسميتها، وهذا احنا تكلمنا فيها في حلقات سابقة، أنه من أهم الأشياء عند الإنسان أن يسمي شعوره، يعبر عن شعوره ويسميها والتعبير عنها بطريقة مناسبة. عدم أحيانا الانسياق وراء الانفعالات اللحظية وتقبل المشاعر دائما المؤلمة ودون انكارها أو الهروب منها هو النضج. وكثير من الناس يعتقد أن النضج المشاعر أن الإنسان ما يحزن أو يزعل أو يغضب. لا، بالعكس، الطبيعي أن الإنسان يغضب ويحزن ونضايق، ولكن نعرف كيف نتعامل مع هذه المشاعر. لما أنزعج ولا توتر كيف أتعامل معها، لما أغضب كيف أتعامل معها. فهذا لما نجي نتكلم عن النضج النفسي أو النضج المشاعر، هو قدرة الإنسان على فهم نفسه وتنظيم مشاعره وتحمل مسؤوليته.
2: طيب كيف يتكون هذا النضوج النفسي؟
3: سؤال جميل. أول حاجة دائما عند الإنسان أنه كيف التجارب الحياتية اللي يمر فيها الشخص، ليست كثرة التجارب هي التي تنضج الإنسان، بل طريقة فهمه لها. أحيانا قد يمر شخصين بنفس التجربة فيخرج منها واحد أكثر حكمة والثاني يخرج منها أكثر خوف أو غضب. النضج أحيانا يحدث عندما نتأمل تجاربنا ونتعلم منها، لا عندما نكررها فقط. فكل ما كان الإنسان، بعض الناس يعتقد أنه أكثر الناس تجارب في الحياة هم أكثر الناس نضوجا، لا، في بعض الناس يجرب كثير في الحياة ولكن بنفس الطريقة.

0: يطلع من هذه التجربة بحكمة أو وعي أو تغيير مفاهيم. بعض الناس يعيد نفس التجربة ويعيد نفس طريقة التفكير أو التعامل مع هذه التجربة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي تؤثر في تكوين النضوج النفسي البيئة الأسرية. الأطفال اللي ينشؤون في بيئة تسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم وتعلمهم تحمل المسؤولية تدريجيا يكونون أكثر قدرة على بناء نضج نفسي. أما البيئة وهذه للأسف اليوم صاير أشوفها بشكل كبير التي تعتمد على التخويف والنقد أو إنكار المشاعر أحيانا تجعل الشخص يصل إلى الرشد وهو لا يعرف كيف يفهم نفسه. وهذه للأسف أخوي محمد اليوم أحد الحالات يتكلم معي يقول أنا عندي خوف أني أخطئ أني أغلط، حتى تعبيري عن مشاعري لما أخطئ ما أقدر أبرر لنفسي أو أدافع عن نفسي أو أسوي شيء. عندي دائما شعور الخوف هو اللي يرهقني، يقول دافعي للإنجاز والعمل والنجاح في الحياة، مو دافع حب، دافع الخوف أنه ما حد ينقذني، أخاف أحد يزعل مني، أخاف الوالدين. فلذلك هؤلاء الأشخاص البيئة هي أكثر مكان ينشأ فيه الشخص في طفولته في مراهقته، ينشأ عنده المفهوم أو النضوج النفسي. فلا نجعل البيئة تكون قائمة على النقد أكثر، نخليها قائمة على الحب والتعبير عن المشاعر. شوف أكثر الناس اليوم عندهم قدرة عن تعبير عن مشاعرهم، اسألهم سؤال كيف كانت البيئة، يقول بيئتنا بيئة تكون بيئة صحية، التعبير عن المشاعر هو مسموح، التعبير عن استيائك مسموح، ولا يعني
1: حرية الرأي.
0: حرية الرأي، أنا مو لازم رأيك يمشي، ولكن لك الحق تعبر عن رأيك. اليوم حنا بنطلع طلعة مو لازم تطلع معنا، بس عبر عن رأيك، ماني بطالع، هذا حرية، مو لازم أنك أنت يا معني أنت مخالفنا. البيئة اللي قائمة على النقد لا، أنت إذا خالفتنا فأنت ضدنا، لا أنا ممكن أعبر عن رأيي أنه والله ما أبغى أطلع، فنتناقش، يا قناعتنا بالطلوع معنا يا بكيفك قرارك. فبعض الآباء أنه لا ليش يمشي رأيه، لا أنا إذا كان في شيء مو ضروري وشيء مو بلازم ممكن نتناقش. فكثير من الأهالي يقول لا لازم كلامنا يمشي، لازم تحترم رأينا، لازم تسمع كلام أخوك، لازم تسمع كلام أبوك. طيب أوكي أنا بسمعه، بس اسمعني أنت فهمني، خلني أعطي رأي وناقشني فيه. لا بعض الأهالي ما أريكم إلا ما أرى، وهذه من الأشياء اللي ممكن تكون مسبب. الأمر الثالث الوعي بالذات. كل ما زادت قدرة الإنسان على ملاحظة أفكاره أولا ومشاعره ودوافعه زادت فرصة نموه النفسي. وهذه من الأشياء اللي دائما حنا نقولها، أكثر الناس نضوجا أكثرهم وعيا بمشاعره. أنا أعرف الشعور، أنا ليش سويت هذا السلوك، أعرف ما هو الدافع، أنا جالس أراقب أفكاري، جالس أعرف أن هذا الشعور اللي جاني اليوم إيش أسبابه، ليش أفكر بهذه الطريقة. هنا يصير عند الإنسان نضوج نفسي بالإضافة إلى تحمل المسؤولية. النضوج يبدأ عندما ينتقل الإنسان من سؤال ما السبب إلى ما الذي أستطيع فعله الآن. فأغلب الناس اللي ما عندهم نضج طول الوقت ليش صار كذا، وليش حياتي صارت كذا، وليش وضع المادي سيء، وليش أنا كذا. بالضبط. فحنا يتحول اليوم إلى تحمل مسؤولية شخص ذاته، ما الذي يمكنني فعله الآن، إيش اللي أقدر أسويه يحدث تغيير في حياتي، سواء على المستوى الاجتماعي، على المستوى المالي، على المستوى التعليمي، أتحمل المسؤولية أو مسؤولية حياتي في هذه اللحظة.
1: يعني ليس الانغماس في المشكلة بل إيجاد حلها.
0: نعم صحيح.
1: جميل. طيب علامات، يعني إذا ما ردنا نتحدث عن علامات النضوج النفسي، كيف ممكن أن نحدد هذه العلامات؟
0: أول علامة لما نقول هذا الشخص عنده نضوج نفسي تحمل المسؤولية اللي ذكرناها قبل قليل، أنا مسؤول عن نفسي تماما. الناضج نفسيا لا يلوم الآخرين على كل ما حدث في حياته، بل يعترف بدوره في المواقف ويسعى للتغيير. إسقاط عن الآخرين دائما يحمي كأنها حيلة دفاعية تحمي الذات من اللوم ولا من الانتقاد يسقط على الآخر. طيب أنا لما أسقط على الآخرين وما تحمل المسؤولية ما راح يكون عندي تغيير. أنا أحس أني ماني بغلط، والله الغلط والله في البرنامج تأخر عليه، الغلط في السيارة ليش وقف سيارته هنا، الغلط أهلي ما درسوني في مدرسة كويسة، لو أني مدارس في مدارس كويسة كان مديني اليوم ماسك منصب أو مكان وظيفي. يسقط، فلذلك ما يتحمل مسؤولية التغيير. فالناضج يتحمل المسؤولية. بالإضافة اللي عنده نضوج نفسي من أهم العلامات تنظيم الانفعالات، يشعر بالغلط.

0: غضب لكن لا يسمح للغضب أن يقود إلى إيذاء الآخرين. للأسف اليوم كثير من المواقف نشوفها في حياتنا اليومية إن لم تكن في بيوتنا أيضا، الانفعالات والغضب، ما حد، الأب ما يقدر يمسك انفعالاته على أولاده، يصرخ عليهم يهاوشهم، الأم دائما مفعلة على العاملات طيب الغضب هذا ليش ما أقدر أقبته، ما أقدر أقوده، هل أسوي كبت للغضب؟ لا، أديره بشكل صحيح. هل هذا الموقف يستدعي الغضب؟ فالإنسان اللي عنده تنظيم لمشاعره، وأكبر شعور دائما مؤذي للآخرين يؤذي النفس أولا ويؤذي الآخر، اللي هو الشعور بالغضب. تقبل أيضا الاختلاف، يدرك الناس أنهم كل واحد له طريقته، يفكر بطريقة معينة وليس بالطريقة نفسها. الاختلاف لا يعني العداء، وهذه إشكالية كبيرة، أنه أنا لو أختلف أنا وياك في رأي أحس أني أنا ضدك أو ما أنا متوافقين أو أنت تعاندني، لا أبدا. الاختلاف هو جزء، الإنسان الناضج نفسيا يؤمن بالاختلاف، أنت عندك وجهة نظر أن هذا الموقف ما يناسب، كان عندي أنه يناسبني، فكل واحد له وجهة نظر. للأسف أغلب الناس يبغى يحس أنك إذا اختلفت معه فأنت تحاربه، أنت تقل منه، تنقص منه.
1: الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية،
0: صحيح. فلذلك بعضهم ينزعج إذا بدأت تتناقشه أو تكون في خلاف على أو اختلاف في ما يقول. الأمر المهم جدا والواضح أن الناس اللي عندهم نضوج نفسي تشوفهم عندهم المرونة عالية، يتقبل أن الحياة لا تسير كما يريد، يستطيع التكيف مع التغيير، وهذه أزمة كبيرة عند أغلب الناس، ما يقدر يتكيف ويتعايش مع المواقف اللي تصير له. أول ما يجي موقف يبدأ انفعال الغضب، ليش طلع؟ لأن قد لا يكون عند هذا الشخص مرونة، ما يقدر يكبر راسه، ما يقدر يقول والله هذا قدر ويلا خلنا مشي، لا، يرفض، والرفض حيكون فيه مقاومة، مقاومة يبدأ الغضب أو يبدأ الانفعال. فالمرونة من الأشياء اللي تدل على النضج النفسي، بالإضافة إلى القدرة على الاعتذار. الاعتذار بالنسبة له ليس هزيمة بل قوة وعلامة نضج. ذلك الناس اللي دائما يعتذرون بأدب عندما يخطئون، هؤلاء الناس عندهم نضج نفسي عالي، عندهم قيمة عالية، عندهم تقدير ذات عالي. الاعتذار قوة وليس ضعف الإنسان. البعض يعتقد أنه اللي يعتذر يصير في موطن القوة، لا، المعتذر عن الخطأ وواعي بخطأه بالعكس هذا موطن قوة للشخص. بالإضافة إلى وضع الحدود، يعرف متى يقول نعم ومتى يقول لا بدون شعور دائم بالذنب. أيضا تأجيل الإشباع، يفضل المكاسب طويلة المدى على الراحة المؤقتة، وهي مهارة غالبا ما ترتبط بالنجاح النفسي. بعض الناس يبغى يعيش اللحظة الحالية، لا، شخص اللي ناضج أنا ممكن أتعب، ممكن أشتغل، ممكن أشتغل ليل نهار، لكن على المدى البعيد بدرس، لكن إن شاء الله بعد ما أتخرج من الجامعة أو أخذ شهادة مهنية حرتاح. فيعرف متى يؤجل الإشباع أو يصل إلى مرحلة النجاح النفسي والمهني.
1: طيب أطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. كما أذكر السادة المستمعين بهاتف البرنامج لمن لديه استفسار أو سؤال حول موضوعنا اليوم، النضوج النفسي ونضج المشاعر، لماذا يكبر بعض الناس في العمر دون أن ينضجوا نفسيا؟ أذكر بهاتف البرنامج 011-40-53-011-40-53 لمن أراد المشاركة أو لديه أي استفسار حول موضوعنا اليوم. فاصل قصير مستمعي الكرام، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. موضوعنا اليوم النضوج النفسي ونضوج المشاعر. لماذا يكبر بعض الناس في العمر دون أن ينضجوا نفسيا؟ أذكر مجددا بهاتف البرنامج 011-40-53 لمن أراد المشاركة أو يريد المشاركة أو لديه أي سؤال حول موضوعنا اليوم. أرحب بضيف البرنامج من جديد الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور من جديد.
0: حياك الله أخي محمد، حيا الله المستمعين الكرام.
1: تحدثنا عن نضج يعني النضج النفسي، يعني والآن بالنسبة وش الفرق بينه وبين، وتحدث أنت في بداية الحلقة عن الفرق بينه وبين نضج المشاعر، لكن نريد أن نفصل في هذا الموضوع فيما يتعلق بنضج المشاعر. مفهوم نضج المشاعر ماذا يعني؟
0: نضج المشاعر لا يعني السيطرة. بعض الناس يقول أن نضج المشاعر أنك لازم تسيطر على كل أحاسيسك، وهذا الكلام غير منطقي. المشاعر كانوا يقولون عنها سابقا في الإغريق أنها ثورات هائجة لا يمكن السيطرة عليها، ولكن حنا نقول اليوم نستطيع إدارة هذه المشاعر بوعي، ويتضمن ذلك فهم سبب هذا الشعور. أنا ليش أحس بهذا الشعور؟ تعبير عنه بطريقة مناسبة، أول واحد. أيضا عدم إسقاطه على الآخرين. أنا شعور الغضب هذا ما أقول والله السبب لأنه اليوم تأخروني في المكان فما موعدي الساعة 9 وتأخروا علي للساعة 10 فأنا غضبت، فراح أسقط على الآخرين. عدم اتخاذ قرارات مصيرية تحت تأثير انفعال مؤقت. أعطي مثال ممكن عشان يوضح. يشعر شخص بالغضب من نقد مديره، النقد العاطفي يجعله يؤجل الرد حتى يهدأ. مدير يتكلم علي، أنا ممكن أروح أعصب أرفع صوتي. اللي عنده نقد عاطفي ممكن ما أرد الحين، أقول ممكن تسمح لي أطلع أروح أناقش الأمر بهدوء بدون ما أدخل، أروح أقدم استقالة ولا تهاوش أنا وياه ولا يصير لي موقف، أخذ الأمر بهدوء. بعض الناس اللي عندهم اندفاع في المشاعر ممكن يصير نقد من مديري، يقول والله أنا أبذل مجهود وأتعب يا أخي وظيفتك ما عاد بيها وأقدم لك استقالتي. طيب أنت رديت بغضب وبانتعاش. فنضج المشاعر دائما يهدأ ويؤجل ردوده، يستطيع إدارة مشاعره بوعي.
1: وش اللي يعيق النضوج النفسي يا دكتور؟
0: سؤال جميل. أول حاجة إحنا عندنا دائما فوبيا من المشاعر، نتجنب المشاعر. الهروب المستمر من الألم يمنع الإنسان من تعلم كيفية التعامل مع مشاعره، وهذه دائما إحنا نقولها للناس، نقول بالألم ننمو. الألم يجعل للإنسان قدرة على التغيير، الألم يخليك تحدث تغيير في حياتك في تفكيرك. كثير من الأشخاص ما يبغى يتألم فطول الوقت يهرب، فإحنا نقول اللي يعيقك عن النضج النفسي تألم. الألم النفسي لما تشعر فيه في المواقف تستطيع إحداث تغيير. بعض الناس ما يهرب، فكيف بيتغير طول الوقت؟ هو عدم مواجهة مشاعره، وهذه نجدها اليوم في العلاقات الزوجية. لما تجد المرأة والزوجة والزوج في خلاف ما يبغى يتألم من فتح نقاش مع زوجها، يتهرب. فتشعر الزوجة أن هذا الشخص غير مبالي غير مهتم، هو شخص لا يهرب من الألم ما يبغى يواجه مشاعر مؤذية. الأمر الثاني اللي هو لوم الآخرين. عندما يرى الإنسان أن كل مشاكل سبب الآخرين يفقد الفرصة في مراجعة نفسه، وهذه برضو مهمة جدا. أيضا الخوف من الخطأ، الخوف من الفشل يجعل الشخص يتجنب التجارب الجديدة، بينما النضج يحتاج إلى التعلم من الخطأ. من سياسة النضج أنه يخطئ الإنسان في موقف، يروح يعيد تفكير الموقف وبناء الموقف، ويروح يعيد التجربة بسلوك مختلف أو بتفكير مختلف. بالإضافة إلى الكمالية، وهذه من الأشياء التي تعيق نضوج النفسي، الاعتقاد بضرورة الكمال يجعل الإنسان يعيش في قلق دائم، وغالبا ما يصعب عليه تقبل ذاته لأنه يبغى أن تكون ذاته كاملة 100%.
1: ناخذ فهد. فهد جاهز؟
5: شكرا بالخير طال عمرك.
1: شكرا بالضوء والعافية. تفضل فهد.
5: أمسي عليكم مساء الدكتور وجميع المستمعين.
1: الله يحييك.
0: الله يحييك.
5: عندي سؤال للدكتور الله يطول عمرك.
1: تفضل.
5: الله يجزيك فضلك. عندي سؤال دكتور الله يسعدك. صوت واضح؟
6: إيه تفضل.
5: الله يسلمك. عندي يا دكتور الله يحفظك، أنا سويت جميع التحاليل قبل تقريبا شهر، وكنت أتابع مع دكتور خاص فيني حق الأورام، والحمد لله الأمور زينة يا دكتور. قبل سنتين ثلاث سنوات خذيت جرعات كيماوي الحمد لله وشعاعي تشافيت لله الحمد، والآن أصبحت على المتابعات يا دكتور لله الحمد. لكن أنا قبل شهر سويت تحاليل شاملة بما فيها التخطيط القلبي دكتور، والحمد لله كويسة، قال كويسة. سويت إنزيمات القلب قالوا برضو كويس، لكن يا دكتور ركبت لي ساعة هذه اللي الإلكترونية اللي على اليد، وشوف أحيانا نبضات القلب توصل 120-170.
1: عندك سؤال فيما يتعلق بعلم النفس أو شيء نفسي يا أخوي فهد؟
5: اي نعم، انا عشان كذا دكتور صابني مثل ما تقول يعني القراءات هذه وسوست فيني شويه دكتور الله يسعدك.
0: واضح بجاوبك عليها. في شيء ثاني غيرها يا فهد؟
5: شكرا يا دكتور الله يطول عمرك.
0: الله يعافيك. اول شيء قدام العافيه فهد وكل من يعني تجاوز الأورام وتعافى منها وتشافى منها، الله يشفي مرضانا مرضى المسلمين. الجزء المهم اليوم الشخص اللي يخرج من أزمة أو من مرض أو من مشكلة فغالبا ما يصاحبها القلق ويساورها القلق حول الصحة. هذه أغلب مراجعين اللي يلبس الساعة اللي هي الإسوار اللي تقيس نبضات القلب والنوم جودة النوم، أنا ما أنصح فيها مرضى القلق. ليش؟ لأنه هو في تركيز على الصحة، فطبيعي أحيانا إحنا ممكن نبذل أي مجهود تزيد نبضات القلب بدل ما هي 90 توصل 120 وتنزل، فهذا القلق يروح يركز عليها، فكل ما شافها زايدة يبدأ يروح يوسوس، ليش نبضات قلبي زايدة؟ ممكن يكون عندي انزيمات القلب، يروح يحلل مرة ثانية يطلع تحليله سليم فيبدأ يساورها القلق. إحنا متى نقول الواحد يحتاج إلى مراجعة متخصصة نفسية؟ إذا هذا الموضوع مستمر والأفكار الوسواسية ما يقدر يوقفها، ولكن هي إذا كان هذا بس المؤشر اللي خلى هذا القلق يزيد إنه شاف الساعة، حنا نقول إنك الأفضل إنك تترك الساعة ما تلبسها وقت فترة طويلة، أسبوع أسبوعين شهر قدام لين تخف أفكار القلق اللي عندك. أنصحك بالرياضة، المشي بدل المجهود والتنفس، هذا بإذن الله حتساعدك.
1: الله يشفيك يا فهد. دكتور يعني كنا نتكلم قبل الاتصال، يعني هل في فرق بين النضوج النفسي والكبت العاطفي؟
0: يخلط البعض بين النضج وعدم اظهار المشاعر، ولكن هناك فرق كبير بينهم. الناضج نفسيا يعترف بمشاعره، يعبر عنها بطريقة مناسبة، يطلب الدعم والمساعدة عند الحاجة، ولكن الشخص اللي يكبت مشاعره أول حاجة ينكرها بعدين يخفيها ويعتقد أن التعبير عنها ضعف. هذا الرابط دائما أقول كل الناس اللي عندهم قوة في حياتهم دائما تجدهم يعبرون عن مشاعرهم عن أحاسيسهم عن ما يريدون، فيكون واضح في تعبير عنها ولا يخفيها. يعتقد أن التعبير ضعف، وهذه من المشاكل اللي عندهم كبت. الكبت لا يصنع النضج، بل يؤدي إلى القلق أو الاكتئاب أو الانفجارات الانفعالية لاحقا.
1: جميل. وكيف تنعكس يعني درجة النضوج على العلاقات الأسرية وغيرها؟
0: سؤال جميل. العلاقات الصحية تحتاج إلى أشخاص ناضجين نفسيا. الشخص الناضج لا يتوقع من الآخر أن يقرأ أفكاره. أنا ما أقول لازم اليوم محمد يفهمني ويجيب لي كوب قهوة، لا، أطلب أعبر عن مشاعري. الشخص الناضج يتحاور بدلا من العقاب بالصمت اللي هو نسميها الصمت العقابي، هذه يستخدمون بعض الأمهات، لا، ناقش ابنك يا ولدي هذا السلوك أزعجني. لا، الشخص اللي ما عنده نضوج تأثيرها في العلاقات يبدأ يصمت الصمت العقابي، يفرق بين النقد والإهانة. أنا لما أنقد سلوك معين فيك أنا ما يعني أني أهينك. الناضج يستطيع أن يفرق ما بينهم، يتحمل مسؤولية أخطائه. الشخص الناضج وانعكاس النضوج في العلاقة ما يستخدم التلاعب أو الابتزاز العاطفي، ويا كثر ما نشوفها اليوم ما بين الأزواج ما بين الأصدقاء ما بين الأبناء أنه يظهر الابتزاز العاطفي. أما ضعف النضج قد يظهر ردود فعل مبالغ فيها، الغيرة المرضية، أحيانا التعلق المفرط. الناس اللي ما عندهم نضوج تلقى عندهم تعلق في الآخرين، تحميل مسؤولية المشاعر كلها للآخر. نعم.
1: وهل الشخص الاتكالي يعتبر يعني مصنف انه ما عنده نضج نفسي؟
0: الاتكالي ممكن تقول عنده جزء كامل، لأنه مو عارف لما نتكل على الآخرين ماني قادر استطيع تحمل مسؤولية نفسي، فهي مسؤولية، فلذلك أنا أحاول أعتمد على الآخر. فالنضج النفسي يكون عنده مسؤولية تامة عن نفسه، فالاتكالي قد يكون عنده مشكلة في نضوجه النفسي.
1: طيب أكمل يا دكتور، ذكرت الغيرة المرضية، وش المقصود بالغيرة المرضية؟
0: الغيرة المرضية الشخص اللي عنده ضعف في النضوج دائما دائما عنده غيرة من نجاحات الآخرين، يطالع في هذا كيف نجاح. إذا كانت زوجة عندها غيرة على زوجها وتكون الغيرة مفرطة في سلوكياتها مع زوجها وحياتها مع زوجها، فتكون لها تأثير سلبي حتى في التعامل مع الناس. فحنا نقول كل ما ضعف النضج النفسي كل ما أثر على جودة العلاقات وعلى العلاقة مع الآخرين.
1: وهل النضج النفسي يا دكتور مرتبط بعمر معين أو لا، قد يبدأ من سن مبكرة؟
0: سؤال جميل. النضج النفسي لا يبدأ من سن مبكرة، هو على قدرة وعي الإنسان. يعني أنا اليوم أشاهد، يعني ما شاء الله في لقاء لقيت واحد ما شاء الله قدرته عن تعبيره عن مشاعره، يضع حدود،
1: لأنه غالبا يا دكتور يعني يذكرون إذا ذكروا النضج فهو يعني ما بعد الأربعين وطالع. هل هذا صحيح؟
0: هذه للأسف المفهوم هذا خاطئ عند الناس. يقول والله الواحد ينضج يوم يصل 40 خلاص يعقل ويكبر، ما له دخل بالعقل والعمر، لها دخل النضج النفسي. نتكلم عن إدارة المشاعر، عن إدارة تفكيرك، عن تعاملك مع حدودك، عن علاقاتك مع الآخرين، عن تحملك للمسؤولية. تجد ناس في أعمار صغيرة اليوم عندهم نضج نفسي ما تلقى عند واحد في الستينات. طيب ليش؟ بتقول هذا أكثر خبرة. قد يكون هذا اللي أكثر خبرة وتجارب في الحياة، ما تغيرت مشاعره، تلقى على نفس الطريقة نفس النمط نفس الأخطاء اللي يخطيها في حياتك لا يعيدها مرة ثانية. فالنضج ليس مربوط بالعمر.
1: وكيف ننمي هذا النضوج النفسي يا دكتور؟ هل في خطوات عملية يعني لمن يفتقد لهذا النضج النفسي؟
0: نعم صحيح. أول حاجة دائما أقولها راقب نفسك قبل أن تحكم على الآخرين. اسأل ما الذي أشعر به ولماذا. لما أعرف مشاعري وراقب نفسي أقدر أنمي نضوجي النفسي. أنا ليش زعلت من محمد؟ ليش ضايقت منه؟ يصير عرفت السبب والشعور. أنا والله غضبان من محمد لأنه ما رد عليه، فصار في شعوري عبرت عنه، أنا أشعر بالغضب ولماذا؟ لأنه ما رد عليه. فمراقبة نفسك تساعدك في فهم مشاعرك وإدارتها بشكل أكبر. تعلم تحمل المشاعر الصعبة. ليس المطلوب دائما التخلص من الحزن أو القلق، بل تعلم التعايش معها بدون أن يسيطر على حياتك. أنا اليوم فقدت شخص، أعيش الألم بس إني أمارس حياتي. أنا اليوم قلق من شان موقف قادم، أتحمل هذا الموقف أتعايش معه وتقبله وامضي قدما. بعض الناس ما يستطيع إذا جاء له أزمة أو شعور صعب أو مشاعر صعبة ممكن أن ينعزل ولا ينطوي ولا يلجأ إلى استخدام مواد مهدئة حتى يخرج من هذه الحالة، ولكن الشخص اللي يريد أن ينميها يتحمل المشاعر الصعبة. بالإضافة إلى تدرب على الاعتذار، الاعتراف بالأخطاء لا يقلل من قيمتك بإنما يمنحك القوة. أيضا تعلم مهارة الإصغاء، الاستماع لفهم الآخر لا الرد عليه. أني لما أجلس أنا أبغى أنمي مهارة النضوج النفسي، لما يتحدث معي أحد أتكلم معه مو لازم أني أرد عليه، أركز في الرد، أسمع وأفهم ما يقوله. إن أحيانا بعض الحوارات أنت ما أنت مركز مع شخص تفكر كيف ترد عليه، فهذه من الأشياء المهمة أنه تساعد الإنسان في أنه ينمي نضوجه النفسي. بالإضافة راجع معتقداتك كل بين فترة وفترة. حنا الإنسان الناضج كل بين فترة وفترة القناعات وليس القيم. القيم ثابتة لا تتغير، ولكن القناعات تتغير لكل وقت. ممكن الإنسان تتغير قناعته بين يوم وليلة، أنا عندي قناعة في شيء معين ممكن يجيني موقف. ممكن هذا الإنسان الناضج اللي عنده وعي وقابلية للتقبل وللتغيير. مثلا ترى أن الخطأ فشل أم ترى فرصة للتعلم، هذا قناعة. بعض الناس يشوف أنه الخطأ أنا والله فشلت، أنا غلطت اليوم في الإلقاء فأنا شخص فاشل. واحد ثاني يقول لا والله أنا اليوم غلطت في الإلقاء ولكن تعلمت أني أحضر ما قبل اللقاء. فتتغير القناعة. تقبل أن النضج رحلة، كل تجربة وكل علاقة وكل تحدي يمكن أن يكون فرصة للنمو إذا تعاملنا معه بشكل واعي.
1: وماذا عن علم النفس يا دكتور؟ يعني وكيف تحدث علم النفس عن النضوج أو وصف هذا النضوج؟
0: سؤال جميل. في بعض النظريات تشير نظريات النمو النفسي، مثل نظرية العالم إريك أريكسون قال إن الإنسان يمر بمراحل متتالية من النمو النفسي، ولكل مرحلة لها تحديات، والانتقال الصحي بين هذه المراحل يعتمد على اكتساب مهارات. أول مهارة يكتسبها شخص الثقة بالنفس، أنه يثق في إمكانياته، يثق في قدراته، يثق أنه قادر على إحداث تغيير في الأشياء من حوله، بالإضافة إلى الاستقلالية، يكون مستقل الذاتية، ما يصير اعتمادي على الآخرين، قبل شوي ذكرتها. أيضا القدرة على بناء علاقات متوازنة. كما تؤكد أيضا الأبحاث أن النضوج النفسي يرتبط بارتفاع المرونة النفسية، وهذه من الأشياء اللي دائما ما أتحدث عنها، أنه كل ما زادت المرونة النفسية كل ما زاد النضوج النفسي عند الإنسان، وأيضا تساعد في تحسين جودة العلاقات والقدرة على التكيف مع الضغوط. اليوم الضغوط الحياة اليوم ما يستطيع الإنسان يحل كل شيء من حوله، وليست كل المعارك تقدر تدخلها، ولكن الإنسان لما يكتسب المهارة والقدرة على التكيف، أنا ممكن أتعايش مع وضع المالي الغير جيد الآن، وأقدر أكيف نفسي على ميزانية محددة. بعض الناس لا، إذا كان يعيش في بيئة أو في حياة معينة لا يستطيع التغيير، وإذا صار له أي ظرف من الظروف ممكن ينكسر هذا الشخص، وممكن تنتهي حياته بسبب موقف أو كسرة مالية، وشاهدناها في بعض الناس. بعض الناس ينكسر ماليا وتلقاه يعود بعد فترة بفكر جديد أو في نفس مجاله، أو ينكسر في مجال معين في تجارة في غيرها، والبعض الآخر ممكن الكسرة هذه ممكن تكون هي النهاية. احنا دائما نقول السقطة التي لا تميتك فإنها تقويك، أحيانا الفشل هو قدرة وانطلاقة، فالشخص اللي يتمتع بنضوج نفسي عالي يستطيع أن يتعامل معها.
1: وهل النضوج النفسي ممكن يعني أن يكون وراثي يا دكتور، أو مكتسب يعني من الفطرة على ما قال؟
0: والله يشوف هذا السؤال احنا ممكن نحدده انه اكثر شيء انا اشوفه مكتسب من البيئة اللي يعيش فيها الانسان. لما يعيش الواحد في اسرة يشاهد الام تعبر عن مشاعرها، الاب يعبر عن مشاعره، يستطيع اكتساب هذا النموذج وهذا النضوج. ولكن لما يعيش اليوم، اسأل اغلب الناس اللي عاشوا في بيئة فيها قمع او تسلط او اب متسلط او ام قلقة حريصة، تجد عند الاشخاص خوف من التعبير عن المشاعر وخوف من النقص، فتلقاه ما يعبر. يعني في ناس ما شاء الله عليهم يستطيع ان يعبر بافعاله الكرم والعطاء. طيب قل كلمتين زينة، كلمة حلوة، عبر عن شعورك تجاه، قل لي وش تحس فيه، قل ما اعرف. وهذا يشاهدها انا كثير في العيادة.
1: هل هذا دليل على نضج نفسي او لانه ما يملك هذه الملكة في التحدث؟
0: ممتاز. الملكة في سؤال جميل. في بعض الناس عنده خجل ان يقول هذا الكلام، وبعض الناس لا يستطيع قولها، يعني ما عنده التعبير، القدرة إني يقول إيش أحس. بعض الناس ما يعرف إيش أحس فيه، أحس إني أحبك بس ما أدري وإيش الكلمة اللي أقولها لك. أحيانا بعضهم محتاج إلى تدريب وإلى تعبير، ومهارة التعبير عن المشاعر هي دربة تخلي الإنسان يتعود لسانك أن تقول ما في داخلك.
1: طيب هل فيه نصائح سريعة؟ يعني باقي معنا نص دقيقة دكتور.
0: أنا أقول النضوج النفسي ليس أن تصبح إنسانا لا يتأثر، بل أن تصبح إنسانا يعرف كيف إنسان يعرف كيف يتأثر وكيف يفهم وكيف يؤثر وكيف يشعر. النضوج النفسي، فليس الناضج هو من لا يبكي، بل هو من يعرف متى يبكي ولماذا وكيف ينهض بعد ذلك. ولعل أجمل علامات النضج أن يدرك الإنسان أن القوة ليست في الانتصار على الآخرين، بل هي القدرة على الانتصار على ردود أفعاله الغير واعية، وأن يصبح أكثر وعيا واتزانا.
1: دكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكل المستمعين الكرام.
1: هذه تحية أيضا مستمعين الكرام، أو أشكركم على حسن هذا الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء الحادية عشرة صباحا.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: تعاليل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الياسمين، مساء الذوق، مساء الراحة، مساء السعادة على كل من يستمع لإذاعة الرياض وفي تعاليل على الموعد دائما من 10 للساعة 12 من يوم الأحد إلى الخميس، في مواضيع نفتحها ونطرحها لكم وناخذ ونتناقش ونقول وناخذ، ومجلسنا تعاليل فيه كثير من الأفكار وفيه كثير من المواضيع يعني، ونبي العالم اللي يتواصلون معنا يعطونا حكاياتهم، قصصهم، مواقفهم، ذكرياتهم الحلوة، بس نبي الحلوة في تعاليل على 011 40 5 3.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011 40 5 3، وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل في الموضوعات المطروحة الاجتماعية الخفيفة. هذه الزاوية تحكي تجارب الأحبة الكرام من مختلف مناطق المملكة أو من هم على هذه الأرض يقيمون فيها. أهلا بالجميع بالثقافات، وأهلا بالعادات، وأهلا بالآراء، وأهلا بوجهات النظر عبر المساحة الصوتية الأثيرية إذاعة الرياض قدمتها مشكورة لكل الأحبة الكرام المستمعين حتى نستفيد من بعض ويقدمون الآراء والتجارب الحقيقية. في الأخير نخرج يعني من هذه الحلقة بفائدة، ولا في أحد خطأ والثاني صح، كل الآراء صحيحة كلها، النتيجة نتيجة موقف، نتيجة مجتمع، مشكلة في ذات الوقت أيضا. هذه النتيجة لا يمكن أنها تنطبق على ثقافة أخرى أو على بيت آخر أو على أسرة. ليش؟ لأن السياق مختلف. هذا اختار ألف لأن فعلا السياق يجب أن يختار ألف ولا اختار باء، فكلها صحيحة. في زاويتنا لهذه الليلة موضوعنا اجتماعي ويهم كثيرا أولياء الأمور والأسر في المملكة العربية السعودية. نعم، شيء كذا يشكل هاجس لكل الأبناء عند أولياء الأمور، شيء متعلق بمستقبل، بحياة، بأبناء، بإنجاب، بسعادة. اليوم نتكلم أحبتنا الكرام عن الزواج، عن الاستقرار العاطفي، عن الأسرة، عن النواة الأولى للمجتمع. إذا استقرت الأسرة استقر الوطن بأسره، استقرار، لأن هذا المجتمع متماسك ولله الحمد. لكن لما نتكلم إحنا من لحظة الزواج، الناس يقولون يا أخي في تكاليف. صح إن مراسيم الزواج يعني مختلفة، لكن في الأخير الفرح واحد. تكاليف الزواج هذه هي المعضلة الآن، كيف الآن نقيسها، كيف نبني عليها، كيف نقول فعلا أن الزواج اليوم باهظ الثمن أو تكاليفه مرتفعة، كيف نحدد وش المعيار الرئيسي في هذا الموضوع؟ احنا نعيش في دولة والله الحمد تعادل قارة، فيها مجتمع كبير، مختلف الطبقات والأسر والثقافات ممتد، والزواج يأتي بالتكافؤ، تكافؤ أسري، يعني هذا الزواج قائم بين أسرتين، يعني بلغ الزواج هذا الرقم. نقول خطأ؟ لا، ما نقول خطأ، لأن الزواج صحيح، هذه قدرة العائلة. لكن آخر يقول لك لا، هذا مستواي وأقدر أنا ممكن أكافئ مع أسرة وأمشي. طيب ماشي صحيح، طيب وين التكاليف؟ وين التكاليف؟ في إيش التكاليف؟ العادات اللي طرأت على هذا الزواج، في عادات اليوم مختلفة جديدة حديثة دخلت علينا وعلى مجتمعنا وعلى الأسر وشكلت عبء نفسي أو هاجس ربما يورق الكثير من أبناء المجتمع والأسرة بشكل أو بآخر. أنت ما تدري يا أخي، هل أنت تسوي هالزواج عشان عيالك يفرحون، ولا تسوي الزواج تريد مجاراة للآخر، العائلة الفلانية، أو ماخذ الزواج مكانة مظاهر؟ يعني صار يحكمون الآن ويقيمون حفل الزفاف أو الزواج من خلال المظاهر في هذا الزواج. أوه هذه الأسرة كذا سوت هذا حفلة، أوه معتها أسرة كذا، أوه شفت كيف إطلاق الأحكام، شفت كيف إطلاق الأحكام وش صار عليه. هذه الفكرة الآن في العادات اللي طرأت علينا على مجتمعنا وعلى الأسر وزادت من الأعباء وتكاليف الزواج. أثر نعم، صار في تأخير، بعضهم صار عنده عزوف عن فكرة الزواج، بعضهم صار تأجيل، بعضهم قال مستحيل. اليوم أنا أتكلم ترى عن المهور، لا، ما نستهدف أبدا المساس بالمهور ولا حق العروس ولا العريس، هذه حقوق واجبات. أتكلم عن التكاليف اللي طرأت علينا الآن، في شيء حديث دخل علينا إلا نسوي عشان نجاري فلان ولا نكافئ الآخر ولا نتباهى نتظاهر. وللأسف صار الواحد اليوم متزوج إلا بالألف والباء والجيم، لازم يتحقق هذا ولا ما يعتبر الزواج للأسف. هذا للأسف يعني شكل هاجس كبير عند أفراد الأسرة وعند الأبناء، ولا نريد الحقيقة نصل إلى هذا المستوى، نريد نتكاتف سويا حتى أيضا نقدم فكرة أو حلول لمثل هذه العادات الدخيلة أو التي طرأت علينا في هذا العصر الحديث.
1: يا طلال، موضوع التكاليف والشغلات هذه اللي صارت في الزواجات، في ناس بدأت تتدمر منها بحكم أنه ممكن يكون أنا بداية حياتي الزوجية، أبي يعني نتكلم اللي عنده قدرة مادية وعنده طاقة الله يقويه، فأنت وتكون من سعة الله يوفقه، لكن الأشخاص اللي ممكن يعني محدودي الدخل يعني ويبي يستر نفسه ويبي يتزوج ويبي يكون أسرة ويبي ينطلق للحياة، فليلة الزواج هذه دائما ما تكون يعني عند الأغلبية مفترق طرق، أوقات ممكن بعضهم يتدين ياخذ ديون وشغلات ويبدأ الحياة الزوجية بديون والله بها عليم، وفي الأخير النتائج تتضرر يعني مساره في الحياة، بأنه يجي خلاص يبدأ يقصد ويشيل هم الديون ويشيل الأعباء هذه كلها. لكن في جانب ثاني البنت بتنبسط، الله صح ولا لا يا محمد؟ تبي تنبسط يا بالحلال، تبي تتزوج وتبي فرحتها وتقول ليلة العمر وأبي الطقاقة الفلانية وأبي مدري وش وأبي الزفة يغنيها الفنان الفلاني وأبي ليه فلانة أحسن مني، ما يعني
0: هذا فلانة عندها القدرة، لا فلانة عندها القدرة على تكاليف الزواج بين الأسرتين، إحنا بس هذا تطالب تطالب تطالب. طيب
1: إحنا لو نبدل الموضوع نخلي إيش، تخيل اللي يدفع يسوي الزفة يسوي تكاليف الزواج البنت ما هو بالولد، ها أيه. بتشوف الموضوع يختلف، ها
0: لا بيصير نفس الفكرة، يعني هي تكافؤ يعني في الفرص، تكافؤ كذلك أيضا في الطبقات، كل الأمر مختلف يعني. بس هو الأمر تدري أحيانا الآن بعض الأسر الزواج النسائي تتولاه الأسرة اللي أهل البنت أهل العروس، يقولك الزواج النساء خلوا علينا، أنت تولى بس تكاليف الرجال خلها لك، إن النساء إحنا مسؤولين عن التكاليف الباهظة واختيار القاعة والتزيين والتصوير والاستقبال والحفلات والضيافة، كل إحنا مسؤولين عنها، لأنه بيختارون ما يبغى حد يدخل فيها، بيختارون الثيم والتصاميم اللي يبونها، فصارت هذه الآن هم تكفلوا فيها.
1: يا سلام، فين هذه الفكرة من زمان يا شيخ؟ طيب عشان كذا موضوعنا اليوم يعني سؤالنا ونبي الجميع يعني ايش فيك طلع خلاص
0: خليك أيه يلا سؤالك وش سؤالك؟
1: لو كان بيدك تلغي عادة واحدة من عادات الزواج المكلفة وش بتختار وليش؟ يعني في عادة عندك شايفها انها ما هي بزينة، علمنا بوحدة طبعا، يعني بشغلة واحدة تحس انها ايش مكلفة او انه ليش الاسباب انك تبغى تلغيها. هذا النقاش طبعا بينبسطون فيه الرجال، أما السيدات والبنات الله الله عليكم، اليوم بيصير ديربي بين الرجال والبنات في موضوع حفلة الزواج هذه، أنتم مع أنه أنت يكون الزواج خفيف وظريف وملموم وتكاليفه بسيطة وشغلات وتتسهلون، ولا أنتم يا البنات لا والله أنا أبي شن ورن على قولكم، والرجال كذلك يقولون والله إحنا أبي أسوي زواج كبير ولا أبي أسوي زواج بسيط ويمشي الحياة، وإشهار الزواج يكون الهدف منه هو إشهار وفرحة الأقارب والناس اللي نحبهم حوالينا وحوالينا.
0: هو الفرح حق مشروع، حق مشروع الفرح، لكن ما نريد إحنا نحول الزواج إلى ساحة المباهاة الاجتماعية يقاس فيها النجاح بحجم الصرف، ما هو بحجم التفاهم والاستقرار. يمكن كثير من الزواجات يعني أنتم طلعتوا عليها وكانت يعني حولكم وقرأتوا عنها، يعني بدأت بأمور ثقيلة وديون وانتهت بخلافات مبكرة، انتهى كل شيء، وين طيب المباهاة اللي صارت؟ وين المظاهر؟ وين المجارات الآخرين؟ أمهات، بعض الأمهات والله يلجون إلى السدانة اليوم عشان يغطون بعض تكاليف الزواج ويساعدون يساهمون، وبعد ذلك انتهى كل شيء، يمكن ما كمل شهر انتهى كل شيء.

يا طلال، في مختصين يعني اجتماعيين نتكلم، يقول تدري انه يعني 60-70% من اسباب المشاكل اللي تنشا بين الرجل والمراه هي ليله الزواج، بسبب ايش؟ اهل العروس واهل العريس.

الجمهور والشغلات هذه احنا ما لنا علاقة فيها بتاتا. احنا علينا من حفلة ليلة العرس شغلة تبغون تمنعونها او تلغونها. طبعا ليه تبغون تلغونها؟ هذه فكرتنا في موضوعنا لهذه الليلة. 011-40-53 للتواصل معنا، وهذه التحية من طاقم البرنامج، من الإعداد حصن المغيليث، ومن التقديم طلال النفيسة، ومحدثكم خالد الحيدان، ومن خلف الكنترول المايسترو حقنا اليوم المنفذ والإخراج محمد الفلاج.

0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعالير. رحب كل من انضم إلينا إلى السمع. اليوم الموضوع بيشالل، اليوم نبي الديربي ولا على قولهم بين الرجال والبنات، نشوف من اليوم يقول لا والله احنا نبي كذا، ونشوف الطرف الثاني. الموضوع مو متعلق بس بالرجال فقط، برضو يتعلق بالنساء، فنشوف برضو كفة النساء ايش يقولون وكفة الرجال وش يقولون. 011-40-53 أبو سميح.
1: نعم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: السلام ورحمة الله.
1: أنا أقول ارحم ولي بالأرض يرحمكم ولي بالسماء.
0: شلون؟
1: والله بناتنا وعيالنا جلسوا كلها على حساب الغلا، أقول ترى ما تجي من السماء، ترى ما تجي إلا بتعب، خل نسيبك لا الرسول يقول جوزوهم وعينهم عليهم، لا تأخذ قروش، خل قروشهم لهم يوم يتمشون ويوم يروحون. ليه طال عمرك 200,000 ولا 150 ولا أزود ولا أكثر؟
2: كم تشوف يا عم أبو سميح؟ عم أبو سميح تسمعني؟ كم تشوف المبلغ المناسب لتكاليف الزواج برأيك أنت؟
1: والله أنا برأيي بناتنا بقن والعيال بقن.
2: أنا بيعطني رقم، عطني أي كم؟
1: إلا ما قال الرسول الإله ذهابها وما
2: ذهابها. نعم نعم، الله يجزاك خير وبيض الله وجهك أبو سميح. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، مشاركة قصيرة لكنها مفيدة. تحياتنا لك يا أبو سميح. 011-40-53 اتصال من أبو سليمان.
3: حب حياك الله يا أبو.
2: الله يبقيك، أهلا وسهلا يا أبو سليمان.
3: شوف الزيت ورا، ها الزيت ورا، أيوه معاكم عشان أحنا كلهم
2: عند بنشر. الله يحييك يا مرحبا يا أبو سليمان.
0: ليه اللي ورا ينقص علبة؟
3: ننقص علبة بشرف.
0: حياك الله.
3: الله يبارك عمرك، والله موضوعكم شيق هذا ما شاء الله.
2: الله يحييك يا مرحبا يا أبو سليمان.
3: هلا
2: سم تفضل.
3: اي والله موضوع الجواز هذا صراحة يعني مشعر صراحة، والواحد يقول اعينه، يعني الواحد يتساهل بالأمور.
2: كيف كيف كيف تساهل؟ عطنا تجربة حقيقية صارت لك مثلا أنت مع ابنائك أو بناتك، نبي شيء واقعي الآن. يعني صار لك
3: هي الحمد لله ما بالنسبة لنا ما صار، لكن نسمع من الأخوية.
2: أيوة وش تسمع؟
3: والله زيادة المهر.
2: خلي المهر، خلي المهر، خلينا نتكلم في عادة مثلا طرأت علينا وغيرت شيء من مفهوم الزواج.
3: والله الفشخرة عرس فلان كذا وعرس فلانة كذا،
2: مقارنة يعني مقارنات.
3: هي هذا المقارنة. أيوة
2: صار واحد يسوي شيء على جاري فلان وغيره.
3: هذا اللي نعم. الشغلات
2: هذه. بيض الله وجهك أبو سليمان، شكرا لك على الاتصال والمشاركة معنا. أبو سليمان يقول المقارنات للأسف سبب في تكاليف الزواج.
0: 011-40-53 أبو عبد الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله وبركاته.
0: يلا حيا
4: أنت الأخ طلال.
0: أنا خالد.
4: أنا أعرف خالد وطلال.
0: وطلال
4: طلال الحقيقة تتحدث في المقدمة وتحدث سأل وأجاب. الحقيقة كل تساؤلاته واقعية من واقع الحياة اللي نسمع ونرى.
0: نعم.
4: من ناحية الزواج، الزواج الحقيقة ما عاد مثل أول.
2: هو الفكرة الرئيسية الله يحفظك أبو عبد الله، صحيح أنا بسطت الموضوع حتى يصل المستمع يعني ببساطة، هذا واحد. الأمر الثاني كنا نتكلم إحنا عن العادات التي طرأت على حياتنا الزوجية وربما يعني ارتفعت فيها نسبة المبالغة، المظاهر، المجاراة، المقارنة،
4: هذه العقبات اللي يواجهونها شبابنا الآن قبل الزواج.
2: لو قالوا لك طيب أبو عبد الله اختر عادة واحدة دخيلة علينا سببت في ارتفاع تكاليف الزواج وتبي تلغيها، وش العادة؟
4: ألغي يعني عندما يكون هناك حفلين، حفل مخصص للنساء وحفل مخصص للرجال. لا يا أخي ليش ليش ما نختصرها واحد في حفل ليلة
2: بس؟ ترى النساء ترى النساء على أهل العروس والرجال على العريس،
4: سواء كانت من العروس أو العريس، لكن هو ليلتين تارة الرجل اللي يدعي ضيوف وأقاربه، وبعدين ثم يجي بعد أسبوع ولا أسبوعين يحطون، أو إذا يمكن يبدون النساء قبل الرجال أو الرجال ثم النساء. يعني الحفلتين ليش ما نقصر على حفلة واحدة؟ وبعدين اللي أعظم منها على الشبكة بعد، خذ حدث ولا حرج. يا أخي هذه الأمور ليش إنما نبسطها؟ خير الأمور يعني الأمور وصل. وبعدين يجب أن لا ننظر لعبد الله أو محمد أو فعل كذا، ما علينا من الناس.
2: في مثل أنت الآن يا أبو عبد الله تبي تلغي الشبكة تخليها ملكة بس
4: الشبكة. ليش وراها مصائب؟ كذلك النساء عندما نحط لنا حفل مخصص للنساء فيها تكاليف لا نضحك على أنفسنا. لكن في بعض الناس يستطيعون، واحد مثلا واحد عنده ابن ورجل مقتدر يحط كل شيء وحط ولده مو بدافع شيء
0: مثلك أبو عبد الله. أنت ما شاء الله عليك مقتدر أنت
4: سام
0: سام رادو، مثلك أنت مقتدر الآن.
4: أنا الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى.
0: بتسوي مناسبة كبيرة.
4: هل الناس كلها سواسية؟
0: إيه أنا أتكلم لك، شوف إحنا نتكلم في موضوعنا اليوم، ما نبي نمسك المعلومة
4: أو
0: النقطة اللي إحنا نتكلم فيها.
4: من وسط.
0: في بعض الأشياء دخلت علينا في المناسبات، واضح؟
4: اللي ذكرتها ما هي واقعية؟
0: اللي هي الشبكة.
4: الشبكة وبعدين نحط حفل مخصص للنساء، ليش؟ ليش ما نحطها دفعة واحدة في ليلة واحدة؟
0: أنت ودك لو ودك إنهم يسوونها الملكة بالزواج في ليلة واحدة.
4: بعد بقول لك حاجة الله لا يعيدها، اللي بقوله لك الأمر اللي حصل وقع سنوات مضت، نقول الله يعيدها، الله لا يعيدها، يعني الأمور اللي حصلت على أجواء العالم كلها أيام كورونا.
0: يا بختم اللي تزوج بكورونا،
2: صار في اختصار.
4: أقول خذ زوجتك وارتاح وخلي فلوسك لك وزوجتك.
2: أي نعم. طيب الشبكة هذه فيها إعادة نظر ولا لي أبو عبد الله؟ أحيانا المرأة تقول يعني أنا ودي بعد أفرح بشبكة ولبس الذهب ويعني حفلة بسيطة.
4: بس هي معقول؟ أنا إذا كنت أقول شيء يا شيخنا
0: طلال،
4: يا أخواننا يا طلال ويا خالد، شوف خلونا واقعيين. المرأة العاقلة، البنت الشابة العاقل، تقول اللي بدفع في مظاهر ما لها مرد علي بعد الزواج. أفضل المرأة العاقلة، لأن البنات يختلفون. أنا ما أبغى كذا، أنا فلوس زوجي لي وزوجي. ليش
0: أبو عبد الله حد يعني معلش، إحنا تتكلم بمنطق ما هو موجود على أرض الواقع الحين. النساء يبون إيش؟ الشنة والرنة والشغلات، صح ولا لا؟
4: طيب أي بعد ما يتزوج ينتهي الزواج، يعني أسرة المتزوج الرجل، يعني
0: الرجل ذا بيتدبس في الديون،
4: كلهم في دين، كيف يرتاح بعد زواجه؟ إذا كانت السيارة مثلا بالتقسيط، البيت بالتقسيط، والزواج بالتقسيط، وش يسوي؟
2: نعم كلامك منطقي أبو عبد الله، كلامك منطقي الله يحفظك. ويبدو أنه بناء عن تجربة، يعني نتيجة تجارب، يعني إما من مجتمع أو من خلال بيئتك.
0: باقي أبو عبد الله لحد الآن يقصد.
4: سم لو قدر الله رجل مقتدر وعنده اثنين ولا ثلاثة بيزوجهم.
2: واضح واضح يا أبو عبد الله، كلامك منطقي جدا جدا، كلامك منطقي واضح. يعني على الأسر ميسورة أن ترتضي بالحال اللي تعيشه، يعني
4: أي
2: نعم أي لا يمكن أن تقارن، ولا يمكن الزواج يتحول إلى ساحة للمباهاة ومجارات الآخرين.
4: في بداية مقدمتك نعم ممكن ينتهي بالطلاق بعد.
2: صحيح نعم أي نعم، بيض الله وجهك أبو عبد الله.
4: الأمور لابد أن ننظر من هو أقل منا،
2: أحسن مو أقل منا، انظر إلى وضعك الحالي المناسب، خليك متكافئ حتى مع الأسرة.
4: والله
2: الله يحفظك أبو عبد الله، كلام جميل.
4: تدخل مثلا ترى المحل وزايد سعر شيء مثلا، لو انا رحنا مجال ثاني ما اصلح لك تركته، انت تشحن نفسك تروح تضغط نفسك، لا احنا مد لحافك على قد حالك.
2: بيض الله وجهك ابو عبد الله، شكرا
0: لك. صار موفق ابو عبد الله. 011 40 53. نوره
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام
0: يا فريق البنات
2: ورحمه الله وبركاته.
0: يلا
5: الله يسعد مساك ويعطيكم العافيه.
0: حياك ان شاء الله. هاي نوره.
5: والله شوف الصراحة أنا يعني جاية صراحة أنا ضد التكلفات اللي ما نجها. أنا أتمنى شيء واحد يلقي العرس اللي هو توزيعات بعض الأكل.
2: شلون توزيعات بعض الأكل؟
5: في أكل يعني يوزعون مرة ثانية حلويات على
2: ضيافة.
5: ضيافة
2: مي بحلوة. طيب شلون تعزمين معازيم من غير ضيافة؟ شلون؟
5: لا أولى في ضيافة تكرار مرة ومرتين وثلاث،
2: هو نفس الضيافة هو يدور على الحاضرين.
5: لا لا لا يستاذ طلال، لا يستاذ طلال، في ضيافة على الطاولة.
0: أيوة.
5: بعد ساعة ساعتين في ضيافة ثانية توزيعات على الحضور.
0: ينزلون على الطاولة برضو ولا إيش؟
2: وش اللي على الطاولة وش اللي يوزعونه؟ وش هو اللي على الطاولة وش يكون؟
5: في على الطاولة ضيافة حلا.
2: حلا ممتاز. حلو. طيب اللي يوزعونه وش هو هذا؟
5: توزيعات ثانية حلا مرة ثانية.
2: طيب هو حلا اللي على الطاولة هو نفسه وزعوه
5: حلا ثاني استاذ طلال، أنا اللي حاضر العرس.
0: هو فترة أولى فيه طاولة، الفترة الثانية بعدها بساعة ساعتين يجون منهم أهل العريس صح؟
2: العروس.
0: العروس
2: يعني عند النساء هذا
5: يعني ضياب اللي
0: يجيبون حلا ثاني.
5: يجيبون حلا ثاني.
0: طيب
5: توزيعات
0: قبل العشاء ذا.
5: حلا
0: قبل العشاء.
2: يمكن هذه نورة هذه التوزيعات اللي عليها اسم العروسين.
5: في اسم العروسين في غيرها.
2: انت تبين تلغين الاولى ولا الثانيه؟
5: لا بلغة
2: الثانية. اي تلغين الثانية ودك بكلها انت.
0: قصدها انه بس حل الطاولة وتحمد الله ويلا.
5: وخلاص ايوه. اي. ثلاث اشياء ثانية يعني.
0: بس وقفتي عند الحلا وال
2: والتصوير
0: والمدري شو
2: والازياء والقاعة والتصميم والديكور هذه كلها هو عادي.
5: لا شوف هو مو عايز بس احنا ضده بس لو عقل بس اول شيء النعمه يعني النعمه في بعضها تروح في الفاضي
0: يا نوره نوره نوره نوره
5: وزيعات كافيات حتى في العرس في
0: نوره لو قالوا لك انه الزواج بس يكون اهل العروس واهل العريس وعليها كم ذبيحه كذا يتعشون ويتسهلون ويزفونك مع زوجك وتروحين ما هي حلوه؟
5: شوف لا مي حلو ابغى شويه يعني
0: مثل
5: ابغى شويه بس ما ابغى ابالغ بزياده ابغى يعني حضور كثير بين وبين يعني اهلي وزي كذا بس من ناحيه اجيب او قصر كبير لا هذا ما ابغى انا جدا جدا ضدها.
2: طب لو جاء واحد مقتدر قال انا اتولى التكاليف هذه كلها
5: شوف الله يعطيك العافيه
2: ايه يعني على حسب القدره هي
5: ما اجبرت قلت انه حاب تسوي
2: اي نعم طيب طيب يا نورة أنتوا عندكم وش عندكم أنتم الأشياء اللي سببت أعباء
5: سببت إيش؟
2: أعباء مالية على عندكم الطلاعة هذه يقولك عنده لازم العروس تأخذ طلاعتها هذه ما سببت تكاليف؟
5: هو في سببت تكاليف هذا شو نسوي
2: لنا؟ يعني شو هذه ما ودك تلغينها بس الضيافة على المعازيم تلغينها
5: والله في اشياء كثيره انا اقول لك انا في اشياء مره جدا جدا والله يعني لو اذكرها في العرس جدا ما
2: طيب يا نوره يعني الله
5: يحفظك الله في ضيافات جدا كثيره
2: نعم
5: في اشياء سوت هذه صارت ما ادري شو اقول لك انا بس حتى لو كان الانسان مقتدر حرام على الاصرار
2: طيب الله يحفظك يا نوره يطول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا اهلا وسهلا
0: شكلهم يعانون من السمنه 011-40-53 ابو تميم هلا وسهلا انت الموضوع ذا ما يخصك
6: والله عادي ما تقحل نفسي يعني في امور ما تصلح لك يمكن هذا من الاسباب اللي خلى صار عنده عزوف في الزواج
0: قول يلا
6: والله الله يطول عمرك امسي عليك على اخوي صالح
2: مساك الله يا ابو تميم
0: طبعا احنا نتعامل مع ابو تميم كاخ وصديق لنا ونحترمه ونقدره بس انه من باب الميانه نقول كذا معه
6: لا والله عادي ما اقبل منكم اي شيء
0: لا لا لا من باب الميانه ترى فقط ولا والاحترام والتقدير لك موجود
6: والله اني عارف اخوي خالد والله اني عارف سم طول عمرك وانا كذلك والله اني احبك
0: لا بس عشان المستمعين لا يحسبوا يقولوا وش ذول اللي
6: لا لا عادي ترى من باب الميانه يا مستمعين
0: اسلم ابو تميم
6: من قال سالم لكن انا اقول عندما يولى الامر لغير اهله فلا تستغرب يعني
0: وشلون
6: يعني لما يكون الأمور هذه في يد المرأة فلا تستغرب أي شيء حصل مثلا عندك أنا أسمى تلبيسة هما تلبيسة وما أدري إيش وشغلات يعني ما أنزل الله لها من سلطان
2: بها من سلطان طيب. على كل حال ترى هي وش علاقتها الموضوع الآن في المرأة وإن هي اللي قيمت واللي حطت
6: لا لا لا لأنها هي اللي تتحكم في الأمور
2: من اللي قال هي تتحكم هذه عادات الله يسلمك من زمان وهي كذا ماشين عليها المجتمع هي عادات صارت مثل الثقافة الاجتماعية صافي اعتقاد الآن مرسخ هذه قيمة الزواج اليوم ما تتم إلا عن طريق الخطبة والشبكة والذهب والطلاعة وبعضهم يقدم أيضا ذهب لأم العروس صارت عندنا ثقافة مجتمعية الآن ما لها علاقة المرأة
6: لا ما في شك العادات كنا حنا نعرفها ولاحقنا عليها يعني نعرفها يعني ما تجهلني الأمور هذه لكن بدأت أشياء جديدة كلها من تفكير بعض النساء
2: مثل
6: يعني مثل أقول التلبيسة
2: يعني هي الشبكة ولا لا هي الشبكة
6: شبكة ومدري ايش هم الزواج يمكن ربما اربع مناسبات وزواج واحد
2: اي نعم اي
6: هذا للاسف يعني
0: وش العادة اللي شفتها انها دخيلة علينا وتبي تلغيها
6: والله كثير يعني انا احب الشيء المختصر يا اخوي
2: وش
6: انا اجد يعني يكون بينك وبينهم والحمد لله رب العالمين باقل التكاليف فضل من رب العالمين أهم شيء يكون الرجال ونعم ويستاهل إن الرجال بيحشم المرأة وبيكرمها ما يبي مسألة مظاهر
2: أنت لغيت كل شيء الحين ترى ألغيت كل العادات، أهم شيء الزواج والاستقرار وخلاص.
6: ما في شك العادات هذه وش
0: هو يدور على الأشهر بس، إنه أشهرنا الزواج وصلى الله على محمد.
6: إيه نعم، هذا اللي السنة المتبعة يعني. لكن إحنا دم يجي والله خسائر وما يشوف فندق الفلاني والقاعة الفلانية وما أدري إيش وشغلات طويلة.
2: عاد إنه لا نصير بهالمستوى عادي يا أبو تيمين من الصح. إحنا قلنا يعني نضبط التكاليف لكن مو بهي لهذا الحد. أنا ناخذ البنت مثلا بيتها هلا ونطلع الى بيت الزوج نقول تزوجنا واشهرنا خلاص انتهى الزواج. يا اخي في ذهب وفي شبكه وفي فرح، لكن صحيح ان المراسيم مختلفه، لكن علاقه بالحد المعقول يوصلنا البهجه الى الفرح الى الاسره، ان تكون فرحانه حتى الاسرتين. مو معقول بعد الى هالبساطه انزل هالمستوى اقول له اهم شيء هذه السنه وهذا الزواج.
6: انا معك، انا ما في شك ولا اني اتجاه حق المراه. أيه. للمراه حق انها تفرح، ما اقول لك لا، وان هذه
2: سفره. اي نعم
0: ابو تميم راح يا رجال تزوج وريح عمرك بس.
6: لا ما نبي
0: راح راح راح راح.
6: اخوي خالد قبل ما اسكر اقسم بالله والله كثير من الناس اللي اعرفهم يعرفون يقولوا يا اخي انا محسود صراحه لاني ما تزوج.
0: لا اله الا الله،
6: والله
0: لا اله الا الله.
6: والله العظيم في ناس يقول ودي اطلق.
0: لا اعوذ بالله
2: يا ابو تميم. ابو تميم الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، استقرار ينعكس على استقرار الوطن. نتكلم إحنا عن مجتمع متماسك، عن استقرار يبدأ بلحظة اختيار واتخاذ الرجل قرار الزواج، مهم قرار عبثي. ما يمكن واحد يفتخر بهذا المستوى. نحاول أيضا في هذه الحلقة أن نعيد النظر في ثقافة الزواج، نريد أن نعود إلى البساطة اللي كانت سبب في البركة وفي الاستقرار. ولا هو بعيب أن يكون الزواج بسيط، ولا يمكن تكون الحفلات مختصرة. العيب أن تتحول هذه العادات الاجتماعية إلى عائق يمنع الشباب والفتيات عن مراسم الزواج والافتخار. أني أنا والله شلت فكرة الزواج من رأسي وصار في عزوف كبير، هذا ليس من الافتخار، ليس من الافتخار أبدا. أن نحاول أيضا نتحدث عن دور الأسرة اليوم، دورها مهم في التخفيف عن الأعباء، في تقليل متطلبات الزواج، تقديم التفاهم على المظاهر، نشجع حتى المبادرات المجتمعية التي تساهم في الزواج. كل هذا بناء أسرة، مسؤولية مجتمع، ما يتحمل الشاب ولا الفتاة. نتكلم عن تيسير الزواج حتى نساهم أيضا في خلق أسرة موحدة.
6: كلمة أخيرة
2: سم.
6: الآن من الشروط كانوا من أول يشرطون بيت خاص،
2: مو بكل الأسر، مو بكل الأسر يا أبو تميم الله يحفظك. شوف الأسرة المناسبة،
6: من الشروط ما يمنعها عن القيادة ويشرطوا السيارة. يا
0: أبو تميم إحنا فتحنا الموضوع على موضوع إنه المناسبة لما تصير فيه عادات إيش اللي نلغي منها ونخلي منها، بعيد عن الدخول في شروط والشغلات هذه، لأنه هذا باب لو فتحناه ما راح يتسكر. فهمت؟
2: ما هي مشكلة. المشكلة إن أنت ما عرفت تختار البيئة المناسبة لك في الأسرة.
0: أبو تميم
2: مناسبة لي لشروطي أو رغباتي أو قيمي وأهدافي.
0: اسمع الكلام يا حبيبي، شوف لك مرة وروح وقعد في مزرعتك وعيش حياتك وكمل باقي من عمرك. الله يحفظك.
2: الله يحفظك أبو تميم، تحياتنا لك في أمان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، الله يرعاك في أمان الله. احنا نتكلم عن الفرح بالمناسبة، هذا لا يتعارض مع الاعتدال في الإنفاق، لا يتعارض.
0: هو فكرتنا يا جماعة أساس برضو ما نتشعب المتصلين الكرام، عشان ما نتشعب في أمور ثانية ونبدأ، لأنه الموضوع ذا لو نفك ما راح نقفل إلا بعد أسبوع. الفكرة الآن أنه عندنا سؤالنا كالآتي: لو كان بيدك تلغي عادة واحدة من عادات الزواج المكلفة، وش بتختار وليش؟ هذا موضوعنا، عشان ما نطلع من المسار اللي احنا نتكلم فيه. 011-40-53 يا عيضة.
7: هلا أبوي، السلام عليكم.
0: هلا وسهلا بعيضة.
7: هلا حياك الله يا خالد.
0: يا مرحبا
7: يا ابويا. لا تحرض الناس على الزواج، ما يدعين عليك الحليم الحين يقول هذا حرض رايجي لنا يبون.
0: هذا طلال، انا معاهم يسوون يطقطقون ويسوون اللي يبغونه، فهمت؟
7: الله يرضى عليك ويوفقك.
0: اسلم يا عيضة.
7: والله بس انا اشوف الزواجات هذه فيها مباهاة اكثر من اللازم.
0: حلو، مثل ايش؟
7: والله اكثر من اللازم يا ولد. أو يا غلا يا أبويا، الأول كي الغنم غالي بشهر الليل والقصور بشهر الليل يا ولد، ودنا لنا بالزواجات كانت مختصرة أفضل لنا.
0: يعني في عادة موجودة أنت إيش تقول إنه تبغى تكون مختصر الزواج بعيد عن
7: والله في ناس تجوزوا في أيام الكورونا وقسم بالله أنهم انبسطوا، واللي تجوز غير الكورونا والله أنهم خسروا، وبعضهم طلق ما جلست الأسبوع وطلق.
0: احنا لا نفك باب يعني لا نتفائل بالشيء الشين، لكن نقول انه في بعض الامور اللي ممكن اصبحت مكلفه على العريس ممكن انه ممكن نلغيها. نبي مقترحاتكم فقط يا جماعه، ممكن ترى احد يعطينا مقترح يحل لنا المشكله كلها.
7: بعضهم يسوي عشاء حق الشبكه ما قالوا لها يا اخي هذه يا كل زواج يا رجل هذه ودي لا تلغي ما لها داعي، خل الزواج مره واحده
0: يعني عقد قران وبعدين زواج.
7: أنا الحمد لله جوز أربع بنات
0: ما شاء الله
7: والله أتكلم عليهم هم، أنا ما سويت ولا شيء، قلت تسوي ذبيحة ولا ذبيحتين ولا بس تجيب لنا عشاء من المطعم واشتري حرمة وتوكل على الله. يا أخي ما
0: حد ما هي بالطريقة يا أبو.
7: لا لا يا أبويا ما فيها شيء، الله أجد الوالد الله يرحمه وناس كلها تجوزوا قديم.
0: في فرق بين زمان والحين ترى يا عيضة، الله يوفقك ان شاء الله يبارك فيك يا عيضة.
7: الله يبارك فيك يا حبيبي،
0: يسعدك ويزوجك الثانية. يلا
7: لا يا اخي الله الله يحفظك
0: حفظك الله.
7: ماني لا انا شيبة كبير
0: يا رجل، الليلة بتنام برا البيت بس. يلا يا عيضة
7: اكيد كذا والله رايح الدوام بالطريق.
0: وفقك الله، الله يعينك ويقويك، درب السلامة
7: عليكم. على السلامة يا حبيبي،
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا. 011-40-53 اسماء.
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا، حياك الله يا اسماء.
8: مشكورين على موضوع الليله، جميل
2: كثير. الله يحييك، تفضلي.
8: انا من وجهه نظري شوف مبالغه في الزواجات عند النساء صراحه.
2: عند النساء ولا الرجال؟
8: لا عند النساء.
2: النساء اكثر شيء يبالغون فيه وين؟
8: اكثر شيء الحين صارت اشياء دخيله
2: مثل
8: كورنر المكياج.
2: العطورات هذه الموجودة.
0: وش كورنر المكياج ذا؟
8: فرش مكياج، يعني تعديل المكياج لما تطولين بالحفلة يحطون مكياج
2: وعطورات. اي هذا شو ما لها داعي، هذه
8: ما لها داعي. وبعدين يكون واحدة توزع ورد، احس ما لها داعي. فيها ومطربة مع المطربة واحدة للزغاريد والترحيب، أحس ما لها داعي. أنا أشوف أن أكثر مبالغة في عند النساء صراحة.
2: طيب والقاعات والهدايا والتجهيزات والولائم هذه كلها عادية؟
8: القاعة شيء ضروري، وأن الزواج وين بيكون؟ أكيد بقاعة.
2: لا بس تكون قاعة، قاعة يفرق بعد يا أسماء.
8: يعني قاعة مبالغ ما لها داعي.
2: وبعدين إيه يعني قاعة في فندق ولا قاعة في شاليه مثلا؟ أو الصراحة يفرق. طيب
8: بس مبلغ باهظ.
2: في بعضهم والله تشوفين الملكة حفلة الخطوبة هذه أو الملكة كأنها ليلة زواج.
8: ما دي أنا ضدها
2: كثير. يجون حتى الحين صاروا يجون مصورين مصورات يوثقون الحدث واللحظة للذكرى.
8: هذه أنا ضدها. تبكى خلاص نفس الزواج. ما تين بالزواج صارت تحطها بشكل والله حرام، والله أحسن استغفر الله يا ربي ما اني حرمه من نفسي، بس والله مبالغه ما لها داعي.
2: طيب انتم من ضمن الاشياء الدخيله اللي طرات بعد انتم اسستوها يا النساء في هذا العصر الحديث اللي هي حفله توديع العزوبيه، ما عرفناها الا منكم انتم يا النساء.
8: ايوه احنا
2: اسسنا. من وين تجيبون هالافكار انتم يا اسماء؟
0: يشوفون الحركات حقت اللي برا ويسوونها.
2: من وين تجيبون الافكار هذه؟ يعني حفله توديع العزوبيه حفله يعني وفيها تصوير وفيها ديكورات تجهيز
8: توديع عزوبية الحين. قبل كنا نقول للبنات الحين لك ابو توقيع.
2: اي من اساسها من جهه
0: إيه شبي على الرجال. قولي بس مو بس البنات، كل شيء يحطون عليكم.
8: اي ما انا والله كثير الخطا اقول.
0: تعالي حامي على البنات، لان ما في بنات كثير دقوا الحين، ما في الا انت وواحده بس والبقيه كلهم رجال.
8: لا بس انتم معادي انت ما كل شيء تحطون برو.
0: لا انا معكم اليوم عليك
8: عشان يصير ترحمكم.
0: كفو بارك الله فيك يا أسماء، شكرا لتواصلك معنا، يعطيك ألف عافية وكرر اتصالك معنا. 011-40-53 سلطان.
9: أهلين، السلام عليكم.
0: هلا وسهلا يا سلطان. وعليكم السلام. هلا وسهلا.
2: هلا يا سلطان.
0: تزوجت ولا باقي؟
9: والله مقبل على الزواج.
2: يوفقك ويكتب لك الخير وتمم لك على خير يا كريم.
0: الحين انت جاي للزواج، ايش الاشياء اللي ما ودك تصير يوم العرس؟
9: والله ودي انلغي يعني حفل النساء.
0: ايش؟
9: يعني
2: ايش؟
9: حفل النساء ما له داعي اشوف.
2: اي
9: والله
2: وش يصير يعني وش الفكره في بالك؟
9: يعني اللي الموضوع اللي حاز في الخاطر ان كل شيء عليك، يعني تتزوج كل شيء عليك، ما في نساء.
2: ايوه وش الفكرة في بالك، وش المطلوب يعني، وش البديل اذا ما في حفل النساء؟
9: خلاص حفل الرجال انتهى.
2: طب المرأة كيف تزف الى بيت زوجها؟
9: كيف
2: تزف المرأة الى بيت زوجها؟
9: اخذها من بيت ابوها و...
2: لازم حفل، لازم حفل يا اخي، ليلة عمر هذه.
9: انا داري.
2: طيب
9: تكاليف واجد انا اخوك.
2: طيب تقدر
9: كم حسبت التكاليف؟
2: اي بس ليش ما، طيب ما تسوي شيء مختصر يعني بين الاسرتين؟
9: ما في يعني، شو ما الموضوع فيه؟ صار مقارنات يعني، فاهم؟
2: طيب هذه مو مشكلتنا عاد، انت ليش، طيب ايش انت دخلت في هالموضوع يعني؟ انت دخلت في هالموضوع المقارنات يا سلطان.
9: مو بنا اللي قارن.
2: اه
9: الاهل يعني،
2: اي هم طالبوا يعني تحديدا، قالوا نبي هذه القاعه ونبي هذا الفندق ونبي هذا المكان.
9: الفنان هذا والفنانه ذي والمصوره ذي.
2: متى طالبوا فيه، بعد الملكه ولا قبل؟
9: بعد الملكه والله.
2: طيب
9: فهمت وقاموا يطالبون.
2: تفهمت معهم؟
9: والله ما في فايده لا.
2: بس بس الاكيد الاكيد يا سلطان ان قبل الملكه عارفين انت مصادر دخلك وعارفين امورك الماليه، صح ولا لا؟
9: نعم.
2: اي عارفين. وشون طيب بعد الملكه يطالبون باشياء فوق قدراتك الماليه؟
9: فوق. ايوه هذا الموضوع عليك.
2: لا لازم لحظة تواجه.
0: لحظه، المشكله في عند الاهل عندك ولا اهل المدام؟
9: اهل البنت.
0: اها
2: لا انا اقول والله بالتفاهم يا سلطان، كل شيء بالتفاهم ترى تمشي الامور يعني، طالما هم عندهم علم ومعرفه عن مصادر الدخل اللي عندك وعن اعبائك الماليه وراتبك، فيجب عليهم ان يقدرون ظروفك الماليه. كيف انا واحد عنده مصدر دخل 6000 يطالبونه بشيء 50000 بعد الملكه؟ ما غير مقبول
9: والله. يا ليت 50000
2: وش غير مقبول.
9: 285.
2: اي لا امورك ان شاء الله، امورك في السليم ان شاء الله، بس بالتفاهم.
0: 285 اهلا وسهلا بك.
2: لا لا بالتفاهم يا سلطان تزين الامور، خليك متفاهم معهم بس واسلوبك الطيب ان شاء الله تنحل. زواجك متى حددتوه ولا توه؟
9: باقي
2: ما الحين في مفاوضات الحين ما شاء الله.
0: شكرا لك يا سلطان.
2: سلطان تحياتنا لك، في امان الله.
0: 011-40-53 محمد.
10: يا هلا مرحبا،
0: هلا
2: وسهلا بالنور.
0: سهلا
10: اسعد الله مساكم جميعا.
0: مساك ورد هلا يا محمد.
10: الله يحفظك يا رب. انا والله يعني جذبني الموضوع كثير فيما يتعلق بصعوبات الزواج الان في الوقت الحالي.
2: اي نعم.
10: في مجتمعنا يعني، بس خليني اخذها من اتكلم من جانبين. جانب الصعوبات هذه موجوده للاسف، في السابق كانت تختلف من بيئة إلى بيئة ومن مجتمع إلى مجتمع،
2: من منطقة إلى أخرى،
10: من منطقة إلى منطقة. الآن للأسف أصبحت المناطق تحتو بعض في بعض الأمور. بمعنى خلينا نكون معك صريح، مثلاً أنا في منطقة الأحساء كنا كثير من الأمور غير متعارف عليها، أصبحت الآن لا أصبحت الآن تسدو بين أطياف مجتمعنا، ولو بحثنا وجدناها من مجتمعات أخرى. بسبب هي نقل الثقافات اللي صارت، يعني بعض الكماليات اللي كنا احنا لسنا في السابق على اهتمام فيها، المبالغة في الكماليات سواء في عدد المعازيم في السابق يختلف عن الآن، في الزينة والهدايا اللي تقدم، وفي استئجار السيارات الفاخرة الآن. في يوم زواج راح تجد سيارة وقيمتها 2000-3000 ريال لاستخدامها ساعة، شيء ما أنزل الله فيه من سلطان. مقدوري المادي ما يسمح بهذا الأمر، حتى أني أتفاخر بهذه الجزئية أروح أستأجر سيارة بمبلغ وغدره. هذه من الأمور اللي أيضا يعني ما كنا نحدها في السابق. موضوع التصوير الآن اللي يحدث، التصوير في قسم زواج الرجال أو النساء وعدد المصور سواء فوتوغرافي أو في السوشيال ميديا أو ما شابه، أيضا هذه من الأمور اللي بكل أمانة يعني
2: تصوير توثيقي يا محمد توثيق،
10: ولكن أصبح الآن مبالغة في هذا الجانب. يعني التصوير أنا أجيب الآن عندنا عنصر نسائي مصور يكلفك ب1000-1500، الآن لا، اللي أسمعه عن مبالغ كبيرة جدا.
2: إيه نعم، لأنه يجي فريق كامل متخصص في التصوير. نعم. يعني عدد كبير من الكاميرات، الفيديو والتصوير ولقطات ومونتاج.
10: خليني أنظر أنا، الزواج هدفه وش هو؟ الإشهار.
2: نعم، الاستقرار هدفه.
10: نعم واستقرار، وقبل هذا هو الإشهار. أنا طيب ليش أحط على نفسي عبء مالي كبير جدا بعد الزواج؟ هذه النقطة. ولكن
2: طيب انت الحين ايش تبي تلغي الحين؟ تبي تلغي التصوير وتلغي القاعة وتلغي تأجير السيارة؟
10: لا يعني
2: ايش بقى؟
10: هل انا لا انا مو هذا امر يعني في السابق ما كنا احنا ننظر الى.
2: اي طيب الان جانب. الان
10: الان اقول لك انا انظرها الى ان يكون انسان لديه قناعة في جانب ايجابي. يعني خليني اعتز فيه بكل عمالة في بيئة معينة يمكن من أكثر من 25 سنة
2: ايه.
10: خلقنا أو صنعنا حنا مشروع الزواج الجماعي اللي هو ساهم
2: بشكل ايه نعم صحيح ايه نعم ايه.
10: من أكثر أنا في زواجي كان في زواج جماعي
2: ما شاء الله
10: كلفتني الضيفة 4000 ريال دفعتها لمكتب مشروع الزواج الجماعي
2: ما شاء الله تبارك
10: وبعد
2: الله
10: وبعد الزواج استرجعوا لي مبلغ 1800
2: ما شاء الله الله يبارك كاملة. لك يوفقك يا كريم يا محمد ويكتب لك الخير
0: شكرا لك يا محمد
2: أسعدتنا بالاتصال المشاركة تحياتنا لك يا محمد أهلا وسهلا
0: أم عبد المجيد
11: يا هلا والله ومرحبا
0: هلا أبو عبد المجيد هلا
11: هلا والله فيك والله شوف أنا عندي مداخلة يعني أنا أتكلم عن معظم البنات يعني أنا كأم عندي بنات وأجلس يعني مع بنات يعني كثير بسن الزواج فإنه زي ما يكون للرجل فيه التكاليف حتى المرأة في عندها تكاليف ولو كان تركوا التكاليف هذه يعني طلعوا منها الأهل الأهل البنت وأهل الولد وخلوها اتفاق بينهم يعني إيش نبغى من الزواج إيش يمكن أحيانا تكون البنت من رأيها أنها تكون استراحة بسيطة
2: كيف كيف يعني يتم بين الطرفين كيف شو يحددون يعني
11: هم ما هو يتفقون على أساس بيتهم الآن
2: حين البيت اترك البيت تتكلم عن الزواج الآن
11: أنا أتكلم الآن كفكرة هم مو الآن أغلب الأسر يعني مقبلين على الزواج يكون يتكلمون عن إيه عن أساس البيت ليه ما يكون كمان بينهم اتفاق على مثلا القاعة إذا هي تبغى قاعة
2: هذا موجود هذا هم يتفقون على القاعة الحين هم اتفقوا على القاعة بس أحيانا أم البنت تقول لا أنا مسؤولة عن ضيافة النساء بجيب القاعة الفلانية والضيافة الفلانية وبجيب الحفلة وبجيب التصوير وبجيب الديكور في تدخل من أم العروس
11: منها الأهل. هنا لو طلعوا منها الأهل
2: ايه.
11: وصارت الاتفاق بين الزوج والزوجة العريس والعروس
0: ايه. طيب هذا الكلام أنت قد دخلتي بين في زوج بنتك
11: لا أنا ما عندي والله إلى الآن ما
0: المهم لا تتدخلين بكرة ولا بعد تضغطين على البنت
11: أبداً أنا ما عندي إني
0: أتدخل تجين عندها تقولي والله لأن أم سعد سوت كذا وفعلت كذا لا لازم أسوي أحلى منها
11: أنا فكرة بناتي الآن تقول لي أنا يا أمي ما أبغى أبغى استراحة وأبغى أعزم عماتي خالاتي
2: أي مختصر يعني بين العائلتين
0: أيوة. الله يبارك أيوة.
2: طيب أنت مع فكرة الحفل الزواج أو الزفاف للنساء مسؤولية العروس أو الأهل يعني أهل العروس بشكل عام وحفل الرجال مسؤولية الزوج
11: أنا أشوف إنه ما يتدخلون الأهل نهائي
2: طيب الله يحفظكم عبد المجيد شكرا لك على اتصال مشاركة معنا ومو عبد الحقيقة طرحت فكرة تقول يعني لا تتدخلون يعني من الأهالي خلوا طالما هم اتفقوا مع بعض خلوا العرسين هم يخططون كل شيء القاعة والتكاليف على حسب ظروفهم المادية
0: توفيق
12: يا هلا والله وغلا
0: هلا وسهلا توفيق
12: الله على صوت الجميلة كيف
0: صوتك الأحلى تسمعنا مقطوعة غنائية يوم تقول أصواتكم حلوة
2: حياك الله يا توفيق
0: أهلا
2: وسهلا مرحبا
12: مع تو خالد وهو يقول له لا تقولين بكرة أم سعد سوت كذا وكذا أجل حنا بنسوي كذا
0: إيه
12: هذه والله هذه قد تحصل أنا والله شوف يا خالد وشوف يا طلال
2: سم
12: مهما لو تقعدون 10 ساعات بتلقى الحريم تقول لك لا أنا فرحة عمري وأنا بقصر وأنا بمدوشه والرجال يبي يقول لك يا أخي مصاريف أنا باخذ دين والسيارة دين والبيت باخذ برضه دين وإيجار
2: طيب
12: فأنا أشوف أنه يجب أن نستفيد إلى ما وصلت إليه الأمم يعني نشوف المجتمعات الأخرى كيف مثلا هم
2: ما علينا المجتمعات الأخرى على مجتمعنا إحنا الحين مجتمعنا مسؤولين عنه
12: نشوف مجتمعات
2: الآن مجتمعات الآن الآن أنت الله يسلمك يا توفيق تقول البنات يطالبون بتكاليف ومبالغ طيب في اتصالات جت الآن يمكن ما سمعتها قالوا لا احنا ما نطالب بالتكاليف هذه واحنا ضدها واحدة من النساء المشاركات قالت انا الغي الضيافة ما يحتاج الضيافة هذه المبالغ فيها يعني تكلموا ام عبد المجيد قبلك تقول لا تتدخلون الى اهالي خلوا العروسين هم يتفقون على الشيء اللي يقدرون عليه هذه كلهم اراء من النساء اي
12: ما عليش يا قلبي انت سمعت واحدة ثنتين ثلاث لكن من بين 30 مليون
2: ايه.
12: يبقى 29 مليون
2: وانت بتزوج ب 30 مليون تزوج اسرة واحدة من اسرة واحدة يعني بعد خليك منطقي
12: أنا,
2: إيه؟
12: انا انا ارى من وجهه نظري
0: اي عطنا وجهه نظرك بشكل سريع
12: ان الواحد يستفيد دائما من تجارب الاخرين
0: مثل ايش مثل ايش
12: مثلا المجتمعات مسلمه زينا زيها وعرب
2: انه يختلفون يا توفيق يختلفون مجتمعات اخرى عنا يا توفيق ما نقدر نقارن ما نقدر الله يسلمنا مجتمعنا مسلم بعد الله يسلمك مجتمعنا مسلم وعندنا افكارنا وعندنا مبادئنا وكل منطقه الحقيقه لها ما يميزها
12: يا طلال انت وراك يا اخي اخذ يعني موقف من حكاية أن نأخذ من تجارب الآخرين أنا ما قلت لك خذ تجارب
2: نبي تجارب ما وين كان يا أخي إحنا عندنا تجارب بعد ناجحة
12: الحين وش التجربة؟ طيب
2: عندنا تجارب ناجحة اليوم في
12: خلنا أسألك الآن وش التجربة عشان تحكم عليها تقول حنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا. بعدين يا أخي فكنا من سالفة عادات وتقاليد، وإذا كانت عادات جاهلية يعني نستمر عليها.
2: ما قلت لي الحين وش العادة؟ العادة لا ممكن أتخلص منها في الزواج، وش العادة؟
12: أيوة أنا ما أقول لك
2: أي من غير ما تقول لي مجتمع نأخذ مجتمعات ومجتمعات، خلنا في مجتمعنا الآن.
12: إيه أنت اسمع، أنت المشكلة ما عرفت وش تجارب الآخرين، تقول لنا عاداتنا إحنا ما نأخذ زيهم. أنت ما عرفت وش أبغى أقول. طيب ومع ذلك تحارب.
0: قول قول قول قول قول يا توفيق.
12: ولا لا يا خالد؟
0: لا لا تفضل يلا قول، عطنا عشان ترى في اتصالات واجد. أسلم.
12: طيب يا أخي أعطونا فرصة، أنا
0: خذ راحتك خذ راحتك.
12: شبيني طلال.
2: هذه مشكلة مدخلة في مشكلة الحين، مسار ثاني إحنا. توفيق. تجارب الآخرين تجارب الآخرين.
0: توفيق توفيق. عطني الآن صلى على النبي، عطنا الآن مثل إيش تجارب الآخرين، عطني حاجة على أرض الواقع.
12: سم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شوفوا يا أخوك، احنا الان جالسين نشوف انه هالتكاليف وكلها كلنا متفقين ان فيها اعباء على الزوجين وتسبب مشاكل وتسبب احيانا انفصال بعد سنه او سنتين. احنا لما نشوف مجتمعات اخرى يكون فيه تشارك بين الزوجين،
0: انه يعني اهل العريس واهل العروس يتشاركون في حفله واحده.
12: ايوه انا علي سفره الطعام وهي عليها الستاير، انا علي اوضه النوم.
0: لا لا احنا نتكلم توفيق
2: قبل انت كذا والله سطحت الموضوع تسطيح. يعني هاي تجارب الاخرين
12: والله
2: هذه تجارب الاخرين.
0: شوف
2: تقول بنقول لكم تجربه من المجتمع الثاني وفي الاخير تقول لي نتشارك واحد يجيب كذا ستاره والثاني يجيب الباب.
12: وش المشكله؟
2: ما هو منطق هذا يا توفيق. قلنا تكلم الله يسأل المشكله طبعا. توفيق انت كذا دخلت في موضوع النفقه الحين مسؤوليه البوت.
12: شفت انك خلطت يا طارق.
2: انت تقول ستاره ما ستاره
12: النفقه بعد الزواج.
2: طيب انت تقول ستاره الله يسلمك، تقول تتكلم عن التأثيث والبيت، هذه مسؤوليه الزوج.
12: ايوه هذا
2: انا اتكلم عن الزواج الان، تكاليف
12: لا
2: الزواج فيها.
12: يا طلال طيب. الله يرضى عليك، هذا مش نفقه قبل الزواج، مش نفقه، النفقه لما تنفق عليها بعد الزواج.
0: توفيق
2: طيب.
0: توفيق اسمعني الان، خلينا نجيب الفكره بأساس ما نطول اكثر.
12: أيوة
0: من كذا.
12: أيوة
0: صل على النبي، صل على النبي. لا ما هي بفكره اهدى، انت رحت اوضه وما ادري شو الفكره في الزواج نفسه. في المناسبه صل على النبي اسمعني، هي الفكره في الزواج انك ممكن تقول والله اقترح انه اهل العريس واهل العروس في ليله المناسبه انهم يتشاركون الاثنين ويلغون موضوع الشبكه والملكه والشغلات هذه، ممكن تكون مناصفه بين الطرفين.
12: لا ما ابغاهم يلغونها.
0: اوكي
12: ما ابغاهم يلغونها.
2: طيب توفيق
12: اقدم انا اسمع اقدم انا واقدم الصداق. لما يجي حفل الزواج يكون فيه مشاركه بينهم، لكن يا خالد يا استاذ ويا طلال يا عزيزي والله لما يكون فيه مشاركه الطرفين لما تحصل بينهم بعد الزواج بعد سنه سنتين.
2: طيب توفيق ما هي موظفه، ما عندها مصدر دخل، هاي شلون بعد تشارك معك؟
12: لا الحين احنا بعصر المرأة
2: ما في، مو بكلهم موظفات، مو بكلهم.
12: يا رجل 90% من عيالنا قاعدين و 90% من بناتنا.
2: خلنا نتكلم الان، لقيت مثلا غير موظف، شو تسوي في المرحله هذه؟
12: شارك خلاص، اذا كان غير موظفه تقنع انه رجل يجي يسترها ببيت وعلى
0: توفيق
2: طيب
0: وصلت
2: توفيق.
0: وصلت الفكره.
2: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، اهلا وسهلا مرحبتين. كنا نتكلم الحقيقه عن العادات اللي تساهم الحقيقة في رفع مستوى تكاليف الزواج وأصبحت يعني عائق لكل الشباب والفتيات، يعني مثل عزوف فكرة الزواج أو مثلا مثل إلغاء فكرة الزواج أو أصبحت اليوم شبه مستحيلة. نحاول يعني نحل الموضوع فيما بعض بطريقة مثلا تقديم مقترحات حلول لمعالجة هذا الأمر يعني، والتقارب بين الأسر، هذه فكرة رئيسية، مو بتنافر وساحة المباهاة والمجاراة الآخرين. الفكرة الرئيسية هذه يا توفيق، تحياتنا لك.
0: هي الفكرة الأساسية يا جماعة، أنه في ليلة العرس هذه، ليلة المناسبة، الزواج، الشغلة هذه كلها، التكاليف العالية اللي احنا نتكلم فيها، إيش ممكن احنا نلغي منها أشياء ممكن نعتبرها دخيلة وتخفف العبء على الشاب في زواجه. هذه الفكرة الأساسية اللي احنا نتكلم عنها، ما لنا أي علاقة في أي موضوع ثاني خارج الإطار هذه الليلة ما نبي نتكلم فيها. هذا بس عشان نوضح ونحدد مسار البرنامج الليلة عشان ما نطلع نتفرع على أشياء ثانية. 011-4053 أم جود. يلا حيها.
13: الله يبقيك يسلمك.
2: حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: يلا يا مجود عطينا الليلة ملعب البنات الحين.
13: والله موضوعكم شايب.
2: من أي ناحية؟ من النساء ولا من الرجال؟ سمي
14: الحريم يرمونها على الرجال والرجال يرمونها على الحريم.
2: وانت وش تقولين؟
14: وانا اقول ان كلنا متضررين.
2: ايوه ان يا اولياء الامور ولا يا البنات والشباب؟
14: اولياء الامور والبنات والشباب.
2: اي طب وش الحل برايك؟ شو نسوي
14: الحل؟ احنا اسمه بدل ما اتفقنا ان نفسق نتفق ان نقلل الخسائر.
2: ممتاز ممتاز. كيف طيب كيف نقللها يا ام جود؟ كيف نقللها؟ وش الاشياء اللي حابه تلغينها مثلا تشوفين انها سببت في ارتفاع تكاليف الزواج؟
14: هل فينا ما عاد هو زواج كان صار زواجين.
2: اي
0: شلون؟
14: ملكه وضاعه ودقاقه وهدايا.
2: أي.
14: ومعازيم وشهر شهرين ولا عرف.
0: حلو. وين اللي كمل؟ الو
2: ام جود.
14: هلا.
2: اي طيب في مثلا في بيئتك مثلا في عائلتك او من الاقارب في زواجات بسيطه يعني خففتوا الاعباء قللتوا المتطلبات؟
14: ايوه نعم في الناس اللي واعي تبعها الناس كان زي احنا تزوجنا زمان.
2: أي.
14: شيء مشهور ومقدور عليه
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك.
0: يعني انت يا أم جود تقولين إنه الآن ودنا تكون مناسبة واحدة وفيها الملكة والزواج تكون مرة واحدة.
14: نعم.
0: تكون أفضل.
14: ليش؟ إيه ليش التكاليف؟ أكيد لو تسأل لك أم ولا أب قالوا والله ودنا زوجي أنا بس ما إحنا قادرين. ليش؟ الفلاينة سووا والفلاينة خطوا. أم العروسة تقول أنا والله ما لي دخل هم خذوا قاعة وحفلة وسووا بس خلني أنا بنبسط.
2: إيه نعم.
14: فهمت علي؟ وهذا لا يقول كنا مثل الناس وهي النهاية كلها تقليد
0: وكلها تيجي في راس العريس والعروس.
14: ايه احنا كان طالعين علينا بشغلة جديدة
0: اللي هي
14: 40,000 و50,000.
0: ايه
14: واروح اجيب مصممة واصممة طيب البسكم فيها.
2: ايه
14: ولا باخذ فيها ضيافة ساعة ساعتين واطلع. لا.
0: يا ام جود فيه عادات عند بعض العوائل يسوون الملكة زين مناسبة كذا قاعة وشغلات ودنيا هذا على اهل البنت.
14: نعم في ناس أخذوها دفين كلها الجمل وما حمل.
0: إيه وبعدين بعدها الزواج على أهل على الولد.
14: أيوة هذه شو اسمه.
0: فالآن لو نلغي الملكة ونخليها ملكة زواج في ليلة واحدة ويتقاسمون النفق التكاليف تمشي.
14: لا يسوي ملكة بس شيء مختصر بين هل العريس وهل العريس في بيته وقهوة وشاهي وصحن حلا ونبسطوا وجوبوا هديتكم صلى الله وسلم.
2: بيض الله
0: بارك الله فيك.
2: بيض الله وجهك يا موجود. فعلا كلامك منطقي وصحيح ودور مهم يعني من الأسرة أنها تقلل يعني من المتطلبات وكذلك تخفف الأعباء وتقدم التفاهم على المباهاة.
0: شكرا لك شكرا لك بارك الله فيك والله يجعل يعني ما قلتي إن شاء الله موازين حسناتك. شكرا شكرا لك.
2: الله يحييك الله يحييك في امان الله.
0: هذا يقول لك الكبير يعقلها عرفت
2: حاتم.
15: الو
2: حياك الله يا حاتم.
0: جاك حاتم.
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: السلام ورحمه الله.
15: كيف الحال؟ كيف حالك
2: يا مرحبا
15: طلال شلونك؟
2: طيب طيب جعلك طيب. اهلا اهلا يا حاتم.
15: اهلا وسهلا بكم. شوف يا طويل العمر. السلام.
0: سلام.
15: أنتوا شعبتوا في الموضوع والله أني حتى ما عاد أدري.
2: ما في ما تشعبنا هو الموضوع واسع لأنه مرتبط بين أسرتين لكن نتكلم.
15: أي. ولا تقصد الزواج؟
2: إحنا نتكلم عن عادة
0: مناسبة
2: دخلت علينا
0: يوم الزواج
2: وارتفعت تكاليف الزواج بشكل عام. وش العادة الدخيلة هذه ودك تلغيها؟
15: جميع العادات اللي دخلت هي ليست عادات. وترى على فكرة العوائل بعض العوائل الآن متمسكة فقط ادفع مهر
2: المهر هذا ما في ما نسيت المساس احنا بالمهر.
15: اسمعني اسمعني عطني فرصة عشان ما اطول على المستمعين.
2: ايه؟
15: اللي بعدي.
2: ايه؟
15: ادفع مهر حلو ذبيحتين وما يجي حدود 20 رجال ولا تدفع لا شبكة ولا اي شيء ولا اي حاجة.
2: هذا وش هو الحين؟
15: هذا الشيء اللي مفروض يصير. بعدها وهذا زواجك تبغى تقوم زواج النسوان تبي تسوي زواج رجال تبي تحطه في الصراحة يعطى العريس جميع الصلاحية. والله إذا كانت كل واحد حسب طاقته والله إذا كانت أسرة العروس من يقدرون يسوون شيء يسوون. أما إيه. أنك أنت تشرط عليه قصر أفراح للحريم وبالشغلة الفلانية أو أنك الشباب في عزلة عن الزواج الآن البيوت مليانة شباب ما تزوج.
2: لحظة الآن الآن يا حاتم أنت تقول الله يسلمك أنا الرجل أنا المسؤول عن تكاليف الزواج من غير ما أي. حد يتشرط او يتدخل.
15: اي هذه شينتي انا.
2: أي.
15: هذه شينتي
2: يعني انا اختار الشيء اللي اشوفه مناسب لي. وفق امكانياتي
15: وفق امكانياتي
2: اي
15: وفق امكانياتي ما اقدر عليه.
2: اي طب واذا قالوا يا حاتم الله يسلمك الان اهل البنت يعني والله نبغى بنتنا تفرح وهذه ليله عمر ولازم تلبس الفستان لازم يشوفونها القريبات ولازم يشوفونها
15: يومني انا يوم جيت خطبت بنتكم عارفين وضعي المادي عارفين كم راتبي عارفين كم دخلي تجون تقولوا لي الكلام هذا لا ما يصلح
2: كلام جميل بيض الله وجهك يا حاتم
15: ما يصلح مره ما العلم ولله الحمد سم. انا مقتدر ولله الحمد
2: الله يبارك لك
15: يعني انا تزوجت قبل 10 سنوات 2015 بهذه الطريقه دفعت مهر وقال لي عمي الله يغفر له ويرحمه بكيفك زواجك تبي تسوي زواج حريم ما تبي انا فعلا سويت زواج رجال سويت زواج
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك
15: يعني الكلمه هذه بحد ذاتها خلتني ما اكون على ظهري على عاتقي شيء
2: احسنت احسنت ان لما تكلم عن تيسير الزواج ترى مو بتقليل ترى من قيمته مناسبه نريد ان نحافظ على قيمه الاسره
15: لا لا بالعكس
2: نعم صحيح
15: تكلفه اكثرهم بركه
2: الله يحفظك
0: بارك الله فيك يا حاتم
2: مشاركه معنا
0: شكرا لك شكرا لك نايف
16: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله يلا حيا
16: مساكم جميعا ان شاء الله
2: اهلا وسهلا
0: مساء الورد
16: في عندنا أشوف أنه نقدر نستثني منه اللي هي القاعة
2: أنت على طول دخلت في القاعة
0: وش تبي كيف يعني ليلة الزواج كلها من القاعة خلقة
16: إيه نرجع شوي زي أول
0: شلون
16: عادة كانت عندنا إلى قريب ممكن 10 سنوات أو 15 سنة كانت الزواجات تتسوى عند البيوت عند ال
0: هذا يعني وين؟
16: عندنا في الجنوب
0: أيوة إيه ما شاء الله في الجنوب ممكن فيه ساحات كبيرة ممكن الواحد يقوم حفلته
16: صحيح لأنه الآن في مبالغ باهظة في القاعة
0: أنت متزوج ولا لا؟
16: لا والله باقي
0: يلا شد حيلك أجل كيف تبغى تتفاهم مع المتزوجين؟
16: والله شوف أنا مقدم على زواج وبالنسبة لي أنا بخيرها بين أمرين
0: ايه
16: عارف يا بتكون شهر زواج يا بيكون
0: فرح
16: فرح
0: الله شوف ترى قال بيخيرها ما بين يا تبغين فرح بدون سفريات بدون شيء بعد الزواج يا يعني انه زواج سفريات ونلغي الفرح
2: الله يوفقك يا نايف ويرزقك من واسع فضله يا كريم
0: إن شاء الله.
2: وتفرح ان شاء الله في زواجك
0: بدل الحلال يا نايف
2: الله يوفقك يا كريم
0: شكرا لك يا نايف
2: تحياتنا لك يا نايف اهلا وسهلا ومرحبتين شكرا لك على الاتصال على المشاركه معنا مشاركات رائعه على شك انها يعني يحاولون أن يقدمون فكرة البساطة في الزواج حتى يكون أقرب للطمأنينة والاستقرار بعيدا عن الديون والتعقيدات والتضخيم ربما تأتي بعد الزواج ولا شك أن هذه نتائج المظاهر والمباهاة في الزواج يعني نظير التكالف والتكلفات والباهظة وأحيانا فيها مبالغة فقط حتى الناس يطلقون الأحكام على هذه الأسرتين شوف والله وش عندهم هذا وش ميزانيتهم وش تكلفتهم بناء على إيش بناء على مظهر الزواج كامل في مبادرات مجتمعية تساهم اليوم في تقليل متطلبات في تقديم التفاهم على المظاهر احنا معها ونؤيدها حتى يكون هناك أيضا يعني زواج وشبكة اجتماعية متأصلة مترابطة
0: 011-4053 يا أحمد
17: حياك الله
0: هلا وسهلا
17: كيف صحتك طيب
0: الحمد لله كيف حالك
17: والله موضوعكم شيق والوقت ضيق معكم
0: الضيق اجل عطنا الشيق وفي وقتك الضيق
17: بارك الله فيك
0: يلا
17: يا اخي عندي ظاهره الان بدات تظهر
0: اللي هي
17: للبنات توزيع يعني توديع العزوبيه
0: توديع توديع العزوبيه
17: غير الشبكه
2: ايه
0: الله
2: هذه ما تسويها انت ما يسويها الرجل ولا المعرس هم يتكفلوا هي بنفسهم اي هم يسوونها من حر مالهم ما حيتدخل يعني ما ياخذوا مثلا من العريس وعطنا فيه نسوي حفل تودي العزوبيه هذه لهم
17: طيب هذه منهم طبعا هذه ولا لا
2: اي منهم هذه ما لنا علاقه فيها
17: طيب اللي من الشروط اللي الان يعني تتعب الكاهل المتزوج
2: ايه
17: انها نبغاها زي اختها مثلا اخت واحده
2: ايه مجارات الناس
17: مجارات
2: اي والله
17: كذا ولا لا
2: اي انت فينا نختار الإجابة الصحيحة ولا ايش طيب واقعك يا عم احمد يعني بيئتك اولادك تزوج احد منهم
17: اي تزوج واحد منهم
2: ما شاء الله
17: الامر وافقوا على الولد وافقوا على الجميع وشبه انتفقنا. لكن كان في شرط اللي هم للبنت انها تقول ابغى يعني زي ما سويتوا لاختي حفل وزواج. قال الولد ممكن اكلم البنت اتفق معها شو تناقش معها. قالوا ما عندك ما هذا تلفونها وكلمها وعندها لها.
0: حلو.
17: اتصل عليها وكلمها قال لها الحياة نبغى نبني بيت وما لها الداعي هالخسائر، خلينا نخلي خسائرنا هذه في سفرة ونأتي بيت جميل وهذه.

0: أقنعها بالكلام ضمن يعني شب وافقت والغوا الزواج وقالوا مدى ممتبكين مع بعض خلاص نجل خلاص ما عاد ننتهي الموضوع.
1: ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه فكرتك المطبقة اللي طبقتها يا أحمد نفس فكرة أم عبد المجيد اللي اتصلت، سمعت رأيها ولا لا؟
0: والله ما كنت
1: اتصلت تقول لا تتدخلون أنتم يا الأهالي، خلوا العروسين يتفقون مع بعض، خلوهم يختارون طريقة حياتهم، يختارون طريقة الزواج، القاعة، التكاليف، خلوهم لحالهم، لا تتدخلون.
0: هذا الكلام
1: إيه؟ أنت طبقته ما شاء الله عليك.
0: اي نعم انا ابغاهم يسوون هالسرقه يتفاهم مع البنت قبل ام انه ما تبغى تبغى تبغى طبعا هي تشرط قبل لكن اذا صار في اتفاق بين الطرفين
1: اي نعم
0: هانت
1: ما شاء الله عليك
2: يعني. بارك الله فيك احمد وعقبالك ان شاء الله.
0: امين عقبال الجميع انتم
2: عقبالك انت
0: وهقني
1: طلالك الله يحفظك يا احمد يطول عمرك ويكتب لك الخير يا كريم.
2: سهل الله امرك يا احمد
1: الله يراك.
2: حمدان
1: مرحبا اهلا وسهلا.
2: اعطونا حمدان.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
3: كيف حالك خالد؟ كيف حالك طلال؟
1: هلا هلا يا حمدان.
2: صوتك بعيد يا حمدان.
3: أمس طلال لا حد يزعله.
2: من زعله؟ ما حد يقدر يزعل طلال.
1: الله يطول عمرك.
2: إلا زعلك يا حمدان. إلا زعلك.
1: سهلة يا مرحبا يا حمدان.
3: طلال أنا عندي بس شيء واحد.
1: سم تامر أمر.
3: هو اللي جيت. في نهاية اللي هذا اللي يقولون شرط زواج يعني مثلا انت طلقت امراه تعطيني فلوس.
1: اي هذا يكون يعني مؤخر صداق وشيء متفق يعني بينهم يا حمدان.
3: اي هذا مؤخر انا ما
1: ضده انت. اي ضده ما شاء الله. انت متزوج وخلاص؟
3: والله تزوجت وخلصت.
1: الله يسر امرك ويكتب لك الخير ويعوضك بالافضل والاجمل يا حمدان.
3: وشيء ثاني
1: اي
3: الواحد خلاص يزيد في الزواج الفرحة مرة واحدة
1: صح
3: الزواج مرة واحدة
1: صح
3: طبعا كيف تجيك هذا معانات من يلعن جماعات
1: اي نعم اي كلهم يجتمعون يبسطون في الليلة
3: ايه
1: صحيح
3: هذا مرة واحدة اما اللي يجيك نقول لا اما بيزواج بين الشيط ما وصل هذا
1: صحيح
3: انا اتجيك انا اي واحد يتزوج عرفت
1: اي نعم
3: ما راح يصير هذا يعني حط زواجه لده مخفر ولا بسيط ما
1: وصله. صحيح كلامك صحيح يا حمدان الله يحفظك يطول عمرك ويكتب لك الخير. شكرا لك على اتصالك.
3: شكرا شكرا حبيبي.
2: شكرا لك.
1: سهلا في امان الله. محمد
4: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. اهلا يا محمد حياك الله.
2: هلا وسهلا يا محمد
4: ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. أخي الكريم الموضوع ترشايك بصراحة يعني الكلام فيه سهل بس التنفيذ صعب.
1: أي تنفيذ صحيح نعم أي. عشان كذا احنا نبي نتشارك كلنا في المجتمع الآن وانتم معنا نشوف حلول يعني
4: ما تصور عندنا حلول ما تصور لا عندنا ولا عندكم حلول.
2: ليه؟
1: من المجتمع نفسه من الأسر
4: من الأسر نفسه. أنا أشوف يا أخي الموضوع طبعا تعرف الآن احنا نتكلم عن الشاب والشابة. طيب افرض الشاب هذا بيتزوج وهو معه موظف والبنت متزوجة بتزوج وهي موظفة من المسؤول عن تكاليفهم؟
2: لحظة الشاب يتزوج وهو ما هو موظف؟
4: اي اغلب يتخرج من الجامعة ما عنده وظيفة ويضطر يتزوج.
2: طيب كيف يتزوج وهو ما عنده دخل؟
4: واجد يتزوجون يا اخي اللي يبغون يسرون في السماء
1: بس ما في مصدر دخل يا محمد. ما في
4: والله في يا اخوان.
1: شلون في انت هو موظف ولا لا؟
4: اغلبهم ما اقول اغلبهم في نوعيات ما هي موظفه.
1: ما حد يقبل الله يسلمك وين يصرف على البنت ومن اللي يقبل اصلا يزوج بنت الناس الى شخص غير
4: ممكن برضه البنت ما هي موظفه. شفت كيف؟ بس شوف يعني اللوم الكبير على الاسر.
2: ليه؟
4: على الاسر اللي تفرض اشياء يا اخي صعبه على المتزوج سواء على الولد او على البنت. شفت كيف؟ يعني أيام زمان كان طال عمرك التكاليف يعني قليلة والمناسبات
1: إيه أيام زمان راحت يا محمد
4: يا يا يا طلال والله يا فيصل والله يا أخوينا.
2: أنا اسمي محمد الحين
4: لمحمد الله يحفظ
2: الله يحفظ
4: الآن طال عمرك صار يفرضون أشياء والله يا أخي ما تدخل
1: طيب
4: ملكة
1: أي نعم نعم نعم
4: زواج رجال
1: صحيح الحياة تغيرت يا محمد الآن وصار فيها أمور إيه
4: ما عليك. هل تغيرت الدنيا الأسوأ ولا أحسن؟
1: وهل السؤال هل الإنسان نفسه هل تغير أو تحسن وضعه المالي للأسوأ ولا الأحسن؟ هذا هو السؤال واللي يفرق
4: والله أي. تقريبا الأغلبية للأسوأ
1: لا مو بشرط في ناس توظفوا

0: الزواج الجماعي هذا زواج ممتاز، طيب فكرته رائعه.
1: طيب طيب طيب عم محمد، في بس الوقت ضيق وعندنا اتصالات، اذا تسمح لي بس.
0: تفضل.
1: الله وجهك، الله يجزاك خير، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركه معنا، اهلا وسهلا ومرحبتين.
2: انا شو اسمي الحين؟
1: محمد ولا خالد؟
2: لا الحين صرت خالد، قبل شكلك
1: يلا خالد.
2: ابو محمد
3: مرحبتين، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يلا حيا.
3: الله يبارك فيك، يعطيكم الصحه والعافيه.
2: يا مرحبا.
3: الموضوع صراحه شيق وجذوره كثيره، ولكن انا عندي نقطتين.
2: اللي هي
3: النقطه الاولى انه شخصيه الرجل من البدايه هي اللي راح تفرق معاه الى النهايه. ان الرجل من البدايه، انا يوم جيت اخطب يا جماعه الخير ترى انا ظروفي الماديه كذا ما اقدر على زواج. ثانيا احنا لازم نفرق ما بين كل واحد وقدرته. الله يقول في القران الكريم لينفق كل ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يعني انا اليوم ما يمكن ان نسوي الشيء اللي على حالته ضعيفه نحكم فيه على القوي. اللي انسان متيسر يا اخي ان شاء الله يسوي عرس يعزم اهل الرياض كلهم، الله يوفقه.
2: نعم.
3: فاحنا ما نقدر نحكم على
1: الجميع. ابو محمد كلامك جدا منطقي ممتاز ورائع، لكن هذا الرجل الان اذا تقدم للزواج وكما اشرت يعني انه ما يقدر، بيقول له مع السلامه، ما تقدر خلاص لا تزوج.
3: بقول لك شيء، بقول لك
1: سم.
3: غالبا الرجل يعني انا كاب مثلا لبنت ويجيني رجل يقول لي والله شوف انا ما قادر على حياتي الزوجيه والامور طيبه وراتبي جيد واموري زينه، بس لا تجبرني على ليله الزواج اللي اخسر فيها 50 70 الف 100 الف ترى تعكر علي حياتي. والله انا ماني موقف على نصيب بنتي كمان على ذا اليوم. في نقطه ذكرها الاخ بنت خالد بن طلال قبلها، انه لما قال له ماني بسوي حفل للرجال، بسوي فقط ماني بسوي للنساء فقط للرجال، قال شلون تزف نفسها؟ فكرة انها تزف نفسها هذا من الحفلات اللي تسويها قبل الزواج، يوم الحنة ويوم توديع العزوبية ويوم الملكة ويوم مدري ايه، اربع خمس حفلات قبل يوم الزواج تحتفل فيها براحتها. وانا ما حضرت في ذي الحفلات كلها، بس انا كزوج انا ملزم في اليوم الاخير بسوي الحفلة اللي تناسبني انا
2: على قدراتي،
3: على اتفاقي مع اهل الزوجة. وهذا اعتقد بالطريقة هذه انت تفرض رأيك كرجل وتحط الشيء اللي يناسبك أنت، والشيء الثاني المرأة تعرف حدودها وتعرف أن فلوسها اللي جتها مهر تصرفها زي ما تبغى.
1: طيب ممتاز. طيب محمد، الآن الرجل هذا تقدم إلى هذه الأسرة يريد هذه الفتاة، ممتاز، قالوا والله نحتاج إلى حفل ونحتاج إلى تكاليف ونحتاج إلى إلى إلى،
3: يقدر
1: يقول
3: ما يقدر
1: إيه؟
3: سلام عليكم.
1: غير لحظة مهي بكذا، سلام عليكم يبيها يا أبو محمد، يبي البنت يحبها. شو يسوي بهالبساطة؟ السلام عليكم ولي يروح يدين.
3: لا شوف
1: موضوع ثاني. ايه علمني شلون توهقت
3: انه هو يحبها وما في الا هي وفي حياته، هذا شيء ثاني.
1: يعني شو يسوي؟
2: شيء ثاني يا
1: ابو، شو يسوي يعني؟ شو يسوي يا ابو محمد؟ شيء ثاني يدين
3: هذا الله لا يهينه يرخ راسه
2: يسلم لوحه. اسمع، يسلم لوحه واستماره.
3: ايوه
2: يسلم اللوحه واستماره وبسم الله.
1: عشان كذا ترى الغالبيه كذا يا ابو محمد، الموضوع مو بس ما اقدر السلام عليكم، لا بعضهم ترى يحبها يعني يبيها خلاص، لقى نفسها واستقرار العاطفي معها.
3: والله ما نتمنى له الا يسوون اكبر حفل. انا بالنسبه لي انا اكلمك عن تجربتي. يعني انا يوم جيت اتزوج عمي اللي هو ابو
1: المدام
3: قال لي اسمع يا محمد، تقدر تسوي زواج ولا بدون؟ ترى البنت سوت حفله ملكه.
1: نعم.
3: انا يوم قلبتها في راسي والله كلامه صح، البنت سوت حفله ملكه وانبسطت وزفت
1: ما شاء الله ما شاء الله،
3: خلصت ما بقى شيء.
1: الله يوفقك ابو محمد ويكتب لك الخير يا كريم.
3: صغيره والحمد لله.
1: صحيح كلامك والله منطقي ممتاز جدا، لكن في بعضهم بيدخل ويشوفها ويحبها لقى استقرار العاطفي معها ما يقدر يقول سلام عليكم، يحاول إلا إن شاء الله ربي يوفقهم.
2: أبو ليان أعطاك الخطة من البداية، قال الكلام
1: عند محمد. أبو محمد
2: من أبو محمد ولا أبو ليان؟
1: الله يحفظك أبو محمد، طول عمرك، أسعدنا بالاتصال والمشاركة معك. حياك ربي. يا مرحبا
2: أبو محمد، أعطاك الخطة من بدري، قال لك الكلام على الرجال مو بس على طول يوم يروح يسلم لوحة واستمارة.
1: سالفة غاز هذه ولا وش؟
2: أبو ليان سالفة طويلة، ما خل يا لساني أسكت، فهم؟
3: والله ما أدري الخاص بأبو محمد تو. السلام عليكم.
2: أهلاً أهلاً.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله أبو ليان.
3: حياكم الله وبقاكم الله. أهلاً يا أستاذ خالد وسطر على الحبو والله.
1: الله يبقيك، الله يبقيك أبو ليان. سم
3: سم والله نشوفهم مبالغين في الزواجات الحين، هذه مبالغين مبالغة يعني صراحة، ما يروح فيها إلا العريس المتزوج
2: هو الضحية.
3: هو الضحية
1: ليه؟ طيب ليه يدفع؟ طيب

0: كان يقول ما اقدر وخلاص.
1: هو يتكلم اكثر التكاليف على المال، على المال
0: طيب يقول ما اقدر.
1: المديوين ومن الشغلات
0: ايه
1: ومديوين كل هذا
0: طيب
1: يروح فيها، يبغى له على الاقل قرض،
0: طيب
1: قرض
0: طيب
1: قرض يستلم قرض عشان يسوي زواج ولا ايه.
0: طيب يا ابو ليان يعني واضحه واضحه، الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك،
2: بارك الله
0: وعلى المشاركه معنا.
2: شكرا لك.
0: صالح
2: فالح ولا صالح؟
0: صالح
2: فالح.
0: فالح
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: مساكم
3: الله بالخير.
0: صالح ولا لا؟
2: فالح.
3: صالح
0: صالح ابو الهلال.
2: اوه العديل
0: حياك الله يا صالح. يا مرحبا.
2: ها
3: هي صالح ابو الرياض. ايوه
0: ونعم.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا يا صالح.
3: والله بالنسبه انا زعلني اللي متصل قدام شو اللي ابو توفيق هذا، صراحه ما له داعي كلام يعني.
2: زعلك
3: والله يعني صراحه جاب كلام ما له داعي.
2: ما لا لا ما علينا، هذا وجهه نظر وعطنا بس وجهه نظرك.
3: اظن يخفف يا اخي شويه، انت من الناس ده ما يحتاج يعني الكلام يرد الكلام.
2: لا لا لا
0: لا لا عادي، لا لا عادي، وجهه نظر تناقش، وموضوع كله زواج وكله سواليف
2: وكل
0: يعني
2: حبية،
0: ما كلها اراء يعني ما في شيء.
2: ما في شيء.
3: عمرك انا زوجت واحد من اولادي والحمد لله تمام.
2: وكيف كانت الاجراءات؟
3: والله اجراءات سليمه والحمد لله، المهر 50 والمؤخر 40 والحمد لله رب العالمين.
2: لا لا المناسبه كيف سويتوا؟ احنا نتكلم يا جماعه ما هو في المهور، نتكلم في الحفله.
3: قاعه كويسه، استراحه، شو اسمه، قصر كويس، والحضور كويسين، والمعازن كويسين، واللي حضروا يا رب لك الحمد والشكر، والخساره بسيطه
0: ما شاء الله تبارك. اهم شيء التوفيق والاستقرار يا عم صالح.
3: ايوه هذا بس بعض الناس، انا اخوك استاذ طلال واستاذ خالد، المظاهر دي انا ابغى المظاهر دي تلغي بس هذه.
0: اي نعم نعم نعم كلام جميل.
3: في فندق في قاعه يا اخي ما لها داعي يا
0: صح.
3: اخي كلها ليله واحده.
0: نعم نعم كلام صحيح.
2: لا يكون ايام يوم نسيت الخرفان في الشنطه.
3: انا رجال افلح الخروف.
2: الله
0: الله
2: يحفظ
0: طول عمرك يا
2: حفظك
0: صالح.
2: الله
0: يرحمك.
2: صالح
0: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. شكرا.
2: شوف الفكرة في شغلة مهمة لازم ننوه عنها يا جماعة. ترى والله هذا الكلام إذا نتكلم كلام الجد، ليلة الزواج هي عادة ما تكون ليلة العمر، لكن سبحان الله يعني دائما خلوكم في القدرات الممكنة، لا تحملون أنفسكم أكثر مما لا تستطيعون، لأنه هذه الشغلات تتراكم، لأنه في الأخير العروس والعريس بيروحون في بيت وبيتقفل عليهم الباب، والمشاكل يعني العناء اللي بيتحمله ممكن من وراء هذه التكاليف كثير، خاصة إذا كان دخله محدود. اللي بتضرر والله البنت والرجال، يعني ممكن يكون يقصر عليهم شغلات كثير بسبب هذه الديون اللي ممكن يتحملها الشاب أو الشاب.
0: والله الأمور كلها مرتبطة ببعض، يعني في أمور نفسية في ذات الوقت، أمور اجتماعية على الأسر، وأمور كذلك عاطفية إن كان يحبها ويبيها ويرغب فيها، وأمور مالية أحيانا ممكن يستدين ويحمل نفسه أعباء مالية، كلها مجتمعة مترابطة مع بعض. فنحاول يعني قدر الإمكان نبسط هذا الموضوع، نكون أقرب إلى الطمأنينة إلى الاستقرار في مشاركة
2: وفق الإمكانيات
0: الأسر يعني.
2: وفق الإمكانيات. أم ريما.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام. أهلا بأم ريما.
4: أخباركم طيبين؟
2: يا أم ريما سويتي عرس ولا باقي؟
4: عرس مين؟
2: عرس بنتك ولا ولدك ولا؟
4: في اللي تزوج وفي الباقي.
2: يلا اللي تزوج وش سويتي معاهم؟
4: زواج نفس الزواج الناس.
0: وش ملاحظاتك طيب يا أم ريمة على الزواج وعلى التكاليف اللي صايرة وعلى
4: أنا أقول أي. أنا أشد هذول المواطنين.
0: اترك المواطنين، اترك، خلينا احنا في الزواج.
4: لا بس اسمع
0: انا ناشدي العرسان ناشديهم.
4: ادري يخفضون المهور للشباب.
0: اي نعم اي
4: لا يغلون المهور.
2: ما علينا من المهور، علينا من ليلتكم اللي دائما انتم تحملون الرجال شيء واجد.
4: لا ما حملناه
2: في الزواج، ليله الزواج. احنا شوفي ام ريما،
4: ما
2: نبي نتكلم في المهور، احنا نتكلم في ليله الزواج. وش الاشياء اللي ممكن تشوفونها مكلفه على العريس ودكم تلغونها؟
4: مثلا يحطون مطربة
0: ليلة الحنة، هذه يلغونها ولا تبينها؟
4: ليلة الحنة خرابيط يتحنون في بيتهم وقضينا.
0: طيب
2: توديع العزوبية
4: كيف؟
2: توديع العزوبية
4: خرابيط.
2: حلو
0: كويس، هذا شلنا ثنتين، وش باقي الحين؟
4: باقي بس
2: إذا شال المطربة من بيقعدون الحريم مش يرقصون عليه؟
4: هم يطقون طقاقات، يجيبون في طقاقات
2: إيه
0: مطربة يعني في ذات الوقت أيضا لازم مطربة.
4: لا لا حريم حريم.
0: إيه ما عاد في هذه الحين ما عاد في خلاص.
4: إلا والله
0: ما عاد فيها المصطلح الحين ترى يزعلون الحين ما في إلا مطربات الحين. الله يحفظكم ريما يطول عمرك أسعدتنا بالاتصال. طيب طيب شكرا لك على الاتصال والمشاركة معنا.
2: أم ريما باقي يا العود الأزرق عرفت ذيك.
0: أبو فايز
5: هلا والله
0: مرحبا حياك الله يا أبو فايز أهلا وسهلا
5: الله يبقيك الله يبقيك
0: يا مرحبا.
5: اللي أنا أرغب إن هي يلغى هي الشبكة اللي قبل الزواج لأنها مكلفة مكلفة نفس تكلفة الزواج.
0: تلغى تماما ولا تدمج مع يوم الملكة؟
5: لا إذا أنها لا مع الزواج.
2: لحظة لحظة أبو فايز هي الشبكة ذي هي موجودة في كل مناطق المملكة؟
5: أو لا عند بعض الناس
0: بعض الأسر
2: بعض هي الشبكة وش إنه يعني
0: يلبسها ذهب
5: الشبكة يجيب لها ذهب
0: أيه ويلبسها فقط
5: ويسوي استراحة أيه. ويسوي عشاء
0: مو بشرط أحيانا يكون في البيت في بيت أهلها مو بشرط المكان لكن تكلم عن فكرة فكرة إقامة الشبكة هذه أنت ضدها تماما؟
5: أي نعم
0: ضدها تماما
5: أي نعم.
0: ولو قالوا مثلا خلها بعد الملكة تصير الملكة مثلا المغرب وبعد العشاء تصير مثلا الشبكة في نفس اليوم ترتاح.
5: لا هي هي هي لأنها تصير ثنتين زواج والملكة والشبكة هذه الشبكة هذه ترى تكلف تكاليف وين يجيب لها ذهب ويجيب لها عطورات ويجيب لها جوال ويجيب
2: عندكم انتم كيف الشبكة هي كذا
5: اي هذه هي
2: انه يعني يسوي مناسبة كبيرة الرجال
5: اي نعم
2: ومعازيم رجال وحريم
0: لا لا
5: اي لا الله ما في فرق ياخذ استراحة ياخذ مدري ايش وتكاليف
0: لا لا ما فيها دعوات هذه ابو فايز الشبكة هي خاصة بينك وبينها أنا خاصة بين العريسين
2: هو
5: لا لا لا عادته مش هذه قائمه بالشكل هذا
2: هذا باي منطقه
5: بالجنوب كلها
2: طيب
5: وبعض الاسر يا اخي حتى في الزواج انا حضرت زواج وعيالي حاضرين زواج طالعين علي كل واحده بورده كذا ليش قالوا انهم موزعين على الحضور كل واحده ورده وش
2: يا ابو فايز الرجال ألو. متكدد له بثمانين تسعين ألف في ليلة فهمت وقفت على وردة هي احنا الفكرة انه كيف احنا تنقلص هذه التكاليف يعني اقدع خاربة على قولهم لكن فكرة ايش انه في اشياء دخيلة علينا في موضوع فكرة الزواج هذا اللي يقول لك يلا انا بصمم ديكور للقاعة فهمت قيمة وقدرها زي ما قالت لنا واحدة من الاخوات قالت وش بيسكن فيها يعني
5: والله هذه منتشره والله يعني فانا اللي اقول انا ضد هو حفل الشبكه اللي يجيب لها ذهب
0: اي هذه تجيب لها ذهب او تجيب لها هديه بسيطه تقدمها لها حتى لو كانت يعني بعد الملكه يعني بعد ما تخلصون ملك المغرب تصير عقب العشاء في بيت اهلها ما يستدعي يعني حفل كبير أتكلم كفكرة فكرة الشبكة
5: والله يحطون حفل نفس حفل
0: هو يجي حفل بس إنه حفل مختصر فقط على العروسين بس يعني ما يجون حضور ما له علاقة في خاصة من العروسين
5: ما هي كذا لا والله ما هي كذا
0: أدري ما يمكن المفهوم عندك يبدو لي متغير
2: يمكن عاداتهم أو عندهم تقاليد معينة
0: طيب.
2: بارك الله فيك أبو فايز شكرا لك لتواصلك ويعطيك ألف عافية
5: يلا يا
0: حياك الله تحياتنا لك في أمان الله شكرا لك يا أبو فايز شكرا لكل أحب الكرام اللي شاركونا الحقيقة في هذا الموضوع موضوع ما في شك يعني أنه مهم وحساس يعني متعلق في الاستقرار الأسري المرتبط بالزواج وهو استقرار الوطن ما في شك يعني وكلنا خدمة لهذا الوطن العظيم لكن لا نود أن نضخم هذه المسائل ونضخم هذه المول ويتحول الموضوع إلى ساحة للمظاهر وإلى المباهاة نريد أيضا أن نبسط ونيسر هذا الأمر على كل العرسان حتى يستفيدون الحقيقة من هذه الفرص والمبادرات المجتمعية
2: يا جماعة في شغلة مهمة دائما فكرتي اللي نقولها في كل مكان أنه يا جماعة في موضوع المناسبات هذه الكبيرة والله العظيم أنه إرهاق للطرفين لا للشاب ولا للشابة هذه المواضيع التكاليف الزيادة نحن نتفق إذا في إمكانية مالية زائدة الله يهنيهم لكن الواقع اللي فعلا أنه على قدر من الإمكانيات بالعكس المفروض أهل العروس أنهم يحرصون على أنه البنت ما تروح ما تدخل في موضوع الديون وشغلات يتكبدها الزوج لأنه هذه تنعكس تلقائيا على الأسرة وعلى استقرارها المستقبلي فلذلك دائما فكروا فيما ينفعكم، بعيد عن المقارنات، انسوا المقارنات، في السعادة هي ترجع للرجل وللمرأة في زواجهم. احنا نسعى في فكرتنا انه فعلا نسهل الامور ونخليها على قولهم يتوفقون الاثنين ويتسهلون ويبنون أسرة ويعيشون حياة مستقرة مريحة يقدرون يبنون فيها حياتهم المستقبلية. مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل. شكرا لكل من اتصل، شكرا لمن أدلى بأفكار وتناقش معنا وتناقشنا معه، ونعتذر من الناس اللي ما قدرنا، المتصلين اللي ما قدرنا ناخذهم لضيق الوقت. ننتقل الآن بعد هذا الفاصل إلى ضيف تعاليل، ابقوا معنا.

0: تعاليل. إذاعة الرياض، نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.
4: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نرحب بكم في هذه الفقرة وهذه الزاوية الأخيرة، نجتمع وإياكم حول عدد كبير من الضيوف الكرام في هذه الليلة. نتحدث عن السياحة في المملكة العربية السعودية وعوامل الجذب فيها. أولا من نتكلم عن السياحة نقول والله فيها مسافات بعيدة، العائلات صاروا يبحثون عن وجهات قريبة فيها أجواء جميلة، فيها فعاليات، فيها تراث، فيها حتى منتجات محلية. اليوم محافظة شقرة قدمت نفسها وبرزت هويتها الزراعية والثقافية من خلال مهرجان فلفل شقرة، هذا وصل اليوم إلى نسخته السادسة، وأصبح الحقيقة الجمع الكبير والزوار في هذه المحافظة كأنها تجمع المزارعين وتجمع الأسر المنتجة والزوار، تجربة مهمة عكست جانب مهم من تراث المنطقة، ولا شك أن دعم كبير لهذا الاقتصاد. سأتحدث عن هذا المهرجان وكيف شقرة اليوم أصبحت وجهة تستحق الزيارة. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم الأستاذ نايف المطيري، المرشد السياحي والمشرف ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان فلفل شقرة. أهلا يا نايف.
5: يا مرحبا أستاذ العزيز، حياك الله.
4: الله يبقيك.
6: أهلا وسهلا بنايف.
5: يا مرحبا أستاذ العزيز، حياكم الله، حيا الله مستمعينا الكرام.
6: نايف، ريحة الفلفل ما شاء الله كيف؟
5: مرة ترى
6: مولع الدنيا.
5: الدنيا صدق.
4: ما شاء الله، ويمتاز يعني فلفل شقرة يمتاز عن غيره من المنتجات الزراعية، ما نلقاه إلا في شقرة تحديدا، ولهذا يعني أهالي شقرة وكذلك أيضا المحافظ قدموا شقرة بصورة ثقافية حول منتجاتها الزراعية كفكرة، وأصبح اليوم مهرجان.
5: نعم والحمد لله والشكر على ما وصل إليه المهرجان وما وصل إليه هذا المنتج الزراعي الذي أصبح الآن براند ما شاء الله.
4: ما شاء الله. الآن صار يقولون في بعض المطاعم صار يستخدمون الآن فلفل شقرة، يقول انتبه ترى هذا فلفل شقرة، يعني كميزة.
5: نعم، ولكن ميزة الفلفل اللي هو فلفل شقرة ميزته حرارة مع حلاوة.
4: نعم،
5: لا توجد في أي فلفل آخر.
4: طيب هذا ما شاء الله الانتاج الزراعي الكبير والكم الهائل والضخم في شقرة، كيف تحولت مثلا هذه الفكرة البسيطة إلى مهرجان كبير وعامل جذب لكل السياح وكذلك الزوار أو حتى المواطنين؟
5: طبعا بداية الفكرة، أو احنا نعتبر الآن صانع محتوى مهرجان فلفل شقرة اللي هو سعادة محافظ شقرة الأستاذ عادل بن عبدالله البواردي، اللي من يوم باشر المهامه في محافظة شقرة كمحافظ أخذ على عاتقه أن يميز شقرة ببعض المنتجات لخلق مهرجان يشار إليه بالبنان. فوجد أن الفلفل طبعا دبتاز به شقرة ولكن لم يؤخذ به اللي هو التسويق الجيد.
4: أي نعم.
5: فالحمد لله تحول زي ما شفتوا من النسخة الأولى إلى النسخة السادسة وصل الحمد لله. وإحنا برضو وسعادة المحافظ من أفكاره أنه الآن بعد النسخة السادسة حيث تحول الآن ما رجع في النسخة السادسة نعم تحول ولكن في النسخة السابعة إن شاء الله يتحول إلى البراند عالمي إن شاء الله
4: بإذن الله
5: مهرجان عالمي إن شاء الله.
6: طبعا إيش أهم المكاسب اللي اكتسبتوها من إقامة مثل هذه الفعاليات واستمراريتها إلى النسخة الحالية؟
5: أولا لو لاحظنا أن المزارعين ما شاء الله تبارك الله في النسخة الأولى كانوا طبعا رافضين يشاركون اللي يقول لنا ما أستفيد من المحصول يمكن أكبه أنا ما أستفيد منه فكان الإقناع على المشاركة في المهرجان. طبعا السبب عدم التسويق الجيد. فبعد مشاركة في المهرجان في العام الثاني أو النسخة الثانية قال أنا ما أشارك لكن العكس الآن أصبح محصولي محجوز.
6: يعني معناها أنه الآن التفتت ممكن طبعا المحاصيل هذه تأخذها أغلب الشركات.
5: نعم نعم في مصانع وفي كثيرة جو وقعت اتفاقيات
6: عرفتوا عن المنتج
5: من المزارع. نعم نعم
4: وصافي مزادات عندكم ولا لا؟
5: نعم في مزاد يقام في المهرجان لكن هذا المزاد يقام لصالح الجمعيات الخيرية.
4: أي نعم صحيح ما شاء الله
5: يقام لصالح الجمعيات الخيرية وهذا
6: دعم برضو
5: للعمل الخيري.
4: أنتم الآن تفكرون في النسخة القادمة السابعة؟
5: النسخة القادمة
4: في أفكار إلى الآن جديدة؟ في أفكار جديدة نعم. الآن راح تكون إن شاء الله في النسخة السابعة.
5: نعم اللي هو التحول للعالم بمشاركة عدد من الدول التي تشتهر بصناعة
6: إنتاج الفلفل
5: والحرة والتصنيع فأنهم يدخلون في المشاركة في هذا المهرجان.
6: طيب وش تميز هذه النسخة الآن عن النسخ الماضية؟
5: طبعا التحول الكبير في المهرجان لما خطط له لما أعد له. طبعا في كل نسخة يتم طبعا تلافي السلبيات
6: وجمع
5: الإيجابيات.
6: أستاذ نايف عندك أرقام يعني نقدر نقول النسخة الماضية كم شارك فيها من مزارعين والسنة هذه النسخة الحالية اللي انتهت الظاهر أمس أو
5: صح؟ عندي الكميات التجارية.
6: أي كم
5: طبعا تحولت الكميات؟ بدينا أول نسخة بدينا يمكن بحوالي 60 طن بس فقط.
6: طيب
5: وصلنا العام الماضي وصلنا إلى حوالي 1000 طن.
4: ما شاء الله
6: ما شاء الله
4: ما شاء الله تبارك الله.
5: هي نعم تحول كبير.
6: السنة هذه ما قدرتوا باقي لحد الآن الإحصائية ما وصلت؟
5: لسه الإحصائية إلى الآن. طبعا إحنا المهرجان خلص له يومين الآن ولسه ما بعد وصلت إحصائيته ولكن الحمد لله في بشرة خير إنها الحمد لله في تقدم وفي رقي وفي ازدهار حتى غير المزارعين
4: ما شاء الله.
5: بالنسبة الحمد لله تحول من هذا المهرجان لمنافذ بيع لكثير من الأسر
4: ما شاء الله.
5: عندنا الداتا في شقرة حوالي 97 أسرة منتجة الآن
6: ما شاء الله.
5: يعني أي شخص عنده مناسبة الحمد لله كلش موجود يستطيعون أن يتعاملوا معه يستطيعون تجهيز مناسبته له. طبعا أصبح الآن بعض المتاجر وبعض المحلات وبعض منافذ البيع في المهرجان تنتج حوالي 37 منتج تحولي من الفلفل.
6: حلو. احنا طبعا اليوم استضفناك نعم. لأنه بحكم نعم. أنه أنتهى المهرجان فعلى أساس أنه نتكلم عن النتائج اللي طلعتوا بها من خلال هذه الفعالية. هل في عندك أرقام تخص عدد الزوار اللي في هذا المهرجان اللي انتهى؟
5: هي نعم الزوار طال عمرك وصل الزوار حوالي 275 ألف
6: ما شاء الله. أغلبهم من برا المنطقة
5: المدينة. طبعا الأغلب من خارج المحافظة سواء من الرياض، من القصيم، من محافظات منطقة الرياض، من الجنوب، من الغرب، من الشرق، من الشمال، حتى وصل لنا سواح الأجانب ما شاء الله تبارك الله، كثير منهم وصل إلى المهرجان وزار فعاليات مهرجان فلفل شقرة السادس.
6: أنتم متعمدين أنكم تضعون هذه الفعالية وقت الإجازة الدراسية صح؟
5: لا مو تعمد، لأن الوقت هذا هو الإنتاج الصيفي لفلفل شقرة وأكثر غزارة وأكثر إنتاج هذه،
6: يعني اللي هو شهر سبعة،
5: اللي هو نهاية شهر سبعة، من بداية شهر سبعة إلى منتصف شهر ثمانية.
6: حلو. طيب الآن إيش كان يعني إيش البرنامج اللي كان ينتظر الزائر لما يعني يجيك من الرياض ولا يجيك من أي منطقة ويعني ينصر المهرجان هذا؟ وإيش كان البرنامج اللي يلاقيه؟
5: البرنامج عند دخوله طبعا بيكون هناك أمامه الصالة الرئيسية وهي صالة المزارعين، ويباع فيها الفلفل وكذلك نقاط بيع لمشتقات الفلفل. عندنا داخل الصالة كذلك أقيم مزرعة نموذجية اللي هي مزرعة أرض الفلفل لتعريف الزائر بمراحل زراعة الفلفل حتى من غرسة حتى القطف، ثم بعد ذلك بعد القطف ماذا يتحول هذا الفلفل، يتحول إلى عدد من المشتقات في عدد من الأسر، يشرحون للزائر من خلال هذا الموقع كيفية تحويل لصناعات التحويلية اللي طبعا يستفاد من الفلفل فيها. كذلك قمنا داخل الصالة الرئيسية متحف الشقرة لتاريخ شقرة لتعريف الزائر بشقرة التاريخ، شقرة العلماء، شقرة التجارة، شقرة
4: بالثقافة،
5: شقرة بثقافتها، شقرة بأسوارها، شقرة الحديثة كذلك عرفناهم، وهذا طبعا داخل الصالة الرئيسية.
4: ما شاء الله.
5: في عدد من الجهات الحكومية شاركت برضو في الصالة الرئيسية، قدمت عن طريقها بعض الخدمات مثل مستشفى شقرة العام ومكتب وزارة الزراعة، بلدية شقرة، جمعية الهلال، المركز الهلال الأحمر، فرع الهلال الأحمر السعودي كذلك. طال عمرك خارج الصالة طبعا هناك فعاليات تستمر إلى الساعة الواحدة منتصف الليل، منها اللي هو القرية، قرية المنافذ البيع، ويشارك فيها 30 أسرة منتجة، 30 أسرة منتجة لمدة 10 أيام، أعطوا فرصة لبيع منتجاتهم. طبعا المنتجات أغلبها كلها من مشتقات الفلفل.
6: نايف،
5: كل شيء صنع. تفضل.
6: كم عدد الشباب اللي استفادوا من هذا المهرجان كتوظيف أو تعاون معهم؟
5: ما يزيد عن 200 شاب اللي هم طبعا عملوا داخل أرض المهرجان
6: من قبل وقت بداية المهرجان.
5: من بداية المهرجان نعم، خلال 10 أيام حوالي 200 شاب.
6: شاب وشابة؟
5: نعم شاب وشابة. نعم
6: ممتاز ممتاز. الآن كويس أنكم أنتم جبتوا المستشفى، جبتوا الهلال الأحمر عشان الفلفل، تعرف لما بعض الناس ممكن يأكل من قريب. ها
5: لا لا ما الفلفل ميزته حرارته ما بحادة الحرارة، بالعكس حرارة ويعطيك لذعة حرارة مع حلاوة.
6: اي في حلا
5: نعم،
6: يعني اللي يحط على الأكل يخلص الصحن.
5: نعم.
4: يبدو لي نجاح المهرجان يعني أستاذ نايف وعدد الزوار الذين حضروا إلى هذا المهرجان، ما في شك يعني هذه فكرة ذكية منكم أنكم قدمتم فعاليات مناسبة كانت العائلات وحتى الأطفال، هذه كأنها عامل جذب بحيث أن الأسرة السعودية الآن لما تزور هذا المهرجان تستمتع في المحافظة نفسها في شقرة، في ذات الوقت أيضا تستمتع في المهرجان، ما يكون فقط كأنه سوق زراعي.
5: تحول المهرجان إلى كرنفال.
4: ممتاز.
5: كرنفال التسوق، الترفيه، التدريب،
4: ما شاء الله، ما شاء الله،
5: الغناء، الأكل بجميع أنواع سواء أسر أو نقاط بيع، كلها في أرض موقع واحد سبحان
4: صحيح.
5: الله. فتحول المهرجان إلى كرنفال،
4: والمهرجان أتأكد أنه زراعي فقط لكنه نشط كأن السياحة الداخلية عندنا وكان أعطانا مؤشر عن مستقبل السياحة في شقرة.
5: طبعا الزائر يسمع بمهرجان فلفل شقر، ولكن لما يأتي إلى أرض المهرجان يتفاجأ بالفعاليات المصاحبة. يدخلون المهرجان من الساعة السادسة يفتح أبوابه، ما يطلعون للساعة واحدة بالليل يعني.
6: كل طيب ما شاء الله. الفعاليات المصاحبة نتكلم على الزوار لمحافظة شقرة، الوحدات السكنية، هل هناك برامج سياحية يعني عرفت الناس على شقرة وعلى الأماكن اللي فيها، ولا بس الزائر يجي ممكن للمهرجان ويمشي؟
5: الزائر فترة المهرجان يبي يتعرف على جميع خدمات شقرة وعلى جميع ميزات شقرة، فهو طال عمرك يأتي، الأغلبية تأتي وتسكن في شقرة، فخلال الفترة سكنها اليوم أو اليومين بيتعرف على شقرة ويتعرف على البلدة التاريخية.
4: الآن علمنا وعلم المستمعين عن محافظة شقرة بماذا تتميز، وكأنك تعطيهم برنامج يعني من الصباح إلى الليل.
5: نعم، شقرة طال عمرك تتميز بأنها بلدة تاريخية، بلدة تراثية.
4: نعم.
5: يوجد فيها أسواق تراثية قائمة لحد الآن مفتوحة خلال ال 24 ساعة قائمة.
4: ما شاء الله.
5: بيوت تراثية، ترى مركز زوار في قصر السبيع التاريخي أقامت هيئة التراث، عندنا شقراء الحديثة ما شاء الله بمنتزهاتها، عندنا منتزه بري، عندنا محميات، الحمد لله عندنا الحديث مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي الذي يتسع الآن إلى 3000 متفرج،
6: ما شاء الله،
5: ويقوم فيه عدد من
4: الحفلات كذلك والحفلات الغنائية.
5: نعم الحفلات عن طريق هيئة الترفيه ما شاء الله.
4: صحيح.
5: عندنا طال عمرك الأسواق، عندنا البلد لما تدخل الراحة النفسية اللي تشعر فيها، الهدوء ما شاء الله تبارك الله، الإنسيابية في حركة السير، نظافة البلد، ترتيب البلد، البلد متميز،
4: والأهالي ما شاء الله أهل كرم وأهل جود وأهل عطاء وأهل استقبال وأهل ابتسامة، أهل تعاون ونخوة وشهامة، كلها في شقرة، شقرة المعطاء،
5: أهل شقرة غنيين عن التعريف، وصفها وذكرها.
4: نعم.
5: وسماها الراحل الملك عبد العزيز طيب الله ضراه بأنها ملقى الأحبة.
4: نعم.
5: ملقى الأحبة، سماها ملقى الأحبة، فهي التقاء للأصحاب، التقاء.
4: ونحن سعدنا أيضا بالتقاء. نعم. أحد الأحبة من محافظة شقرة العزيز، أنا شاكر ومقدر هذا الحضور وهذا الثراء المعرفي حول المهرجان الكبير، مهرجان فلفل شقرة في نسخته السادسة، وأنت رئيس اللجنة الإعلامية بها. شكرا لك ولحضورك الكريم، تحياتنا لضيفنا الأستاذ نايف المطيري.
6: شكرا لك.
5: يا مرحبا، شكرا لكم. شكرا.
4: الله يراك، في أمان الله. شكرا.
5: في أمان الله.
4: حياكم الله. شكرا لأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة، غدا لقاء جديد عند العاشرة ليلا، نعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي.
6: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
7: صيفك على كيفك.
8: وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم.
7: صيفك على كيفك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: السعودية الخضراء.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نقول بيئة، قد نتخيل الأشجار والغيوم والمياه والهواء النقي، لكن هناك جانبا آخر نابضا بالحياة، طائر يهاجر، ووعل يتنقل بين الجبال، وظبي يعود إلى موطنه، وحيوان أليف يحتاج إلى رحمة الإنسان ومسؤوليته. في حلقة اليوم نقترب من موضوع يجمع بين العلم والرحمة، حماية الحياة الفطرية والرفق بالحيوان. كيف نحمي الكائنات في موائلها؟ كيف نفهم سلوكها؟ وكيف نربي جيلا يحترم الحيوان ولا يؤذيه؟ الأرقام الوطنية تعطي هذا الملف بعدا مهما، فمبادرة السعودية الخضراء تستهدف حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وتشير بياناتها إلى أن نحو 400 ألف كيلو متر مربع من البر والبحر محمية حاليا. كما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن برامج الإكثار وإعادة التوطين تجاوزت إطلاق 10,000 كائن فطري تمثل أكثر من 80 نوعاً في أكثر من 60 موقعاً بيئي. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ حمزة الغامدي، سفير البيئة ورئيس جمعية أمم لحماية الحياة الفطرية بالباحة، ومؤسس جمعية رحمة للرفق بالحيوان، وخبير سلوك الطيور والحيوانات. فأهلا وسهلا به معنا في السعودية الخضراء. قبل أن ندخل في تفاصيل الحماية والرفق، أستاذ حمزة، دعنا نبدأ من الصورة الأكبر. الحياة الفطرية ليست كائنات جميلة نراها في المحميات أو الصور فقط، هي جزء من توازن البيئة. الطيور تنقل البذور، والمفترسات تحفظ التوازن، وحتى الكائنات الصغيرة لها دور في السلسلة الغذائية. من واقع خبرتك، كيف تشرح للمستمع العلاقة بين وجود الكائنات الفطرية وصحة النظام البيئي، وأيضا ما هي العلامات التي تخبرنا أن البيئة بخير أو أنها بدأت تفقد توازنها؟
1: لأشرح يعني الإجابة للمستمع ببساطة، نتخيل أن النظام البيئي مثل ساعة اليد، ساعة يد معقدة، كل ترس فيها مهما صغر وكل أداة وكل مسمار له وظيفة. الكائنات الفطرية هي تروس هذه الساعة. يعني إذا رأينا مثلا طائر من الطيور القمامة أو الحيوانات التي تعتاش على الجيف، هذا ليس مجرد مشهد جميل، بل هو منظف بيئي من الدرجة الأولى، كأنها تقوم بدور شركة النظافة والصحة العامة. هذه الحيوانات تلتهم الجيف وتمنع انتشار الأمراض. وجود هذه الكائنات بأعدادها الطبيعية وسلوكها السليم هو المؤشر الأهم. إذا رأيت طيور تبحث عن فرائسها بشكل طبيعي، وحيوانات مفترسة مثلا تتجنب المناطق المفتوحة في النهار، فهذا يعني أن السلسلة الغذائية متوازنة. أما علامات الخطر فمتعددة، وأبسط يعني أبسطها للمستمع. إذا دخلت برية وكانت هادئة بشكل غير طبيعي، يعني لا أصوات طيور ولا أثر للزواحف ولا في علامات تدل أنه في حياة هنا، هذا جرس إنذار، مو شيء جميل. من العلامات الأخرى اللي ندرسها في السلوك الحيواني هو ظهور سلوكيات شاذة. يعني هناك قلنا هدوء جدا قوي، هنا نقول سلوك شاذ، مثلا خروج الحيوانات الليلية في وضح النهار، حيوانات ما نشوفها إلا في المساء المفروض، يعني في طبيعتها أصبحت تطلع في النهار تبحث عن الطعام، أو حيوانات مثلا نهارية صارت تطلع في الليل، برضو هذه من العلامات اللي فيها شذوذ في سلوكيات هذه الحيوانات. أو اقترب مثلا بعض الحيوانات البرية اللي ما اعتدنا إنها تحتك في السكان أو في القرى، دائما تتجنب مناطق العمران. هذا يعني مو معناته إنها أليفة هذه الحيوانات وصارت خلاص مستأنسة، لا، بل يعني بالأغلب يعني إنه موطنه اختل، اللي هو كان يعيش فيه واللي يلاقي الأكل فيه و يستغني فيه عن القرب من البشر. البيئة تكون بخير إذا كانت العلاقات فيها عفوية وطبيعية. لما تسمع صوت الحياة أنت جالس في بيئة فعلا متوازنة ومتزنة.
0: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أوضح أن برامج الإكثار ارتفعت من 7 إلى 21 برنامج، مع مستهدف للوصول إلى 50 برنامج بحلول 2030. وهذا الأمر ينعكس على أنه إعادة التوطين ليست مشهد احتفالي فقط، بل منظومة رعاية وتأهيل ورصد. سؤالي لك، ما الذي يحدث قبل إعادة إطلاق أي كائن فطري إلى بيئته؟ وأيضا كيف تساعد خبرة السلوك الحيواني في اختيار وقت الإطلاق ومكانه وطريقته، ثم متابعة نجاح الحيوان بعد عودته للطبيعة؟
1: عملية إعادة التوطين يعني ما هي مجرد فتح باب أو مثلا الصندوق وإطلاق هذا الكائن أو الحيوان المفترس، الذئب، الغزال، أو فتح باب القفص وإطلاق هذا الطائر سواء النسر أو صقر أو أي طائر فطري. لا، هي بالعكس، هي أشبه بعملية جراحية دقيقة تراعى فيها كثير من الجوانب قبل الإطلاق بفترة طويلة. يعني يبدأ العمل من مركز الإيواء أو مركز الإكثار على حسب مكان هذا الكائن في الأساس، ومثلاً أخذناه من البرية أو تكاثر عندنا. هنا يأتي دور دراسة السلوك وتوطين. طبعاً كل نوع يختلف، في أنواع لها أنظمة مختلفة عن أنواع أخرى، الطيور غير الجوارح، في الطيور داخل الطيور مختلفة عن الطيور الجاثمة وغيرها. الكائنات الثدية برضو، الحيوانات الثدية فيها المفترس وفيها اللي يعتبر فريسة، فيها العاشبة، فيها اللي تعيش في السهول، فيها اللي تعيش في الجبال. كل حيوان له دراسة سلوك خاصة فيه تحدد الخطة الخاصة للتوطين المناسبة له. في بعضها متحمل ممتاز بطبيعته للأجواء القاسية الباردة، وفي بعضها الأجواء الحارة جدا، الصحراوية تختلف عن الجبلية وهكذا. هذه الدراسات وهذه التصنيف للحيوان ومعرفة سلوكه في البرية تساعدنا أن نقارن بين وضعه الحالي وبين وضعه لما نطلق صراحة. طبعا في مبادئ كثير في التنشئة وفي عزله. بعض الحيوانات لابد تعزل تماما منذ نشأتها عن الاتصال بالبشر، لأنها إذا استأنست رؤية البشر واعتادت على رؤية البشر بتعتاد إذا أطلقناها أنها تقرب من مواطن البشر، وهذا ممكن يكون خطير عليها جدا. بالعكس، ممكن تفشل عملية التوطين فقط لأنه هذا الحيوان معتاد على رؤية البشر. في بعض المراكز الإيواء استخدموا دمى على شكل الحيوان هذا وقت الإطعام، يعني ما في شخص يجي مخصص أنه يطعمها، لا، لابد أنه يلبس دمية تشبه شكل الحيوان هذا، أو يعطيه الأكل بطريقة ما يفهم أنه مصدر الإنسان عشان ما يعتاد بعدين لما يطلق صراحة في البرية ترجع للبشر مرة أخرى. من الأمور المهمة مثلا، هل يصطاد هذا يعني هو معتاد فقط على أكل لحوم أو طرائد جاهزة توصل ميتة، ولا لا، يصطادها بنفسه فعلا، هو اللي يطرد وراها، هو اللي يترصد، هو اللي يعمل خطة مناسبة لاصطياد هذا الكائن الفريسة أو لا، يخاف من البشر والحيوانات المفترسة ولا لا. يعني بعض الحيوانات عندها جرأة كافية تظن أن الكل صديق لها بسبب تغيير سلوكها، غيرنا سلوكها فصار عندها اعتقاد أنه كل الكائنات اللي حولها أصدقاء. لما نطلق صراحة تفترس، يعني في أول يوم ممكن نخسر مجهود سنوات كبيرة. أيضا اختيار المكان والزمان، يعني هذا كله يعتمد على قراءة سلوك الحيوان. مثلا في بعض

0: اللي فعلا تستحق التعب والجهد، لأنه النتيجة اللي بنحصل عليها في الأخير هي نتيجة يعني تشرح الصدر. بعض الطيور نبغى نشوف تصرفه. طبعا المراقبة مهمة بعد التوطين أو بعد إطلاق السراح، خلاص تأكدنا من سلوكياته وأنه قادر على العيش في البيئة المناسبة وأطلقنا سراحه. بعد كذا لابد المتابعة، وهذه عبر أجهزة تتبع تزرع في بعض الكائنات أو تركب كأطواق في الرقبة على حسب برضو نوع الكائن، ونشوف هل هو قاعد يمارس حياته الطبيعية مثل أسلافه في الطبيعة أو في سلوك مختلف. يعني بعضها مثلا بدل ما يطير فوق ويحلق نلاقيه لا قابع في مكان ما، هذا مؤشر أنه في مشكلة أو في خطر يستدعي تدخل الجهات المطلقة. النجاح يعني ليس فقط بقاء الحيوان حي، بل يعني استعادته للسلوك الفطري الأصيل في البرية. واحد من الأصدقاء كان يتكلم معي في أحد المواضيع هذه وعن تجربة أنه أطلق أو أطلقت مجموعة طيور، وبعد 4 شهور وجدوها يعني أنشأت أعشاش وباضت، فهو مبسوط بالفكرة هذه، بينما أنا يدي على قلبي أعتقد أو أعتبر أنه هذه مرحلة جميلة ولكنها غير مكتملة. لابد أنه هذا البيض يفقس بعدين تجي تبشرني، وبعد ما يفقس لابد تكبر بعدين تجي تبشرني، وبعد ما تكبر لابد هذه الفروخ أو الصغار هذول يرجعوا ينتجوا ويتكاثروا. هنا أجي أقول لك أي نعم، مر سنة كاملة ومواسم الـ4 المواسم بمداخلاتها في بعض، بتداخلها، باختلافها، بقلة الغذاء في أوقات، في زيادة وفرة الغذاء في مواسم أخرى، والظروف هذه وجود حيوانات مهاجرة جاءت، طيور ما كانت موجودة صارت موجودة، يعني كل الظروف مرت فيها هذه الحيوانات الموسم موسمين، بعدين نقول نعم نجحت الفكرة والآن نبارك لأنفسنا.
1: نحتاج إلى قاعدة مهمة، وهي الحماية لا تعني أن نبتعد عن الطبيعة تماماً، بل أن نعرف كيف نزورها باحترام، نراقب من مسافة، لا نطارد، لا نطعم ولا نلمس، وكذلك لا ننقل أي كائن من مكانه إلا عبر الجهة المختصة. سؤالي لك أستاذ حمزة، ما هي القواعد العملية التي تنصح بها المتنزهين والمصورين وكذلك هواة مراقبة الطيور حتى يقتربوا من الحياة الفطرية دون إزعاجها أو تغيير سلوكها؟ ومتى يصبح التدخل لمساعدة حيوان بري خطأ رغم حسن النية؟
0: أولا أحب أن أشكر المتنزهين والمصورين على حبهم للطبيعة، هذا دافع نبيل. القاعدة الذهبية اللي دائما أكررها هي التصرف كأنك ضيف، هذا مو بيتك، هذا بيت غيرك، أنت الآن زائر، إذا ما قدرت تترك المكان أفضل مما كان فاتركه مثل ما كان، على الأقل يعني زي ما دخلت اطلع، نظف مكانك، لا تترك أثر سيء للبيئة. هذا رقم واحد. المسافة الآمنة مهمة جدا بينك وبين هذا الحيوان اللي انت جالس تصوره أو تحب تتفرج فيه عن بعد. المسافة الآمنة كيف تحددها؟ إذا شفت الحيوان هذا غير سلوكه بسببك، يعني معناته انت قريب جدا، مثلا توقف أحد الطيور عن الأكل وقاعد يطالع فيك، خلاص أنت لفت انتباهه وجالس تأثر عليه في بيئته، ابتعد واترك مسافة آمنة، وتقدر تستخدم مثلا المكبر الدربيل مثلا أو عدسات التكبير وغيرها، بدل من أنك تروح وتقرب بجسدك أنت يعني. ثانيا، لا للإطعام مطلقا بالنسبة للحيوانات البرية، الحيوانات البرية ما حد يطعمها، ممنوع عالميا، وهذه الفكرة ممكن تكون صعبة شوية على مجتمع عاطفي وديني مثل مجتمع المملكة العربية السعودية، ولكن دورنا في التوعية إن نفهم الناس إنه لا، هذا مو هنا الإحسان، إطعام حيوان بري ولو كسرة خبز صغيرة هذا ضرر كبير، يغير سلوكه، يخليه يعتمد على البشر، وهذا شيء مو طيب أبدا، مو لصالح هذا الحيوان أصلا.

0: يعني ممكن حتى بعض المأكولات تكون سامة لبعض الحيوانات. أنت عند عن حسن نية أكلت أفوكادو مثلا ورميته لبعض الطيور، والطيور تتسمم من هذا النوع، أو بقايا الشوكولات مثلا وبعضها تتسمم منها. مو كل أكل مناسب لك كإنسان مناسب للحيوانات هذه، ممكن تتأثر من بعض الأطعمة بشكل بالغ جدا. برضو العشاش مثلا والصغار لما تجي تصورها من مكان بعيد، أما إذا اقتربت بعض الأنواع تكون متوترة جدا إلى درجة أنها تهجر العش، هي عشها مخفي أصلا وتصممه بطريقة يكون مخفي، لما تشوفك أنت قدرت توصل للعش أنت وصلت لها رسالة أنه هذا العش فاشل وغير مناسب للتربية، فالأبوين يهجروا العش نهائيا ويروحوا خلاص سلموا أمرهم، قالوا خلاص هذا المكان غير مناسب، ويحكم على الصغار بالموت.
1: كثير من سوء التعامل مع الحيوان يبدأ من سوء فهم سلوكه. طائر يدافع عن عشه فنظنه عدواني، كلب خائف نظنه خطير، أو حيوان صغير وحدة فنظنه متروك، بينما قد تكون أم قريبة. أو هنا يعني تظهر أهمية الخبرة في السلوك مع الطيور والحيوانات. سؤالي لك، ما هي أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً عن سلوك الطيور والحيوانات، وكيف يمكن أن تساعدنا قراءة السلوك في حماية الحيوان نفسه وحماية الإنسان في الوقت ذاته؟
0: أكثر مفهوم خاطئ ومؤذي هو أنسنة سلوك الحيوان، يعني كأننا نفسر سلوك الحيوان بدوافع بشرية أو بفهم ومنطق بشري. هذا دائماً يومياً احنا نشوف هذه التعليقات وهذا المفهوم الخاطئ، مثلا يقول لك هذا الكلب ابتسم لي، بينما الكلب في الحقيقة أنه يلهث من الخوف أو الحر، لما يقرب منه أحد الأشخاص بعدين ينعض بسبب تفسيره الخاطئ، أو هذا الطائر حزين لأن ريشه منفوش بينما هو مريض يحتاج لتدفئة أو علاج. هذه القراءات الخاطئة هي سبب كثير من الحوادث، هذا الثعبان، هذه السحلية، كل حيوان لها سلوكيات مو نفسرها بتفسيرنا احنا البشر. قراءة السلوك هي لغة السلامة بيننا وبين البرية، اذا احنا نحب البرية فلا بد نتعلم اكثر عن سلوكيات هذه الحيوانات اللي فيها. الامر بسيط، يعني كل سلوك هو رسالة، كل سلوك. بعض الطيور ترفرف بجانب العش لما انت تقرب من العش، هذا مو يعني يبدا يهاجم الانسان ويبدا يزعجه، هذا مو معناته انه شرس، بس هو قاعد يكلمك بلغته يقول هذه حدود منطقتي.
1: اعزائنا المستمعين، حماية الحياة الفطرية ليست مسؤولية جهة واحدة، وليست عملاً يبدأ عند حدود المحمية وينتهي عند بوابتها، هي وعي يومي ألا نؤذي، لا نعبث، لا نطارد، وألا نحول الكائن الحي إلى محتوى عابر. شكراً جزيلاً لضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي على هذه الإضاءات القيمة، وشكراً لكم أنتم مستمعين على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من التنفيذ والإخراج شوق بدر الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علي مجمي منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال، تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني وجودة النوم وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، فكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما كيف نجعل التقنية إنسانية.

0: ثانية، كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريباً من الطفل، لا مخيفاً ولا معقداً؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة وجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. تساعد فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة، كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل. وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل. وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. سلم تي بلادي.
2: في قلب العاصمة، حيث تتقاطع الحكايات بين الماضي والحاضر، يولد مشروع يعيد تعريف الحياة الحضرية ليس كمجرد توسع عمراني، بل كنبض جديد لمدينة تتجدد. هنا يتشكل مشروع حديقة الملك سلمان كواحة كبرى تنبض بالحياة في قلب الرياض. لم تكن الفكرة أن تزرع الأشجار فحسب، بل أن تزرع الحياة وتتحول المساحات إلى أماكن تلتقي فيها العائلات وتتنفس فيها المدينة، ويجد الإنسان فيها لحظات صفاء وسط صخب الأيام. رؤية المملكة 2030 جاءت ليكون فيها أكبر حدائق مدن العالم ورمزا لجودة الحياة من خلال حديقة الملك سلمان. هنا لا تقتصر التجربة على الطبيعة، بل تمتد لتشمل الثقافة والفنون. فالمسارح والمتاحف والمساحات الإبداعية تفتح أمام الجميع لتكون الحديقة منصة للثقافة وملتقى للفكر وجسرا بين الإنسان والفن. وكأن المكان يقول الحياة ليست فقط أن نعيش، بل أن نشعر ونتأمل ونبدع. بيئيا يمثل المشروع خطوة نحو مدينة أكثر استدامة، حيث تعاد صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة. مساحات خضراء شاسعة وهواء أنقى وبيئة تدعم الصحة الجسدية والنفسية، لتكون الرياض مدينة لا ترى فقط بل تعاش بكل تفاصيلها. اقتصادياً يفتح المشروع أبواباً جديدة للاستثمار والترفيه والسياحة ويعزز مكانة الرياض كوجهة عالمية. أما اجتماعياً فهو مساحة تجمع الناس على اختلافهم في مشهد يعكس تنوع المجتمع وروحه النابضة. حديقة الملك سلمان ليست مجرد حديقة بل قصة مدينة قررت أن تمنح سكانها أكثر من مجرد مكان بل تجربة للحياة. فبين ظلال الأشجار ونبض المدينة نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض. أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة. عامي وفصيح. والكلمة التي نتناولها هي كلمة سالفة التي نقولها ونعني بها القصة أو الموقف أو الحدث. ورد في لسان العرب سلف يسلف سلفا وسلوفا تقدم، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. وقوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ويقرأ سلفا وسلفا. قال الزجاج سلفا جمع سليف أي جمعا قد مضى، ومن قرأ سلفا فهو جمع سلفة أي عصبة قد مضت. والتسليف التقديم. وقال الفراء يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقرأ يحيى بن وثاب سلفا مضمومة مثقلة، قال وزعم القاسم أنه سمع واحدها سليفا، قال وقرئ سلفا كأن واحدته سلفة أي قطعة من الناس مثل أمة. وقال الليث الأمم السالفة الماضية أمام الغابرة. وتجمع سوالف. وأنشد في ذلك ولاقت مناياها القرون السوالف، كذلك تلقاها القرون الخوالف. قال الجوهري سلف يسلف سلفا مثال طلب يطلب طلبا أي مضى. والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. إذن مستمعينا فنحن نسمي القصة أو الموقف بالسالفة لأن أحداثها قد مضت وتقدمت فهي سالفة.
4: مفردات وجموع.
3: يظن كثير من الناس أن الكلمات تجمع على جمع واحد، فإذا سمعوا من يجمع جمعا غير الذي ألفوه استنكروه، وقد يخطئون قائله وإن كان على صواب. والمفردة التي معنا الآن

0: هي مفردة الجبل، فتعالوا نتعرف جموعها. ورد في لسان العرب: الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، من الأعلام والأطواد والشناخيب. وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور والأكم، والجمع أجبل وأجبال وجبال. هذه إذن مستمعينا جموع مفردة جبل، وأكثرنا لا يعرف منها إلا جبال، وهي صحيحة كما ذكر، لكن أجبل وأجبال من جموعها الصحيحة كذلك.
1: أخطاء شائعة.
0: يقول الدكتور مصطفى جواد: لا تقل سوف لا أفعل كذا ولا سوف لن أفعله، بل قل لا أفعل كذا ولن أفعله. وذلك لأن سوف من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله للاستقبال وتصرفه عن زمان الحال، ولا تدخل إلا على الفعل المثبت، ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل. ومن المعلوم أن قولنا لا أفعل ذلك ولن أفعله من الأفعال المنفية، وأن قولنا سوف لا أفعل ذلك وسوف لن أفعله فيه غلطتان: إحداهما إدخال سوف على الفعل المنفي مع أنها للمستقبل المثبت، والأخرى هي الفصل بين سوف والفعل بفاصل هو لا ولن. وجميع ما ورد في القرآن الكريم من استعمال سوف هو للإثبات. قال تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد ورد استعمال سوف مفصولا بينها وبين الفعل لضرورة الشعر، ومع ذلك وردت للإثبات. قال عبد الله بن المعتز: أروح للشعرة البيضاء ملتقطا فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا، وسوف لا شك يعييني فأتركه حتى ما أستخدم المقراض والمشطا. أراد سوف يعييني فأتركه ولا شك، فأقحم لا شك بين سوف والفعل يعييني. فقل لا أفعل ذلك ولن أفعله، ولا تقل سوف لا أفعل ولا سوف لن أفعله.
1: مذكر أم مؤنث؟
0: الكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة سن، فهل هي مذكرة أم مؤنثة؟ ورد في لسان العرب: السن واحدة الأسنان. قال ابن سيدة: السن الضرس، ويقال هذه سن وهي مؤنثة وتصغيرها سنينة، وسن الجارحة مؤنثة، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره، وبقيت على التأنيث. إذن مستمعينا، فالسن مؤنثة سواء أقصدنا بها السن الذي في الفم أم العمر، فالصواب أن نقول سقطت سن من أسنانه، لا سقط سن من أسنانه. وفلان سنه كبيرة، إذا أردنا أن عمره طويل لا أن نقول سنه كبير.

أبيات وشواهد. البيت الذي نتناوله في هذه الفقرة من هذه الحلقة هو: وجدت إذا اصطلحوا خيرهم، وزندك أثقب أزنادها. أما وجه الاستشهاد فالبيت للأعشى ميمون، والشاهد أزنادها، وفيه جمع زند على أزناد، وهو جمع شاذ، لأن الأسماء الثلاثية الصحيحة العين الساكنة إنما تجمع جمع القلة على أفعل.

0: وفي الختام نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم بحول الله في حلقة قادمة. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: إعداد عبد الله سالم الحميد. إخراج سليمان إبراهيم الصويان.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأثري رجال في الذاكرة، آملين أن تجدوا فيه الإضافة المقنعة والثمرات اليانعة.

0: صديقنا المستمع، لكل حلقة شخصية معبرة، ولكل شخصية مختارة حضور مضيء في خلايا الذاكرة الإنسانية انبثق من طموحه ورغبته في العطاء لمجتمعه ووطنه وأمته.
1: وشخصية هذه الحلقة واحد من الأقلام المعبرة عن الهواجس الإنسانية.
0: بذل قصارى جهده في الحضور التعبيري والتواصل الثقافي عبر أنسجة المقالة والقصة والقصيدة.
1: تلقى تعليمه الأول بدار التوحيد بالطائف،
0: وقرأ في المصادر والكتب الثقافية والفكرية.
1: عشق الشعر وارتاد آفاقه وتأمل في روائعه حتى تمكن من اصطفائه أسلوبا للتعبير عن هواجسه ومعاناته.
0: نشر عددا من المجموعات الشعرية والقصصية والمقالات التي نشرت له في عدد من الصحف.
1: إنه الشاعر الكاتب سعد ابن عبد الرحمن البوردي.

0: عن رحلته الأدبية والعملية يحدثنا الأستاذ سعد البواردي، ويقدم نفسه بإيجاز قبل أن يتحدث عنه غيره، لكي نتعرف على شخصيته أكثر من خلال تقديمه لنفسه.
1: حياتي ليس فيها ما يستحق، ولكن الظروف فرضت علي أن أقول ما لا يستحق. تقول عني أمي أنني ولدت في العاشر من شهر شعبان عام 1348 هجرية، أي أنني الآن أقطع المرحلة الأولى من عام 71. ولدت في شقرة. أبي هو عبد الرحمن بن محمد البواردي. أخذت البدايات في حياتي دراسة في مدارس الكتاتيب، ثم جزء من حياتي درسته في مدينة عنيزة، وبعدها عدت إلى شقرة بعد أن افتتحت مدرسة رسمية في شقرة، وقبل أن أكمل دراستي للمرحلة الابتدائية انتقلت مع مجموعة من زملائي إلى دار التوحيد بالطائف بعد أن أسسها الملك عبد العزيز. أخذت وزملائي جرعة من الدراسة لم تكتمل بالنسبة إلي. أنهيت هناك الصف الثاني المتوسط. بعد أن مات أبي كانت الظروف بالنسبة إلي قاهرة جدا، لم أستطع أن أواصل دراستي. عدت إلى شقرة والعود ليس بأحمد. بحثت عن عمل، اتجهت إلى مدينة الأحساء، وجدت عملا لدى المرحوم محمد بن سيف، وكل إلي مهمة ميزان يوزن فيه ما يقدم للحمير أكرمكم الله. ومع هذا فشلت في أن أضبط حركة الميزان، فطردني شر طرده. بعد ذلك إلى أين أبحث؟ هناك أحد أقاربي في المنطقة الشرقية ألمح إلي أنني لسوف أجد عملا هناك. تحركت قدماي في وهن، ذهبت إلى الخبر، وجدت وظيفة لدى المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن حسن القصيبي. كان رجلا عصاميا وأسرة فاضلة،

0: عملت لديه كما يقول المثل الشعبي سوق ساز شعبه، كنت أصب لها القهوة، وإلى جانب هذا أيضا كنت أزاول مهمة متواضعة هي الإشراف على بعض أعماله التجارية. استمر عملي لديه بضع سنوات، كنت في شقراء في إجازة، ولحسن الحظ أو لسوء الحظ لا أدري، وكنت في شقراء وصلتني رسالة من أحد أبنائه الكرام، مفادها أنه هناك استغناء عن خدماتي، ربما لأنه نفسه هذا الشخص الكريم تولى مهمة أعمال والده. لم أجد هناك أي شيء يثير في نفسي أي حزن لأنها قضية مسلم بها. عدت إلى الخبر، والعود هذه المرة كان خير. وجدت عملا آخر لدى الشيخ الفاضل عبد اللطيف ابن علي العيسى، وكل إلي مهمة بيع قطع الغيار. تعاملت مع البليتين والبواجي والكالبريتر والدينامو والديلكو، وكانت ثقافتي فيها محدودة ولكنها كانت ممتعة. جاء من يطن في إذني ويرن في إذني: لماذا لا تفكر في إصدار مجلة؟ لم أكن مهيئا. أذكر أنني في دار التوحيد، وما دمت بصدد المجلة وهي نافذة على الأدب، أنني كنت أختلس بعض الجمل الرومانسية الجميلة لبعض الكتاب وأضعها في مفكرتي، وحينما يطلب إلي أستاذ المادة مادة الإنشاء كتابة موضوع أسرق هذه الجمل وأضعها في مقالي، إلى درجة أنني كنت بالنسبة لديه كاتبا، وما عرف أن كل كتاباتي جزء منها بطريق السرقة والاختلاس. أعود إلى مجلة الإشعاع. جاءت الفكرة شبه تجارية، ولكنها كانت طموحة وبشكل غير منظم. طلبت إصدار مجلة الإشعاع، جاءت الموافقة، صدر أول عددها في أول عام 1375 هجرية. أمامي شيء لا بد أن يكون، ولم أكن مهيئا لا نفسيا ولا فكريا، ولكني أمام أمر واقع لا بد أن أتصرف فيه. هنا اعتصرت ما لدي من فكر لا بدائي لا أعترف بذلك، ولكنني أمام أمر واقع لا بد أن أقدم شيئا. دخلت المعركة، دخلت التجربة بشيء من الرغبة الجامحة المجنونة أن أفشل أو لا أفشل. أمامي أول عدد لا أحد يعرف عنها شيئا، لا أعرف شيئا عما يكتبون. كان أمامي أن أملأ هذه الصفحات 32، كتبت فيها باسم سيمبا وباسم سعد البواردي وباسم فتى الوشم وباسم أبو سمير وباسم أبو نازك، واقتطعت بعض الجمل وبعض المقالات مما يصدر من بعض الصحف. صدر منها بضعة أعداد، بدأت تجتذب بعض الكتاب. كانت المجلة في حد ذاتها منبرا للشباب الذي يعبر في تلك المرحلة عن خلجات ما يدور في نفسه. كان العالم العربي ذاك الوقت مشبوبا في صراع تحرري ضد الاستعمار، وكانت العالم العربي أيضا مهيئا لأن تكون إرهاصاته وأفكاره قوية فيها شيء من المراهقة الفكرية الجادة الحادة. بعدها تلقفني العمل الوظيفي في وزارة المعارف. عملت هناك أول ما عملت مديرا لإدارة المجلة، فمديرا للعلاقات العامة، فسكرتيرا للمجلس الأعلى والفنون والأدب، وسكرتيرا أيضا للمجلس التعليم الأعلى. وكان وزير المعارف آنذاك هو خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. استمر عملي في الوزارة داخل المملكة بضع سنوات، ثم ذهبت إلى بيروت كمستشار ثقافي للشؤون الثقافية. استمر عملي في القاهرة في بيروت قرابة 11 عاما ويزيد، وقامت مشاكل لبنان عام 1375 ميلادي 1975 ميلادي، وكان علي أن أهرب بجلدي أنا وأولادي، فالصواريخ كانت تتزاور كالنجوم في السماء. هربت إلى القاهرة، مكثت هناك بضعة شهور، ثم عدت إلى بيروت بعد أن هدأ الجو نسبيا، وما إن عدت ومضت بضعة شهور أيضا حتى انفجر الوضع، وكان علي أن أرحل، ورحلت إلى القاهرة. بقيت في القاهرة قرابة في العمل قرابة 13 عاما، أشغل فيها نفس الوظيفة التي والمهمة التي كنت أشغلها في بيروت. ثم تقاعدت قبل 10 سنوات بعد أن جاوزت 60 من عمري، ولم يبقى في حياتي شيء يضاف إلى ذلك.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم بندر الدوخي، إخراج فهد الرواجح،
1: تلك الآفاق، تلك الآفاق حيث احتشدت وجوه لا أشكال لها، تأخذ سحنتهم لون أفاعي الليل وأشجار الصبار المنتفضة، وكان حريق يتلظى في صحراء الهلع، وكان حريق يتلظى في صحراء الهلع، وزمان ينفرد من كبد الكمد، فصارت تتراقى سرايات المغول على جثث المندسين بأردية هواجسهم، وظل الخوف رديف الدهشة، صار السيف جوابا ما يهمس في الناس سؤال، وصل الموت إلى الوريد، وصل الموت إلى الوريد عبر الفزع القاهر والجلد الصلد، سطع اليأس بكل مكان، سطع اليأس بكل مكان، من يجرؤ أن ينبس حرفا في حضرة مخبول يدعى هولاكو، وبكت الشوامخ، صهلت في الأفق خيول تتبارى، ووحوش تتسلى بالدم، من يرفع منكم بندا أو سارية، من يرفع منكم بندا أو سارية، أو رايات تلهث في صدع التاريخ، ولأن الله متم وعده وصل الجزارون إلى مقتلهم، وصل الجزارون إلى مقتلهم دون عناء، يوم افتضح الموت في المعارك كانت الشمس شاهداً

0: يوم افتضح الموت وضجت مزن الثار بهدير جهنمي، تتشظى أفئدة بلا مجمرة، تتشظى أفئدة بلا مجمرة، فبما تمارون، فبما تمارون، نهايتكم في سدم من التهلكة الكبرى. صار النطع سليل النحس وسيده، إذا عصفت بالناس رعود أو أرعد بالعصف إنسان، وانحاز المرتدون إلى أوبئات النار يتآكلهم غبش يتلفى بسعير الرعب، وكان المظفر يطفر من بعد خيوط الشمس، وكان المظفر يطفر من بعد خيوط الشمس رتاجا للصبر الأعظم، وصار النصر حداء القافلة الوثقى، وانتشرت في الأرض، وانتشرت في الأرض مصابيح الزمن الخالد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: من قصص العشاق،
1: إعداد وإخراج زكريا شمس الدين.

0: أعزائنا المستمعين،
1: أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع قصة جديدة.
0: لقاؤنا اليوم مع الشعر الغزلي لشاعر كبير يجمع الرواة والنقاد على أنه رائد الشعراء المحدثين في العصر العباسي الأول. ومما يقوله الدكتور شوقي ضيف عنه هي زعامة ترد إلى أنه استطاع أن ينهج لهم في قوة السبيل التي ترسمها الشعراء من حوله ومن بعده، وهي سبيل تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربي من جهة، ومن جهة ثانية تفسح لتجديد الشاعر العباسي بحكم رقيه العقلي ومعيشته الحضارية، وبذلك ازدهر الماضي في الحاضر، ونمى الحاضر من خلاله هذا النمو الذي جعل الشعر العربي عنده يحتفظ بشخصيته، إذ ظلت أساليبه مهما لانت أو رقت مطبوعة بطوابع النصاعة والإيجاز والتركيز، تلك الطوابع التي تشيع فيه الدقة والوضوح والجمال، كما ظلت معانيه وأغراضه البدوية القديمة بجميع رواسبها الخيالية. وحقا حدث فيه تجديد واسع، ولكنه تجديد لا يفصله من تراثه، بل يتيح لهذا التراث أن يعاد خلقه بحس متحضر وذوق مرهف وعقل بصير، يعرف كيف يفيد من كنوز الآداب والثقافات المترجمة، وكيف يلائم بين ما يصوغه وبين بيئته المتحضرة. وقد أتاح ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور قليلا أو كثيرا، بحيث يظل الاتصال قائما بين الشعر العباسي والشعر القديم.
1: فهمت من العبارة الأخيرة أن شاعرك هو بشار بن برد.
0: نعم هو.
1: كيف تختار هذا الشاعر في هذا البرنامج؟ هذا شاعر اشتهر بالهجاء ودفع حياته ثمنا لشعره الغزلي الماجن.
0: لقد أسرف بشار في الهجاء لأنه كان يريد أن يشتهر شهرة جرير والفرزدق، والهجاء وإن كان ذميما إلا أنه لون من الشعر الذي يدرس. أما من حيث الغزل فإن أغلب شعراء العصر العباسي تحول شعرهم من غزل عذري إلى غزل ماجن، وكان منهم بشار. طبعا لن نتعرض لغزله هذا الذي كما قلت دفع حياته ثمنا له، ومن المبالغة أن نجعل بشارا هو المسؤول وحده عن شيوع مثل هذا الغزل.
1: إذن ماذا تبقى لك من بشار لتختاره لنا؟
0: قيل إن لبشار 12,000 قصيدة، وطبعا ليست كلها في الهجاء والمدح والمجون.
1: كلها موجودة في ديوانه؟
0: لم يبق منها إلا أقل من 1000 بيت فقط، وأغلبها فيه أبيات شعرية مشهورة.
1: مشهورة؟
0: نعم، لأنها تنم عن عمق كبير في الفكر وقدرة كبيرة على اللغة وبراعة في الفن، فمن ينسى لبشار بن برد هذه الأبيات؟
2: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه.
1: فعلا هذه أبيات مشهورة فيها العمق في المعنى والدقة في اختيار اللفظ والنظرة البعيدة في الحياة. ليته قال الكثير في الشعر الراقي وابتعد عن المجون.
0: من يدري، فربما كان أغلب شعره الضائع في مثل هذا الشعر. وقد قال الدكتور طه حسين عن بشار وكان يكرهه:
3: بشار غزير المادة جدا، وإن أردت أن تعرف الفن الذي برع فيه حقا فهو فن الهجاء. وفي الحق أنه قتل الهجاء، وأن الهجاء قتله. كان شاعرا مجيدا، أجمع العلماء والرواة في عصره على أنه أشعر أهل هذا العصر.
1: عجيب أمرك، ألم تقل إنه قتل بسبب المجون؟
3: لست أدري أتشاركني في هذا الرأي أم تخالفني فيه، فأنا أعتقد أن من الشعراء والكتاب من تحبهم وتعجب بهم، ومنهم من تحبهم ولا تعجب بهم.
1: أفهم من كلامك حتى الآن أنك معجب ببشار.
0: من قال لك هذا؟ هل تأثرت ببقولة الدكتور طه حسين؟
1: إذن لماذا اخترته؟
0: لأنه شاعر مجيد أحببناه أو كرهناه، ثم له شعر في الغزل الرقيق يتغنى به الناس حتى اليوم. لعلمك،
1: نعم،
0: قال الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني بأن أحد معاصريه كان يقول: عهدي بالبصرة وليس فيها أحد إلا يروي من شعر بشار، ولا مغن ولا مغنية إلا تتكسب به.
1: إلى هذا الحد كان شعره؟
0: شعر بشار كان يقترب من لغة الحياة اليومية، لذلك هو سهل الحفظ. عندك مثلا في رسالة حب الله يقول:
2: من المشهور بالحب إلى قاسية القلب، سلام الله ذي العرش على وجهك يا حبي، فأما بعد يا قرة عيني ومنى قلبي، ويا نفسي التي تسكن بين الجنب والجنب.
1: هذا شعر رقيق بالفعل وليس فيه موجون.
0: سأذكرك الآن بشعر آخر له غناه الناس في أيامه ولا يزال يغنى حتى الآن:
2: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت علا ونعم. رفه يا عبد عني واعلمي أنني يا عبد من لحم ودم، إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم.
0: ثم من منا الذي لا يذكر أروع ما قاله شاعر في هذين البيتين:
2: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا بمن لا ترى تهدي، فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان.
1: أذكر له هذا البيت وهو يتضمن نفس المعنى:
2: بلغت عنها شكلا فأعجبني، والسمع يكفيك غيبة البصر.
0: ذكرتني أيضا بشعر آخر من أروع أقواله:
2: وكاعب قالت لأترابها يا قوم ما أعجب هذا الضرير، هل يعشق الإنسان من لا يرى؟ فقلت والدمع بعيني غزير، إن تك عيني لا ترى وجهها فإنها قد صورت في الضمير.
1: الآن أدركت لماذا اخترت بشار بن برد في برنامجنا لتروي لنا قصته مع عبدة.
2: لعبدة دار ما تكلمنا الدار، تلوح مغانيها كما لاح أسطار.
0: المغاني هي المنازل المهجورة، والأسطار جمع سطر، وهو هنا يشبه منازلها بسطور الكتابة.
2: أسائل أحجارا ونؤيا مهدما، وكيف يجيب القول نؤي وأحجار.
0: النؤي حفرة كانوا يحفرونها حول الخيمة على شكل هلال تمنع عنها سيول الأمطار، وهو يريد أن يقول: لم يبقى من الخيام إلا الحفر.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

واشغلت انا بالانتظارات.

العفة وقابلتك في الهدى صدفة فكان الحب بالعفة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في هوا بلادي. أول شيء هذه سمعتك؟
1: مدري
0: لا مي بسمعتك.
1: احنا على الهواء؟
0: احنا على الهواء.
1: اوكي لا اعتقد انها سماعتي.
0: لا مي بسمعتك، سماعتك تجي مع المايك، هذه السماعة جاي مع هذاك المايك، فشوف سماعتك.
1: مو مفترض يدرون يعني اني انا سماعتي من معي يعني.
0: عشان ما يصير شكلك غلط يعني وانت قاعد تتكلم ما تدري وش السالفة، لان السماعة مي في اذنك. انا الحين رفعت الصوت، سمعت شي بالسماعة؟ لا شفت، اجل هذه مي بسمعتك. على ما يدور رائد سماعته. طبعا رحب فيكم مستمعينا، واتمنى لكم بداية يوم جميل وموفق، بداية اسبوع ان شاء الله لطيفة. طبعا مو بداية يوم، في ناس كثير يعني انتهى اليوم عندهم الحين، اليوم العملي يعني اقصد، لكن بالنسبة لبداية الراحة وبعض الناس بداية الشفت عندهم اللي تبدأ يعني بفترة مسائية، يبدون معنا مع برنامج هوا بلادي. فناس ينتهون يسلمون وناس يستلمون.
1: يعني انا ما بلاقي سماعتي وانت قاعد تقول اشياء تحت الهواء، ما ادري كيف تنقد يعني.
0: خلاص انا غطيتك
1: والله، حياكم الله. اكيد
0: درت ترى، بس
1: كل هذا ما حد درس، السعوديه كلها درت، يا رب اللي في بالي ما يدري بس. حياكم الله، بنكون معكم ان شاء الله على مدى 3 ساعات من الان وحتى الساعه 8 مساء باذن الله، بنسولف معاكم فيها عن كل ما يخص هوا بلادي وتحديدا سياحة في المملكة العربية السعودية، زائد الجولات الميدانية مع زملائنا المراسلين، زائد ضيوفنا اللي أكيد نختارهم لكم بعناية، ليتكلموا اليوم عن كل ما يخص السياحة في المملكة العربية السعودية مع زميلتي تهاني عطيف.
0: أكيد بداية طبعا نرحب بالجميع، وطبعا مثل ما عودناكم عندنا سؤال، بس إن شاء الله بنقول لكم في ثنايا الساعة الأولى حتى نبدأ نستقبل اتصالات. بس خلونا الحين نرحب بفريق العمل من الإعداد عايشة الزير، من التنفيذ والإخراج مهند الوامي، وإحنا معكم من خلف المايك رائد بن شري وتهاني عطيف.

0: طيب بس نقول ايش الموضوع وبعدين نطلع الفاصل غنائي اول معنا في حلقتنا. موضوعنا اليوم يقول لك بعيد عن المنطقة اللي تعيش فيها حاليا، لو اتيحت لك فرصة تعيش في منطقة اخرى من مناطق المملكة، وش تختار وليش؟ ايش الشيء المتميز فيها او اللي تحس انك انت راح تستانس فيه اذا عشت فيها؟ اجواءها، اهلها، نمط الحياة فيها، وعلمنا وش اكثر شيء شدك لها المنطقة.
1: الدمام.
0: مهنة تبي تطلع اغنية ولا كيف؟ يلا نطلع فاصل.
1: يلا نسمع الفاصل غناء وراجع لكم.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامج هو بلادي، وسؤالنا اليوم نذكركم فيه وش المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير المنطقة اللي أنت عايش فيها أساساً، وليه؟ وش اللي يشدك لها؟ إيش الشيء اللي يميز هالمنطقة؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53. وخلونا نروح لأول رحلة اليوم معنا فيها هو بلادي في مناطق المملكة ومنطقة حائل، وزميلنا مرزوق العردان. حياك الله مرزوق.
1: يا اهلا وسهلا بك يا اختي تهاني، وايضا كافه الزملاء رائد ومهند وزميله عائشه، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، تفضل.
1: الله يحييك. حقيقه منطقه حائل كغيرها من مناطق المملكه فيها من المميزين والمبدعين، ودائما يحرصون على منطقتهم، على زوارهم واكرام ضيوفهم. فأنا الآن أتواجد في قهوة العبدة، والعبدة الأخ سعود بن علي العبدة هو أحد القائمين على هذه القهوة، فأرحب معي الآن الأخ سعود. حياك الله أخو سعود.
2: يا هلا يا مرحبا، هلا بك أخو مرزوق.
1: الله يحييك أخو سعود. نبي نعرف المستمعين الكرام على قهوة العبدة وعلى تاريخها وتاريخ إنشائها، وعلى فكرة ترى كثير من المستمعين الكرام ما شاء الله تبارك الله، المملكة العربية السعودية هي شبه قارة متعددة الثقافات، متعددة المصطلحات، فكثير منها ما يعرف الموضوع بالضبط. أبيك تلخصه لي وتعطينا لمحة تاريخية عن قهوة العبدة. طال عمرك.
2: أبشر أبشر طال عمرك. هذه قهوة العبدة أو منازل العبدة طبعا انشأت بمنتصف القرن التاسع الهجري. حلو. وطبعا تكون من المكسورة وأقهاوة والمنزل البيت وكلهم كان بسور واحد، وأقهاوة طبعا جددت مرة ثانية ب 1306 جددت أقهاوة.